0: صدق الله العظيم. أنصتنا وإياكم إخوة الإيمان إلى آيات مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ محمود خليل الحصري. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، نبقى وإياكم الآن مع آيات مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ محمد أيوب.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما. يبصرونهم يود المجرم

بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت،

الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت

ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل.

البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد

صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، يرفع الآن الأذان الأول.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، رفع الأذان الأول.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

صدق الله العظيم. إذاعة قرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، يرفع الآن أذان الفجر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، نودي لصلاة الفجر.

الله أكبر. أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم، ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله، وبالله، ومن الله، وإلى الله، وعلى الله، وفي الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله على ديني وعلى نفسي. بسم الله على مالي وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى أصحابي. بسم الله على كل شيء أعطانيه ربي. بسم الله رب السماوات السبع ورب الأراضين السبع ورب العرش العظيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء. بسم الله أفتتح وبه أختتم. الله الله الله ربي لا أشرك به أحدا. الله الله الله لا إله إلا هو. الله الله الله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر. بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء. بسم الله أفتتح وبه أختتم. الله الله الله ربي لا أشرك به أحدا. الله الله الله لا إله إلا هو. الله الله الله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر. بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء. بسم الله أفتتح وبه أختتم. الله الله الله ربي لا أشرك به أحدا. الله الله الله لا إله إلا هو. الله الله الله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر غيري ومن شر ما خلق ربي، بك اللهم أحترز منهم، وبك اللهم أدرأ في نحورهم، وبك اللهم أعوذ من شرورهم وأستكفيك إياهم، وأقدم بين يديك

وأيدي من أحاطته عنايتي وشملته إحاطتي. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. ومثل ذلك عن يميني وأيمانهم، ومثل ذلك عن شمالي وشمائلهم، ومثل ذلك أمامي وأمامهم، ومثل ذلك من خلفي ومن خلفهم، ومثل ذلك من فوقي ومن فوقهم، ومثل ذلك من تحتي ومن تحتهم، ومثل ذلك محيط بي وبهم وبما أحطنا به. اللهم إني أسألك لي ولهم من خيرك بخيرك الذي لا يملكه غيرك. اللهم اجعلني وإياهم في حفظك وعيادك وعبادك وعيالك وجوارك وأمنك وأمانتك وحزبك وحرزك وكنفك وسترك ولطفك من كل شيطان وسلطان وإنس وجان وباغ وحاسد وسبع وحية وعقرب ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. حسبي الرب من المربوبين، حسبي الخالق من المخلوقين، حسبي الرازق من المرزوقين، حسبي الساتر من المستورين، حسبي الناصر من المنصورين، حسبي القاهر من المقهورين، حسبي الذي هو حسبي، حسبي من لم يزل حسبي، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله من جميع خلقه. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا، وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا، وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو.

0: وعليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. خبأت نفسي في خزائن بسم الله الرحمن الرحيم، أقفالها ثقتي بالله، مفاتيحها لا حول ولا قوة إلا بالله. أدافع بك اللهم عن نفسي ما أطيق وما لا أطيق، لا طاقة لمخلوق مع قدرة الخالق. حسبي الله ونعم الوكيل، بخفي لطف الله، بلطيف صنع الله، بجميل ستر الله، دخلت في كنف الله، تشفعت بسيدنا رسول الله، تحصنت بأسماء الله، آمنت بالله، توكلت على الله، ادخرت الله لكل شدة. اللهم يا من اسمه محبوب ووجهه مطلوب، اكفني ما قلبي منه مرهوب، أنت غالب غير مغلوب. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حسبي الله ونعم الوكيل.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. إخوتي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في هذا اليوم متمنين وراجينا لكم سماعا طيبا ومباركا مع فقرات مواد برامجنا وتلاواتنا في هذا اليوم. أنتم تستمعون إلى إذاعة القرآن الكريم في عمان، والتي تأتيكم عبر الموجات التالية: في العاصمة عمان 93.1، في الكرك وإربد 98.7، في العقبة 91.5، في البتراء ووادي موسى 96.3، في المفرق 94.7، وفي عجلون 93.9، وعلى الموجة المتوسطة بتردد مقداره 855 كيلو هيرتز. نتمنى لكم إخوتي الكرام سماعا طيبا ومباركا مع فقرات

0: مواد برامجنا وتلاواتنا في هذا اليوم. إذاعة القرآن الكريم من عمان.
1: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الشيطان قال: وعزتك يا رب لا أبرح أغوي عبادك ما دامت أرواحهم في أجسادهم. فقال الرب: وعزتي وجلالي لا أزال أغفر لهم ما استغفروني. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرجل ليعمل عمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار، وإن الرجل ليعمل عمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن بيوت الله في الأرض المساجد، وإن حقا على الله أن يكرم من زاره فيها. وعن ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن صدقة السر تطفئ غضب الرب، وإن صلة الرحم تزيد في العمر، وإن صنائع المعروف تقي مصارع السوء، وإن قول لا إله إلا الله تدفع عن قائلها 99 بابا من البلاء أدناها الهم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أرواح المؤمنين في السماء السابعة ينظرون إلى منازلهم في الجنة.
0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ سماحة الدكتور أحمد هليل.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

صدق الله العظيم. كنا وإياكم إخوة الإيمان مع تلاوة مباركة تلاها القارئ الشيخ سماحة الدكتور أحمد هليل.

إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم

0: بسم الله الرحمن الرحيم. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. صدق الله العظيم.
1: أعلام في فجر الإسلام.

0: ذاك الحنين ما زال يأخذني إلى بطاح الجزيرة، والمعرفة تتعمق بي على حين أبتغي زيادة منها، وذاك الشوق يمتد بي وكأنني في ذروة الاتجاه السريع إليها. فهناك حيث تتراءى أمام عيني صور ومخيلات تجعلني أنال الهدى وأتشرف به، أرى أنني أجد ذاتي ولا يبتعدن بي نأي عن حقيقتي.
1: أسمع منك تمتمة يا رولا.
0: تسمع مني تمتمة يا سالم، وربما همسا، إنما في يقيني هو همس القلب والعقل للذات المكتشفة. فبعد إلمامي بمآثر الصحب من المسلمين، أشهد بالله أنني على طريقهم سائرة من دون تردد. وعليه يا سالم، فلكم تحدثنا في هذا المجال عن مآثرهم، تحدثنا عن الفروسية فيهم والرجولة والبطولة، وعن العلم والمعرفة والحكمة والزهد. فلكم أراني الآن مسترجعة نفسي للاستفادة من كل هذا.
1: لك ما تشائين يا أختاه.
0: إذن عمن سيكون حديثنا اليوم يا سالم؟
1: حديثنا اليوم يا رولا سيكون عن فتى من تلك الجزيرة الممتدة ملء العين والنظر، بل عن شاب موفور الشباب، بهي الرونق، رائع المجتلى، يحبه من ينظر إليه.
0: أضف إنني شديدة اللهفة إلى المعرفة.
1: النعمة بسطت عليه ظلالها، والحسب جلله بردائه. إنه مثال الفروسية العربية بكل ما تحتوي وبكل ما تنطوي على خصائل العزة والكرامة والأنفة والكبرياء وعلامات الوفاء والصدق والإخلاص والمروءة. إننا يا أختاه سنتحدث عن رجل كان صاحب مآثر اعتزاز ومفخرة بتراث الآباء والأجداد.
0: نورني بالحقيقة بالله عليك، وأحكم عقلي برباط معرفة هذا الإنسان الذي يتمتع بجميع هذه الصفات التي لا يمكن أن تشتمل إلا على النوادر من بني البشر.
1: سأحدثك يا رولا عن أبي العاص بن الربيع.
0: أبو العاص بن الربيع القرشي؟
1: أجل، إنه فتى منسوب لعبد شمس من قريش.

0: وحدثتني عن خصاله يا سالم، لكنك لم تحدثني عنه وماذا كان من فضائله الاجتماعية.
1: قلت لك يا أختاه إن أبا العاص هو من علية قريش، وأضيف إنه ورث عنها التجارة، وهي كما تعلمين صاحبة الرحلتين.
0: أعلم جيدا يا سالم أن قريشا صاحبة الرحلتين، رحلة الشتاء ورحلة الصيف.
1: أحسنت يا أختاه، فقد كانت رحلة الشتاء موجهة إلى اليمن ورحلة الصيف إلى الشام.
0: إذن كان أبو العاص منعما.
1: قلت لك يا رولا إن النعمة فرضت عليه ظلالها، فقد كانت ركائب أبي العاص لا تفتأ تروح وتجيء بين مكة والشام، وقيل إن كل قافلة من قوافله كانت تضم 100 من الإبل و200 من الرجال.
0: من هذا المنطلق يمكنني أن أقول إنه كان تاجرا مرموقا.
1: كان الناس يدفعون إليه بأموالهم ليتجر لهم بها فوق ماله.
0: طبعا يدفعون له لأنهم يثقون به،
1: ولأنهم جربوه أيضا، فقد كان حاذقا صادقا أمينا.
0: ويقال يا سالم إن أبا العاص كان من أقرباء رسول الله صلى الله عليه وسلم نسبا.
1: أبو العاص يا رولا هو ابن شقيقة خديجة بنت خويلد رضي الله عنها، وروي عنها أنها كانت تنزله منزلة الولد من أمه، تفتح له قلبها وبيتها. كذلك كان الرسول صلى الله عليه وسلم يحبه حبا جما.
0: هذه هي درجة قرابته من محمد صلى الله عليه وسلم؟
1: بل هو زوج زينب بنت رسول الله صلوات الله عليه.
0: ومن الطبيعي أن يكون أبو العاص من أوائل المسلمين الذين آمنوا برسالة النبي صلوات الله عليه.
1: بالطبع كان الزواج قبل الإسلام، إلا أن أبا العاص لم يكن من أوائل المسلمين.
0: كيف يكون ذلك؟ ألم يدخل إلى قلبه الإيمان؟
1: كره أبو العاص أن يفارق ضلال آبائه وأجداده
0: وزوجته زينب.
1: من الله نعمته على زينب وعمر قلبها بالإيمان فدخلت في دين الله.
0: لكن ذلك يعني افتراقا بين أبي العاص وزينب.
1: أبدا يا أختاه، فقد كان أبو العاص يحب زينب حبا شديدا، ولم يتخلى عنها عندما طلب زعماء قريش منه ومن أصهرة النبي صلى الله عليه وسلم طلب التخلي عن بنات محمد صلوات الله عليه. وفي ذلك يروى يا رولا أن أبا العاص رفض إعادة زينب في حين عادت رقية وأم كلثوم إلى بيت أبيهما محمد صلوات الله عليه، وفرح النبي صلى الله عليه وسلم بذلك.
0: إنما حرام زواج المؤمنة من مشرك.
1: لم يكن قد شرع بعد بالتحريم يا أختاه.
0: معلوم أن أبا العاص من أشراف قريش ولم يدخل في دين الله، وهذا يعني أنه كان من المحاربين ضد الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم.
1: لم تكن بأبي العاص رغبة في قتال المسلمين، لكن كما ذكرت منزلته في قومه جعلته يحمل على مسايرتهم. ويروى أنه أسر في معركة بدر، وعند افتداء الأسرى افتدته زوجته زينب، ومن ضمن فديته قلادة كانت أهدتها لها أمها خديجة بنت خويلد يوم زفتها إلى أبي العاص.
0: يا له من موقف محرج والله.
1: النبي صلى الله عليه وسلم لا يحرج يا أختاه، وهو الذي يهتدي بنور الله.
0: ماذا فعل النبي إذن صلى الله عليه وسلم؟
1: غشيت وجهه الكريم غلالة من الحزن ورق لابنته، لكنه التفت إلى أصحابه وقال لهم إن زينب بعثت بهذا المال لافتداء أبي العاص، فإن رأيتم أن تطلقوا لها أسيرها وترد عليها مالها فافعلوا.
0: ماذا قالوا؟
1: قالوا نعم سنفعل ما طلبته يا رسول الله لنقر عينك ونسرك.
0: وبهذا سر النبي صلى الله عليه وسلم.
1: بل اشترط عليه الصلاة والسلام يا أختاه على أبي العاص قبل إطلاق سراحه أن يسير إليه ابنته زينب دون إبطاء.
0: يا إلهي، إنه موقف محرج لأبي العاص، موقف فيه التخلي عمن يحب، فهل فعل أبو العاص؟
1: ما كاد يبلغ مكة حتى بادر إلى الوفاء بعهده وأرسل زينب في عهدة أخيه عمرو بن الربيع ليسلمها إلى رسل النبي يدا بيد.
0: على كل حال إنه موقف شهم من مواقف العرب.
1: في هذا الموقف تخطى أبو العاص موقف قريش الذين التقوا أخاه وطلبوا منه عدم الخروج بزينب علانية.
0: إذن عقدوها.
1: كان ذلك بضعة أيام، ثم شد زينب على الرحيل إلى أبيها رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: وماذا فعل أبو العاص بعد فراق زوجته؟
1: أقام في مكة، وقبيل الفتح بقليل خرج إلى الشام في تجارة مع 170 رجلا من رجاله، فبرزت له سرية من سرايا النبي صلى الله عليه وسلم قريبا من المدينة، فأسرت الرجال وأخذت العير.
0: وماذا حصل لأبي العاص؟
1: تمكن أبو العاص من الفرار، وعندما أرخى الليل سدوله استتر بجنح الظلام ودخل المدينة خائفا، ومضى إلى زينب يستجير بها.
0: هل أجارته وهو لم يسلم بعد؟
1: أجارته، وفي ذلك يروى أنها لدى خروج النبي لصلاة الفجر وعند استوائه في المحراب مكبرا صرخت زينب: أنا زينب بنت محمد، وقد أجرت أبا العاص فأجيروه.
0: وهل كان ذلك بعلم النبي صلى الله عليه وسلم؟
1: لم يكن بعلمه يا رولا، بل قال صلوات الله عليه للناس: هل سمعتم ما سمعت؟ قالوا: نعم يا رسول الله. قال: والذي نفسي بيده ما علمت بشيء من ذلك حتى سمعت ما سمعتموه، وإنه يجير من المسلمين أدناهم.
0: لكن ما كان موقفه من ابنته زينب؟
1: لدى انصرافه إلى بيته قال لها: أكرمي مثوى أبي العاص واعلمي أنك لا تحلين له. ثم استشار رجال سريته في رأيهم بإعادة ما ظفر به من أبي العاص، مع تأكيده على أنهم أحق بالمال منه.
0: وماذا أجابوه؟
1: قالوا: بل نرد عليه ماله يا رسول الله، حتى أنهم طلبوا من أبي العاص الإسلام.
0: وهذه كانت بداية دخوله الإسلام.
1: قال لهم: بئس ما دعوتموني أن أبدأ ديني الجديد بغدرة.
0: تأخر أبو العاص في إسلامه،
1: لكن إسلامه كان عن إيمان ويقين يا أختاه، فهو عندما بلغ مكة وأعاد لكل ذي حق حقه قال: أما وقد وفيت لكم حقوقكم، فأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. وقال: والله ما منعني من الإسلام عند محمد في المدينة إلا خوفي أن تظنوا أني ربما أردت أن آكل أموالكم. وهكذا يا أختاه خرج أبو العاص حتى قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأكرم وفادته ورد إليه زوجته، وكان يقول عنه: حدثني فصدقني، ووعدني فوفى لي.
0: المؤمنون الرجال سعوا إلى الله، لا تفاضل فيهم إلا السبق إليه تعالى. اعتصموا بحبله لينتشر دين الحق، ولم تطوى بعدهم فسحة التاريخ.
1: أعلام في فجر الإسلام.

إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم

0: هو ابن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي، وأمه غزية بنت قيس بن طريف من بني الحارث بن فهر.
1: وكان لنوفل بن الحارث من الولد الحارث، وبه كان يكنى، وكان رجلا على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد صحبه وروى عنه. وولد له على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ابنه عبد الله بن الحارث وعبد الله بن نوفل، وهو أول من ولي قضاء المدينة.
0: قال أبو هريرة: هذا أول قاض رأيته في الإسلام، وذلك في خلافة معاوية بن أبي سفيان. ولنوفل بن الحارث عقب كثير بالمدينة والبصرة.

0: لما أخرج المشركون من كان بمكة من بني هاشم إلى بدر كرها، كان فيهم نوفل بن حارث، فأنشأ يقول: حرام علي حرب أحمد، إنني أرى أحمداً بني قريباً أواصره، وإن تك فهر ألبت وتجمعت عليه فإن الله لا شك ناصره.
1: ولما أسلم نوفل بن الحارث قال: إليكم إليكم، إنني لست منكم، تبرأت من

0: لما أسر نوفل بن الحارث ببدر قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: افد نفسك يا نوفل.
1: قال: ما لي شيء أفدي به نفسي يا رسول الله.
0: قال عليه الصلاة والسلام: افد نفسك برماحك التي بجدة.
1: قال نوفل: أشهد أنك رسول الله. ففدى نفسه بها وكانت 1000 رمح.
0: وأسلم نوفل بن الحارث، وكان أسن من أسلم من بني هاشم، أسن من عمه حمزة والعباس، وأسن من إخوته ربيعة وأبي سفيان وعبد شمس بني الحارث.
1: ورجع نوفل بن الحارث إلى مكة، ثم هاجر هو والعباس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك أيام الخندق.

0: آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه وبين العباس بن عبد المطلب، وكانا قبل ذلك شريكين في الجاهلية، متفاوضين في المال، متحابين، متصافيين.
1: وأقطع رسول الله صلى الله عليه وسلم نوفل بن الحارث منزلا عند المسجد بالمدينة، وأقطع عليه الصلاة والسلام العباس في موضع واحد، وفرع بينهما بحائط، فكانت دار نوفل بن الحارث في موضع رحبة القضاء وما يليها إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم مقابل دار الإمارة التي يقال لها دار مروان.
0: وأقطع رسول الله صلى الله عليه وسلم نوفل بن الحارث أيضا داره الأخرى التي بالمدينة على طريق الثنية عند السوق، وكان مربدا لإبله، وقسمها نوفل بين بنيه في حياته، فبقيتهم فيها إلى زمن طويل.

0: شهد نوفل بن الحارث مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فتح مكة وحنين والطائف، وثبت يوم حنين مع الرسول صلى الله عليه وسلم فكان عن يمينه يومئذ.
1: وقد أعان نوفل بن الحارث رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين 3000 رمح،
0: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كأني أنظر إلى رماحك يا أبا الحارث تقصف في أصلاب المشركين.
1: وتوفي نوفل بن الحارث بعد أن استخلف عمر بن الخطاب رضي الله عنه 3 أشهر، فصلى عليه أمير المؤمنين عمر ثم تبعه إلى البقيع حتى دفن هناك.

إليك إله العرش أرفع حاجتي وأفضي بما عن كل خلقك أكتم إليك.

موت

إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم

حياتنا في السيرة. حياتنا في السيرة مسلسل يعالج مواقف حياتنا اليومية من بحر السيرة النبوية الشريفة ووجدانها، ليستخلص منها الحلول السديدة والعبر الرشيدة.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قيل يا رسول الله، ما الغيبة؟ قال: ذكرك أخاك بما يكره. قيل: أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته.
1: أهلا بك يا تغريد، منذ رأيتك للمرة الأولى عند جارتنا أم أيمن وأنا أتمنى أن نصبح صديقتين.
2: طبعا طبعا سنصبح صديقتين، فنحن جارتان وإن لم تمضي على جيرتنا مدة طويلة.
1: نعم، على كل حال أرحب بك مجددا كجارة وأخت وصديقة.
2: شكرا لك. بيتك جميل يا سهيلة، ومرتب ونظيف.
1: نظيف؟ وهل كنت تتوقعين غير ذلك يا تغريد؟
2: بصراحة لقد استغربت فقط، لأن أم أيمن
1: ما بها أم أيمن يا تغريد؟
2: بصراحة شكل كلامها عنك فكرة مغايرة في ذهني.
1: كلامها عني؟ وماذا قالت لك عني؟ تكلمي من فضلك.
2: قالت إنك موظفة ولا تعتنين بمنزلك كثيرا بسبب عملك. طبعا.
1: ماذا؟ أم أيمن قالت هذا؟
2: لا تغضبي يا سهيلة، لابد أنها تغار منك ولذلك تفتري عليك بكلام مسيء.
1: كم كنت أحبها وأعتبرها بمثابة أخت كبيرة، لقد صدمتني بكلامك يا تغريد.
2: لم أكن لأقول شيئا لولا أنني لمست بيدي افتراءها عليك. بصراحة أكثر إنها لا تحبك.
1: وأنا أيضا لم أعد أحبها. يا الله، كيف تقول إنني لا أعتني بمنزلي؟ كيف تجرؤ على هذا القول؟
0: عن أبي سعيد وجابر رضي الله عنهما قالا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الغيبة أشد من الزنا. قالوا: يا رسول الله، وكيف الغيبة أشد من الزنا؟ قال: إن الرجل ليزني فيتوب، فيتوب الله عليه، وإن صاحب الغيبة لا يغفر له حتى يغفرها له صاحبه.

0: زوجتي الحبيبة، اهدئي من فضلك، اهدئي، فأنا لا أحب أن أراك على مثل هذه الحال.
1: يا كمال، إنها تشيع بين الجيران أن منزلي متسخ وأنني لا أعتني به كما يجب، وكيف تريدني أن أهدأ بعد هذا كله؟
0: يا سهيلة، سأقول رأيي في المسألة بكل تجرد، وأريدك فقط أن تفكري في كلامي.
1: تفضل يا كمال.
0: من خلال حديثك مع جارتك تغريد نتبين أمرين: الأول أنها وقعت في غيبتك مع جارتنا أم أيمن، والثاني أنها وقعت في النميمة حين أوصلت إليك ما دار بينهما وزرعت الكراهية بينكما.
1: أنا أعذرها يا كمال، فلقد استغربت حين وجدت في بيتي ما يخالف ما سمعته من أم أيمن.
0: وإن كان ما تقولينه صحيحاً فلا يحق لها أن تخبرك فتفسد العلاقة بينك وبين أم أيمن.
1: كيف كان عليها أن تتصرف إذن؟
0: كان بإمكانها أن تسكت وتعلم أنها وقعت في خطأ كبير حين وافقت أم أيمن على اغتيابك.
1: كم أتمنى لو أنها فعلت ذلك، لما كنت الآن أشعر بهذا الغيظ والحنق تجاه أم أيمن.
2: عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة نمام.

0: كم سررت حين أخبرتني برغبتك في زيارتي يا سهيلة. أهلا وسهلا بك يا حبيبتي.
1: شكرا لك يا تغريد. لو أخبرت أم أيمن أيضا لك تملت جلستنا.
0: أم أيمن؟ أما زلت ترغبين في مجالستها بعدما قالته عنك؟
1: يا تغريد، لولا أنني سامحتكما معا لما وجدتني الآن في منزلك.
0: سامحتنا معا؟ وكيف أخطأت أنا بحقك يا سهيلة؟
1: لقد سمحت لأم أيمن أن تتكلم عني بالسوء أمامك، ثم زرعت الشقاق بيني وبينها، أليس كذلك يا تغريد؟
0: أنا
1: اسمعي يا تغريد، أنا لست هنا لألومك أو أعاتبك، ولكني أحبكما في الله، فقررت أولاً أن أسامحكما، ثم أن أبين لكما عاقبة الغيبة والنميمة. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة.
0: صلى الله عليه وسلم، لن أبرئ نفسي يا سهيلة. تكلمي يا أختي وسوف أستمع إليك بكل جوارحي.
2: قال الله تعالى في سورة القلم: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، واتقوا الله إن الله تواب رحيم. عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه، لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من تتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف بيته.
0: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، أستغفر الله العظيم وأتوب إليه.
1: يا تغريد، لقد حظر الإسلام على المؤمن إساءة الظن بالناس والشك بهم أو التجسس على حياتهم الخاصة وتتبع نقائصهم أو التحدث عنهم بما يكرهون أو نقل كلام بعضهم إلى بعض للإفساد بينهم، فشبه الله تعالى هذه الأعمال بما فيها من قبح وأذى بأكل لحوم الأخلاء المقربين بعد موتهم، وأمرنا أن نتقي هذه الموبقات وأن نقتلع جذورها من أعماقنا.
0: صدقيني يا سهيلة، لم أقصد بك السوء أبدا، إنما هو كلام قلناه على حين غفلة.
1: وهل يكب الناس على وجوههم في النار يا تغريد إلا حصائد ألسنتهم؟
0: سامحيني واغفري لي يا سهيلة.

0: قلت لك لو أنني فعلت لما وجدتني الآن في منزلك. بالمناسبة، منزلك جميل يا تغريد.
1: لن يكون أجمل من منزلك الذي يفوح منه عبير الإحسان يا سهيلة.
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كانت له عند أخيه مظلمة من عرضه أو شيء فليتحلله اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه.
3: ما أجملك والسرور يشع من عينيك يا سهيلة.
0: الحمد لله يا كمال، أحس أن ثقلا انزاح عن كاهلي.
3: هذا شعور من يعفو عمن ظلمه يا زوجتي الحبيبة.
0: الحمد لله يا كمال، كلنا معرض للخطأ والوقوع في المعاصي، ومن أراد أن يعفو الله عنه فلا مناص من أن يكون العفو صفة من صفاته.
3: زادك الله كمالا في الخلق يا زوجتي الحبيبة.

حياتنا في السيرة. حياتنا في السيرة مسلسل يعالج مواقف حياتنا اليومية من بحر السيرة النبوية الشريفة ووجدانها، ليستخلص منها الحلول السديدة والعبر الرشيدة.

0: نحييكم سيداتي وسادتي في مستهل نشرتنا الإخبارية الأولى لهذا اليوم، تقدمها باسم وليدات، والبداية مع العناوين. جلالة الملك يجري مباحثات مع رئيس الوزراء الأسترالي والحاكمة العامة لأستراليا. جلالة الملك يشدد على ضرورة تكثيف الجهود الدولية للتوصل إلى تهدئة إقليمية شاملة ووقف الاعتداءات الإسرائيلية على الفلسطينيين. الأردن وأستراليا يصدران بياناً مشتركاً يؤكد على الصداقة الراسخة القائمة على الاحترام المتبادل والالتزام المشترك بالسلام والأمن. نائب جلالة الملك سمو ولي العهد يزور وزارة العدل ويؤكد أهمية مواصلة تطوير خدماتها. من العناوين إلى التفاصيل، أهلا بكم. عاد جلالة الملك عبد الله الثاني إلى أرض الوطن بعد زيارتي دولة إلى ماليزيا وأستراليا. كان جلالة الملك عبد الله الثاني أجرى مباحثات مع رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني البانزي في العاصمة الأسترالية، ركزت على سبل تعزيز التعاون الثنائي بما يخدم الشعبين الصديقين. كما عقد جلالة الملك عبد الله الثاني في كامبرا مباحثات مع الحاكمة العامة لأستراليا سام موستن، تناولت سبل الارتقاء بالعلاقات بين الأردن وأستراليا ومجمل المستجدات في المنطقة. تفاصيل أكثر في لقاءات جلالة الملك مع الزميل رامي الرشق.
1: عقد جلالة الملك عبد الله الثاني في العاصمة الأسترالية كامبرا مباحثات مع الحاكمة العامة لأستراليا سام موستن، تناولت سبل الارتقاء بالعلاقات بين الأردن وأستراليا ومجمل المستجدات في المنطقة. وأعرب جلالته عن فخره بالعلاقات الثنائية الوثيقة بين البلدين والتي شهدت العام الماضي مرور 50 عاما على تأسيسها، مؤكدا أهمية تعزيز التعاون في مجالات التعليم والتجارة واستثمارات القطاع الخاص في الطاقة والبنية التحتية والتكنولوجيا والتعدين. كما ثمن جلالته الدعم الذي تقدمه أستراليا للأردن في قطاعات حيوية، إضافة إلى دورها في دعم الجهود الإغاثية للهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية في غزة. وأكد جلالة الملك حرص المملكة على زيادة التبادل السياحي بين البلدين، مشيرا إلى فرصة تشجيع الأستراليين المهتمين بالسياحة الدينية على زيارة الأردن لحضور ذكرى الألفية الثانية لمعمودية السيد المسيح عام 2030 في موقع عماد السيد المسيح المغطس. وفيما يتعلق بالتطورات الإقليمية، شدد جلالته على ضرورة تكثيف الجهود الدولية لخفض التصعيد في المنطقة واستعادة استقرار الدول العربية وأمن شعوبها، مشيدا بمواقف أستراليا الداعمة لتحقيق السلام الإقليمي. كما نبه إلى خطورة استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على الفلسطينيين واتخاذ الحكومة الإسرائيلية الأوضاع في المنطقة ذريعة لفرض واقع جديد في الضفة الغربية والقدس وغزة. وتناولت المباحثات كذلك التطورات في سوريا ولبنان وأهمية دعم أمن البلدين واستقرارهما وسيادتهما ووحدة أراضيهما. من جانبها، أكدت الحاكمة العامة لأستراليا اعتزازها بعمق العلاقات بين أستراليا والأردن وحرصها على توسيعها في مختلف القطاعات، مشيدة بجهود المملكة في العمل نحو الاستقرار وخفض التصعيد وبدور الأردن الإنساني. ولدى وصول جلالة الملك إلى مقر الحكومة الأسترالية في كامبيرا، جرت لجلالته مراسم استقبال رسمية ودون كلمة في سجل كبار الزوار. وكان جلالة الملك قد أجرى مباحثات مع رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي في العاصمة كامبيرا، ركزت على سبل تعزيز التعاون الثنائي بما يخدم الشعبين الصديقين. وأكد جلالته خلال المباحثات أن العلاقات بين الأردن وأستراليا مستمرة في النمو وتكتسب أهمية متزايدة، معربا عن الحرص على تعميق الشراكة خاصة في المجالات الاقتصادية والدفاعية. كما ثمن دور أستراليا

0: في دعم جهود الإغاثة الإنسانية في المنطقة، خاصة فيما يتعلق بغزة ووكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا. وشدد جلالة الملك على ضرورة تكثيف المجتمع الدولي لمساعيه للتوصل إلى تهدئة إقليمية شاملة ووقف الاعتداءات الإسرائيلية على الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس، والتي تمتد تبعاتها إلى الإقليم بأكمله. كما أعاد جلالته التأكيد على رفض الأردن لمحاولات تهجير الفلسطينيين وتوسيع الاستيطان. من جانبه أكد رئيس الوزراء الإسترالي أهمية الاستمرار في تطوير العلاقات بين البلدين وتعزيز التعاون في عدة مجالات، مثمنا مساعي الأردن بقيادة جلالة الملك لتحقيق الاستقرار في المنطقة وخفض التصعيد ودعم المملكة للتعاون الدولي لمكافحة الإرهاب.
1: كما التقى جلالة الملك عبد الله الثاني في كامبرا زعيم المعارضة في البرلمان الأسترالي أنغوس تايلور، وبحثا علاقات الصداقة بين الأردن وأستراليا وأبرز التطورات الإقليمية والدولية. وأكد جلالته خلال اللقاء الذي عقد في مقر البرلمان ضرورة تكثيف المجتمع الدولي جهوده لخفض التصعيد في المنطقة ووقف الإجراءات الإسرائيلية الخطيرة في الضفة الغربية وغزة والقدس. هذا وأصدر الأردن وأستراليا بياناً مشتركاً في ختام مباحثات جلالة الملك عبد الله الثاني ورئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانزي والتي عقدت في كامبرا. وأكد البيان على الصداقة الراسخة القائمة على الاحترام المتبادل والالتزام المشترك بالسلام والأمن والازدهار ومتانة الشراكة الدفاعية والترحيب بمواصلة توطيدها. كما أكد على تعزيز التعاون في العلوم والتكنولوجيا والتعليم والبحث العلمي وتطوير القدرات والزراعة والأمن الغذائي ومكافحة الإرهاب. كما رحب البيان بتوقيع مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال الصحة النفسية. وشدد البيان على رفض أي محاولات لضم الضفة الغربية أو تهجير الشعب الفلسطيني. كما ثمنت أستراليا جهود الأردن لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة وتدين الهجمات الإيرانية على المملكة. كما أكدت أستراليا أهمية الوصاية الهاشمية التاريخية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس والتزامها الراسخ بدعم الجهود الإنسانية والمتعلقة باللاجئين التي يبذلها الأردن. أكد نائب جلالة الملك سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد خلال زيارته وزارة العدل أهمية مواصلة تطوير خدماتها لتسهيل الإجراءات القضائية بما يدعم منظومة العدالة ويخدم المواطنين. وأشار سمو ولي العهد خلال الزيارة إلى أهمية تدريب وتأهيل الكوادر الإدارية وتطوير البنى التحتية في المحاكم لتعزيز استقلالية القضاء وتسريع الإجراءات. وشدد سموه على ضرورة مواصلة أتمتة خدمات الوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية، لافتا إلى ضرورة التأكد من جاهزية الخدمات الإلكترونية قبل إطلاقها وقياس الأثر الذي تحققه جميع خدماتها بشكل دوري لتطويرها. عقد رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان لقاء مع حزب الميثاق الوطني، وذلك ضمن سلسلة جديدة من اللقاءات ستشمل جميع الأحزاب وفي إطار نهج الحكومة بالتواصل والتشاور مع جميع القطاعات. وجرى خلال اللقاء الذي عقد بحضور عدد من الوزراء ومين عام الحزب حديث الخريشة ورئيس المجلس المركزي للحزب الدكتور أسامة مسيح مناقشة جملة من الملفات على رأسها برنامج التحديث السياسي في المرحلة المقبلة. كما عرض رئيس الوزراء مجمل ما تقوم به الحكومة بالإضافة إلى السياسات تجاه القضايا المختلفة. دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين قيام جمهورية كولومبيا بفتح سفارة لها في القدس. أكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي إدانة الأردن ورفضه هذه الخطوة باعتبارها خرقا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية. وأكد أن أي إجراءات أو قرارات تهدف إلى تغيير وضع مدينة القدس أو مركزها القانوني تعد باطلة ولا شرعية ومنعدمة الأثر القانوني. وجدد المجالي التأكيد على أن السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والشامل الذي يضمن الأمن والاستقرار في المنطقة يتمثل في تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. وإلى تطورات الأوضاع بين المتمردين الحوثيين في اليمن والسعودية، حيث أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن

0: اعتراض تدمير صواريخ كروز وباليستية ومسيرات في مناطق متفرقة بينها الرياض والمنطقة الجنوبية، فيما تواصل جماعة الحوثيين استهداف مطارات ومنشآت نفطية في أرجاء السعودية. مزيد من التفاصيل في تقرير عبير الحسن يقرأه الزميل ليث عكروش.
1: موجة جديدة من التصعيد العسكري شهدته الساعات الماضية بين السعودية وجماعة الحوثي تتمثل في تبادل الهجمات الصاروخية المكثفة والعمليات الجوية والبرية الواسعة، وسط تحذيرات دولية وأممية من انزلاق اليمن نحو حرب شاملة. في ظل هذه الهجمات، أعلن التحالف العسكري الذي تقوده السعودية دعما للحكومة اليمنية اليوم أنه اعترض 4 صواريخ كروز و3 مسيرات فوق الرياض والمنطقة الجنوبية، واعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون باتجاه الرياض. وسمع دوي انفجارات قوية في العاصمة الرياض، فيما أرسلت السلطات السعودية أنذارا عبر الهواتف بوجود تهديد جوي في ظل تصعيد الحوثيين اليمنيين هجماتهم على السعودية. وأعلن الدفاع المدني السعودي زوال الخطر عن مدينة الرياض ومحافظة الخرج بعد إطلاق الإنذار المبكر. هذا وأعلنت الرياض في وقت مبكر اليوم إصابة 4 أشخاص، هم امرأتان ورجل وطفل، بشظايا صاروخ في العاصمة، وأضرار مادية محدودة في 15 منزلا سكنيا. كما تعرض مساء أمس موقع إداري تابع لشركة أرامكو في الظهران لهجوم تسبب في حريق محدود دون وقوع إصابات. وبينما يواصل الحوثيون هجماتهم، تتوعد السعودية بدورها بعواقب وخيمة، حيث أعلنت أمس استهدافها لمنشآت نفطية في مناطق يمنية خاضعة لسيطرة الحوثيين. ومع تواصل التصعيد، قالت جماعة الحوثي اليمنية إنها استهدفت منشآت تابعة لشركة أرامكو السعودية في الظهران ومطار الملك خالد الدولي ومصفاة تابعة لأرامكو في الرياض. وأضافت أن العمليات التي تستهدف المطارات والمنشآت النفطية ستستمر خلال الأيام المقبلة.
0: قتل 4 أشخاص في ضربات إسرائيلية على غزة بحسب الدفاع المدني في القطاع، بعد أيام من الذكرى السنوية الأولى لإعلان وقف إطلاق النار بوساطة أمريكية. وأفاد الناطق باسم الدفاع المدني في غزة ومستشفى ناصر بمقتل شابين في ضربة إسرائيلية استهدفت مركبة قرب خان يونس في جنوب قطاع غزة، وقتل شخصان آخران بينهما امرأة في ضربة نفذتها طائرة إسرائيلية على مبنى سكني في مدينة غزة، وفق المتحدث باسم الدفاع المدني ومستشفى الشفاء. ونتابع الفترة الإخبارية بآخر تطورات الحرب الإيرانية الأمريكية، حيث تتصاعد المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران مع تهديدات أمريكية بمواصلة الضغط على طهران، ذلك مقابل لجوء إيران إلى أساليب جديدة لاستهداف السفن العابرة لمضيق هرمز في محاولة لإبقاء على أسعار النفط مرتفعة والتأثير في انتخابات التجديد النصف الأمريكية. مزيد من التفاصيل في تقرير الزميلة لبنى الفقهاء.
2: تتواصل تداعيات الحرب بين الولايات المتحدة وإيران في ظل تصعيد التصريحات السياسية وتزايد التوتر في مضيق هرمز الذي يشكل ممراً حيوياً لإمدادات الطاقة العالمية، وسط مخاوف من استمرار ارتفاع أسعار النفط واضطراب حركة الملاحة البحرية. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إن الحرب مع إيران ستنتهي قريبا جدا، متوعدا طهران بتلقينها درسا قاسيا ومؤكدا أن صبر واشنطن تجاهها قد نفد، كما شدد على أن إيران لن تمتلك سلاحا نوويا، متوقعا انخفاض أسعار الطاقة بشدة بمجرد انتهاء الحرب. في المقابل قال مسؤولان إيرانيان كبيران إن طهران تستخدم أساليب جديدة لاستهداف السفن العابرة لمضيق هرمز بهدف الإبقاء على أسعار النفط مرتفعة والتأثير في انتخابات التجديد النصفي الأمريكية المقررة في 3 من تشرين الثاني المقبل. وبحسب المسؤولين، بدأت إيران قبل نحو 10 أيام استخدام أساليب هجومية مختلفة ضد السفن التي تعتبرها مخالفة لقيودها، فيما أظهرت تحليلات تستند إلى بيانات من مصادر في قطاع الأمن البحري وبلاغات تلقتها هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية ارتفاع الهجمات على السفن التجارية العابرة للمضيق إلى أعلى مستوياتها منذ بدء الحرب، مع استهداف سفن في مناطق تتجاوز المضيق.

0: بينها مياه قبالة سواحل قطر والإمارات. وتأتي هذه التطورات في وقت تتعثر فيه المفاوضات بين واشنطن وطهران وسط خلافات بشأن البرنامج النووي وشروط إنهاء الحرب، فيما تفرض الولايات المتحدة حصارا بحريا على الموانئ الإيرانية وتوسع العقوبات الاقتصادية للضغط على طهران من أجل التوصل إلى اتفاق ينهي الصراع. اقتصاديا، أدت الحرب واضطرابات إمدادات النفط إلى ارتفاع الأسعار وزيادة الضغوط على أسواق الطاقة، إذ بلغ سعر خام برنت نحو 106 دولارات و 58 سنتا للبرميل اليوم، وسط مخاوف من تعطل الإمدادات وارتفاع تكاليف الشحن والتأمين. ومع اقتراب انتخابات التجديد النصفي الأمريكية، يبقى مضيق هرمز والملف النووي الإيراني من أبرز العوامل المؤثرة في مسار المواجهة، وسط استمرار الخلافات بشأن شروط التسوية ومستقبل حركة الملاحة وإمدادات الطاقة العالمية.
1: وإلى الحالة الجوية المتوقعة، حيث إطرى اليوم انخفاض ملموس على درجات الحرارة، ليصبح الطقس لطيف الحرارة في المرتفعات الجبلية ومعتدلا في باقي المناطق، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات مختلفة في شمال ووسط المملكة، ويحتمل هطول زخات خفيفة من المطر في المناطق الشمالية وأجزاء محدودة من المناطق الوسطى ولفترة قصيرة. وقبل الختام، هذا تذكير بأبرز عناوين النشرة. جلالة الملك يجري مباحثات مع رئيس الوزراء الأسترالي والحاكمة العامة لأستراليا. جلالة الملك يشدد على ضرورة تكثيف الجهود الدولية للتوصل إلى تهدئة إقليمية شاملة ووقف الاعتداءات الإسرائيلية على الفلسطينيين. الأردن وأستراليا يصدران بيانا مشتركا يؤكد على الصداقة الراسخة القائمة على الاحترام المتبادل والالتزام المشترك بالسلام والأمن. نائب جلالة الملك سمو ولي العهد يزور وزارة العدل ويؤكد أهمية مواصلة تطوير خدماتها. وفي الختام، مستمعين، هذه تحيات فريق العمل محمد شوكة المجالي ومحمد ساهر الطراونة من غرفة الأخبار، ومن الهندسة الإذاعية بهاء الطراونة. واقبلوا تحيات باسم مولدات. إلى اللقاء.

0: إذا كنت مقيماً في الأردن مهما كانت جنسيتك أنت معني بالتعداد. التعداد العام للسكان والمساكن 2026 من 1 إلى 31 يشمل الأردنيين وجميع القاطنين على أرض المملكة الأردنية الهاشمية. لن يتم سؤالك عن حالة إقامتك أو صلاحية تصريحك، فالتعداد للأغراض الإحصائية فقط. مشاركتك واجب. مواطناً كنت أم مقيماً، تعاون مع الباحث الإحصائي وقدم معلومات دقيقة لنخطط معاً لخدمات أفضل للجميع. تعدادنا لمستقبل أفضل.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
2: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: هنا عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، وهذا موعد برنامج البث المباشر من عمان.

بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والحمد لله رب العالمين. صباح الخير أحبائي وأعزائي المستمعين مستمعي إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية أم الإذاعات الأردنية صوت الحق مستمعي الموجات العاملة والتابعة للإذاعة الأردنية راديو عمان اف ام وإذاعة إربد الكبرى. أحبائنا الذين يتابعون الآن بالصوت وبالصورة عبر صفحتنا على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك كلكم جميعا صباحكم ورد وياسمين وعطر ومحبة. اليوم الخميس حلقة نهاية الأسبوع فضلا وليس أمرا شاركونا وتعملوا مشاركة لحلقة اليوم عبر حساباتكم الكريمة ونكون لكم أحبائي وعزائي من الشاكرين. أهلا ومرحبا بكم صباح الورد والياسمين والعطر والمحبة. واسمحوا لي أني أقول لكم تحيات فريق العمل الموجود معنا منذ ساعات الصباح الباكر حياكم الله. صباح الخير للزملاء في غرفة المراقبة الرئيسة ومعنا من هندسة الهواء والأثير والإخراج الزميل الأستاذ مأمون إشحادة. صباح الخير يا سيدي. من السوشيال ميديا صباح الخير لتمارا النهار ومن الإعداد سهر لجبور. فريق التقديم يتمنى لكم يوما سعيدا مميزا وعطلة نهاية أسبوع أروع وأجمل. لكم تحيات مهط بيشات وتحيات محدثكم صدام راتب المجالي. يا صباح الورد للجميع.

يا صباح الخيرات والليرات على كل الأحبة اللي بيسمعونا. يا رب أموركم تكون دائما وأبدا في خير ومحبة وسلامة. بذكركم طبعا اليوم الخميس، اليوم هو 15 من تشرين أول، اليوم 15 أكتوبر 15/10 للعام 2026، اليوم هو الرابع من جمادة الأولى للعام الهجري 1400.

48. ندعو الله ونجدد الدعاء، نرفع أيدينا إلى الله سبحانه وتعالى متمنيين طامعين أن يكون هذا اليوم يوما مليئا بالخيرات والمسرات والتوفيق وتحقيق الطموحات يا رب العالمين، أن يكون هذا اليوم يوما آمنا سالما على وطننا العزيز، على فلسطين الحبيبة، على سوريا الغالية، على المملكة العربية السعودية العزيزة، على القلب، على عموم الأمة العربية والإسلامية وعلى العالم أجمع. وصباح الخير لعزمي خليفات من البحرين. بدينا الشباب المغتربين تحملونا. ونعم بسيدنا اللي عاد إلى أرض الوطن يوم أمس بعد زيارة هامة شملت عديد الدول، رحلة إندونيسيا جلالة سيدنا، وبعدين يعني أنهى هذه الجولة بأستراليا وعاد إلى الوطن سالما غانما معافى. حياك الله مولاي وسيدي، وأهلا ومرحبا دائما وأبدا بك. أخوي علي ضيف الله الكريميين بقول في مشكلة بارتفاع أسعار في المقاصف المدرسية في المدارس الخاصة.

هلا عموما انتوا بتعرفوا انه في قرار اتخذ بمنع، بعرفش اذا يطبق والله، لكن في قرار صادر عن وزارة الصحة او عن وزير الصحة بمنع تداول مادة الشيبس في المقاصف المدرسية. تحملوني، سمعت الى احد الزملاء المقدرين يستهجن هذا القرار ويقول اذا كانت هذه المادة ضارة على أبنائنا فلماذا تباع في الأسواق؟ ويسأل، يستطرد بالأسئلة. شو بروح بقول؟ بقول طيب إذا المدرسة ممنوع تبيع فيها الشبس، ما هو في بقالة، في دكانة موجودة بجانب المدرسة، كل مدرسة أكيد في يعني ناس بتسببوا فاتحين باب رزق ودكانة أو بقالة أو سوبر ماركت قريب، طيب موجود فيه شبس، إذا ما الداعي من اتخاذ هذا القرار؟ يعني وشفت التعليقات الناس كلها، يعني كثير في ناس يؤيدوه، وأنا شخصيا يعني شوي تعجبت. هو مش القضية قضية إنه مادة ضارة أو مادة ضارة، وبعدين من قال لك إنه إذا في مواد أو بعض السلع قد تؤثر على الأطفال يجب أن يمنع بيعها في كل مكان؟ طب ما هو الدخان ضار على صحة الإنسان ولكنه موجود في السوبر ماركت وبنباع. المقصود بهذا القرار إنه هذه أنواع الشيبس موجود في أنواع غالية أصلاً بالسوق يمكن يكون آمنة، لكن عادة اللي تعودنا نشوفه في المقاصف المدرسية إخواني، وأنتوا بتعيدون الرأي، أنواع الشيبس اللي بدي أقول الرخيصة جداً اللي فيها صبغة عالية جداً، اللي نسبة الأملاح فيها عالية مثلاً جداً، اللي جودتها مش عالية جداً، تنعكس أكيد سلباً على صحة الأطفال فمنعت. هلا لاحقا بس هذا الطفل يعود الى بيته، اهله بيشتروا له ولا ياكل باكيت شيبس بالليل نوع معين جوده اعلى، قد يكون ذلك يعني هاي هي الفكره. لكن احنا لازم نقول شكرا لكل القرارات اللي فيها صحه لابنائنا، مش المفروض نهاجمها والله، ولا اقصد احد بعيني، لكن بالعموم يعني لكل من انتقد هذا القرار وامثال هذا القرار، بالعكس احنا بنقول ممتاز، برافو، وبنصفق لمثل هذه القرارات، قرار ممتاز. الشبس هذا انواع، في بعض انواع الشبس يعني في صبغه عاليه في بعض المواد، يعني لا يعطى للاطفال، ما ياكلوا بالمقاصف، يروح هو عن طريق ولي امره. ناهيك على انها نقطه مهمه كثير، اليوم عدد كبير من أولياء الأمور يمنع أبنائهم من تناول بعض أنواع السكاكر وبعض أنواع الشيبس وغيره وغيراته. بهرب الطلاب إلى هذه المساحة اللي أبوهم وأمهم ما بيراقبوهم فيها، في المقصف، في العطلة. في ناس بيبعت مع ابنه لانش بوكس، طبعا احنا ما عرفنا هذا الصندوق، ما كنا نعرفه، وفي يعني مجموعة أشياء، وبأكل منه وبتركه مع مبلغ خشيته انه يعني يتعرض هذا الطفل لاي طارئ يستدعي انه يدفع هذا المبلغ، فبروح بيشتري فيه هذا الانواع اللي اهله مانعينه عنها. فموضوع ضبط الاشي اللي بنباع في المقاصف ممتاز، ما بزعل اخواني، بالعكس بنقول لوزارة الصحة شكرا، بقول لوزارة التربية شكرا، بتمنى فعلا التنفيذ الفعلي لمثل هذا القرار، فعلا نشوفه على ارض الواقع. إلي أيام بدخل إلى محلات سوبر ماركت مولات غيره وغيراته، المناطق الخاصة التي يباع فيها كل أشكال التبغ مغطية بكيس أسود غير ظاهر للعيان، برضو من باب الحماية لعدم بيع هذه المنتجات، منتجات التبغ للأشخاص الذي يقل أعمارهم أو الذين يقل أعمار وتقل أعمارهم عن 18 عاماً. وبرضو قرار ممتاز، الكبار بدخن بيجي عارض دخان وبطلب دخان وبشتري، يعني كلها أنا بعتقد إنها قرارات صحية ممتازة، بنصفق لهم ونقول ممتاز، نصفق لهم ونقول شكرا، بالعكس يعني المفروض أن لا نستهجن مثل هذه القرارات. أنا بعتقد أننا تأخرنا في تطبيقها، في تعميم من قبل دولة رئيس الوزراء قبل أيام، في تشديد كبير على موضوع التدخين في المناطق العامة واستخدام الأراجيل برضو في في الكوفي شوبات وفي المحلات التي تباع للأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 عام.
احنا بنشوف هذا الجيل الصغير موجود بكل الكوفي شوبات بيشرب ارجيله، هذا ممنوع اليوم في، وانا بعرف واعرف انه في هناك فرق مختصه يوميا تخرج من وزاره الصحه ومن مؤسسه الغذاء والدواء لرصد مثل هذه المخالفات. فشكرا، شكرا عظيمة، شكرا كبيرة، شكرا يعني مجبولة على الحب وعلى الود لكل من يسعى لضمان صحتي وسلامتي الأردنيين على اختلاف أعمارهم، للصغار في قرارات، للكبار في قرارات، وهكذا. ما بزعل هذا الشيء، لا يستدعي أن نستهجنه يا أستاذ مأمون، بالعكس نقول شكرا، بنقول شكرا وسلامتكم. انا معصب بس اسمحوا لي شوي، بدي ارجع لموضوع اللانش بوكس قبل ما يعني نغادر هذا هو احنا كان موجود عندنا بس كان شكله غير، كان كيس وبعض الناس جريده، واللي زي ما بتسمعوا الان الزعتر والزيت، هو هذا رفيق الطلاب الى المدارس. والله انا ما كنت اخذه يعني للأمانة، يعني أقول لكم أنه كانت أمي تلحقني فيه على باب البيت، لا، لكن كنت أشوف زملائي عندهم هذا الساندويش يجي معهم، ساندويش الزعتر والزيت، والزيت طاغي على الكيس، إذا بتمسك الكيس بتتدمر لنهاية الحصة السادسة وينعكس على الكتب، تلقى الكتب كلها هيك عليها بقع ألوانها فسفوري من وراء هذا الزيت، والدنيا كانت ماشية. بس ما كانش في إشي اسمه لانش بوكس أو صندوق بنحط فيه حلويات وبنحط فيه أغذية وبنحط. أنا شفت يعني أحد واحد الأشخاص خفيف دم على السوشيال ميديا بنقل تجربة أم قاعدة تعد هذا الصندوق لابنها اللي بده يروح للمدرسة، شيء مضحك يعني، بقي أن تضع له وجبة منسف، وضعت له كل شيء في هذا الصندوق، وكأنه هذا الطفل رايح يأكل مش رايح يتعلم. وسلامتكم. بالنسبة لموضوع الأسعار، لا والله المفروض يكون في مراقبة أخي علي كريميين اللي طرح علينا هذا الموضوع يعني. آه صحيح، كيف تكون الأسعار مختلفة؟ إيمان أبو ليلى بتقول الكيكة والبسكوتة أفضل شيء. على فكرة في مشروع التغذية المدرسية تسمعتم، كان معانا الدكتور أحمد المسافر قبل أيام مدير التعليم في وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية، حكى عن مشروع التغذية اللي بيغطي عدد كبير من الطلاب في مناطق عدة، البسكوت الغني بالبروتين وحبة فاكهة، حبة تفاحة، حبة موز، ممتازة ممتازة.

ممتازة ترى والله أحسن إلكم من كل يعني الشغلات الباقي هاي. محمد فريد العمري الله يخليك ويحفظك. أبو حازم الدبايبة صباح النور يا سيدي أهلا وسهلا فيك. يا إخواني اسمحوا لي أقول لكم التالي، ترى ما هو للأمانة إحنا كل مقدمي برامج الصباح مش معنيين فقط بنقل المعلومة، وأنا قلت لكم قبل أيام بتطرح بعض الحين وبعض الأيام وورد يمكن اسمنا في إحدى الاستطلاعات المطروحة على وتتنقل بين الصفحات إنه وين البرنامج الأكثر متابعة وغيره. لذلك دور مقدم برامج الصباح، وبالمناسبة وهذا برنامج توكشو يعني المذيع بيلعب في دور المستمع المتابع، يطرح الأفكار، لا يكتفي فقط بطرح الأسئلة يعني ونقل المعلومة. فلذلك كل واحد يحاول أنه يقدم ما يرضي ضميره صباحا، وأن يكون كلمة حق يظن أنها حق ويريد أن يوصلها للجميع ابتغاء بداية لرضى الله سبحانه وتعالى، بعدين لتنفيذ أجندة مؤسسته. وإحنا الحمد لله أجندة مؤسساتنا أجندة وطنية، لا يعيبنا أن نقول نحن نترجم خطاب الدولة الأردنية، إن كان ثقافي إن كان سياسي إن كان فني إن كان رياضي إن كان ديني، وهذا ما تستمعون إليه عبر الموجات التابعة للإذاعة الأردنية. لذلك عندنا إذاعة القرآن الكريم وهي تمثل خطاب الدولة الديني، عندنا راديو عمان اف ام تمثل خطاب الدولة للشباب ويعكس مفهومها، لدينا البرنامج العام الذي يطرح أفكار الدولة الأردنية بهذا المعنى بهذا العمق. لذلك نحن ونحن نتحدث نكون بغاية الدقة. في بعض الأحيان بقول يا أخي ليش ما قلت هاي الكلمة يا صدام، هو لا يقولها لأنه في مكان يجب أن يكون فيه دقيق جدا، لأنه هذه المساحة اللي الآن أنا بحكي فيها ليست مساحة الشخصية، هذه مساحة الدولة، ماذا تريد أن تقول للناس، وأنا علي أن أعي تماما هذه المساحة. لذلك يا أحبائي لا يمكن أن تستمعوا لبرنامج في الإذاعة الأردنية مرتبط اسمه باسم مقدمه، أنا بنسمع فلان مع فلان، برنامج الصباح مع فلان الفلاني بالإذاعة الفلانية، ترويقة مع فلان، مروحين مع أبصر مع مين، صح ولا لا؟ بالإذاعة الأردنية هذا الكلام مش موجود، لأنه أشخاص لا يمثلون أنفسهم، هم يمثلوا هذه المؤسسة العظيمة ويمثلوا خطاب الدولة. لا يمكن أن تربط برنامج البث المباشر بالعبد لله اللي بيحكي معاكم صدام، لأنه صدام سيغادر في يوم ما ويأتي من يحمل الرسالة ويتابع فيها، كما جاء صدام وحمل الرسالة عن الأشخاص الذين سبقوه من القامات الإعلامية الكبيرة والعظيمة. ولذلك بنقول البث المباشر على مدار التاريخ، وما بنقول البث المباشر مع فلان والبث المباشر مع، بنقول البث المباشر وبتسمعونا بس نأخذ اتصال بنقول صباح الخير البث المباشر من عمان تفضل، وكذلك باقي برامج الإذاعة الأردنية أم الإذاعات الأردنية صوت الحق. فالوقت المتاح لنا والمساحة اللي بنحكي فيها هي مساحة مخصصة أن نترجم فيها خطاب الدولة، ولا نعبر فيها عن آرائنا الشخصية، لأن آرائنا الشخصية هذا شيء موجود هامشي بنحكيها إذا كانت تتوافق مع المبدأ ومع الذوق العام ومع توجه الدولة الأردنية. بحكي توجه الدولة مش توجه الحكومة عشان ما حد يتهمنا بأننا حكوميون، وإن كان هذا الأمر لا يضيرنا ولا يعيبنا، لكن نحن نترجم خطاب الدولة الأردنية، نحن إعلام الدولة، نحن نقول ماذا تقول الدولة لكم. فأرجوكم أحبائي وأعزائي أن تعذرونا وأن تعوا حقيقة دورنا، ولذلك تجد بعض المفارقات بيننا وبين زملائنا في باقي الإذاعات أو المحطات التلفزيونية الأخرى. لذا اقتضى التنويه. يجب أن تكون على يقين بالله سبحانه وتعالى. العلم يقول شيء، النظرية تقول شيء، الواقع يقول شيء، لكن بعد كل هذا الكلام الأمر بيد الله سبحانه وتعالى، صحيح؟ العلم يقول هذا مريض، هذا في طريقه إلى المرحلة الثانية والثالثة من المرض، النظرية تؤكد ما قالوا، الواقع والأعراض لهذا المريض تقول ذلك، ولكن تتدخل قدرة

الله سبحانه وتعالى، في فحص معين فيتبين أنه هذا كل المرض مش موجود. على سبيل المثال الحصر، انظروا إلى قدرة الله سبحانه وتعالى. شوف إخواني اسمعوا هالقصة، لأنه يجب. هلا كنا بقول نحن والله إحنا كنا يعني إن يقين بالله سبحانه وتعالى، نحن مؤمنين بالله كنا، وأن جميل جميل، لكن ما هو درجة يقينك؟ إحنا بدنا درجة اليقين التي لا تجعلك تقلق من الحياة. اسمعوني جيدا إخواني، إحنا بدنا درجة اليقين التي لا تجعلك تخاف من شيء على وجه الأرض، درجة اليقين اللي بتخليك مطمئن، يقين عظيم. واليقين أنواع، في شيء اسمه يقين، علم اليقين، واحد ثقة ينقل لك معلومة وأنت واثق فيها، بتقول أنا موقن بهذا الموضوع. مأمون قال لي إنه برنامجنا بينتهي الساعة 10، هذا يقين بالنسبة لي. مأمون ثقة وقال لي هذه المعلومة، هذا يقين. في إشي اسمه عين اليقين يا أستاذ، وهذه درجة أعلى من علم اليقين، إني أنا أشوفه على التوقيت، صح، شايفه ليش قدامي. وفي إشي اسمه حق اليقين، وهي أعلى درجات اليقين، أعلى درجات اليقين، إنك تعيش التجربة وتعيش اللحظة حتى تصير الساعة 10 وتقول انتهى البرنامج على سبيل المثال. إحنا محتاجين أن نؤمن بالله سبحانه وتعالى حق اليقين. بعض العلماء قالوا هذه الدرجة اللي هو حق اليقين، أنا ما بحكي دين الآن ترى، أنا يعني عشان ما يخو واحد يقول هذا الصبحيات قاعد بخطب علينا دين. حق اليقين إخواني هو اللي حكوا عنها العلماء، أن تعبد الله سبحانه وتعالى وكأنك تراه. شوفوا ما أجمل هذا الوصف. على فكرة الذي يصل إلى هذه المرحلة من اليقين هذا لا يخاف، صح يا أستاذ مأمون؟ هذا لا يقلق، هذا بطلع من بيته مستودع أهله وقرايبه ودنيا ومش سائل. عاد أو لم يعد، عاد وجدهم أو لم يجدهم، هو موقن وحق اليقين، مؤمن بالله سبحانه وتعالى، ويعلم أن الله يقدر الأفضل للبشر. اسمعوا هالقصة، واحد بالمناسبة التي يرويها شخص سعودي، يعني هو أستاذ كبير سعودي، ولكنه يروي هذه الرواية عن تفاصيل حياته في الصغر. قال كنت نجيبا في المدرسة، كنت ذكيا، كنت طالبا مجتهدا مشهود لي من الجميع. قال وصدفت في أحد الأيام أنه دخل المدرس في حالة غضب شديد، معصب بصراحة، ما حدا مزعل المدرس. فقال افتحوا شنتاتكم، طلعوا كراساتكم، بدي أشوف الواجب اللي أنتوا طلبتوا منكم يوم أمس، واجب البيتي الهوم وورك يعني. قال فتحت شنتتي أنا، طبعا مجاوب عامل الواجب المنزلي المطلوب مني. قال لقيت حالي ناس الكراسة، ناس الدفتر. قال فأنا وواحد آخر مش يعني ما قال. فالرجل رفع صوته علينا، قال علما أنا مجتهد بحياتي ما أخطأت. قال وغادروا هذا الغرفة الصفية الآن واذهبوا إلى المدير المدرسة، يلا ولا واحد عندي، يلا تفضلوا. قال فعلا، قال لكن أنا خرجت بقول يا الله ليه صار معي هيك، أنا المجتهد، أنا النجيب، أنا اللي دائما، يا ربي يا ربي لماذا تضعني في هذا الحال، لماذا تضعني في هذا الموقف يا رب العالمين، أنا يعني أسائلي هكذا أمام زملاء الطلاب وأنا أكثرهم ذكاء واجتهادا. قال ما علينا، ذهبنا إلى الإدارة فوجدنا المدير في انعقاد الاجتماع يبدو مع المدرسين، فتأخرنا زهاء ربع ساعة، تمام. قال فخرج المدرسون من عند المدير فدخلنا، شرحت الواقع للمدير، وكان بيتنا يبعد على بعد أمتار من المدرسة. قلت للمدير أنا مستعد الآن أذهب إلى بيتي أجيب الكراسة وأعود كي أثبت بأني فعلا أنا حليت الواجب. قال له المدير ما فيش داعي، أنت معروف بالنسبة إلينا. وطال قصاصة ورق كتب عليها إذن له أن يعود إلى غرفته الصفية وعاد.
بقول هذا الطالب أو بقول هذا الأستاذ الذي يروي هذه القصة في صغره يا أستاذ مأمون، قالوا أنا في طريقة إلى الغرفة.

الصفية سمعت تكبير وتهليل في غرفتنا الصفية، صوت عظيم، قل الله أكبر. قال فطرقت الباب ما استجاب أحد، قال لكن الصوت كبير وعالي جدا. فتحت الباب فوجدت إنه المروحة اللي موجودة في سقف

تقدير رب العالمين. خلى الأستاذ يفوت غضبان، خلى الأستاذ يطلب الكراسة، قدر لهذا الطالب النجيب المحترم الطيب إنه ينسى كراسته، وخلى الأستاذ على غير عادته يخرج خارج الصف، لا ويتأخر عند المدير وأن يعود حتى تنتهي هاي القصة. عرفتوا إخواني شو قصدي باليقين؟ هذا هو حق اليقين، هذا هو حق اليقين، أن تؤمن إيمان كامل بأن الله سبحانه وتعالى يكتب لك الأفضل. وعلى فكرة لو بدأنا نروي بهذه القصص لن ننتهي منها، ونحن بنروي هاي القصص وتتعجب السامع يتعجب سبحان الله سبحان الله العظيم، كيف قدر ذلك، كيف قدر واحد واحد واحد تحمل لمدة 9 أشهر من الألم والعذاب وغيره، فيأتي طفلها فيموت يوم ولادته. وصارت، أنا فقدت، أنا شخصيا صاحب هذه التجربة، بعد هذا فقدنا طفل. واحد يسأل يعني قد يخرج، يا ربي طب ليش تعيشني هذه التجربة؟ إذا ما كنت كاتب إلي هذا الطفل ليش تخليني 9 أشهر؟ يا إخواني ها هون الحكمة، هون الحكمة. الله بده يكسبك أجر تعب 9 أشهر، وعقلية الأم الذي تحول، وزيادة الحنية وزيادة المسؤولية و و و و و و و ويعطيك بعدين أجر فقدانك لهذا الطفل اللي كان لو بقي قد يكون يعني عاق، أو لا سمح الله فيه عيب خلقي يفسد عليه مسرة الحياة ويفسد عليكم متعة الحياة. هذا كله يقين بالله، هذا كله يقين بالله. سلامتكم، كونوا على يقين بالله، الله يحفظكم ويديمكم ويديم لكم أحبائكم.

وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. صباح الورد والياسمين أحبائي. في شغلة ثانية يا أخي، أفكارنا غريبة عجيبة. في بعض الأحيان نرى الحق في عيوننا ونخالفه. تحملوني على أفكاري اللي أنا قاعد بطرحها، بس أنا بحاول أعمل شيء اسمه عصف ذهني. تفكروا معاي فيه، تفكروا معاي. يعني بنشوف الإشي ونقف خلافه. يعني على سبيل المثال للحصر، تحملوني في أمثلتي. أقتل فراشة، أنت إنسان بلا قلب. أقتل صرصور، أنت قد حالك. علما الاثنين حشرات ومخلوقات لله سبحانه وتعالى. اقتل نملة، يعني انت مؤذي. اقتل حشرة ثانية، انت رقيق وطيب، بلاش. هاي فيها وجهة نظر، بقول لي يا اخي مو الصرصور مو زي الفراشة. ما اوكي، ما اختلفنا، بس على فكرة بلاش. اذبح اليرقة، انت واحد قد حالك، بس تكبر اليرقة هاي وتصير فراشة بتصير انت مش انسان. علما هو المخلوق واحد بالمناسبة، يعني سبحان الله سبحان الله. تذكروا توم وجيري؟ يعني في جيل بيعرف، على الجيل الجديد يمكن ما بيعرف توم وجيري، القط والفار. هذا اشهر رسوم متحركة كنا نتابعه، كنا عن اخرين حضرنا. كنا متعاطفين مع مين؟ مع جيري الفار. علما انه توم هو صاحب الحق، القط هو اللي صاحب الحق، صح؟ وهذا مربيته صاحبة هذا البيت لأجل الحفاظ على هذا البيت من دخول أنواع هذه القوارض. وهذا القارض داخل إلى البيت اللي هو الفأر اللي احنا متعاطفين معه. والله داخل على البيت عنوة وعامل إله مسرب، وبسرق الجبنة وبسرق الدنيا. وهذا القط قاعد بكافحه، وإحنا كنا متعاطفين مع الفار على حساب صاحب الحق اللي هو القط. ترى هلا واحد هسه بسمعني فجأة ويقولها صدام بيحكي عن القط والفار، شو مالهم جن؟ بس لازم كنت سامعني من أول. قصدي إنه في أشياء إحنا قاعدين نعتقد فيها، لكن للأمانة هي مش صحيحة، لكن كنا متفقين عليها للأسف. وكمان يعني بنقدر نحكي أشياء، إحنا مطلوب منا إن نرجع ننظر للمواضيع بإنصاف، بعقلانية. ترى أنا طرحت لكم مثل قصة توم وجيري، لكن في مثل قصة توم وجيري مثايل الحق فيها واضح وين ومين وانت بتخالف. صباح الخير لصالح الحجايا، كل الحب والاحترام.

0: حياتي هذا أحلى
1: نور. سلامة، صباح الخير وبهجة العبوين ولؤي تيم. صباح النور يا عزيزي، أهلا وسهلا فيك، وتحملوني على الهرطقات التي يعني حكيتها هذا الصباح. أمل المناصير تحياتنا لك، وتقولوا عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. هذا هو بيت القصيد، شكرا، هذا قصدي. محمد فؤاد زيد الكيلاني، كل الحب والاحترام لك. ياسمين لسعود تقول الزعيم يحصد 3 نقاط، وبرضه الحسين أربدنا نبارك له، برضه كل الحب والاحترام للعزيز لؤي المجالي. جهاد الكسواني، صباح الخير لك ولوالدتك العزيزة أم زياد. رجاء صنقرط، صباح الخيرات لموسى خشان. لمين ببالك؟ صباح الخير لويسبر هارت. صباح النور يا ستي، كيف حالك؟ أحمد حمدان الحنيط، شلونك سيدي؟ أمل حمد، تحياتي لدلال المدادحة، وأيضا عيسى. عيسى مين؟ عيسى حمد، عيسى حمد، عيسى أبو حمد. كوكب المعايطة، صباح النور يا ستي، أهلا وسهلا فيك. خالد أزريقات، شلونك؟ يا أهلا ومرحبا بكم جميعا، يا هلا والله. أبو شاكر الخلال اللي بقول وداعا أقصى الدام لظروف خاصة. خير سيدي، عسى المانع خير إن شاء الله، إن شاء الله الغياب في طاعة الله يا سيدي، أو خوف الله لجد الزيتون يمكن. يا إذا جد الزيتون معذور إذا غبت عنه. تحياتي بالمناسبة عسيري جد الزيتون، بس خلينا ننوه لكم اليوم، معاصر الزيتون فتحت أبوابها لإخواننا المزارعين. صباح الخير لماجد سليم أبو فاطمة، صباح الورد والياسمين يا سيدي، أهلا وسهلا فيك. وتحياتي ومودتي لسالم خطار. تحياتي لأم مراد، صباح الخير يا أم مراد. صباح الخير لمين؟

صباح الخير للأستاذة أزهار، كل الحب والاحترام لك. شريف ضمرة صباح الخير، محمد فؤاد زيد الكلاني، رائد محمد القيسي. إلى عناوين الأخبار، خلينا على الأغنية الوطنية. سيدي سمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله الثاني يوم أمس زار وزارة العدل وتأكد من أهمية مواصلة تطوير خدمات هذه الوزارة. طبعا أنا قلت لكم في البداية أنه جلالة سيدنا عاد إلى أرض الوطن بعد زيارة لماليزيا. أنا قلت لأندونيسيا، غلط، لماليزيا عفوا. في بداية الحلقة أشرت أنه زيارة جلالة سيدنا لأندونيسيا، إلى ماليزيا، ماليزيا وأستراليا. ماليزيا هذه ديار مهاتير محمد، مش هيك يا أستاذ مامون؟ في زيارة جلالة سيدنا لأستراليا، جلالة الملك والحاكم العام لأستراليا يبحثان مستجدات المنطقة والارتقاء بالعلاقات الثنائية. أرجع لزيارة سمو ولي العهد لوزارة العدل. بالمناسبة معالي وزير العدل بسام التلهوني يقول التحول الرقمي الكامل في المحاكم يستغرق نحو عامين. امبارح دولة رئيس الوزراء التقى حزب الميثاق، وبالمناسبة راح يكون في لقاءات تجمع دولة رئيس الوزراء مع كافة الأحزاب ضمن سلسلة جديدة من اللقاءات راح تشمل زي ما قلت لكم جميع الأحزاب إن شاء الله، في إطار نهج الحكومة بالتواصل والتشاور مع جميع القطاعات. بارح التقى حزب ميثاق، خلينا نسمع كمان شوي نشوف كيف كان هذا اللقاء. بس لازم أقول الأردن سادس عربيا في مؤشر الاقتصاد الرقمي 2026، أرقام طيبة عزيزة. صباح الخير لسيدة هالة أبو الرب. خلينا نتواصل مع ضيفنا الكريم لو تكرمتي زميلتي العزيزة. خلينا نحاول نتواصل مع أمين عام حزب الميثاق معالي حديثة الخريشة.

تابعين معكم أحبائي وأعزائي في برنامج البث المباشر من عمان. صباح الخير أحبائي لأخونا أحمد الحويطي. سحر السيتية صباح الخير يا أم عصام. أمجاد البكري صباح النور يا ستي. أهلا برجاء صنقرط ومفيد الشناق وحربي السعودي وذيب عودة ذيب. إياد العواودة تحياتي لك يا عزيزي وصديقي، أهلا وسهلا بك. تحياتنا لأخونا محمد العودات. يلا شاركونا. بذكركم احنا موجودين معكم عبر صفحتنا البث المباشر من عمان، فضلا وليس امرا تعملوا مشاركه لحلقه اليوم عبر حساباتكم الكريمه ايها الاحبه. اخونا العزيز محمد امين المعيطه بقول: العجب لمن يهلك ومعه النجاة، قيل: وما هي؟ قال: الاستغفار. استغفر الله. رائدة محمد بريزات صباح النور يا ستي. وأخونا الحبيب رزق التلاوي حمد بني حمد مفيد أبو أحمد طنينة أو طنينة صباح الخير أو طنينة عفوا. تحياتي لك أخي مفيد. هاشم الحويطي محمد إبراهيم الشربيني. زكية أسعد أبو زكي صباح النور يا ستي. أخي علي الزعبي أبو ماجد صباح النور. نشان ناري والردلة ودروعك يا وعادل هزاع لسميران صباح الخير يا عادل. عبد الهادي مساد بقول لك راجع للعتب يا أخي. يا عبد الهادي يا أخي أنت غريب، أنت تعتب كثيرا. أنا بعرف أنه العتب على قدر المحبة، بس لا تردش، هذا المثل مش صحيح. كثرة العتب يخلق الجفاء. اسمك مطروح بين الأسماء، حينما نصل إليه نحييك. أنا مش يعني قصدي أحكي عنه بقدر ما أحكي عن فكرة يعني أن الواحد أن يكون كثير العتب. وأنت تعلم أنه أنت عزيز وكريم، حالك حال كل الأردنيين اللي بيشاركوا في هذا البرنامج. نذكرهم لكن قد يسقط صهوا في بعض الأيام ما نشوف هذا الاسم. لا يعني أنه في شيء يعني ضدك، ولا يعني لا سمح الله أنه يجمعنا بك ثأر حتى نستد منك، أو لا سمح الله تنافس على مكان يجعلنا ألا نطرح أو نقرأ اسمك. عبد الهادي أتمنى أن تكون هذه المرة الأخيرة التي يعني تعاتبنا فيها بهذا المنطق وبهذه اللغة، وأنت كريم ابن كرام. يعني صححني يا عبد الهادي، يعني أنت اسمك عبد الهادي مساد، وهذا مساد يعني شخص رجل يعني طيب كريم للأمانة ورجل دين، يعني هما برجعوا عمرية على ما أظن. صححوني إخواني أهلنا في الشمال، صححوني. مساد هذا له خاصية، هذا الرجل مبروك.

0: بركة عظيم والله، ورجل دين تمسك في كل شخص يعني عرفه ويعرفه. أنا قرأت مرة بهذا الخصوص أنه حتى يعني حينما توفي دفن في قرية ليست قريته، ولكن من شدة حب الناس اللي كان موجود عندهم بصفته شيخ وقارئ وعالم عالم عالم دي. بس أنا بقول لك يا عبد الهادي كون رأيك، خذ من الجينات يا سيدي، ليش معصب؟ عموم يسعد صباحك، ومرة ثانية ما تعاتبنا لأنه إحنا بنحترمك كما نحترم كل المستمعين، نعزك كما بنعز كل المستمعين، لأنكم أنتم أردنيون، لأنكم أردنيون، والأردني وجب علينا محبته. أحلام المشاقبة، يونس سليمان، عمر أبو محمد، عبد الحفيظ الكفري، نمر البري، صباح الخير أخونا الحبيب علي الشوبك، يا الله يعافيك ويخليك يا سيدي، نجاح العظمات، صباح النور والسرور. محمد العمرين، أبو أسامة، كل الحب والاحترام إليك. أخونا الحبيب غازي الشيحان، صباح النور والسرور. ترى أنا يعني بطيل في الحديث لأنه بنحاول نتواصل مع معالي السيد حديثة الخريشة، أمين عام حزب الميثاق، لكن للأسف هاتفه مغلق، مع العلم التام بأنه كان هناك تنسيق على موعد ووقت هذا اللقاء، لكن نقول عسى المانع خير. نفترض إن شاء الله حسن النية دائما وأبدا، وأكيد تحية لمعالي أمين عام حزب الميثاق. إحنا وددنا نتواصل مع أمين العام كونه معني أكثر بالحديث، ولكن عندنا أسماء كثر من أصحاب المعالي والعطوف هم أعضاء في حزب الميثاق، لكننا أثرنا أو ما بدي أتواصل مع أحد، خشيت أن يكون يعني معالي مرتب شيء محدد للحديث، لكن هو الهاتف مغلق، لكن مش مشكلة، برنامجنا ماشي. أنا أفردت اليوم كنت مساحة جيدة للحديث عن الأحزاب ومستقبل الأحزاب وعمل الأحزاب في الحياة السياسية للأمان. وبدي أقول لكم أكثر من ذلك، هذه الأحزاب اليوم في موجب أو في ظل التحديث السياسي الذي انطلق والذي وجه جلالة سيدنا باتجاهه وشكل يعني لجنة ملكية خاصة لإيجاد مجموعة ومنظومة من التشريعات التي يعني أقرت لاحقا، قدمت توصيات هذه اللجنة وأقرت لاحقا في مجلس الأمة، مجلس النواب ومجلس الأعيان، الهدف منها تطوير حياتنا السياسية، تعظيم الدور السياسي، إيجاد نخب سياسية جديدة. واحدا من أهم المواطن التي تكتشف من خلالها النخب السياسية الجديدة هي الأحزاب. ما أنت اليوم بتمارس عملك السياسي وبتتعلم سياسة داخل الحزب، وحينما يقوم الحزب في ظل مجموعة من القرارات بإبرازك وتقديمك من خلال الترشح من خلال المشاركة، فهذا الحزب يعني بمعنى هو الذي يلد أسماء أردنية تتابع المسيرة، أليس كذلك؟ واليوم الاهتمام بالأحزاب المفروض يكون اهتمام كبير وعظيم، لأنه هذا المنجم الذي سيصدر الأردنيين لتبوء المراكز والمواقع في المستقبل القريب ببساطة. فلذلك الحزب جدا عظيم، وممارسة الحياة الحزبية جدا عظيمة، وأن يتجه المجتمع نحو ممارسة العمل الحزبي برضو هذا شيء عظيم، يقودنا نحو ديمقراطية هامة جدا خاصة جدا. إخواني اليوم العالم كله يعني يعتمد اعتماد كبير على موضوع الأحزاب. اسمحوا لي، صار مع وجود معنا ضيفنا الكريم. طيب يسرني أن أرحب بمعالي أمين عام حزب الميثاق الأردني، معالي حديثة الخريشة. أهلا ومرحبا بك، شرفتنا يا سيدي.
1: العفو، أهنا لنا الشرف، يسعد صباحكم.
0: صباح الورد والياسمين، ويعطيك الصحة والعافية وصح النوم. آمين. ويا مرحبا بك يا سيدي، شرفتنا. امبارح دولة رئيس الوزراء، أو خلينا نقول يعني بلغة أكثر علمية وسياسية، الحكومة يبدو أنها عدت العدة إلى مجموعة من اللقاءات ستشمل جميع الأحزاب، وهذا المفروض أنه أن يكون نهج تواصلي دوري تقوم به الحكومة، هذا المعلن يعني قرأناه بالأخبار التي غطت حدث يوم أمس لقاء رئيس الوزراء مع حزب الميثاق. لكن أكيد يعني دار داخل هذا اللقاء وطرحت مجموعة من الأفكار، الحكومة أرادت أن توصل أفكار معينة

0: بنفس الوقت أكيد الحزب بأفكاره وبرنامجه ورؤيته وشخصياته المميزة المقدرة أيضا قدمت مجموعة من الأفكار. حدثنا عن هذا اللقاء سيدي، وإحنا يعني بدناش نسألك بقدر ما بدنا نسمع منك كيف كانت أجواءه، ما أهم ما طرح به، لماذا تعتقد إنه هذا الوقت كان يعني هو المناسب بالنسبة للحكومة لحواركم ونقاشكم، ما هو مستقبل العمل الحزبي بناء على ذلك، الحديث عن تشكيل وتعديل الحكومات وإشراك الحزبيين من جديد في العمل بشكل عام. أنا بترك الحديث لك وبدنا نستفيد نسمع منك مستأنسين لكلامك العميق الذي يثري أي نقاش وأي حوار. تفضل يا سيدي.
1: شكرا أخي صدام. يا سيدي، الحكومة بطبيعة الحال لها دائما هدف رئيسي، وهي أن يكون لديها تواصل دائم مع القوى السياسية وخاصة الأحزاب، وبشكل أخص الأحزاب التي لها نواب في
0: لديها كتل، لديها كتلة وازنة تحت القبة. نعم
1: صحيح. وهذا الشيء يعني العمل الديمقراطي والعمل الحكومي والنيابي يقوم على هذه التواصلات وهذه التشاركية التي تتم بين المؤسسات الدستورية المختلفة، سواء كانت الحكومة أو مجلس النواب. الحكومة هذا ليس أول لقاء تعقده مع الأحزاب، في السنة الماضية قامت بنفس الشيء، و أيضا بالسنة التي سبقتها. نحن اليوم مقبلين على دورة برلمانية جديدة كما صدرت الإرادة الملكية بانعقادها في 2 من الشهر القادم. بطبيعة الحال هنالك مجموعة بكل تأكيد من التشريعات اللي الحكومة ستتقدم بطلب موافقة مجلس الأمة عليها. هذا يحتم أن يكون هنالك حوار وتشاور مع النواب والأحزاب السياسية التي لها نواب في البرلمان. هذا التشاور وهذا الحوار يأتي أيضا من باب أنه جميع هذه المؤسسات هي شركاء في العملية التشريعية. التشريع يأتي من الحكومة كمشروع قانون.
0: نعم
1: ثم
0: صحيح.
1: مجلس الأمة. بالتالي الحكومة بكل تأكيد تنظر إلى هذا الأمر من باب أن يكون هنالك تحضير واستماع لوجهات النظر المختلفة في التشريعات اللي ممكن، أو بناء علاقة أو جسر من العلاقة ما بين الحكومة والكتل النيابية. دولة الرئيس الحقيقة تطرق على أهمية أنه هنالك التشريعات وأهمية أن يتم هنالك حوار. نحن في الحزب بكل تأكيد، نحن حزب نتعامل مع حكومة المملكة الأردنية الهاشمية في هذا الصدد. نحن حزب، لسنا حزبا رافضا لكل شيء ولسنا حزبا موافقا على كل شيء. ذكرنا لدولة الرئيس أنه نحن بكل تأكيد باب الحوار مفتوح مع الحكومة في مختلف القضايا والتشريعات التي تتقدم بها. ما نلتفق في أمور، نبدي وجهة نظر أو نختلف في قضايا معينة، نسلط الضوء على مواضيع ممكن أن نشعر بأنها غير مناسبة، يتم الحوار والتوافق على هذه المواضيع اللي قد نختلف فيها. من جانب آخر أخي الكريم، نحن دولة الرئيس ما تطرق في لموضوع مثلا تعديل حكومي وإشراك الأحزاب السياسية في هذا التعديل، وأنا أعتقد أنه يمكن هو لم يحسم أمره بعد في هذا الجانب. ونحن من جانبنا يعني إذا لأنك أنت
0: يعني أنا يعني حاول أن ألتقط،
1: من جانبنا أن نقول أنه ما زال مبكرا.
0: صحيح. أنا أحاول أن ألتقط ماذا يقول الناس، وخاصة يعني كان في حديث عن موضوع الأحزاب، وإذا ما كان هناك، طبعا هذا الأمر أكيد هو بيد جلالة سيدنا إذا ما قبل يعني أي تعديل بناء على طلب دولة الرئيس الوزراء بموافقة جلالة سيدنا على هذا الأمر، ولكن لأنه حديث الناس اليوم، وخاصة أظن اليوم بعد ما أشيع هذا الخبر وإعلان أن الحكومة ستعود لمقابلة وحوار ولقاء الأحزاب، يعود الحديث

0: مجددا بهذا الموضوع، فأنا وددت الإشارة إليه لأجل أن توضح لنا هذا الأمر. وقد يعني وضحته أنه اللقاء مع دولة الرئيس أكيد لم يتطرق إلى يعني إشراك أو الحديث أصلا عن تعديل يعني حكومي، لأنه هذا أمر حتى يختمر في عقل دولة الرئيس ويقرره يستأذن فيه جلالة الملك وحينها يصبح نافذا، وبعدها يتم النقاش أصلا والحوار في هذا الأمر. ولكن يعني ما يهمني الأمور التالية معاليك، اليوم احنا قاعدين بنحكي انه الحكومة التقت حزب الميثاق، وطبعا حزب الميثاق ضخم يملك كتلة كبيرة فاعلة عاملة تحت قبة البرلمان، وسيتبعها لقاءات مع كافة يعني الأحزاب الأخرى التي نتمنى لها التوفيق. لكن هل تحدثتم عن مستقبل العمل السياسي مستقبلا، وكيف للأحزاب أن يكون دورها أكبر فاعل بشكل أعظم، يكون دورها أكبر تأثير خاصة فيما يتعلق بيعني استقطاب الشباب، وتكون هذه الأحزاب مناجم لاكتشاف الرجال والمقبلين على العمل السياسي؟ لأنه نحرف بالنتيجة وبالواقع أنه هذه الناس تتبدل وتتغير، وهناك جيل يجب أن يتابع المسيرة، والأحزاب اليوم تملك دورا عظيما كمنجم في إيجاد هذه النخب السياسية التي ستمارس هذا الفعل مستقبلا. سيدي،
1: نعم، الحقيقة يعني بشكرك على طرح هذا السؤال. مشروع التحديث السياسي اللي أطلقه جلالة الملك في عام 2021 مع باكورة عمر المئوية الثانية من عمر الدولة الأردنية، خرج بمشروع مجموعة من التشريعات اللي صدرت منها قانون الأحزاب وقانون انتخاب مجلس النواب. اليوم أخي الكريم، لأول مرة في تاريخ الأردن نشهد مجالس نيابية مخصص بها مقاعد للأحزاب السياسية. سابقا كان يتم خوض الانتخابات بشكل فردي، ممكن بإعلان أنه الحزب الفلاني، لكن هذه المقاعد ليست مخصصة للأحزاب. ممكن ينجح حزبيين، لكن هذه المقاعد كما ذكرت لك هي ليست مخصصة للأحزاب السياسية. بدأت بنسبة 30% في عام 2024، انتخابات 2024 ترتفع إلى 50% في المجلس القادم، ثم 65% في المجالس التي تليه. بمعنى أخي الكريم أن مستقبل العمل السياسي بدون شك أن بوابته أصبحت الأحزاب السياسية. اليوم كما ذكرت لك المجالس النيابية الحالي والقادمة مخصص بها مقاعد للأحزاب السياسية. وبالمناسبة هذه التشريعات الناظمة للعمل السياسي، قانون الأحزاب وقانون الانتخاب، هذه تشريعات وقوانين أنا بسميها محصنة، لأنه بموجب التعديلات الدستورية التي تمت وأوصت بها اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية وأقرت في عام 2022، وضعت مجموعة من القوانين منها قانون الأحزاب وقانون انتخاب مجلس النواب بأنه لا يمكن أو لا يجوز إقرار أي قوانين بهذا الصدد، بمعنى ولا أي تعديل على هذه القوانين إلا بموافقة ثلثين عدد أعضاء مجلس النواب،
0: تمام،
1: وليس ثلثين الحضور. وحتى أوضحها، اليوم عدد مجلس النواب 138. نظريا ودستوريا وقانونيا ونظاميا نستطيع النواب أن يعقدوا جلسة بالنصف زائد واحد.
0: صحيح.
1: يعني أنت بتقدر تعقد جلسة نواب بسبعين نائب.
0: نعم.
1: هذول السبعين نائب اللي اجتمعوا وعقدوا جلسة تحت القبة يستطيعوا إقرار قوانين مهمة، منها على سبيل المثال قانون الموازنة العامة، وهو من القوانين المهمة جدا للدولة الأردنية في كل عام. يستطيعوا أن يقروا الموازنة العامة أو أي تشريع بهذا المستوى ومختلف التشريعات الأخرى بالنصف زائد واحد من الحضور.
0: صحيح.
1: يعني 35 أو 36 نائب يستطيعوا يقروا هذه القوانين، بينما لا يستطيعوا أن يغيروا كلمة في قانون الأحزاب أو قانون انتخاب لمجلس النواب دون موافقة ثلثين عدد أعضاء المجلس وليس ثلثين الحضور. هذا إيش بيأشر لك سيدي؟ هذا بيأشر أنه العملية السياسية القائمة على الأحزاب السياسية بالدرجة الأولى وانتخابات المجلس النواب بموجب هذه القوانين هي عملية مستقرة لا رجعت عنها، لأن جلالة الملك أرادها وضمنها. وهذا بيأكد أنه بوابة العمل السياسي أصبحت الأحزاب السياسية. فاللي بتساءل أو بتخوف من موضوع الأحزاب السياسية، بصراحة أنا تخوفاتهم أعتقد أنها غير مبررة على الإطلاق. فيما يتعلق بالشباب أخي الكريم، القوانين الناظمة للعمل السياسي، في قانون الأحزاب اشترط أن يكون 20% من المؤسسين أي حزبهم هم من فئة الشباب.
0: نعم.
1: أيضا خصص في القائمة العامة، اشترط القانون الانتخاب لمجلس النواب أن يكون في القائمة العامة للترشح بها من قبل الأحزاب السياسية أن يكون من ضمن أول 5 أسماء شاب. تم تخفيض سن الترشح من 30 عام إلى 25 عام.
0: صحيح.
1: هذه كل هالأعمال أعطت فرصة كبيرة للشباب. واليوم الأحزاب السياسية جميعها تتطلع إلى أنه إذا أرادوا أن يستمروا وأن يكون لهم حضور في الشارع، عليهم أن يتوجهوا باتجاه الشباب. وهذا
0: طيب تحملني، ألا تعتقد معالي المهندس العزيز، ألا تعتقد أنه يعني درجة حرارة العمل الحزبي يختلف أو يبتعد، يقل، يبرد، يسخن كلما اقتربنا من حدث انتخاب؟ يعني أكيد مجلس مثلا الحزب سيعد العدة لاحقا وقريبا لخوض مثلا انتخابات البلدية، ورح نشوف نشاط، ورح نرجع نشوف نشاط، بعدين الأمور تشعر وكأنها يعني نار وخمدت قليلا. كيف تبرر ذلك؟ وكيف تسعون، ما بقول للحفاظ على نفس الوتيرة، ولكن على الأقل يعني أن تبقى مشتعلة لا تخمد؟ يعني هذا قصدي. تفضل معي المهندس.
1: أخي الكريم، بما يتعلق بالأحزاب ونشاطها وتفاعلها، هي لا تبرد ولا تفتر على الإطلاق. على الأقل احنا في حزب الميثاق، نحن منذ أيام بدأنا الإعداد للانتخابات البلدية من خلال الالتقاء بالمحافظات، استماع الأولويات وحاجيات المواطنين، تحضيرا لمناقشة مشروع القانون الموازنة القادم، وأيضا لإعداد البرنامج للانتخابات البلدية القادمة. إذا كنت تقصد من حديثك من ناحية الفتور أو البرود والعودة بالتنشط، أنا أعتقد هذا الاهتمام العام للمواطنين في العمل. اليوم الناس لما تقبل على انتخابات بلدية أو انتخابات نيابية، بكل تأكيد بيصير حديثهم العام في هذا الموضوع، وبالتالي سيلمسوا أو يصيروا يتحدثوا أو يراقبوا
0: أكثر تفاعلا ومتابعة.
1: بالضبط.
0: صحيح.
1: لكن هل هذا أنه الأحزاب كانت خلال الفترة اللي سبقت هذا الأمر أو الأشهر ولا السنوات اللي قبلها لا تقوم بأنشطتها وأعمالها المطلوبة؟ لا، بكل تأكيد الأحزاب
0: راضون عن أنشطة الحزب على مدار أيام السنة بشكل عام، أقصد الفعاليات السياسية الثقافية الوطنية.
1: نعم.
0: المناقشة، الحوار، التواصل، هل أنتم راضون على الأقل في حزب الميثاق؟
1: سيدي نحن راضون ونتطلع إلى المزيد من الأنشطة. نحن يعني أنا لا يحضرني الآن الأرقام اللي قام بها الحزب من أنشطة خلال هذا العام، لكن هي بأعداد كبيرة.
0: نعم.
1: ويستطيع أي شخص أنه يفوت على الموقع العام للحزب ويطلع
0: يتابع على أنشطتكم وفعالياتكم.
1: نحن راضون، ولكن أيضا بحب أني أحكي أنه كمان الأهم من ذلك هو اللجان وما تقوم به لجان السياسات القطاعية من دراسات وأبحاث في الحزب في المجالات المختلفة. نحن في الحزب نفتخر بأننا أطلقنا الأكاديمية الحزبية، وهي لزيادة وعي الأعضاء بداية في العمل السياسي العام. أطلقنا منصة إلكترونية، وهذه تجعلنا اليوم نتمكن من أن نتواصل مع أعضاء الحزب في مختلف المحافظات والمناطق للاستماع إلى آرائهم حول القضايا المطروحة. وأضرب لك مثال.
0: فضل.
1: نحن عندما تم مناقشة قانون الإدارة المحلية في الصيف الماضي، تم تم إرسال مشروع القانون إلى الأعضاء من خلال هذه المنصة الإلكترونية وآلية التواصل الإلكترونية.

0: طلبنا أن نستمع إلى آراء أعضاء الحزب، وردنا العديد من الملاحظات والآراء اللي يرونها زملائنا أعضاء الحزب. هذه الملاحظات وهذه الآراء تم دراستها من قبل لجنة السياسات القطاعية لشؤون الإدارة المحلية، وخرجت بمجموعة من التوصيات، كانت 5 توصيات، اتخذ قرار من الحزب بهذه التوصيات 5، أرسلت إلى الكتلة النيابية، ونحن نفتخر أنه تمكننا من تعديل 4 مواد بالقانون من خلال الكتلة النيابية تحت القبة. هذه الأمور وهذه الآلية نحن ننظر إلى أنه صناعة القرار يجب أن يكون مشترك بها جميع أعضاء الحزب. هذا من جانب. من جانب ثاني، اليوم نحن فيما يتعلق بالأكاديمية الحزبية بدأنا في إقليم الوسط بعقد الدورات لأعضاء الحزب في الأكاديمية الحزبية في فروع الحزب وليس في المقر الرئيسي.
1: نعم.
0: يوم السبت سنبدأ إن شاء الله في إقليم الشمال لمحافظات الشمال 4، والأسبوع الذي يليه سيكون انطلاق الأكاديمية في الإقليم الجنوب.
1: نتمنى أكيد لكم التوفيق. ما مدى رضاكم عن تواصل الحكومة معكم؟ يعني كان هلا نحن نعلم انه دولة رئيس الوزراء التقى جميع الكتل الحزبية في مجلس الأمة او مجلس النواب تحديدا خلال الفترة الماضية، التقى مختلف النقابات فعاليات، التقى احزاب، واليوم يعني سلسلة جديدة من اللقاءات مع الاحزاب. ما تقييمكم ورضاكم عن تواصل والنهج الحكومي بالتواصل مع الاحزاب؟ و تفضل يعني تفضل تحدث كما أردت، انت عبر أثير الإذاعة الأردنية، خذ راحتك سيدي. يعني
0: تسلم أخي الكريم. مبدأ الحوار هو الأساس لنجاح أي مؤسسة. اليوم الحكومة عندما تقوم بهذا النهج، نهج التواصل والحوار مع القوى السياسية وخاصة الأحزاب السياسية والكتل النيابية، هذا نهج سليم الحقيقة، ونحن نثمنه، وأعتقد أنه الحكومة أحسنت صنعا بما تقوم به اتجاه هذه الكتل النيابية. بالنهاية بحب أحكي شغلة، إنه هذه الحكومة هي حكومة المملكة الأردنية الهاشمية.
1: نعم.
0: ونحن كحزب نؤمن بأن الحوار يجب أن يكون ما بين مختلف الجهات. أنت في بيتك يجب أن تتحاور مع أفراد أسرتك، أنت في مؤسستك في شركتك عليك أن تستمع إلى مختلف في نجاحك.
1: نعم.
0: اليوم نحن كحزب ميثاق نؤمن بأن الحوار هو الوسيلة الوحيدة والأمثل لنجاحنا جميعا في معالجة مختلف القضايا، مختلف الإشكاليات اللي بتواجهنا، وإن شاء الله إنه في قادم الأيام سيكون هنالك إجراءات وقرارات بناء على هذه المشاورات وهذه الحوارات اللي تتم، بحيث أنه يكون في تجويد للقرارات وتجويد للتشريعات اللي تصدر.
1: ما مدى رضاكم عن أداء كتلة ميثاق تحت قبة البرلمان وإحنا على بعد أيام من افتتاح دورة جديدة؟ وبالمناسبة يجب أن أشير أنه يعني لفترة جيدة تداول أو تقيب أعضاء في كتلة ميثاق لرئاسة جلسات مجلس النواب، رئيس مجلس النواب يعني. فيعني كيف تقيمون هذا الأداء وما استعدادكم لمرحلة ولدورة قادمة بالعموم سيدي لو تكرمت؟
0: سيدي بداية أنا يعني أتقدم بكل التقدير والاحترام إلى أعضاء الكتلة النيابية، كتلة الميثاق النيابية. هذه الكتلة الأكبر تتشكل من 34 نائب. بحب أني أحكي أنه هذه الكتلة هي الكتلة الأكثر التزاما بالحضور لجلسات مجلس النواب. يعني هذه قضية في غاية الأهمية أخي الكريم، بمعنى أنها ليست كتلة تعطيلية. لا تنظر إلى تعطيل التشريعات وتعطيل إجراءات الدولة الأردنية وهي مؤسسة دستورية مجلس النواب. اثنين، هي الأكثر، وهذه تقارير يعني صدرت من جهات محايدة، هي الكتلة الأكثر التزاما بالتصويت بموقف موحد. لذلك عندما تسألني مدى رضا، يعني الحمد لله نحن نفتخر بأعضاء مجلس النواب من كتلة الميثاق الوطني الذوات المحترمين. أيضا تشرفت هذه الكتلة بأن كان رؤساء مجلس النواب في الدورتين الماضيتين من أعضائها، وهذا أمر
1: تسعون يعني في الدورة القادمة؟
0: لم طبعا طبعا نأمل ذلك طبعا، وإن شاء الله أنه يعني في الأيام القادمة سيتخذ من الإجراءات، وتعلم أنه هذا أمر يتطلب مشاورات أيضا مع كتل أخرى.
1: طبعا طبعا طبعا
0: عدد أعضاء،
1: ونتمنى أكيد التوفيق.
0: لا يمكن أنه فقط هم لوحدهم
1: طبعًا
0: دون أن يكون
1: طبعًا
0: لهم تحالفات مع كتل
1: طبعًا
0: أخرى.
1: نتمنى أكيد لك التوفيق ولهم.
0: نعم، يبارك فيك. فيما يتعلق بالزملاء أيضا، يعني تشرفت الكتلة بأن رأس أعضائها
1: مجموعة
0: عدد
1: من اللجان،
0: صحيح، وعضوية صحيح، عدد من اللجان أيضا،
1: نعم صحيح،
0: وكان لهم دور إيجابي في أعمال لجانهم اللي تشرفوا برئاستها.
1: طيب، أنا يجب أن أقول في ختام هذا اللقاء، وهي لازمة أقولها دائما وأبدا في حواري بالممارسة الحزبية والحديث مع الأحزاب حتى لا يفسر أي لقاء على الهواء أنه يمثل رأي الإذاعة الأردنية، تحملني معالي المهندسة أن أقول أن جميع الآراء والأفكار الواردة في هذا الحوار تمثل رأي أصحابها ولا تمثل رأي إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، مع تأكيدنا التام بأنه في حال انعقاد أي لقاء بين الحكومة وبين مع أي حزب آخر سنفرد نفس المساحة ونسب حجم الأسئلة للسادة أمناء عمي الأحزاب بشكل عام. بدي أشكر معالي المهندس العزيز معالي حديثة جمال حديثة الخريشة، بدنا نشكرك ونتمنى لك بقية نهار سعيد، نتمنى لكم توفيق، عطلة نهاية أسبوعية سعيد، وشكرا جزيلا لك يا سيدي.
0: شكرا لكم،
1: حياك الله.
0: يا هلا
1: يا هلا يا هلا.
2: أردن يا أردن، مين اللي زيك؟ الشمس أمك.
1: 47 47 111 47 47 112. خليني أرجع أذكر، في حال لقاء الحكومة مع أي حزب آخر سنفرد نفس المساحة لهذا الحزب للحديث على الهواء، وهذه آراء الأحزاب يجب أن نفرد لها مساحاتها في التعبير عن أفكارها وأعمالها، وهذا هو دور مؤسس الإذاعة والتلفزيون والإذاعة الأردنية العزيزة. رقم الواتساب هو 07-847-4222. نتوقف مع فاصل غنائي دعائي ونتابع بعد ذلك ملاحظاتكم قضاياكم على الهواء مباشرة، وذكركم برنامجنا مستمر حتى الساعة 10 صباحا، تفضلوا بالبقاء والاستماع لنا، كل الحب والاحترام لكم.

0: جائزة الحسين بن عبد الله الثاني للعمل التطوعي. كل لحظة عطاء ترجع بالخير، وكل إيد ممدودة بتبني وطن. التطوع مش مجرد عمل، هو رسالة وقصة وأثر بيضل موجود. ولأنه الأردن مليان قصص عطاء وتطوع، جائزة الحسين بن عبد الله الثاني للعمل التطوعي موجود اليوم لتكريم كل قصة عطاء وخير. إذا كنت فرد، مؤسسة ربحية أو غير ربحية، أو فريق تطوعي، فرصتكم اليوم للترشح لنيل جائزة الحسين بن عبد الله الثاني للعمل التطوعي في دورتها الرابعة. سجلوا الآن من خلال الموقع الإلكتروني الحسين volunteer award.jo، أو تواصلوا معنا على 06-500-88-80.
1: نحتفي بمن يصنعون الأثر كل يوم، إلى فرسان الميدان التربوي الذين جعلوا من الإبداع بصمتهم. رشحوا أنفسكم لنتعرف على نماذج التميز في ميداننا التربوي، كما بإمكانكم ترشيح التربويين الذين تركوا أثراً وبصمة في حياة أبنائكم ورحلتهم التعليمية، لتكونوا جزءاً من الاحتفاء بتميزهم. للاطلاع على قصص النجاح التي أضاءت مسيرتنا خلال الأعوام الماضية والتعرف إلى جوائز وبرامج التميز التربوي، تفضلوا بزيارة موقعنا www.qra.jo. باب التسجيل للجوائز مفتوح حتى 19 من تشرين الأول 2026.
2: تذكرة صغيرة وفرص شفاء كبيرة. تبرع بعشر دنانير وأنقذ حياة مريض سرطان، وادخل السحب على سيارة جيتور 2027 مقدمة من شركة هارلم للوكالات التجارية وتجارة السيارات، أثاث من أيكيا، حساب توفير من البنك الأهلي الأردني، وأجهزة كهربائية من ليدر سنتر. الحملة بتنظيم مؤسسة الحسين للسرطان، والتذاكر متوفرة في مواقع المؤسسة في إم أذينة وسيتي مول وتاج لايف ستايل. السحب برعاية العبدلي مول. للاستفسار 079-837-32.
3: أوف شو جوعان، راح أنزل على السوبر ماركت أشتري كله اليوم. أو بلاش، خلينا أوصي غدا من المطعم. لا لا، عنا أغراض المقلوبة بالبيت نطبخها. كتير أفكار لنشتري وناكل ونطبخ، بس عمرنا فكرنا

0: كم بنهدر من الغذاء؟ ضروري نعرف إنه بالسنة كل شخص في الأردن بيهدر 81 كيلوغرام من الغذاء، وهذا يعني مليون طن من الغذاء بينهدر في الأردن كل سنة. وعاداتنا اليومية البسيطة هي اللي بتعمل الفرق. خطط وجيب على الجد وخزن وقدم صح، قدرها ولا تهدرها. هذه الحملة من المجلس الأعلى للأمن الغذائي وبرنامج الأغذية العالمي.
1: التعداد العام للسكان والمساكن 2026 من 1 إلى 31 عشرة. لما يزورك الباحث الإحصائي دقائق بسيطة من وقتك ومعلومة دقيقة منك بتساعدنا نفهم احتياجات الناس ونخطط للخدمات مثل التعليم والصحة والنقل بشكل أفضل. تعاون مع الباحث وقدم معلومة صحيحة. بياناتك سرية ومحمية بالقانون وتستخدم للأغراض الإحصائية فقط. شارك في التعداد لأنه معلومتك بتفرق. لأي استفسار اتصل على الرقم المجاني 117-110. تعدادنا لمستقبل أفضل.
2: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
3: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.
4: البث المباشر

صباح الخير، عدنا إليكم والعود أحمد من جديد في برنامج البث المباشر من عمان. وكما قلت قبل الفاصل، نتابع قضاياكم وملاحظاتكم وشكاويكم على الهواء مباشرة، وأرقام هواتفنا هي 47 47 111 47 47 112. رقم الواتساب هو 078 147 4222. فلذلك ما تترددوا تتواصلوا معنا، أو إذا أردتم تتواصلوا معنا إلكترونيا أيضا بإمكانكم عبر خدمة الرسائل الموجودة بصفحتنا. تكتب متابعتك، تكتب ملاحظتك، تكتب شكوتك، ضروري تكون متبوعة برقم تليفونك حتى نقدر نرجع نتواصل معكم. وأكيد بجميع الحالات إحنا شاكرين ومقدرين لسعة صدركم وتحملكم بتأخير بعض القضايا في بعض الأحيان. حياكم الله.

0: معي على الهواء أخي المواطن سمير. صباح الخير يا سمير.
1: صباح النور، الله يسعد صباحك.
0: صباح الياسمين سيدي، تفضل أنت على الهواء.
1: الله يعطيك العافية. أول شيء
0: الله يخليك،
1: بدي أستفسر عن طريقة الدفع تبع فواتيركم عشان ابني أنا توظيفي بده يرفع معدله.
0: تستفسر عن شو سيدي؟
1: يعني كيف طريقة الدفع؟ أنا فتت

0: الضوابط وسجلت البيانات وكل شيء.
1: طيب.
0: عن طريق الدفع وأنا ما بعرف.
1: أنت أنت يعني. أنت فتت سد يعني فتت على ال
0: الرابط.
1: الرابط.
0: آه. وسجلت بيانات ابني وكل شيء. المهم وقفت على الدفع، والدفع أنا ما عندي بالتليفوني إيه فواتيركم. فبدي أستفسر كيف بدي أكمل المعاملة هاي. ما بعرف كيف.
1: خليك معي. هو تدفع بخصوص شو الرابط؟ شو كان هو لابنك؟ شو هو رسم ايش او مبلغ؟ شو
0: مبلغ تكميلي عشان رفع المعدل؟
1: طب ما موجود ضمن الخيارات للدفع اكبس على كذا او بدخلك على رابط خاص لموقع؟
0: لا لا ما في.
1: طيب ما عندك تطبيق بنكي بتدخل عليه؟ تطبيق البنك مش موجود عندك؟
0: لا.
1: يعني متاح لك تقدر تدخل على أي مكتبة على أي مؤسسة وتطلبهم إنهم يعني يدفعوا لك هذا المبلغ وتعطيهم. بس عموما خليك معي. ينضم إلينا على الهواء مباشرة أخي مجدي العقيل، مدير الإعلام والعلاقات العامة في شركة مدفوعاتكم إيفواتيركم. صباح الخير أخي مجدي.
2: صباح الخير أخي صدام.
1: كيف الحال يا سيدي؟
2: الله يعطيك العافية.
1: طمنا عنك، إن شاء الله أمورك تمام.
2: والله إحنا بخير ما دامت بخير.
1: الله يطول عمرك أخي مجدي. سمعت لي سمير يبدو أنه يعني ما جرب ولا مرة أنه يدفع عن طريق شركة مدفوعاتكم إيفواتيركم، وتعرف مرات الذي بيكون ما عمره جرب هذا الشيء يخشى أنه يعني يدفع أو يؤخذ من حسابه.
2: نعم.
1: بهذا الشكل. أول شيء بدنا نطمئن الناس، وعلما المفروض اليوم صار الشيء مستخدم وحجم التداول كبير وعظيم نتابعه يعظم عام بعد عام من خلال ثقة الناس بالدفع من خلال مدفوعاتكم وإيفواتيركم. ولكن لا ضير، في ناس ما زال عندها يعني عندها مشكلة في التواصل، وعندها مشكلة في المعلومة، عندها مشكلة لساتها يعني مش كتير يعني هواتفها مهيئة أنهم يدخلوا ويدفعوا غير وغيراته. فماذا تقول لهم؟ ومنهم أخوي سمير، تفضل.
2: صباح الخير إليك ولمستمعينك أخي صدام. إحنا بداية يعني نحكي تعريجا على إيفواتيركم. إيفواتيركم يعني عبارة عن تطبيق أو شيء آمن وسهل الاستخدام. وبخصوص الأخ سمير بموضوع أنه ما عم بيقدر بنزل تطبيق، احنا اليوم عندنا وكلاء يعني موجودين بكافة انحاء المملكة، حوالي فوق 3500 وكيل.
1: نعم.
2: وكيل معتمد يعني موجود على باب الجزاز لمحل موبايل او مكتبة، وكيل معتمد.
1: نعم.
2: بالاضافة لمحلات الصرافة والبنوك اللي عم نشتغل معنا. فبامكان الاخ سمير انه لو زار اي مكان من هذول الاماكن وحكى له بدي انزل تطبيق إيفواتيركم، هي اجراءات سهلة، عبارة انه يعني بنزل تطبيق وبيدخل رقم الوطني وبعض البيانات البسيطة، تاريخ ميلاد وينشئ كلمة سر.
1: طب إذا الهاتف اللي معه مش ذكي سيدي؟
2: إذا الهاتف اللي معه مش ذكي سيدي، بإمكان بمر على أحد الوكلاء الموجودين أو محلات الصرافة أو أي فرع
1: ويتمم الدفع من خلالهم،
2: أو أي بنك كان موجود أو محلات صرافة منتشرة بكافة أنحاء المملكة، أو وكلاء عندنا من الرمثة العقد موجودين بكافة المناطق مغطيين. تمام.
1: نعم.
2: بروح على هذا المكان، على المكتبة أو السوبر ماركت أو شو مكان الوكيل أو البنك.
1: مفهوم.
2: وبيقول له بدي أدفع لخدمات اللي هي وزارة التربية والتعليم لموضوع اللي هي رسوم التوزيع،
1: يشرح سبب الدفع.
2: وبدفع المبلغ وباخذ وصل أو فيشة. فالأمور سهلة جدا.
1: سمير، سامع كلام الأستاذ مجدي ماذا يقول؟ يعني الموضوع سهل.
2: وبرضو أخي صدام،
1: فضل سيدي،
2: إذا بتحب برضو ممكن تمررنا رقم الأخ سمير تحت الهواء. أنا بخلي فريق الدعم من مدفوعاتكم بحكوا معه بشرحوا له كيف يعني تطبيق إذا تليفونه بدعم منه بنزل
1: يعني التطبيق. ما قصرت والله، ما قصرت،
2: بشرح له كل التفاصيل.
1: بس أنت تعرف لو تكملوها وتدفعوا المبلغ عن أخونا سمير
2: والله
1: يعني بتكونوا أكرمتونا على الأخير. والله يا أستاذ مجدي تسلم يا سيدي. طيب أخي سمير، سامع الموضوع سهل، يعني أي مكتبة أي محل صرافة أي بنك بتقدر تدخل تشرح له هذا، يساعدك بهذا الأمر. الموضوع مش صعب، سهل جدا. وبنحكي لك عن تجربة، كنا يعني اليوم ندفع عن طريق إيفواتيركم أخي سمير.
0: ما احنا قطاع خاص عشان هيك ما بينزل رواتب عندنا.
1: الموضوع سهل كيفما كان الأمر، تستطيع أن تغطي وتدفع هذا المبلغ، فما ما تهك الهم. بدي أشكر أكيد أخي العزيز مجدي العقيل مدير الإعلام والعلاقات العامة في شركة مدفوعاتكم إيفواتيركم على جهودهم وعلى عملهم وعلى إنجازهم. يعطيكم ألف عافية سيدي. شكرا جزيلا. أبدا أبدا، شكرا جزيلا. صباح الورد والياسمين، وتحية لك ولكل زملائك. والله نتمنى لكم التوفيق. شكرا جزيلا سيدي، حيا الله.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: أهلا ومرحبا بكم من جديد متابعين أحبائي وأعزائي، معكم في برنامج البث المباشر من عمان. بس تعليق للملاحظة اللي قبل قليل إخواني، حتى يعني موجودة في التطبيقات الابليكيشن الخاصة في البنوك خدمة الدفع عن طريق أي فواتيركم، وزي ما تفضل أخي مجد العقيل، إذا ما كان حتى هاتفك ذكي بإمكانك تروح لأي صراف، عفوا لأي محل صرافة، لأي بنك، لمكتبات كثيرة، وكلاء كثر موجودين تعطيهم ويقوموا بعملية الدفع الإلكتروني لك. القضية سهلة وبسيطة، و يعني في رسوم تم تقاضيها جراء هذا الدفع، مبلغ طبعا يعني قليل، مش عارف بالضبط هو ربع دينار هو نصف دينار، والله لا أعلم، على أعتقد يمكن نصف دينار، مش هيك أستاذ مأمون ولا شو؟ يمكن نصف دينار على ما أعتقد. فيعني شو اسمه الموضوع، إن شاء الله يعني أنه سهل ومش صعب بالنسبة لكم. نتابع معكم في برنامج البث المباشر من عمان، ومعي أخي صالح. صباح الخير يا صالح.
1: صباح النور يا هلا.
0: تفضل سيدي، أنت على الهواء يا صالح، تفضل.
1: نعم، شو اللي بدك اياه مني؟ انا مش عارف شو اللي انت تقول لي على الهواء.

0: عارف.
1: أنت متواصل، أنت متواصل مع البرنامج، البرنامج عاد للتواصل معك بخصوص حالة لديك، عندك فتاة يعني عندك بنت كانها مريضة أو حفيدتك مريضة بمرض السرطان؟
0: نعم نعم نعم.
1: ومش تواصلت أنت مع البرنامج؟
0: لا تواصلت، نعم تواصلت.
1: طيب لماذا
0: نعم
1: يعني لماذا تشعر الجميع وكأننا إحنا اللي حاكين معك، يعني نتمنى عليك أنك تطلع معنا على الهواء أخي صالح؟ لماذا؟
0: يا سيدي أنا معك، تفضل تفضل.
1: طيب أنت تواصلت مع البرنامج، طرحت قضية، والبرنامج قال لك لأجل إعدادها ومتابعتها سنعود لك في حال توفر الإجابة، وعاد إليك اليوم لأجل الإجابة على سؤالك. شو هو طرحك اللي كان على الهواء؟ تفضل سيدي، شو كان بدك أنت؟
0: أنا بالنسبة اللي كان في عندنا حالة ما تحولت من مستشفى هاشم ابن عبد الله الثاني من العقبة
1: نعم
0: إلى مستشفى البشير نظرا لحالتها الاضطرارية المرضية.
1: نعم.
0: فنوجد من يوم الجمعة الماضية، من يوم الجمعة الماضية تحولت، تم تحويلها إلى المستشفى، ومن يوم الجمعة الماضية إلى غاية امبارح، إلى غاية امبارح، إلى غاية ما تواصلنا مع برنامج البث المباشر وهي موجودة في المستشفى لأجل يعني إرسالها إلى مستشفى السرطان المركز الحسين للسرطان.
1: خليك معي، إلى وين؟ إلى وين؟
0: إلى مركز الحسين.
1: طب أنت بتقول محول إلى البشير، كيف بدهم يودوها للحسين؟
0: هي لا هي كانت محول للبربيش البشير، ولكن البشير قرر إنه ما فيش لها علاج عنده بعد اطلاعه على الصور الشعاعية.
1: طيب.
0: إنها تحتاج إلى تحويل إلى المركز السرطان لورم في رأسها. إحنا يعني
1: هل تمت الموافقة على تحويلها إلى مركز الحسين؟
0: والله لغاية الآن امبارح رجعوا أبوها وأمها ورجعوها ونزلت لقرية اسمها دبة حانوت.
1: معروفة طبعا.
0: بدون أي إجراء، ووعدوهم يوم الأحد القادم إن شاء الله إنه يكون فيها الإجراءات.
1: هي وين الآن؟ ما زالت موجودة في مستشفى؟
0: لا روحت، هي روحت امبارح، روحت لأنه ما معهم إمكانية.
1: يعني خليك معي، هم راحوا على عمان ولم تستطع الدخول إلى مستشفى الحسين.
0: ايوه راحوا لعمان من المستشفى البشير.
1: يعني راحت البشير. الى البشير، ومن البشير قالوا هاي يعني يجب ان تذهب الى مستشفى الحسين للسرطان.
0: نعم نعم نعم.
1: وحينما ذهبت الى مركز الحسين للسرطان ما وجدت طريقه للدخول اليه.
0: لا دخول ما فيش موعد لها، ما بدون موعد.
1: طيب البشير ما البشير ما هي هذا الأمر له؟ يعني كيف قالها والله لك ما لك علاج عنا، علاجك في الحسين؟
0: قالوا في الحسين، علاجك في الحسين ما عملوش لها، بس صوروها الشعاع صور رنين، ومن خلال اطلاعهم على صور الرنين يعني بيتبين لهم المرض، فقالوا إحنا ما لكم علاج عندنا إلا تروحوا على مركز الحسين، وهي طفلة عمرها 8 سنوات ومعمنة لغاية 18 سنة، فروحوا على مستشفى الحسين. فهذولا جماعة غشمة.
1: طب قبل ما تودوها ما تأكدتوا، ما تم تراسل إلكترونيا مع هذا المستشفى سيدي؟ اليوم لازم يكون في مراسلات، تأخذ موعد إلكتروني، ما إلها موعد، كيف يعني؟ يعني عفوا اعذرني، هذا خطأ اللي موجودين مع المريضة سيدي.
0: طبعا احنا هاي هم بيجهلوا الامور هاي، هم بيجهلوا الامور هاي ولاستعجالهم يعني لشعورهم.
1: طيب وهذا مش خطأ على المستشفى، هذا خطأ على المرافقين المريض عموما. خليك تحت الهواء، خليك تحت الهواء لو تكرمت.
0: انا بحكي، انا ما فيش خطأ على المستشفى، المستشفى ساعدونا، وباتصال مع الدكتور هاني البدري حكى مع الدكتور عامر المجالي، وعامر المجالي اتخذ الاجراءات وحسب وارسلها على الموقع، وارسلها على الموقع الإلكتروني لمستشفى الحسين.
1: يعني أنا خليك معي يا أخي صالح، إذا أنك أنت وكلت هذا الأمر وتواصلت مع أشخاص آخرين وحلت هذه المشكلة، متواصل مع برنامج إذاعي صباحي آخر، متواصل مع زميل آخر، فما الداعي للتواصل معنا إذا أخي صالح؟
0: لا ما هو احنا اللي تواصلنا له عسامة، يعني
1: ما عندنا مشكلة يعني ابدا، ما في مشكلة، قصدي انه انت القضية حالها، المستشفى ما عندها مشكلة، المشكلة عند مرافقي المريضة اخي العزيز، المستشفى غير مسؤولة عن الخلل هذا سيدي. مشيك؟
0: عطوفة يا صاحب العطوفة، صلي على النبي، اذكر نبيك.
1: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
0: احنا المريض اللي مع المريض، المريض اللي مع المريض، احنا بدنا نصل الى نقطة شفاء سريع، والله سبحانه وتعالى هو الشافي. فيتيدي لجأنا
1: على راسي وعيني، بس أخطأت يعني. عموما خليك تحت الهواء زميلتي، الآن راح تحاول تيسر لك طريقة للتواصل مع مركز الحسين. شكرا جزيلا لك. لا أفهم يعني، وما فهمت ولم أفهم، ولا أعتقد أنه في قضية. المستشفى مستشفى الحسين سرطان للأمانة بريء من أي ملاحظة، وأنت تؤكد أنه ما عنده مشكلة. مشكلة مرافق قبل ما يذهب بحجز. اليوم ما فيش زيارة أمور على عواهينها إلا في حالات الطوارئ، حينما يدخل الإنسان في حالة طوارئ جايبه أمبولانس يتم التعامل، لكن خلاف ذلك في موعد. الموعد هذا يحتاج إلى ترتيب إلكتروني. اليوم الحجز يتم إلكترونيا ويتم الذهاب، أكيد هي مغطية مؤمنة، ما في مشكلة، متواصل أنت معالجين القضية حلين هذا الأمر، لكن المفروض موضوع تواصل. لسنا نحن المعنيين بهذا الأمر. عموما الآن زملائي بيحاولوا يعني وصلوك إلى مستشفى الحسين لأجل تجد طريقة مناسبة لمراجعتهم، والله يشفي مريضتكم يا رب العالمين. شكرا جزيلا لك أخي صالح.

0: بعد الشر علي.
1: جائزة الحسين بن عبد الله الثاني للعمل التطوعي. كل لحظة عطاء ترجع بالخير، وكل إيد ممدودة بتبني وطن. التطوع مش مجرد عمل، هو رسالة وقصة وأثر بيضل موجود. ولأنه الأردن مليان قصص عطاء وتطوع، جائزة الحسين بن عبد الله الثاني للعمل التطوعي موجود اليوم لتكريم كل قصة عطاء وخير. إذا كنت فرد، مؤسسة ربحية أو غير ربحية، أو فريق تطوعي، فرصتكم اليوم للترشح لنيل جائزة الحسين بن عبد الله الثاني للعمل التطوعي في دورتها الرابعة. سجلوا الآن من خلال الموقع الإلكتروني الحسين volunteer award.jo، أو تواصلوا معنا على 06-500-88-80.
2: نحتفي بمن يصنعون الأثر كل يوم، إلى فرسان الميدان التربوي الذين جعلوا من الإبداع بصمتهم. رشحوا أنفسكم لنتعرف على نماذج التميز في ميداننا التربوي، كما بإمكانكم ترشيح التربويين الذين تركوا أثراً وبصمةً في حياة أبنائكم ورحلتهم التعليمية، لتكونوا جزءاً من الاحتفاء بتميزهم. للاطلاع على قصص النجاح التي أضاءت مسيرتنا خلال الأعوام الماضية والتعرف إلى جوائز وبرامج التميز التربوي، تفضلوا بزيارة موقعنا www.qra.jo. باب التسجيل للجوائز مفتوح حتى 19 من تشرين الأول 2026.
3: تذكرة صغيرة وفرص شفاء كبيرة، تبرع ب10 دنانير وأنقذ حياة مريض سرطان، وادخل السحب على سيارة جيتور 2027 مقدمة من شركة هارلم للوكالات التجارية وتجارة السيارات، أثاث من آيكيا، حساب توفير من البنك الأهلي الأردني، وأجهزة كهربائية من ليدر سنتر. الحملة بتنظيم مؤسسة الحسين للسرطان، والتذاكر متوفرة في مواقع المؤسسة في إم أذينة وسيتي مول وتاج لايف ستايل. السحب برعاية العبدلي مول. للاستفسار 079-837-32.
4: أوف شو جوعان، رح أنزل على السوبر ماركت أشتري كله اليوم. أو بلاش، خلينا أوصي غدا من المطعم. لا لا، عنا أغراض المقلوبة بالبيت نطبخها. كتير أفكار لنشتري وناكل ونطبخ، بس عمرنا فكرنا كم بنهدر من الغذاء؟ ضروري نعرف إنه بالسنة كل شخص في الأردن بيهدر 81 كيلوغرام من الغذاء، وهذا يعني 1,000,000 طن من الغذاء بينهدر في الأردن كل سنة. وعاداتنا اليومية البسيطة هي اللي بتعمل الفرق. خطط وجيب على الجد، وخزن وقدم صح. قدرها ولا تهدرها. هذه الحملة من المجلس الأعلى للأمن الغذائي وبرنامج الأغذية العالمي.
2: التعداد العام للسكان والمساكن 2026 من 1 ل 31 عشرة. لما يزورك الباحث الإحصائي، دقائق بسيطة من وقتك ومعلومة دقيقة منك بتساعدنا نفهم احتياجات الناس ونخطط للخدمات مثل التعليم والصحة والنقل بشكل أفضل. تعاون مع الباحث وقدم معلومة صحيحة. بياناتك سرية ومحمية بالقانون وتستخدم للأغراض الإحصائية فقط. شارك في التعداد لأنه معلومتك بتفرق. لأي استفسار اتصل على الرقم المجاني 117-110. تعدادنا لمستقبل أفضل.
5: البث المباشر.

0: أهلا ومرحبا بكم على الهواء معي أخي مشفق. صباح الخير يا مشفق.
1: صباح الخير. صباح الخير أخ صدام.
0: شلونك سيدي؟
1: سيدي بخير. وأنا صار لي من السبعينات وأنا مع البث المباشر، بس إيش ما بحب أضل أحسن.
0: يلا تحت أمرك، تفضل. أول إيش اعذرنا إذا صار قصور وإحنا بأمرك.
1: لا والله
0: لا تفضل.
1: ما عندك دفوق.
0: تفضل يا سيدي.
1: انا عارف ما تقصر.
0: الله يخليك. تفضل اخي مشفق. تفضل
1: يا سيدي. انا اسمي مشفق عطران الجبور.
0: ونعم
1: قريه بطمه لوار موقع.

0: ونعم ونعم والله يا سيدي.
1: ومشكر والله. أنا حكيت معك مرة قلت إذا سهر ما تمشي لي المعاملة بالمية أعطيك في سيارتها.
0: ونعم منك ومنها ومن كل أبناء قبيلة الجبور الطيب وبني صخرة. الله يحييكم.
1: يا سيدي والله أنا رجل متقاعد من العمل وخدمت 42 سنة 13 يوم.
0: نعم.
1: وتعبت وخدمت الدولة والعفصة طلعنا بضغط وسكر والحمد لله.
0: سلامتك سيدي.
1: والله بمكاني أنا راجع وزارة المياه يعني ما أنا لكن والله ما أقدر أروح.
0: شو مشكلتك أخي مش فيك؟
1: مشكلة المية. المية أنا رجل ما بحب يكون علي 10 فلسات. إذا تجينا فاتورة لو أنه هواء ناشى دينار دينارين ثلاثة أروح أسددها صحاب.
0: نعم.
1: في مكتب الصحاب.
0: نعم.
1: ما خلي علي شيء والحمد لله نظيف يعني لا مزقفات ولا كذا يعني من أيك عادي.
0: طيب.
1: يعني
0: الحمد لله. طيب وين المشكلة سيدي؟
1: المشكلة يا سيدي البي جاية من الصروخ عند جيراني عند ابن أخوي يعني على خطي ويعبوا مية وكذا وأنا والله صار لي من 4-6 4-5 قبل 6 شهور وأنا أجيب تركات هي الفواتير موجودات عندي. يا أخوان يا أبي قالوا أنت بدورك من الخميس قلت نعم الخميس قالوا حنا يطلعون الشباب عندك اليوم الخميس.
0: نعم.
1: أنت يا سيدي.
0: نعم.
1: قول يحكي مع الزعيم المباشر ايوه طيب يا سيدي ما يطلعون والله يقول نطلع الشباب يجوكم اجو اما اليوم لا تحركوا من حكيت مع الزعيم المباشر ارام الساعه تراهم هو مجرى تكون الميه ما تجيني من هاي.
0: طيب بدي اسالك سؤال جيرانك اللي على نفس الخط يجيهم الميه؟
1: نعم نعم. لكن انا في مشكله عندي قبل الحداد قبل الساعه
0: طيب خليك معي استاذنا العزيز والحبيب اخونا ابراهيم القبيلات موجود معي على الهواء الناطق باسم شركه مياه هنا لاجل متابعه مشكلتك. استاذ ابراهيم صباح الخير.
2: صباحك.
0: شلونك يا سيدي كيف حالك؟
2: حياك الله يديمك
0: زميلنا المحترم والمقدر. استمعت لاخي مشفق؟
1: نعم نعم يا سيدي نعم نعم نعم
2: الله يصبحك بخير ابو عارف. انا قبل شوي المهندس علي طايل
0: نعم
2: شبابنا الان بالطريق لعنده ومن الواضح تماما انه مشكلته مشكله صيانه.
0: اها يعني لانه بقول جيرانه المي واصلته ما في مشكله اخي ابراهيم
2: وصلته الداخليه
0: هو كويس انه اليوم المي جايته من استاذ ابراهيم
2: اليوم خلال اقل من ربع ساعه بكون الشباب عنده وباذن الله تعالج مشكلته.
0: طيب يا الله كريم. بدي أرجع لمشفق. مشفق طمنا شو بصير معك لاحقا. هي إخواننا كوادر شركة مياه هنا بالطريق لك لأجل معالجة هذه المشكلة إن شاء الله. إن شاء الله محلولة يا أخي مشفق. إن شاء الله محلولة. إن شاء الله محلولة
1: إن شاء الله. هذا عندي الأخ أحمد العبوس والله أروصل مع اتصالة
0: شكرا شكرا أخي مشفق. بدي أشكر أكيد الأستاذ إبراهيم القبيلات الناطق باسم شركة مياه هنا يعطيك ألف عافية وما بتقصروا دائما وأبدا. بس بدي أسألك أستغل يعني وجودك معنا. إحنا الآن أستاذ إبراهيم الأمور راقت بالنسبة للموضوع المياه صح ولا لا؟ يعني أنتوا بسموها دائما فترة الذروة. أستاذ مأمون خلص إحنا الأستاذ مشفق يعني قلنا له تمام. أستاذ إبراهيم الفترة اللي كنا نقول عنها الذروة المفروض انتهت هلا صح ولا لا أستاذ إبراهيم؟
2: يعني وبدي أطمنك إنه الأمور الحمد لله رجعت إلى سياقها الطبيعي وكل الأمور تحت السيطرة الحمد لله. بس لابد من بعض المشاكل.
0: طبعا طبيعي طبعا طبيعي طبعا.
2: ونحكي عن 1,200,000 مشترك أخوي صدام. يعني لما يجي 200 ملاحظة باليوم فهو أقل من 0.5%. يعني الأمور الحمد لله ماشية. وين كنا وين صرنا؟
0: الحمد لله رب العالمين. يا سيدي ندعو الله أن يكون هذا الموسم موسم خير يعزز مصادرنا المائية حتى يعني يكون الصيف القادم للأمان الصيف يعني اللي مرق صحيح كان يصير مشاكل هون حتى حس رح يزعل مني اللي كان عنده قطع مياه بس أنا بحكي بالعموم بحكي بالعموم الحمد لله رب العالمين رغم التحديات الكبيرة بديش أخوض في بعض القضايا وبعض المشاكل لكن كان في تحديات كبيرة بالمناسبة والحمد لله رب العالمين تجاوزناها. صحيح في بعض الناس تأثروا لكن كانوا إذا بتواصلوا مع شركات المياه ووزارة المياه يتم متابعتهم لكن عموما الحمد لله رب العالمين أنا بعتقد أنه يعني لازم يعني نرفع القبعة لأنه للأمانة لمن يعرف التفاصيل كان في ضغط كبير وكان في مشكلة كبيرة تم تجاوزها. إن شاء الله

0: هذا
1: شاء الله.
0: الموسم يكون زي الموسم الماضي، والتوقعات تشير إلى ذلك. إن شاء الله أن يكون في خير ونعزز مصادرنا المحلية لضمان أن يكون الصيف القادم إن شاء الله صيف آمن. بدي أشكر الأستاذ العزيز إبراهيم القبيلات الناطق باسم شركة مياه هنا، تحية إليك ولكل زملائك، وأتمنى لكم عطلة نهاية أسبوع سعيد. شكرا جزيلا،
1: الله يخليك،
0: حياك الله يا حلي.

أحبائي وأعزائي، إحنا وصلنا إلى ختام حلقة اليوم من برنامج البث المباشر من عمان. أكيد بدنا نتمنى لكم بقية نهار مليء إن شاء الله بالعطاء وتحقيق الأهداف والطموحات. الله يوفقكم جميعا، بتمنى لكم عطلة نهاية أسبوع سعيدة، ما هي إلا ساعات وتبدأ عطلة نهاية الأسبوع، بتمنى فيها أنكم تقضوا أوقات هادئة هانئة مع أهلكم مع أحبائكم مع أصدقائكم، وترجعوا بحالة أفضل مع بداية الأسبوع القادم وبداية العمل. لكم تحيات فريق العمل كامل، شكرا للأستاذ مأمون شحادة، كل الحب والاحترام أبو ينال، تمارا النهار وسهر لجبور، دائما وأبدا لكم تحيات فريق التقديم مهطبيشات، وتحيات محدثكم صدام راتب المجالي. نلقاكم على خير بداية الأسبوع القادم إذا جعل الله في العمر بقية حتى ذلك الوقت. هذه تحية، في أمان الله.

10 صباحا في عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، موجز الأخبار يقدمه لكم رامي الرشق، حياكم الله. جلالة الملك يعود إلى أرض الوطن بعد زيارتي دولة إلى ماليزيا وأستراليا. جلالة الملك يشدد على ضرورة تكثيف الجهود الدولية للتوصل إلى تهدئة إقليمية شاملة ووقف الاعتداءات الإسرائيلية على الفلسطينيين. الأردن وأستراليا يصدران بيانا مشتركا يؤكد على الصداقة الراسخة القائمة على الاحترام المتبادل والالتزام المشترك بالسلام والأمن. سمو ولي العهد يزور وزارة العدل ويؤكد أهمية مواصلة تطوير خدماتها. رئيس الوزراء يعقد لقاء مع حزب الميثاق الوطني ضمن سلسلة جديدة من اللقاءات ستشمل جميع الأحزاب في إطار نهج الحكومة بالتواصل والتشاور مع جميع القطاعات. الأردن يدين فتح كولومبيا سفارة لها في القدس المحتلة. استشهاد 4 أشخاص في ضربات إسرائيلية على مناطق عدة في قطاع غزة. مجلس الأمن الدولي يعقد اليوم جلسة نقاشية مفتوحة بشأن القضية الفلسطينية. قوات التحالف تعلن اعتراض وتدمير طائرة مسيرة في المنطقة الشرقية من المملكة العربية السعودية. واشنطن تدرس استخدام أم القنابل ضد منشآت إيرانية في حال أمر الرئيس الأمريكي باستئناف العمليات القتالية. وختاما، كتلة هوائية لطيفة الحرارة ورطبة تؤثر على المملكة اليوم وانخفاض ملموس على درجات الحرارة. نهاية الموجز، أشكر لكم طيب المتابعة، إلى اللقاء.

0: جائزة الحسين بن عبد الله الثاني للعمل التطوعي. كل لحظة عطاء ترجع بالخير، وكل إيد ممدودة بتبني وطن. التطوع مش مجرد عمل، هو رسالة وقصة وأثر بيضل موجود. ولأنه الأردن مليان قصص عطاء وتطوع، جائزة الحسين بن عبد الله الثاني للعمل التطوعي موجود اليوم لتكريم كل قصة عطاء وخير. إذا كنت فرد، مؤسسة ربحية أو غير ربحية، أو فريق تطوعي، فرصتكم اليوم للترشح لنيل جائزة الحسين بن عبد الله الثاني للعمل التطوعي في دورتها الرابعة. سجلوا الآن من خلال الموقع الإلكتروني الحسين volunteer award.jo، أو تواصلوا معنا على 06-500-88-80.
1: نحتفي بمن يصنعون الأثر كل يوم، إلى فرسان الميدان التربوي الذين جعلوا من الإبداع بصمتهم. رشحوا أنفسكم لنتعرف على نماذج التميز في ميداننا التربوي، كما بإمكانكم ترشيح التربويين الذين تركوا أثراً وبصمةً في حياة أبنائكم ورحلتهم التعليمية، لتكونوا جزءاً من الاحتفاء بتميزهم. للاطلاع على قصص النجاح التي أضاءت مسيرتنا خلال الأعوام الماضية والتعرف إلى جوائز وبرامج التميز التربوي، تفضلوا بزيارة موقعنا www.qra.jo. باب التسجيل للجوائز مفتوح حتى 19 من تشرين الأول 2026.
2: تذكرة صغيرة وفرص شفاء كبيرة، تبرع بعشر دنانير وأنقذ حياة مريض سرطان، وادخل السحب على سيارة جيتور 2027 مقدمة من شركة هارلم للوكالات التجارية وتجارة السيارات، أثاث من أيكيا، حساب توفير من البنك الأهلي الأردني، وأجهزة كهربائية من ليدر سنتر. الحملة بتنظيم مؤسسة الحسين للسرطان، والتذاكر متوفرة في مواقع المؤسسة في إم أذينة وسيتي مول وتاج لايف ستايل. السحب برعاية العبدلي مول. للاستفسار 079-837-32.
3: أوف شو جوعان، رح أنزل على السوبر ماركت أشتري كله اليوم. أو بلاش، خلينا أوصي غدا من المطعم. لا لا، عنا أغراض المقلوبة بالبيت نطبخها.
4: كتير أفكار لنشتري وناكل ونطبخ، بس عمرنا فكرنا كم بنهدر من الغذاء؟ ضروري نعرف إنه بالسنة كل شخص في الأردن بيهدر 81 كيلوغرام من الغذاء، وهذا يعني مليون طن من الغذاء بينهدر في الأردن كل سنة. وعاداتنا اليومية البسيطة هي اللي بتعمل الفرق. خطط وجيب على القد، وخزن وقدم صح. قدرها ولا تهدرها. هذه الحملة من المجلس الأعلى للأمن الغذائي وبرنامج الأغذية العالمي.
0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن، وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب، لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم
2: الأوراق الخمس. خمس أوراق تقرأها بأذنيك وكنوز وفيرة تغرفها بيديك.
3: أوراقك الخمس تلك تذكرني بما كتبه الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى أبي موسى الأشعري: مر بتعلم العربية فإنها تدل على صواب الكلام، ومرهم برواية الشعر فإنه يدل على معالي الأخلاق.
2: وللخليفة عمر رضي الله عنه قوله هذا: تفقهوا في السنة وتعلموا العربية فهي تثبت العقل وتزيد في المروءة.
3: فإلى وريقاتنا العربية الجميلة إذن نطالعها واحدة واحدة،
2: وإليها معا نستخرج الدر من مكامنها وغوامض النحو والمعاني من جنباتها.
3: الورقة الأولى.
2: اسم ومعنى. ليلى. ليلى اسم علم عربي قديم وأصيل للمؤنث، معناه النشوة في ابتداء السكر. وأشهر ليلى في الأدب العربي هي حبيبة قيس، أي ليلى العامرية. ولليلى معان أخرى، أهمها ليلة الليلة، أي طويلة وشديدة وصعبة وحرة. وليلى هي إحدى الحرار، وهي معروفة في البادية. قال الشاعر الراجز: لم أرى في صواحب النعال اللابسات البدن الحوالي شبيها لليلى خيرة الليالي.
3: الورقة الثانية.

0: المعنى المجازي. قام.
1: كلمة قام معناها الحقيقي وقف وانتصب ونهض، وهذه الكلمة نقيض جلسة، ومنها جاءت كلمات مجازية عديدة، أهمها القوم وهي النهوض مرة واحدة، وقامت السوق إذا نفقت ونامت إذا كسدت.
0: والمقام هو الموضع الذي نقيم فيه، والمقامة هي الإقامة، أما المقامة فهي المجلس والجماعة من الناس.
1: والمقام الكريم هو المنبر، وقامت المرأة تنوح أي جعلت تنوح، وأقام الشيء أدامه.
0: والقيم هي الاستقامة والاعتدال، واستقام فلان مدحه، وقام ميزان النهار إذا انتصف النهار.
1: والقوام العدل، واستقام الشعر اتزن، وقوم درأه أزال عوجه.
0: والقامة هي قوام الإنسان، والقوام حسن الطول، والقوم هو القصد، وقوام الأمر نظامه.
1: ودينار قائم ناقص، وتقاوموا في الحرب أي قام بعضهم لبعض.
0: كذلك القائم مقام هي رتبة سياسية دون المحافظ، والقائمة رجل الدابة.
1: والقومية هي القامة، والقومي المنتمي إلى مبدأ القومية، أما القومية فهي مبدأ سياسي اجتماعي يفضل صاحبه معه كل ما يتعلق بأمته على سوى مما يتعلق بغيرها.
0: وقيم مستقيم، والمستقيمان المتوازيان، والقيم كل ذي قيمة.
1: والتقويم مجموعة من القواعد للتوفيق بين السنة المدنية والسنة الاستوائية ولتقسيم الأزمنة.
0: وقوم المتاع جعل له قيمة، والقائمة ورقة يدرج فيها الحساب أو الأنواع، واقتام أنفه جدعه.
1: والمقوم الخشبة التي يمسكها المحراث. وقيم القوم أي الذي يقيمهم أي يسوس أمرهم، وقيم المرأة زوجها.
0: والقيوم إحدى صفات الله سبحانه وتعالى، وهو القائم على كل شيء.
1: وقوم كل رجل شيعته وعشيرته، ويوم القيامة يوم البعث.
0: وأخيرا فإن كلمة كوموندوس هم جنود مدربون على التسلل تحت جناح الظلام من السفن إلى البر لنسف مراكز العدو والتخريب، وهي كلمة معربة عن اللاتينية.
1: الورقة الثالثة.
0: لعبة الحروف. سمرة. سمرة كلمة مكونة من ثلاثة حروف معناها لم ينم وتحدث ليلا، كما أن لهذه الكلمة معاني مختلفة، أهمها السمر ظل القمر، وسمرة منزلة بين البياض والسواد.
1: والسمر مجلس السمار، والسمر الحديث في الليل،
0: والسمر الظلمة، والسمر لون ضوء القمر لأنهم كانوا يتحدثون فيه، والسمر اسم لتلك الساعة من الليل وإن لم يطرقوا فيها، وسمر القوم الخمرة شربوها.
1: والسمر شد شيء بالمسمار، وسمر سهمه شده، وسمر إبله أهملها.
0: والسمر ضرب من الشجر صغار الورق قصار الشوك، وله برمة صفراء يأكلها الناس، وليس في هذا الشجر خشبا أجود منه ينقل إلى القرى فتغمى به البيوت واحدتها سمرة وبها سمي الرجل.
1: وسمر اللبن جعله سمارا أي رققه بالماء، وسمر العين فقأها، وسمر الماشية رعاها.
0: أما إذا غيرنا ترتيب حروف كلمة سمر فإننا نحصل على معاني أخرى مختلفة.
1: رسم خط، ورسم مثل الشيء صور، ورسم له أي أمره به، والرسم ما يؤخذ عن البضائع، ورسم الأسقف أعطاه درجة.
0: المرس حبل. مرس الدواء نقعه في الماء. مرس الرجل كان شديدا في معالجة الأشغال. المرس هو السير الدائم، ومرس البكرة كان ينشب حبلها بينها وبين القعر.
1: سرم قطع. الورقة الرابعة.
0: الخطأ
1: والصواب.
0: من الخطأ أن يمنع جعفرا من الصرف، فيقولون: تحدثت إلى جعفر ظانين أن جعفرا اسم أعجمي أي فارسي، فمنعوه من الصرف للعلمية والعجمة.
1: ولكن الحقيقة أن جعفرا اسم عربي قديم منصرف، لذلك يجب أن نقول، وهو الصواب: تحدثت إلى جعفر ورأيت جعفرا ومررت بجعفر.

0: في مناسبة الألفاظ للمعاني، فإن العلاقة الطبيعية بين أصوات الكلمة ومدلولها يوجد مثلها في جميع اللغات، ويرجع السبب في هذه العلاقة إلى النشأة الأولى للغة الإنسان التي نشأت من محاكاة الإنسان للأصوات التي تصدر من الحيوانات والأشياء، وللأصوات التي تحدثها الأفعال عند وقوعها على الأرجح. فلا غرابة أن يبقى في كل لغة بعض كلمات تمثل الأصل الأول الذي انحدرت منه اللغات.
1: وهناك روابط تتمثل في علاقة وضعية غير مؤسسة على محاكاة الأصوات تبدو في مظاهر كثيرة، من أهمها الاشتقاق، كما تتجلى مناسبة الألفاظ للمعاني في المصادر التي تتابعت حركاتها كالفعلان والفعلة، كالغلبان والجمزة، وهي مصادر تنبئ عن أعمال تحتاج إلى حركة مستمرة.
0: وكأن العرب جعلت توالي الحركات في اللفظ أمارة وعلامة على توالي الحوادث في زعزعة واضطراب، فإن القدر إذا غلا لا تفتر فقاعاته عن الحركة.
1: كما تظهر المناسبة بين الألفاظ ومعانيها في الحروف التي تدل على معان خاصة، ويصدرون بها الأفعال لتفيد المقصود من الفعل من حال إلى حال. إن الفعل غفر الله ذنبك يفيد ثبوت المغفرة وتحقيقها، فإذا صدرته بما يفيد الطلب وهي الهمزة والسين والتاء، وصيرت الفعل إلى صيغة استفعل فيصبح استغفر، فنرى هنا أن المعنى قد تحول عن أصله، فبعد أن كان يفيد ثبوت المغفرة انتقل إلى طلب المغفرة.
0: وعلى هذا النسق نرى العرب يضعون العين ويكررونها، وخصوا العين بهذا التكرار لأنها أقوى من الفاء واللام إذا أرادوا الدلالة على تكرار الفعل. فالعين المكررة تنبئ عن تكرر الحدث وقوته، مثل سبح الرجل إذا أكثر من تسبيحه.

0: لنا لقاء مع الأوراق الخمس.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
2: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى

قناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: موجز 11 صباحا من عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، أهلا بكم. جلالة الملك يعود إلى أرض الوطن بعد زيارة دولة إلى ماليزيا وأستراليا. جلالة الملك يشدد على ضرورة تكثيف الجهود الدولية للتوصل إلى تهدئة إقليمية شاملة ووقف الاعتداءات الإسرائيلية على الفلسطينيين. الأردن واستراليا يصدران بيانا مشتركا يؤكد على الصداقة الراسخة القائمة على الاحترام المتبادل والالتزام المشترك بالسلام والأمن. سمو ولي العهد يزور وزارة العدل ويؤكد أهمية مواصلة تطوير خدماتها. رئيس الوزراء يعقد لقاء مع حزب الميثاق الوطني في إطار نهج الحكومة بالتواصل والتشاور مع جميع القطاعات. الأردن يدين فتح كولومبيا سفارة لها في القدس المحتلة. استشهاد 4 أشخاص في ضربات إسرائيلية على مناطق في قطاع غزة. قوات التحالف تعلن اعتراض وتدمير طائرة مسيرة في المنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية. واشنطن تدرس استخدام أم القنابل ضد منشآت إيرانية في حال أمر الرئيس الأمريكي باستئناف العمليات القتالية. مقتل 28 طالباً ومعلماً واحداً جراء انهيار سقف مدرسة بمدينة بيشاور الباكستانية. أخيراً كتلة هوائية لطيفة الحرارة ورطبة تؤثر على المملكة اليوم وانخفاض ملموس على درجات الحرارة. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.

0: إذا كنت مقيماً في الأردن، مهما كانت جنسيتك، أنت معني بالتعداد. التعداد العام للسكان والمساكن 2026 من 1 ل 31/10 يشمل الأردنيين وجميع القاطنين على أرض المملكة الأردنية الهاشمية. لن يتم سؤالك عن حالة إقامتك أو صلاحية تصريحك، فالتعداد للأغراض الإحصائية فقط. مشاركتك واجب. مواطناً كنت أم مقيماً، تعاون مع الباحث الإحصائي وقدم معلومات دقيقة لنخطط معاً لخدمات أفضل للجميع. تعدادنا لمستقبل أفضل.
1: جائزة الحسين بن عبد الله الثاني للعمل التطوعي. كل لحظة عطاء ترجع بالخير، وكل إيد ممدودة بتبني وطن. التطوع مش مجرد عمل، هو رسالة وقصة وأثر بيضل موجود. ولأنه الأردن مليان قصص عطاء وتطوع، جائزة الحسين بن عبد الله الثاني للعمل التطوعي موجود اليوم لتكريم كل قصة عطاء وخير. إذا كنت فرد، مؤسسة ربحية أو غير ربحية، أو فريق تطوعي، فرصتكم اليوم للترشح لنيل جائزة الحسين بن عبد الله الثاني للعمل التطوعي في دورتها الرابعة. سجلوا الآن من خلال الموقع الإلكتروني الحسين volunteer award.jo، أو تواصلوا معنا على 06-500-88-80.
0: نحتفي بمن يصنعون الأثر كل يوم. إلى فرسان الميدان التربوي الذين جعلوا من الإبداع بصمتهم. رشحوا أنفسكم لنتعرف على نماذج التميز في ميداننا التربوي، كما بإمكانكم ترشيح التربويين الذين تركوا أثراً وبصمة في حياة أبنائكم ورحلتهم التعليمية، لتكونوا جزءاً من الاحتفاء بتميزهم. للاطلاع على قصص النجاح التي أضاءت مسيرتنا خلال الأعوام الماضية والتعرف إلى جوائز وبرامج التميز التربوي، تفضلوا بزيارة موقعنا www.qra.jo. باب التسجيل للجوائز مفتوح حتى 19 من تشرين الأول 2026.
2: تذكرة صغيرة وفرص شفاء كبيرة. تبرع بعشر دنانير وأنقذ حياة مريض سرطان، وادخل السحب على سيارة جيتور 2027 مقدمة من شركة هارلم للوكالات التجارية وتجارة السيارات، أثاث من آيكيا، حساب توفير من البنك الأهلي الأردني، وأجهزة كهربائية من ليدر سنتر. الحملة بتنظيم مؤسسة الحسين للسرطان، والتذاكر متوفرة في مواقع المؤسسة في إم أذينة وسيتي مول وتاج لايف ستايل. السحب برعاية العبدلي مول. للاستفسار 079-837-32.
3: أوف شو جوعان، رح أنزل على السوبر ماركت أشتري كله اليوم. أو بلاش، خلينا أوصي غدا من المطعم. لا لا، عنا أغراض المقلوبة بالبيت نطبخها. كتير أفكار لنشتري وناكل ونطبخ، بس عمرنا فكرنا كم منهدر من الغذاء؟ ضروري نعرف إنه بالسنة كل شخص في الأردن بيهدر 81 كيلوغرام من الغذاء، وهذا يعني مليون طن من الغذاء بينهدر في الأردن كل سنة. وعاداتنا اليومية البسيطة هي اللي بتعمل الفرق. خطط وجيب على القد، وخزن وقدم صح. قدرها ولا تهدرها. هذه الحملة من المجلس الأعلى للأمن الغذائي وبرنامج الأغذية العالمي.
4: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم نوافذ.
5: صباح الخير وصباح الأردن الجميل بكل تفاصيله. أهلا بكم مستمعينا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج نوافذ. نفتح معكم اليوم نوافذ المعرفة والحياة، ونتمنى لكم خميس سعيد مليء بالخير والتفاؤل، وصباحكم أردني بامتياز.

في بداية هذه الحلقة اسمحوا لي أن أرحب بفريق العمل. من الهندسة الإذاعية الزميل مأمون شحادة، ولكم تحية الزملاء علم العبادي وزين بشابشة، ومني علا الجبور يسعد صباحكم.

0: أهلا بكم مستمعينا في أولى نوافذنا لليوم. غدا الجمعة يلتقي الإبداع ببراءة الطفولة على خشبة المسرح في مهرجان يؤكد أن الثقافة مساحة لاكتشاف المواهب وصناعة الوعي لدى الأجيال الجديدة. وللحديث عن مهرجان مسرح الطفل الثقافي في الزرقاء معي على الهاتف المدير التنفيذي لمهرجان مسرح نادي الطفل الثقافي العربي الأستاذ عبد الرحمن خضر. يسعد صباحك أستاذ عبد الرحمن.
1: أستاذ علا، بداية صباح الخير لحضرتك، صباح الخير لكل المستمعين.
0: يا هلا فيك.
1: لهذه المقدمة شكرا.
0: يا هلا فيك. بداية أستاذ عبد الرحمن، ما أهمية إقامة مهرجان متخصص بمسرح الطفل في محافظة الزرقاء تحديدا، وما الرسالة الثقافية اللي يحملها هذا المهرجان؟
1: أستاذي، بداية يعني مرة أخرى بجدد الترحيب بكل مستمعينك ولحضرتك طبعا ولكل فريق العمل. يعني هذا المهرجان له أهمية خاصة كونه الدورة السادسة لهذا المهرجان، ويعنى تحديدا للطفل وبمشاركات عربية واسعة. أهميته بأنه هو دائما الصلة ما بين يعني الطفل وما بين ممثلين المسرح على خشبة المسرح اللي عم بيختاروا مواضيع مختلفة ولكنها مواضيع تربوية وبيئية وفيها رسائل كبيرة. فهذا التوقيت بالذات مهم بالنسبة لهذا المهرجان، وتحديدا بأنه يضم كوكبة كبيرة من نجوم الوطن العربي في المسرح وتحديدا المختصين في مسرح الطفل.
0: نعم، نتحدث أيضا أستاذ عبد الرحمن عن الفعاليات والعروض اللي ينتظرها الأطفال والجمهور في هذا الحدث.
1: سيدتي، يعني بداية رح نبدأ من بكرة بإذن الله تعالى.
0: نعم.
1: رح يكون يوم الافتتاح، رح يكون هناك بازار في البداية، بعدين رح يكون في ورشة مسرح قبل الدخول إلى المسرح. ورشة مسرح أيضا تعنى بالطفل، من ثم ستبدأ فعاليات المسرح بداية في البروتوكول التقليدي والطبيعي، من ثم سيكون هناك أوبريت غنائي خاص تم تحضيره لهذا المهرجان، وأيضا فقرة استعراضية لمدارس الحكمة، ومن ثم سيتم عرض مسرحي يوم غد وهو بداية افتتاح العروض المسرحية للفريق الأردني بإذن الله تعالى.
0: نعم، نتحدث أيضا أستاذ عبد الرحمن عن دور المسرح بتنمية شخصية الطفل وتعزيز ثقته بنفسه، وكيف يكتشف موهبته وقدراته الإبداعية.
1: سبب يعني خلينا نكون إحنا يعني صادقين بما نطرح. الآن عندنا اهتمام كبير وكبير جدا، مش من الآن على فكرة، منذ زمن بما يخص مسرح الطفل وما يخص الطفل بشكل عام.
0: نعم.
1: صح، دخلت التكنولوجيا علينا بشكل سريع، وما نقدر نخفي أبداً أن التكنولوجيا أخذت كثير من وقت الطفل.

0: أحدث كثير من عالم الطفل، لكن ومع ذلك سبحان الله يبقى للمسرح أهميته الخاصة من قبل المختصين اللي عم بيحاولوا بكل المهرجانات، ليس فقط مهرجان المسرح، ربما يكون مهرجان مسرح، ربما يكون المهرجان يعنى في الكتابة في الخطابة، من أجل التواصل مع الطفل بشكل مباشر وعدم إلهاء الطفل بما يخص اللي هو الكتاب أو اللابتوب أو التلفزيون حتى لساعات طويلة.
1: نعم.
0: الآن إحنا بما يخص الطفل بالذات، أن تخاطب الطفل فيجب أن تكون حذر جدا، أن تخاطب الطفل فيجب أن تكون على وعي ودراية كافية، أن تخاطب الطفل لازم تكون أنت صاحب رسالة حقيقية من جوا. الحمد لله رب العالمين، يعني الزملاء، أنا بحكيش فقط عن هذا المهرجان، بحكي بشكل عام الزملاء بكل ما يعنى بالطفل ما عم بيأثروا أبدا، وعم بيحاولوا جاهدا أنه يخلوا دائما المسرح تحديدا المسرح هو الأساس بالنسبة للطفل، خاصة لأنه المسرح فيه تواصل مباشر لايف، ما فيه مونتاج ما بين الممثلين على خشبة المسرح وما بين الطفل، فممكن التفاعل مباشرة حتى تشوف أنت ردة فعل الطفل من خلالك مباشرة وأنت عم تعرض.
1: نعم، المهرجان يستقطب وفود وفرق عربية ونخبة أيضا من الفنانين والمسرحيين، أهمية هذا الحضور أستاذ عبد الرحمن في تبادل الخبرات وتعزيز أيضا التواصل الثقافي.
0: نعم، هلأ بما أنك حضرتك تحدثت عن الوفود العربية، يعني برضو نرحب بكل الوفود العربية اللي بدأت بالوصول، ويمكن نسبة 90% بدأوا بالوصول إلى الأردن الغالي والحبيب ووصلوا الحمد لله رب العالمين، ويضم كوكبة من المسرحيين والمثقفين، لأنه هو الموضوع مش بس عروض مسرحية، في ندوات ثقافية وأيضا في ندوات وورشات عمل راح تكون خلال فترة المهرجان. التواصل العربي الثقافي مهم جدا، التواصل العربي الثقافي مش على فكرة من هذا المهرجان بس، برضو يعني إحنا عم نعيش حالة ثقافية كبيرة في الأردن الحمد لله رب العالمين، حتى إذا يعني حضرتك أكيد متابعة عم بتشوفي عم بطلع من مهرجان منفوت بمهرجان آخر، وهذا يعطي انطباع كبير بأنه الحركة الثقافية في الأردن حركة نشطة وحركة إيجابية ومصدر ثقة للأمانة حتى لما بنسافر إحنا برا الحمد لله رب العالمين، لما نحكي إنه إحنا من الأردن نلاقي في احترام خاص لثقافتنا ولحضورنا الأردني. فمهم تواجد الدول العربية هون في الأردن، ويعني هذا التبادل مهم ومهم ومهم جدا، نبقى على تواصل دائما لأن ثقافتنا العربية دائما مشتركة.
1: نعم، التحديات اللي تواجه مسرح الطفل اليوم، يعني في ظل انشغال الأطفال بالأجهزة الذكية والمنصات الرقمية، كيف يمكن أنه نجذبهم من جديد للمسرح؟
0: شوفي، ما قلنا بالبداية يمكن أنه لاش ننكر أنه خلص إحنا الآن يعني عالم التكنولوجيا أصبح يسيطر على كثير من الأطفال في العالم على فكرة، مش بس عنا.
1: نعم.
0: فقديش التحديات أنك أنت تقدر ترجع الطفل للمسرح، تقدر تبعده خلينا نقول عن التاب، عن اللابتوب، عن الموبايل، عن صعب جدا، لكن برضو سهل جدا. صعب جدا لانه خلاص احنا هاي المامعة التكنولوجيا احنا خلاص يعني مقرين فيها، لكن سهل جدا لما انت توجد صيغة مشتركة ما بينك وبين الطفل، صيغة بصرية وصيغة ثقافية وصيغة لفظية، تقدر انك انت يعني ترجع للطفل. انا بدي اقول هون في دور للأهل دور مهم.
1: نعم.
0: الشراكة دائما ما بين المثقف وما بين الأهل وما بين المدرسة أيضا وما بين الأهل شراكة مهمة جدا، والتحديات مش فقط لا غير على المثقف وعلى المسرحي، التحديات أيضا على الأهل كبيرة وعلى المدرسة كبيرة جدا، فهو يجب أن يكون هذا المثلث اللي هو الأهل والمدرسة وأيضا المثقفين، هذا المثلث عليهم للأمانة مسؤولية كبيرة جدا وتحديات كبيرة، ولكن بورشات العمل المستمرة وعدم الانقطاع، يجب أن يكون هناك ورشات عمل في المدارس، يجب أن يكون هناك ورشات عمل دائمة في المراكز الثقافية، من أجل أنه طفلنا دائما يظل على تواصل مع الحالة الثقافية.
1: نعم، قبل الختام أستاذ عبد الرحمن، رسالتكم للأطفال وأسرهم في محافظة الزرقاء ودعوتكم للجمهور للمشاركة في مهرجان يوم غد اللي هو الجمعة ودعم مسرح الطفل، رسالة أخيرة منك.
0: بداية اسمحي لي أني أشكر يعني مديرية ثقافة الزرقاء، بداية وزارة الثقافة ومديرية ثقافة الزرقاء ممثلة بعطوفة الأستاذ محمد الزعبي وكل الموظفين للأمانة في مركز الملك عبد الله الثقافي. محافظة الزرقاء محافظة يعني ناسها الطيبين والرائعين والمثقفين

0: للأمانة خرجت كثير من المثقفين وما زالت تخرج الكثير من المثقفين. دعوتنا لهم نقول لهم أنه بكرة المهرجان يبدأ بإذن الله تعالى من الساعة 4 راح يبلش التجمع. أهلا وسهلا بالجميع، بنقولكم أنه هذا يعني مهرجانكم، فلذلك وجودكم وجود العائلات ووجود الأطفال سيضيف نكهة يعني جميلة ونجاح للمهرجان. فهذه دعوة من خلالكم أنه أهلا وسهلا بالجميع، هناك كثير من الفقرات بانتظاركم. ومرة تانية بقول أنه محطة الزرقاء دائما للأمانة عودتنا على نجاح المهرجانات اللي بتصير في الزرقاء.
1: يعني كل أمنيات التوفيق لكم، وإنها تبقى خشبة المسرح مساحة يكتشف فيها أطفالنا مواهبهم ويعبروا أيضا عن أحلامهم ويصنعوا مستقبل أكثر إبداع. أنا بدي أشكرك الأستاذ عبد الرحمن خضر، المدير التنفيذي لمهرجان مسرح نادي الطفل الثقافي العربي، كل الشكر لك.
0: كل الاحترام.
1: يا هلا فيك، حياك الله.

0: أهلا بكم مستمعينا في نافذة جديدة ومتجددة من برنامج نوافذ. المواطنة ليست مجرد كلمة تتردد ولا انتماء جغرافي عابر، بل هي منظومة حقوق وواجبات ومسؤولية مجتمعية وأخلاقية تبنى بها الأوطان أو تهدمها. في حلقة اليوم رح نسلط الضوء على مفهوم المواطنة والمواطنة الصالحة، وللحديث أكثر معي على الهاتف الدكتورة أسماء الشراب، رئيس قسم المباحث الإنسانية في وزارة التربية والتعليم. يسعد صباحك دكتورة أسماء.
1: صباحكم وصباح المشاهدين.
0: يا هلا فيكي. بداية دكتورة، لنبدأ من الجذور. كثير الحديث مؤخرا عن مفهوم المواطنة، لكن بدنا الفرق بين الفرق الجوهري ما بين أنه يكون الإنسان مواطن بحكم الأوراق الثبوتية وبين أنه يكون مواطن صالح بمعناها الحقيقي والعميق. تفضلي.
1: شكرا لكم، يعني بداية على هذا البرنامج القيم، وصباح الخير لكل المتابعين، وربنا يحفظ الأردن قيادة وشعبا.
0: اللهم آمين.
1: هلا بداية، يعني صراحة يعني كمان أنا يعني بحب أشكركم أنكم أعطتوني فرصة إني أحكي بهذا الموضوع، موضوع المواطنة، يعني موضوع قيم. يعني لم تعد مفهوم المواطنة مجرد مفهوم نظري بنتداوله، يعني أصبح ضرورة لبناء المجتمعات وتعزيزها واستقرارها وتقدمها. وأنا أشوف أنه المواطنة الحقيقية

0: حقيقيا هتبدا من وعي الانسان بهويته وانتمائه وادراكه لحقوقه وواجباته، ثم شعوره بالمسؤوليه تجاه الوطن وتجاه المجتمع، لانه الوطن لا يبنى بالقوانين وحدها، وانما يبنى بوعي المواطن وقيمه ومشاركته الايجابيه بالحياه.
1: نعم.
0: هلا في فرق جوهري بين المواطنه بوصفها يعني قانوني، صفه قانونيه، وبين المواطنه بصفها يعني بوصفها ممارسه وسلوك ومسؤوليه. المواطنه القانونيه انها بتعني انه الانسان بنتمي إلى دولة معينة وبتمتع بالحقوق اللي بكفلها إله القانون. أما المواطنة الصالحة واللي هي المواطنة الفاعلة واللي نادى فيها جلالة الملك بكثير من الأوراق النقاشية، فهي يعني يترجم هذا الانتماء إلى سلوك إيجابي وممارسة مسؤولة بحياته اليومية.
1: نعم.
0: المواطن الصالح لا يكتفي بأنه يحمل هوية وطنه، بل أنه يحمل في سلوكه قيم هذا الوطن، ويحترم القانون، ويحافظ على الممتلكات العامة، ويتقبل الاختلاف، ويحترم كرامة الآخرين، ويسهم في خدمة المجتمع، وبيشارك في يعني صنع المستقبل.
1: نعم.
0: هلا أنا أؤمن بأنه الانتماء الحقيقي لا يقاس بالكلمات أو الشعارات، بل بالمواقف والممارسات. السؤال يعني ليس فقط ماذا يقدم لي الوطن، ولكن ماذا أقدم أنا لوطني؟
1: صحيح.
0: وأنا صراحة يعني وأنا يعني بصفتي وضعت منهاج يعني مناهج أردنية، فإحنا يعني كثير بكتبنا صراحة بنستشهد بأقوال جلالة الملك بسمو الأمير، لأنه عندنا يعني موضوعات وحدات دروس عن المواطنة. جلالة الملك خلال خطاباته يعني في موضوعات كثيرة عن المواطنة. جلالة الملكة كمان أيضا تحدثت عن المواطنة، ومن خلال دعمها للجمعيات التعاونية والخيرية وإحياء التراث برضو هذا انتماء، والانتماء بالآخر هو يعني من المواطنة. سمو الأمير حسين يعني تحدث كثيرا عن الانتماء.
1: صحيح.
0: يعني كلياتنا بنتابع. نعم.
1: غالبا ما يختزل مفهوم المواطنة الصالحة يمكن في نظر البعض بالالتزام بالقوانين ودفع الضرائب فقط. نتحدث دكتورة عن الأركان الفعلية للمواطنة الصالحة في مجتمعاتنا المعاصرة.
0: نعم أكيد أنه يعني هذا فهم قاصر.
1: نعم.
0: ليش؟ لأنه الالتزام بالقانون واجب أساسي، لكنه يعني ليس الصورة الكاملة للمواطنة الصالحة. المواطنة الصالحة أنها بتقوم على مجموعة من الأركان المتكاملة. أهم هذه الأركان يعني هي كثيرة، لكن بدي أختزلها بالانتماء والهوية الوطنية، أي أنه الإنسان بيشعر أنه جزء من وطنه وتاريخه ومجتمعه، وأنه يعتز بهويته دون أنه ينتقص من هويات الآخرين.
1: نعم.
0: بنفس الوقت أيضا أنه الوعي بالحقوق والواجبات، أنه فلا يطالب الإنسان بحقوقه فقط، بل أنه يدرك أنه مسؤولياته تجاه المجتمع والدولة.
1: نعم.
0: طبعا هذه النقاط أنا بحكيها باختصار. أيضا احترام القانون وسيادة القانون مع الإيمان بأنه القانون يجب أن يطبق بعدالة ومساواة على الجميع.
1: نعم.
0: أيضا المشاركة الإيجابية سواء كانت سياسية أو اجتماعية أو تطوعية أو اقتصادية، لأنه المواطن ليس متلقيا للخدمات فقط، بل أنه شريك في التنمية وصناعة القرار. أيضا أنه احترام الآخر والتنوع والتسامح والقدرة على الاختلاف دون ما يكون في تعصب أو إقصاء أو أي يعني شيء من هذا القبيل.
1: نعم.
0: ثم النزاهة والمسؤولية والمحافظة على المال والممتلكات العامة، يعني هاي كمان يعني هاي بتجذر يعني المواطنة. هلا بتقديري إنه المواطنة تجمع بين ثلاث أبعاد رئيسية من خلال الحكي اللي أنا حكيته، اللي هي الوعي اللي بيوجه التفكير.
1: نعم.
0: القيم اللي بتضبط السلوك. والمشاركة اللي بتحول الانتماء إلى عمل. المواطن يعني ليس فقط من لا يخالف القانون، بل من يسهم في بناء مجتمع أكثر عدلاً وتماسكاً وتقدماً.
1: نعم. نسمع كثير دكتورة وكما ذكرتي قبل قليل عن عبارة الحقوق والواجبات، لكن الواقع يظهر أحياناً صراع ما بين مطالبة الحقوق والتملص من الواجبات. برأيك دكتورة وين الخلل في هاي المعادلة وكيف نصلحها؟
0: هلا يعني بخصوص يعني هذا الموضوع، أعتقد أنه الخلل لا يكمن في مطالبة الإنسان بحقوقه، ولكن المطالبة بالحقوق المشروعة تعتبر حق أصيل.
1: نعم.
0: وإنما يكمن في غياب التوازن بين الحقوق

الحقوق والإحساس بالمسؤولية، أو في اعتقاد بأنه الحقوق تطلب من الآخرين بينما الواجبات مسؤولية الآخرين. هلأ بالمقابل لا يجوز أنه نطالب المواطن بإداء واجباته دون أن يشعر بأنه حقوقه مصونة وأنه القانون

0: ثلاث مسارات. أولا التربية الأفراد على الحرية وتقترن بالمسؤولية، ثم تعزيز الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة من خلال الشفافية، العدالة، المساءلة. أخيرا يعني ممكن اللي هي تحويل مفاهيم الحقوق والواجبات من نصوص في الكتب إلى ممارسات فعلية داخل الأسرة والمدرسة وحتى الجامعات والمجتمع والمؤسسات. يعني مثال بسيط خليني أحكي على هذا الشيء، مثلا من حق الطالب أنه يتعلم في بيئة آمنة، لكن أيضا من واجبه أنه يحترم مدرسته، يحترم المعلمين، يحترم زملائه. من حق الطالب أنه يستفيد من المرافق العامة، لكن أيضا من واجبه أنه يحافظ على هاي المرافق العامة، سواء كانت يعني مكتبات أو حدائق أو أي شيء، سواء كان بالمدرسة أو خارج المدرسة. بالنهاية لا يمكن يعني بناء مواطنة متوازنة بمواطن يحرف ما له وينسى ما عليه، ولا بمؤسسات تطالب بالواجبات تتجاهل الحقوق. نحتاج إلى مواطن مسؤول ومؤسسات عادلة.
1: نعم، في ختام هذا اللقاء، الرسالة اللي توجهيها دكتورة اليوم لكل الشباب اللي يشعروا أنهم غير قادرين على إحداث تغيير حقيقي في أوطانهم، رسالة منك إلهم؟
0: يعني بقدر أحكي يعني للشباب الأردني اللي أنا بفتخر فيه واللي أنا بعتز فيه، لأني أنا يعني بدرس كمحاضر غير متفرغ بأكثر من جامعة، وبشوفهم وبستلهم منهم يعني أشياء كثيرة، وشبابنا يعني صراحة أقوياء، إحنا فخورين فيهم وهم منتميين. يعني ما بنستهين، بحكي لهم لا تستهينوا بأثر الخطوة الصغيرة. التغيير الحقيقي لا يبدأ دائما من موقع مسؤولية أو قرار كبير، بل قد يبدأ من فكرة أو مبادرة أو موقف شجاع أو عمل صادق بالمكان اللي بتكونوا موجودين فيه. لكن يعني برضو بدي أحكي أقول للشباب أيضا، يعني لا تكتفوا بالشكوى من الواقع، اسألوا أنفسكم ماذا يمكن أن نفعل لتحسينه. يعني تعلموا، طوروا مهاراتكم، شاركوا بالحياة العامة، طوعوا، عبروا عن أراءكم بمسؤولية، طالبوا بحقوقكم بالطرق المشروعة، وكونوا جزء من الحل بالوقت نفسه. أنه مسؤولية التغيير كمان ما بتقع بس على الشباب لوحدهم، يعني كمان واجب المؤسسات إنها تستمع لهم، تمنحهم فرصة، تفتح أمامهم مسارات المشاركة الحقيقية، تؤمن بأنهم شركاء في بناء المستقبل، يعني مش بس مترقين للقرارات. وهذا الآن اللي بتمشي عليه الدولة الأردنية، إنها بتشرك الشباب في مواضيع كثيرة، في يعني مؤسسات كثيرة، في وقراراتهم يعني صراحة بالفعل. يعني أنا بدي أحكي إنها مرات بتكون يعني صائبة. يعني كنت أنا بأشياء كثير وأنا بالجامعة بنادي بنات الشباب وبقترح عليهم أشياء، والله إني أنا وأنا يعني دكتورة بالجامعة بس بستفيد من خبرتهم، وبتطلع عندهم حلول أنا ما تبادرت لديني. هذا الجيل الجديد بطلع منه إشي عظيم صراحة.
1: نعم، في ختام هذا اللقاء كل الشكر لك الدكتورة أسماء الشراب، رئيس قسم المباحث الإنسانية في وزارة التربية والتعليم، كل الشكر لك.
0: يعطيك ألف
1: يا هلا فيك، حياك الله.

0: مكملين معكم مستمعينا في نوافذنا لليوم، وموضوعنا في هذه النافذة موضوع جدا مهم. عندما يكون في بيتنا طفل يعاني من إعاقة معينة، كيف يمكن أنه نتحدث مع هذا الطفل عن إعاقته بطريقة تعزز ثقته بنفسه وتجعله يتقبل اختلافه بإيجابية، ونتحدث أيضا عن دور الأسرة والمدرسة في بناء صورة إيجابية عن الذات؟ للحديث عن هذا الموضوع التربوي والإنساني المهم، معنا على الهاتف الأستاذة نور حياصات، الخبيرة التربوية والإنسانية. يسعد صباحك أستاذة نور. أستاذة نور صباح الخير.
1: صباح النور، يا هلا حبيبتي.
0: يا هلا فيكي. بداية أستاذة نور، متى يمكن نبدأ الحديث مع الطفل عن إعاقته، وهل هناك عمر مناسب لنخبره بهذه الإعاقة؟
1: نعم، أول شيء أهلا وسهلا فيكم، يسعد صباحكم. هلأ بدأ الوعي التلقائي لدى الأطفال من عمر 3 إلى 5 سنوات.
0: نعم.
1: نبدأ عنده الملاحظة أكثر، استخدام الأدوات بشكل صحيح، طريقة حركتهم رجوعوا لهذا الإشي، وبصير الطفل يذوي الاحتياجات الخاصة بيختلف عن أقرانه.
0: نعم.
1: نبدأ بشكل تدريجي ومبسط طبعا.
0: الكلمات أو العبارات أستاذة نور اللي يفضل أنه يستخدمها الأهل اللي تترك، والعبارات اللي ما بتترك أثر سلبي للطفل؟
1: هلأ طبعاً بنبدأ باستخدام لغة يومية هادية بدون اختلاف مواضيع وبدون اختلاف أسماء تخوف الطفل، ومثلاً نسهل على الأمور، مثلاً نقول له كل شخص عندنا، كل شخص بيختلف طريقة كلامه، كل شخص عندنا بتختلف طريقة كتابته، كل شخص مثلاً بتختلف طريقة حركته. ببسط الأمور لدى الأطفال بهذا الشكل.
0: نعم. كيف نتعامل مع سؤال الطفل لماذا أنا مختلف عن إخواتي وزملائي والبيئة المحيطة فيه؟
1: أول إشي ببدأ أشرح لطفلي أو الأطفال اللي موجودين معي مبدأ التنوع الطبيعي، إنه التنوع طبيعة بشرية. لكل شخص له شخصيته وصفاته وسماته الشخصية، فكل شخص مختلف عن الآخر، مش شرط نكون أنا زي أخوي زي أختي زي صديقي، ففي اختلاف الشخصيات، فلازم أبين له إنه التنوع إشي طبيعي. هذا أول شغلة.
0: نعم.
1: بعدها ببدأ أحكي له مثلا عادي لو لبست نظارة مثلا عشان تشوف فيها منيح، عادي لو استخدمت الكرسي المتحرك عشان حركتك تكون أحسن.
0: نعم.
1: يعني ببدأ أبسط له الأمور اللي هو بيستخدمها إذا كان ذوي إعاقة حركية أو ذوي إعاقة بصرية أو ذوي إعاقة سمعية إذا كان بيحتاج سماعات وهكذا.
0: نعم. نتحدث أستاذة نور عن دور المدرسة والأسرة أيضا في بناء صورة إيجابية لدى الطفل وثقته بنفسه.
1: طبعا دور الأسرة أولا هو الدور الأساسي، إني أعطي الطفل ثقة بنفسه، أرفع من مستواه، أخليه يعمل كل إشي لوحده، يعني أرفع من مهاراته العناية بالذات والاستقلالية والثقة بنفسه لوحده، عامله كطفل طبيعي، فهذا دور الأهل كبير عليه. وبرضه ما أستخدم عبارات الشفقة وعبارات العيب وعبارات مثلا ما تعمل ولا تسوي قدام الناس، بالعكس أنت طفل طبيعي وما في عندك بعض الاختلاف، لكن أنت ما فيك إشي أقل من الآخر. أسلوب المقارنة أبعد عنه، وطبعا المدرسة اللي هي أساس أكبر، يعني الله يعينهم على هذا الأمانة، إنه التنمر أوعي الأطفال العاديين بالطفل هذا وكيف ممكن أقابله وكيف ممكن أخليهم ينسجموا معهم بالمهارات الاجتماعية في الأنشطة في المدرسة، كيف ممكن أساعده بدون ما أبين أني أنا نظرة الشفقة، كيف أتقبله، فعليهم دور كبير في المدارس.
0: كيف نعلم الطفل أنه يعبر عن احتياجاته حقوقه ويطلب المساعدة إذا احتاجها من دون إنه ما يشعر بإنه عاجز أو مختلف بشكل سلبي؟
1: نعم، الطفل طبعا أساسا لازم يعرف أنه له حق طبيعي في التعليم، حق طبيعي في الحياة، حقه في كل إشي، في هو كمواطن عادي هو من حقه كل إشي، مش مثلا أنا بأخذ هذه هبة أو شفقة أو صدقة، لا، هو حقي أني أدرس، حقي أن أتعلم، حقي أن أتعالج، حقي أن ألعب أترفى، فهذا حق من حقوقه، هاي أول إشي.
0: نعم. يعني في ختام هذا اللقاء أنا سعيدة بالحديث معك، وبدي أشكرك الأستاذة نور حياصات الخبيرة التربوية والإنسانية، كل الشكر لك
1: حبيبتي.
0: يا هلا فيك.
1: شكرا على البرنامج الحلو حبيبتي، هلا فيك.

0: ومكملين معكم في آخر نافذة من نوافذنا لليوم. وفي عالم أصبحت فيه الشاشة جزء من تفاصيل حياتنا اليومية، أصبح الاستغلال الإلكتروني يبدأ برسالة أو صورة أو معلومة نشاركها بثقة لينتهي بابتزاز أو تهديد أو استغلال نفسي أو مادي. ومع اتساع حضورنا على مواقع التواصل الاجتماعي، نتساءل كيف نحمي أنفسنا وأبنائنا من الاستغلال الإلكتروني، وأين تبدأ مسؤوليتنا أيضا في حماية خصوصيتنا وبياناتنا. وللحديث أكثر عن أشكال الاستغلال الإلكتروني والخطوات اللي ممكن إنها تحمينا، معي على الهاتف الرائد وائل المومني، رئيس فرع المتابعة الفنية في وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية. يسعد صباحك وائل بيك.
1: أسعد الله صباحك وصباح الأخوة المستمعين.
0: يا هلا فيك. بداية وائل بيك، المقصود بالاستغلال الإلكتروني، ونتحدث أيضا عن أبرز صوره اللي نواجهها اليوم، تفضل.
1: الله يعطيك ألف عافية. بداية إذا بدنا نحكي عن الاستغلال الإلكتروني، هو ما نقصد به هو انتهاك خصوصية الأفراد أو استغلال ضعفهم وحاجتهم عبر الوسائط الرقمية. دائما بحاول إنه هو يستغل نقطة ضعف، يستغل حاجة معينة، ممكن تكون هذه الحاجة مادية، ممكن تكون حاجة نفعية، ممكن تكون حاجة سياسية، واستغلالهم بهذه النقطة للحصول على ما يريد بطريقة غصبا عن إرادتهم أو من خلال التغرير به.
0: نعم. أكثر الفئات عرضة للاستغلال الإلكتروني وائل بيك؟
1: هو الاستغلال الإلكتروني ستي ما له عمر معين. الآن الاستغلال الإلكتروني ممكن يتم على الذكور ويتم على الإناث، ممكن يتم على البالغين والراشدين، وممكن أن يتم على الأحداث. الآن هو نقطة الاستغلال هي المهمة في موضوع الاستغلال الإلكتروني أكثر من العمر.
0: نعم. كيف يبدأ الاستدراج الإلكتروني، وما الأساليب النفسية اللي يستخدمها المستغل لكسب ثقة الضحية؟
1: طبعا آلية الاستدراج الإلكتروني دائما يتم اتباعها من قبل المجرم الإلكتروني. ببداية المراقبة واختيار الضحية، أول شيء هو يراقب السوشيال ميديا الخاصة بشخص معين ويختار ضحية هو شايفها ضحية ضعيفة أو في نقطة ضعف ممكن هو يدخل من خلالها.
0: نعم.
1: بعدين يبدأ هو بجمع معلومات من هذه الضحية، ممكن يكون جمع المعلومات قبل حتى ما هو يتكلم معه. الآن بعد ما هو يجمع هذه المعلومات من خلال مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالضحية، يبلش ببناء جسور الثقة بينه وبين هذه الضحية. هذه الجسور الثقة تبني أنه هو يتأكد من نقطة ضعف معينة، ممكن يبدأ بطلب الشيء اللي هو بطلبه. بعدين ينتقل لمرحلة اسمها مرحلة السيطرة والتأثير. بعد ما هو يحصل على ما يريد، يبدأ بمرحلة السيطرة على الضحية وتهديده مقابل أن ينفذ ما يطلبه.
0: نعم. نتحدث عن الابتزاز الإلكتروني، كيف ممكن أنه يتحول نشر صورة أو معلومة شخصية بسيطة، يعني إحنا نشوفها بسيطة، إلى وسيلة للتهديد والسيطرة؟
1: طبعا الآن الابتزاز الإلكتروني هو من صور الجريمة الإلكترونية الشهيرة خلينا نحكي أو المعروفة. هذه الابتزاز الإلكتروني ممكن يبدأ بصورة وينتهي بابتزاز وتهديد. دائما الضحية يكون هو بفكر انه انا شو بدك تعمل لي صوره، او مثلا انا صورتي عند شخص معين، او مثلا بنت صورتي عند شخص معين، انه انا ايش يعني صورتي. الان بتوصل لمرحله انه هذه الصوره يتم التعديل عليها مثلا، او استغلالها في مقاطع فيديو اخرى مثل ما احنا بنشوف بالذكاء الاصطناعي بالفتره الاخيره.
0: نعم.
1: وابتزاز هذا الشخص حتى لو كانت الصورة عادية، فالصورة لها قيمة كبيرة جدا.
0: نعم.
1: لازم يجب المحافظة على الخصوصية بدرجة أولى، وثانيا على الصور الشخصية.
0: نعم. كيف يمكن وائل بيك عذرا أنه للمستخدم أنه يكشف مبكرا أنه يتعرض لمحاولة استغلال أو احتيال؟
1: دائما في خلنا نحكي احنا بنسميهم ريد فلاج، اللي هم الاعلام الحمراء اللي بتدل انه الان انا اقع او ممكن اكون هو انا ضحيه مستقبل لهذا الشخص. اول شيء الاستعجال والضغط النفسي، دائما هذا الشخص بحثني على شغلة بسرعة، بحاول هو يحصل مني معلومة بطريقة مستعجلة، بضغط نفسي مستعجل إنه أنا أعطيني معلومة كذا أرسل إلي كذا بسرعة قبل ما هو مثلا يخلص النت أو تفصل الباقة أو مثلا قبل ما يفوت عليه حدا.
0: نعم.
1: بعدين في طلبات غير منطقية، يعني طلبات غير مألوفة بتكون لهذه الضحية، مثل طلب صور ذات طبيعة خاصة أو كلمة سر أو تحويلات مالية بطرق غير مألوفة. هذا الأمور كلها تدل أنه أنا الآن ممكن أكون ضحية أو فعليا وقعت ضحية ابتزاز الإلكتروني. أيضا في المبالغة في التودد أو الوعود، الآن دائما هذا المبتز أو هذا الشخص اللي هو بحاول اللي هو يطبق الابتزاز الإلكتروني على الضحية دائما ما يعمل على المبالغة بالتودد، المبالغة بالوعود، تهويل الأشياء الصغيرة. دائما بتلاقي المسيء شيء اللي هو الحساب الوهمي أو شاذ. يعني لما نحكي حساب وهمي يعني حساب مش حقيقي. دائما إحنا كيف نميز بين الحساب الوهمي والحقيقي؟ الحساب الحقيقي دائما يكون عمره أطول، منشوراته أكثر، لايكاته أكثر، أصدقائه أكثر، الصور المنشورة فيه أكثر، دائما بيكون هو حساب أكثر. الحساب الوهمي دائما بيكون حساب جديد ما فيه صور أو صور جديدة أو صور ليس للشخص المتحدث. فدائما هذا الحساب الوهمي دائما هو يدل على، خلينا نحكي، إنه أنا ممكن أكون ضحية لابتزاز إلكتروني. دائما الشخص المبتز يصر على نقل المحادثة. يعني إذا كان يحكي فيسبوك يقول لك تعال نحكي واتساب، إذا كان يحكي واتساب يقول لك تعال نحكي سناب، دائما يكون عنده إصرار على تغيير مكان المحادثة. فهذه من علامات تدل أنه أنا ممكن أقع ضحية لابتزاز إلكتروني أو أني أكون ضحية لهذا المبتز.
0: نعم. ماذا يفعل وائل بيك الشخص إذا تعرض للابتزاز أو التهديد الإلكتروني؟ وهل الاستجابة للمبتز بأنه يدفع مال حل فعال؟
1: دائما سيستي إحنا نحكي دائما البقاء على تواصل مع الشخص المبتز هذا أكبر خطأ ممكن تقع فيه الفتاة أو الرجل على حد مستوى.
0: نعم.
1: ما يجب على الشخص فعله؟ أولا التوقف الفوري عن التواصل، دائما اقطع التواصل بشكل مباشر وفوري مع هذا الشخص المبتز إذا عرفت أنه هو قاعد يبتز فيه. توثيق الأدلة، توثيق الأدلة جدا مهم. أنه أنا في كثير قضايا مرات تجينا بتحكي لنا البنت أنه أنا خفت من أهل الشطط في المحادثة. فهي شط هي مسحت للدليل الفني اللي احنا بنعتمد عليه باثبات الجريمه الالكتروني في وقت متابعه الجرائم الالكتروني.
0: نعم.
1: فاثبات الدليل الرقمي من سكرين شوت، من اثبات لوقوع الابتزاز، من لينكات خاصه بالحسابات اللي يتم من خلالها الابتزاز، هذا شيء جدا مهم.
0: نعم.
1: دائما نحكي انه اذا استطاع الشخص انه ما يمسح لا يمسح، اترك المحادثه زي ما هي، حتى لو ماخذ انت سكرين شوت واثبتت الجريمه، اترك المحادثه زي ما هي على التليفون لغايه وصولك لوحده متابعه الجرائم الالكترونيه.
0: وائل بيك، في حال مسح ما راح يكون في اي دليل؟
1: لا هسه ما هو اذا ماخذ سكرين شوت هو الان اموره تمام، يعني ناخذ احنا السكرين شوت ونعتمد على هذه السكرين شوت في الواقع الجريمه الالكتروني. لكن
0: نعم.
1: اذا ما كان ما سكرين شوت والمحادثه محذوفه، الان احنا ممكن انه ما نقدر نصل لهذه المحادثه. فالان انا ما بصير عندي امكانيه لاثبات الجريمه الالكترونيه. فانا لو جبت المبتز ونزلته على المحكمه حيطلع براءه المحكمه لانه دليل ادانته غير موجود.
0: طيب تفضل كمل.
1: فدائما نحكي انه المحافظة على الدليل وتوثيقه وإبقاؤه على ما هو عليه لغاية وصول للجريمة الإلكترونية إذا وحده كره الجرائم الإلكترونية.
0: متى يجب أنه نطلب المساعدة القانونية والأمنية أستاذ وائل بيك؟
1: دائما إحنا متى نطلب هذه المساعدة؟
0: نعم.
1: في حال أنه أنا كنت ضحية ابتزاز إلكتروني بطلب مساعدة، في حال أنه أنا احتجت لتحديد هوية الجاني بطلب مساعدة، إثبات ارتكاب الجريمة، ممكن إنه أنا مش عارف أطلع هذا اللينك، مش قادر إني أخليهم على التليفون.
0: نعم.
1: فالآن هذا الشيء يتطلب إنه أنا أروح متابعة الجرائم الإلكترونية وأطلب منهم مساعدة بشكل مباشر. دائما المساعدة باتخاذ إجراءات سريعة، ممكن إني أطلب من وحدة متابعة الجرائم الإلكترونية إلغاء محتوى، حذف موقع معين، اجيب اي شيء معين ممكن اني الجا لوحده جرائم الكترونيه للسرعه الالكترونيه.
0: كيف نحمي أطفالنا ومراهقينا من الاستغلال عبر الألعاب الإلكترونية اللي حاليا منتشرة كثير عند الأطفال؟
1: طبعا الآن الألعاب الإلكترونية جدا منتشرة بين المراهقين والأطفال، دائما احنا التوعية موجهة للأهل أكثر من الطفل نفسه، لأنه هو يعني أنا بفرض أنه هذا الطفل تحت رقابة أهل.
0: نعم.
1: الآن ما يطلب منه من هذا من الأهل هي مراقبة المحتوى الذي يقوم الشخص ب أو يقوم الحدث أو المراهق بمتابعته. أشوف الألعاب اللي بيلعبها لأنه في خطر كبير جدا من الألعاب الإلكترونية.
0: نعم.
1: اعتماد سياسة الأمان والدعم، إنه أنا ما أخوف ابني مني، لا أنا بعطيه الدعم، بعطيه سياسة الأمان، إنه تعال احكي لي الآن صاف، أنا بصفك.
0: نعم.
1: الآن في عندنا كمان طرح سيناريو هذا النقاش، أنا ممكن أقعد أحكي مع ابني بسيناريو معين لقضية ابتزاز، إنه شو يتصرف بحال إنه تعرض لحد أو إن يعني بحال إنه تعرض لهذا الموقف. من هذه الأمور أيضا المشاركة الرقمية الإيجابية، أنا ممكن إني أوعيه في موضوع الرقابة، في موضوع إنه كيف أنت تشارك رقميا، إنه ما هو موجود على السوشيال ميديا هو شيء موجود على الواقع.
0: نعم.
1: فأنا بحاول إني أوعي ابني في موضوع الاستخدام الرقمي الآمن، خلينا نحكي لمواقع التواصل الاجتماعي والإنترنت بشكل عام.
0: نعم، قبل الختام وائل بيك، أهم قاعدة ذهبية يجب أنه يتذكرها كل مستخدم للإنترنت حتى يحمي نفسه من الاستغلال الإلكتروني، رسالة منك لكل المستمعين.
1: عندي نصيحتين، أول نصيحة للشخص اللي ممكن هو يتعرض لقضية ابتزاز إلكتروني، دائما أوقف التواصل وتواصل مع الجهات المعنية بشكل مباشر.
0: نعم.
1: ثاني نصيحة للشخص اللي المبتز أو المجرم، فكر جيدا قبل ارتكاب جريمة. لك ما في إشي بالمتح الإنترنت، الإنترنت مثل ما بقول المثل هو إذا طلق طلعت مفاجأة. فدائما استخدامك للتكنولوجيا بطريقة خاطئة عاجلا ما أجل ضايح تقع في الجزء المعني.
0: يعني أنا سعيدة بالحديث معك وبدي أشكرك على كل هاي المعلومات القيمة. الرائد وائل المومني، رئيس فرع المتابعة الفنية في وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية، كل الشكر لك.
1: شكرا.
0: يا هلا فيك، حياك الله.
1: شكرا.

0: نصل مستمعينا إلى ختام حلقة اليوم من برنامج نوافذ. شكرا لكم على حسن المتابعة، وشكرا أيضا لضيوفنا اللي أثروا الحوار بأفكارهم ومعلوماتهم.
1: صفحة وطويتها من عمري ورميتها.
0: إلى أن نلتقي في نوافذ جديدة، تقبلوا أطيب التحيات من فريق العمل المرافق لي في هذه الحلقة.
1: بندم على الماضي أحب مش
0: من الهندسة الإذاعية الزميل مأمون شحادة والزميل عمر الكركي. ولكم تحيات علم العبادي وزين بشابشة.
1: عمري ورميتة يا خسارة حبيتة.
0: وكنت معكم على الجبور، دامت قلوبكم عامرة بالسلام، ودمتم بحفظ الله ورعايته. في أمان الله.

موجز 12 صباحا من عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، أهلا بكم. جلالة الملك يعود إلى أرض الوطن بعد زيارتي دولة إلى ماليزيا واستراليا، التقى جلالته خلالها قيادتي البلدين وكبار المسؤولين فيهما. سمو ولي العهد يزور وزارة العدل ويؤكد أهمية مواصلة تطوير خدماتها لتسهيل إجراءات التقاضي ودعم منظومة العدالة. رئيس الوزراء يعقد لقاء مع حزب الميثاق الوطني في إطار نهج الحكومة بالتواصل والتشاور مع جميع القطاعات. استشهاد فلسطيني وإصابة آخرين اليوم وجراء قصف إسرائيلي على مدينة غزة. قوات التحالف تعلن اعتراض وتدمير طائرة مسيرة في المنطقة الشرقية بالسعودية. واشنطن تدرس استخدام أم القنابل ضد منشآت إيرانية في حال استئناف العمليات القتالية. مقتل 28 طالبا ومعلما واحدا جرى انهيار سقف مدرسة بمدينة بيشاور الباكستانية. كتلة هوائية لطيفة الحرارة ورطبة تؤثر على المملكة اليوم، وانخفاض ملموس على درجات الحرارة. نهاية الموجز، إلى اللقاء.

0: إذا كنت مقيماً في الأردن مهما كانت جنسيتك أنت معني بالتعداد. التعداد العام للسكان والمساكن 2026 من 1 إلى 31 يشمل الأردنيين وجميع القاطنين على أرض المملكة الأردنية الهاشمية. لن يتم سؤالك عن حالة إقامتك أو صلاحية تصريحك، فالتعداد للأغراض الإحصائية فقط. مشاركتك واجب. مواطناً كنت أم مقيماً، تعاون مع الباحث الإحصائي وقدم معلومات دقيقة لنخطط معاً لخدمات أفضل للجميع. تعدادنا لمستقبل أفضل.
1: جائزة الحسين بن عبد الله الثاني للعمل التطوعي. كل لحظة عطاء ترجع بالخير، وكل إيد ممدودة بتبني وطن. التطوع مش مجرد عمل، هو رسالة وقصة وأثر بضل موجود. ولأنه الأردن مليان قصص عطاء وتطوع، جائزة الحسين بن عبد الله الثاني للعمل التطوعي موجود اليوم لتكريم كل قصة عطاء وخير. إذا كنت فرد، مؤسسة ربحية أو غير ربحية، أو فريق تطوعي، فرصتكم اليوم للترشح لنيل جائزة الحسين بن عبد الله الثاني للعمل التطوعي في دورتها الرابعة. سجلوا الآن من خلال الموقع الإلكتروني الحسين volunteer award.jo أو تواصلوا معنا على 06-500-88-80.
2: نحتفي بمن يصنعون الأثر كل يوم. إلى فرسان الميدان التربوي الذين جعلوا من الإبداع بصمتهم. رشحوا أنفسكم لنتعرف على نماذج التميز في ميداننا التربوي، كما بإمكانكم ترشيح التربويين الذين تركوا أثراً وبصمةً في حياة أبنائكم ورحلتهم التعليمية، لتكونوا جزءاً من الاحتفاء بتميزهم. للاطلاع على قصص النجاح التي أضاءت مسيرتنا خلال الأعوام الماضية والتعرف إلى جوائز وبرامج التميز التربوي، تفضلوا بزيارة موقعنا www.qra.jo. باب التسجيل للجوائز مفتوح حتى 19 من تشرين الأول 2026.
3: تذكرة صغيرة وفرص شفاء كبيرة. تبرع ب10 دنانير وأنقذ حياة مريض سرطان، وادخل السحب على سيارة جيتور 2027 مقدمة من شركة هارلم للوكالات التجارية وتجارة السيارات، أثاث من آيكيا، حساب توفير من البنك الأهلي الأردني، وأجهزة كهربائية من ليدر سنتر. الحملة بتنظيم مؤسسة الحسين للسرطان، والتذاكر متوفرة في مواقع المؤسسة في إم أذينة وسيتي مول وتاج لايف ستايل. السحب برعاية العبدلي مول. للاستفسار 079-837-32.
4: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
4: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم صحتك بالدنيا. إعداد وتقديم الدكتور علي رجوب.
5: أعزائي المستمعين، السلام عليكم، أهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج صحتك بالدنيا. الحديث اليوم حول الأمراض الجراحية عند الأطفال حديثي الولادة، وهي للأسف موجودة وقد لا نحسن التعامل معها مبكرا، وهذا أمر مهم. للحديث حول هذا الموضوع يسرنا أن يكون معنا الدكتور أحمد إبراهيم الريموني، وهو مستشار أول في جراحة الأطفال ومتخصص في المسالك البولية عند الأطفال. طبعا هو رئيس جمعية جراحي الأطفال الأردنية، وهو لواء سابق في الخدمات الطبية الملكية، وله كثير من التسميات والتصنيفات الفنية. دكتور، لما بنحكي عن جراحة الأطفال، شو المقصود بجراحة الأطفال؟ وهل تختلف عن جراحة الكبار؟ لأنه أكيد في خصوصية للأطفال.
6: بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا دكتور علي على هذا اللقاء، ونشكرك على البرنامج الحلو اللي بتقدمه، وشكرا للفريق البرنامج.
5: تسلم دكتور.
6: بالنسبة لجراحات الأطفال، جراحة الأطفال هي تخصص واسع وشامل يشمل جراحات الصدر وجراحات البطن، بالإضافة إلى جراحات المسالك البولية للأطفال. أضف إلى ذلك جراحات حديثي الولادة، الأطفال اللي هو من عمر يوم إلى عمر شهر نسميه حديثي ولادة.
5: نعم.
6: والعمر اللي بنشتغل فيه بجراحات الأطفال يبدأ من يوم واحد حتى 15 عام بمختلف التخصصات.
5: من يوم واحد؟
6: من أول يوم.
5: قد يأتي أطفال بحاجة لتدخل من أول يوم؟
6: نعم، في أطفال بحاجة إلى تدخل من أول يوم، بيكون مشخص وهو الطفل في بطن أمه لما بيكون خداج، ومن ثم يتم تحضير غرف العمليات قبل الولادة حتى.
5: كمان يعني بيكون جاهزين إنه بس يولد الطفل؟
6: بس يولد الطفل
5: بيكون حاضرين. شو مثل إيش مثلا؟
6: بيكون طاقم موجود من أطباء الخداج، أطباء جراحة الأطفال، وأطباء التخدير. الحالات اللي تستدعي عمليات مستعجلة زي مثلا الشق في البطن، السرة الواسعة اللي بتكون الأمعاء خارج البطن،
5: هو بطن أمه بيكون مبين؟
6: نعم، بيكون مشخص بجهاز الألتراساوند أو الفور دي، ومعروف أنه الأمعاء خارج البطن، وبالتالي هذه الحالات تحتاج عمليات مستعجلة بعد الولادة مباشرة.
5: يعني هذه الحمل بيكون طبيعي؟
6: نعم.
5: الولادة بتكون بوقتها أو قيصرية ممكن تكون؟
6: بعض الحالات قيصرية وبعض الحالات ولادة طبيعية،
5: ولكن أنتوا بتكون جهزتوا الفريق من أول يوم، يعني عارفين أنه هاي السيدة حملها بس توضع بيكون في جراحة للطفل.
6: احنا بشتغل يعني دكتور علي أز تيم ويرك، فبكون طبيب النسائية
5: فريق.
6: نعم، طبيب النسائية مشخص الحالة، متواصل مع طبيب الخداج، متواصل مع طبيب جراحة الأطفال، متواصل مع التخدير مرات، بحيث أنه ممكن نجري بعض الإجراءات بغرفة الولادة
5: كمان.
6: نعم،
5: يعني هذا يعتبر إنقاذ حياة.
6: صحيح.
5: صح؟
6: صحيح، life saving،
5: إنقاذ حياة الجنين اللي صار طفل
6: 100%.
5: وكثير هيك حالات
6: في عندنا، أكثر من حالة اللي هي لما بيكون الأمعاء خارج البطن، لما بيكون في عندنا مرات انفصال في المريء، الجهاز الهضمي بيكون انفصال في المريء، بنتج عنه تشردق أو عدم انتظام في التنفس، فبصير عنده سيانوسيس أو إزرقاق، وهذول بدهم تدخل مباشر بحيث أنه يتم شفط السوائل، تزويده بأكسجين لحد ما يصير الطفل مستقر، ومن ثم نبدأ بالإجراء الجراحي أو التحضير للإجراء الجراحي إذا كان يحتاج إلى غرف عمليات.
5: قديش يعني، هل في نسبة معينة من هيك أطفال اللي بحاجة لتدخل من أول يوم أو من أول أسبوع؟
6: تقريبا 25% من الحالات التشوهات العميقة بحاجة لتدخل جراحي أول 24 ساعة.
5: تشوهات عميقة، مداخلة جراحية أول 24 ساعة. شو بعدين كيف نتعامل مع الطفل بعد العلاج الجراحي؟
6: نعم، هلا بعض الحالات ممكن يتم عملية استقرارها ومتابعتها ليوم أو يومين، ومن ثم ندخل عليها جراحيا، يتم الإصلاح الجراحي بعد 48 ساعة في بعض الحالات، حتى الطفل يصير وضعه مستقر، يتحمل بنج عام، يتحمل جراحات كبيرة.
5: والنجاح شلون؟
6: والله نسبة النجاح دكتور علي يمكن كانت في السابق قليلة، لا تتجاوز 60%، هلا بنحكي عن أكثر من 95%.
5: ما شاء الله.
6: السبب اللي هو التطور، خاصة في أجهزة التخدير، خبرات أطباء التخدير، خبرات جراحين الأطفال تراكمت، وعلى مستوى العالم مثلا أضرب لك مثال، لما بيكون عندنا الطفل عنده مريء غير مكتمل وتواصل بين القصبات الهوائية والمريء، كانت زمان نسبة نجاح العملية تتجاوز 40%، آخر 50 سنة صار في تحسن بالنتائج بحيث وصلت إلى 99%. هذا مثلا. مثل آخر الفتق، الحجاب الحاجز، وهذا من التشوهات الخلقية الكبير جدا، بنتج عنه مشكلة في التنفس. إذا الطفل لم يتلقى ريسستيشن أو إسعاف مباشر ممكن يؤدي إلى الوفاة، لأنه التنفس
5: بده أكسجين.
6: نعم،
5: هاي تشوهات موجودة.
6: تشوهات موجودة وبكثرة. نعم.
5: وهي بازدياد أم بتراجع كأرقام كأعداد؟
6: هلا إذا نسبيا هي تقريبا خلينا نقول زادت، لأنه صار في أجهزة تكتشف هاي التشوهات خلال الحمل، أما هي كانت موجودة قبل، وبعد ما يولد الطفل يمكن يتوفى وما ينحسب أنه تشوهات خلقية، بس في السابق كانت عدد الحالات ممكن يصير فيها تطورات إلى الوفاة، بس حاليا معظم الأطفال اللي عندهم تشوهات خلقية يعني يتم علاجهم، ونسبة يعني أنه يعيش كطفل طبيعي تصل إلى 99%.
5: يعني حكيت معلومة كثير مهمة، مع تطور التكنولوجيا الحديثة والتقنيات الأطباء والتخدير والأجهزة المتقدمة صرتوا تعملوا تداخلات مبكرة، ولكن كان زمان يموت قبل ما تلحقوا تعملوا له شيء.
6: نعم صحيح.
5: وما ينعرف شو ليش يعني
6: شو مشكلة الوفاة.
5: مشكلة الوفاة
6: صحيح.
5: فاليوم تقدروا حتى تشخيصا في الجنين

0: والجنين في بطن رحم أمه أنتم جاهزين للإجراء الجراحي.
1: صحيح.
0: طب أنا مرة سمعت بيقولوا إنه حتى في ممكن بعض التداخلات الجراحية حتى أيام بالحمل.
1: سيدي في ما يسمى بالفيتال سيرجري اللي هي عمليات الخداج خلال
0: فيتال اللي وجود هي الجراحة الجنينية.
1: نعم. الجنين. خلال وجود الطفل في رحم أمه أو الجراحات الجنينية، هذه تحتاج إلى طبيب نسائية وتحتاج إلى جراح أطفال. مثلا في بعض الحالات الفتق في الحجاب الحاجز ممكن أن يوضع رينج بنسميه أو حلقة حول القصبات الهوائية، بحيث أنه تعطي فرصة للطفل ينمو الرئة بطريقة طبيعية وهو جنين، وخلال الولادة ممكن يتصلح بعض التشوهات. وفي بعض الحالات أجريت عمليات جراحية، يتم إخراج الجنين من بطن الأم ومن ثم عمل عملية جراحية وإعادة الجنين إلى رحم الأم. نعم.
0: دكتور تذكر زمان، يعني مش على أيامك، قبل أيامك، كان ناس عندهم أطفال كثير يموت واحد ولا يسألوا عنه.
1: صحيح.
0: في منه هالحقيقة؟
1: والله يمكن كان في يعني شوية إهمال، بس هلا لا
0: يعني
1: الحمد لله.
0: أقول لك الله أخذوا دعته.
1: تطورات
0: اليوم يعني العلم. يعني بدأنا يعني نقلل نسب الولادة، الخلفة أقل، اللي عند اللي بيجي ولد ولدين بقول لك اكتفيت، فصار غالي وصار مستعد يدخل بعلاجات متطورة ومكلفة.
1: والله بجوز أنا وجهة نظري إذا الأب مرض يمكن يتكاسل وما يروح على طبيب، بس إذا ابنه مرض ممكن يدفع الفوق واللي تحته حتى يعالج ابنه.
0: ويعني دكتور قديش بتجد يعني انسى الوعي الطبي انه المشرف بهيك حالات لما طبيب النسائي يشوف انه في خلل بالجنين وعند الولاده بيستدعيك وبيستدعي ناس ثانيين، بس قديش كمان الاهل واعيين بانه لازم نبكر بالمراجعه الطبيه والتشخيص.
1: التوعيه للاهل مهمه جدا حتى ما قبل الحمل. يعني احنا
0: يعني الاستعداد للحمل لازم يكون في
1: من النصائح اللي بوجهها اطباء النسائيه للامهات فيما قبل الحمل، انه يمكن ياخذ بعض العلاجات المقويه زي الفوليك اسيد.
0: نعم.
1: الفوليك اسيد او حامض الفوليك من الفيتامينات المهمه جدا لمنع التشوهات الخلقيه اللي بتصير عند الجنين،
0: صارت تعطى بشكل ضروري.
1: صحيح. فإذا بتفكر المرأة أنها تحمل قبل شهرين من الحمل،
0: المفروض
1: يفضل أنها تمشي على
0: بمعنى آخر المفروض أنه التشوهات الخلقية صارت أقل، مفروض بما أنه صرنا نستخدم أدوية مدعمة وتمنع التشوهات.
1: هلا التغيرات البيئية اللي موجودة في المجتمع كمان زادت من التشوهات الخلقية. الأم الحامل ممكن تكون مدخنة، ممكن تكون تتعاطى كحول، ممكن تكون تتعاطى مخدرات، هاي كلها بتزيد من نسبة التشوهات الخلقية.
0: والأدوية،
1: الأدوية اللي بتكون غير محسوبة أو غير موصوفة من طبيب ممكن تزيد في التشوهات الخلقية. المبيد الحشرات واللي بيستخدموه في الزراعة، هذه كمان كل المواد ممكن تزيد في التشوهات
0: يعني
1: الخلقية.
0: الحامل المفروض ما تقرب على المبيدات الحشرة.
1: نعم. نعم. تبتعد
0: حتى رش اللي بالبيت اللي مشان الصراصير مشان الحشرات،
1: كل المبيدات الحشرية سواء اللي تستخدم في الزراعة أو في البيوت ممكن تؤدي إلى تشوهات خلقية عند الطفل. نعم. فإحنا بننصح أنه تبتعد عن كل المبيدات الحشرية، كل ما يسمى كيميكال اللي هي المواد الكيماوية كمان ممكن تزيد لنا في التشوهات الخلقية. في موضوع آخر صغير ممكن أنبه له، اللي هو في بعض الأمهات ممكن يعملوا صور نووية.
0: نعم.
1: صور نووية للتشخيصية. فممكن هاي النظائر النووية برضو تكون من العوامل المؤدية إلى التشوهات الخلقية. فإذا راجعت مستشفى بحاجة حتى صورة الأشعة السينية نفسها ممكن تعمل، أو إذا استخدام النظائر النووية مثل اليود في عمليات الغدد الدرقية، هذه من الأشياء المعروفة اللي تؤدي إلى تشوهات خلقية عند الطفل.
0: طيب يعني مرينا هيك مرور زواج الأقارب بعده مثل أول عندنا، وهل هو سبب رئيسي؟
1: اللي بجوز صار تطور جديد اللي هو الفحص ما قبل الزواج. هذه حدت من بعض الأمراض الوراثية زي الثلاسيميا.
0: مظبوط. يعني أكثر من هذا المرض شو
1: هلا احنا ننصح

0: صح بالعدم زواج الأقارب، بس يعني أنت ما بتقدر تمنعه نهائيا، ولكن إذا ثبت أنه في عوامل وراثية موجودة عند الأبو أو الأم أو الأهل
1: نعم،
0: ننصح بعدم الزواج من الأقارب.
1: يعني جزء من التشوهات هو زواج الأقارب.
0: صحيح.
1: يعني في كثير حالات، يعني بتشوف حالات بتقول لك والله أنا مرتي قريبتي، فالطفل بتطلع عليه وأنه عنده مشكلة.
0: احنا في عندنا جزئين من التشوهات دكتور علي، زي ما بتعرف
1: نعم
0: التشوهات الناتجة عن خلينا نقول التغيرات الكروموسومية
1: نعم
0: أو العامل الوراثة أو العامل الجيني،
1: الجيني
0: وهذا بكون متناقل يا من الأم يا من الأب.
1: نعم
0: والتشوهات الخلقية اللي ما تسمى بالطفرات الوراثية اللي ممكن تصير عند أي طفل وعند أي أم أو أبو، هذول ما بنقدر نحدد،
1: طفرات
0: طفرات بتصير
1: تيجي
0: عند أي
1: طفرة،
0: شخص.
1: واضح انه ما لناش علاقة فيها،
0: نعم
1: ولكن احنا الأساسيات هي اللي هي الجينية، من الأب أو من الأم أو من الأهل بشكل عام.
0: صحيح.
1: يعني أولاد الخالات أولاد العمات أولاد العمام، بصراحة يعني أعتقد صار شوية وعي إنه الزواج، بعرف ناس كثير ما بياخذوا من الأقارب صاروا.
0: إذا كان هناك في أمراض وراثية متناقلة في العائلة ننصح بعدم زواج الأقارب. إذا لم يوجد مثبت أنه في مرض وراثي ما بتقدر تمنع كل
1: احنا
0: زواج
1: حتى لو بدك تمنع، ما مش بيدك
0: مش
1: تمنع،
0: ممكن.
1: حتى اللي بيعمل فحص ما قبل الزواج مش ملزم بمنع الزواج.
0: صحيح.
1: إرادته هو بيتحمل مسؤولية أولاده اللي بدهم يجوا مرضى، بيتحمل مسؤولية الكلف الأخلاقية، خلينا نسميها. بقول لك أنا بدي أتزوج بنت عمي وانتهى الموضوع. القرار ما بيمنع، ولكن احنا علينا النصح والإرشاد. طب دكتور، ما هي التشوهات الأكثر شيوعا؟
0: خلينا نرجع للتشوهات الخلقية الجراحية
1: نعم،
0: اللي تحتاج تدخلات من
1: تدخلكم
0: جراح الأطفال.
1: كجراح أطفال. نعم
0: نبدأ بالتشوهات الخلقية بالجهاز الهضمي دكتور علي، زي ما
1: نعم
0: بتعرف في البداية الشفة الأرنبية،
1: نعم
0: الشق سقف الحلق، عدم اكتمال نمو المريء، وقد يكون في تواصل مع الجزء السفلي من المريء مع القصبات الهوائية، احنا
1: نعم
0: بنسميها تريكي اوسوفيجيال فيستولا واوسوفيجيال اتريزيا،
1: في فتحة بيكون بين المريء والقصبات.
0: بكون جزء من المريء مغلق تماما والجزء الاخر في تواصل مع القصبات الهوائيه.
1: نعم
0: فهاي ممكن تؤدي الى انه جزء من افرازات المعده تدخل على
1: الرئة،
0: الرئتين وبالتالي تعمل التهاب
1: التهابات.
0: رئه او داء الرئه. فهذه من الحالات اللي تتطلب تداخل جراحي خلال يومين ثلاثه بعد الولاده.
1: يعني ما فيها تأجيل.
0: لا، لما يستقر وضع الطفل ممكن نقدر نعمل له جراحة، عملية فصل
1: نعم
0: القصبات الهوائية عن المريء وإعادة توصيل المريء بالجزء السفلي مع الجزء العلوي.
2: هنا عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، حان الآن موعد أذان الظهر.
3: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله

الله أكبر الله أكبر.

0: الأرض. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، نودي لصلاة الظهر.
2: أهلا ومرحبا بكم ضمن برنامج صحتك بالدنيا. الحديث اليوم حول الأمراض الجراحية عند الأطفال حديثي الولادة، وهي للأسف موجودة وقد لا نحسن التعامل معها مبكرا، وهذا أمر مهم. يسرنا أن يكون معنا الدكتور أحمد إبراهيم الريموني، وهو مستشار أول في جراحة الأطفال ومتخصص في المسالك الولونية عند الأطفال. طبعا هو رئيس جمعية جراحي الأطفال الأردنية، وهو لواء سابق في الخدمات الطبية الملكية، وله كثير من التسميات والتصنيفات الفنية.
3: في بعض المستشفيات العالمية موجود قسم جراحة أطفال مختلف عن قسم جراحة مسالك البولية أطفال.
2: صار في تخصص.
3: نعم.
2: وشو كمان نقول يعني الجهاز الهضمي لوحده؟
3: هلا الجهاز الهضمي في بعض الأطباء جراحي الأطفال بأخذوا تخصص جهاز هضمي مثلا، اللي هو بالمعدة والمريء والأمعاء الغليظة. بعضهم بروح بتخصص جراحات صدر لحالها بدون باقي التخصصات.
2: ناهيك
3: عن تعتمد على
2: كل واحد شو
3: عنده توجه،
2: بس يعني صار في فروع من ضمن الاختصاصات العامة لجراحة الأطفال.
3: صحيح، هلا عالميا عم بتجهوا إلى تخصصات فرعية من التخصص الفرعي.
2: طب التشوهات الأخرى عند الأطفال مثل تشوهات القلب، تشوهات الأطراف، الإيدين، العظام، كمان هذا إشي ثاني؟
3: سيدي جراحات الأطفال تشمل كل اللي حكينا عنه باستثناء جراحات العظام، جراحات القلب، جراحات الدماغ والشرايين. هذول بيكون في تخصص، مثلا في جراح أعصاب
2: أطفال،
3: في جراح
2: عظام
3: أطفال. نعم، فهذولا صار تخصصات فرعية لا تشمل جراحات الأطفال بشكل عام، وإنما تخصصات فرعية من التخصصات الرئيسية
2: زي جراحة الأعصاب وجراحي القلب، لهم جراحي قلب أطفال كمان.
3: نعم صحيح. نعم صحيح.
2: طب دكتور، كيف شعورك لما بتدخل على عملية صعبة؟ يعني قديش بتكون أنت متشجع وقديش بتكون خايف؟
3: والله شوف، يعني التوتر موجود عند دخول أي عملية، ولما بتزيد خبرتك أكثر بصير توترك أكثر، لأنه بتشوف قديش في مضاعفات للعمليات اللي أنت شفتها أو مثلا أجريتها أو أجرها الزملاء.
2: صح.
3: وبالتالي التوتر موجود. ثانيا الشعور عندما تدخل غرفة العمليات تشعر أنه المريض ابنك، فتحاول أنه تجتهد بعمليتك قدر الإمكان تخفف عن الطفل. الشافي هو رب العالمين، أنت وسيلة.
2: يعني هذا شعور ممتاز، أنه تشعر أنه الحال اللي أمامك اللي بتشتغلها ابنك، وأغلى من الابن ما فيه.
3: أنا بقول دائما مقولة أنه مجرد ما حطيت سكينتك على أي طفل أو أي مريض تصبح هناك علاقة دم بينك وبين المريض.
2: حلو التعبير،
3: وبالتالي تشعر أنه هذا فعلا ابنك وتتعامل معه بشعور كأنه ابنك، ولكن أنت تأخذك الأمور الـ الـ

0: داخل العلاجي بيقول لك شوفوا لي ابني.
1: يعني اهتمامك بنتيجة العملية انها تكون ناجحة كأنه ابنك, كأنه ابنك. ولكن الشعور العاطفي انا بحطه على جنب بحيث انه
0: طبعا
1: تقدر تكمل عمليتك بنجاح ان شاء الله. عمليات جراحة الأطفال زي ما بتعرف دكتور علي في جراحات خلينا نقول بسيطة بتحتاج ربع ساعة,
0: نعم,
1: وبعض العمليات تحتاج إلى 7-8 ساعات أو 10 ساعات متواصلة. فتختلف حسب التشوه وحسب الإصلاح. فبتلاقي مرات جراح الأطفال يتنقل بين مثلا إفتاق إربي, يتنقل بين عملية تجميل, بعدين بيفتح صدر, بعدين بيفتح بطن, بعدين بيروح بعمل منظار. عمليات المنظار دخلت هلا حتى على عالميا على جراحات الأطفال, بحيث حتى التشوهات الخلقية دكتور علي ممكن نعملها بالمنظار, وهذا
0: نعم.
1: زي ما بتعرف بتوفر على المريض جهد, بتوفر على المريض وقت في المستشفى, الريكفري تبع المريض أو فترة الإنعاش أو الشفاء بتكون أسرع, شكلا كوزماتيك وايز تجميليا بتكون أفضل, بدل ما تعمل جرح طوله 10 سنتي بتعمل فتحة بالمليمتر اللي بنسميها.
0: ممكن مع الوقت
1: عمليات
0: تروح
1: مليمترية لا يظهر لها أي ندبة بعد حتى سنة من العملية, في بعض العمليات لا تتجاوز نص سنتي أو 5 مليمتر, وهذولا بيكون مش موجود لهم أي أثر
0: مع الزمن
1: مستقبلا. نعم, فعمليات المنظار معظم جراحات الأطفال دخلت فيها, جراحات الصدر, جراحات البطن, وحاليا في بعض المراكز المتقدمة دخلت فيها عمليات الروبوت
0: كمان,
1: الرجل الآلي,
0: الذكاء الاصطناعي,
1: إنه بدخل بحط أذرع للرجل الآلي ويتم التحكم فيها من قبل جراح أطفال على جهاز كمبيوتر مش واقف على بطن المريض. وقد تجرى عمليات بنسميها تيلي ميديسن اللي هي عن بعد,
0: تشافي عن بعد,
1: يعني ممكن يكون في جراح أطفال في الأردن ويجري عملية في مصر
0: كمان,
1: أو يعمل في دولة أخرى عن طريق جهاز الكمبيوتر والتحكم بالأذرع الآلية اللي تجري العملية بالمكان اللي موجود.
0: إشي مذهل دكتور.
1: صحيح.
0: وانت ببداية دراستك بالطب وتخرجك بعد الامتياز كنت تحلم منه في هيك ممكن يصير جراحات؟
1: صحيح, لا يعني ما كان الواحد يتخيل هذا التغيرات اللي ممكن
0: الله.
1: تصير والسرعة اللي صارت فيها. جراحات الأطفال بجوز بلشت متأخرا, عام 1950 بلشوا بجراحات الأطفال
0: كان تخصص يعني
1: في أمريكا.
0: للأطفال
1: كان دائما الجراح العام يشتغل عمليات الأطفال, خاصة مثلا مثل الفتق الإربي, التشوهات الإحليلية اللي بتصير في الإحليل, تشوهات الكلى, كان يجريها مثلا يا طبيب جراح عام أو طبيب مسالك بولية أدلت أو كبار.
0: دكتور زمان ما كان في تخصصه, كان الجراح يشتغل كل شيء.
1: صحيح.
0: نسائية ومسالك وكلى.
1: والله يا دكتور علي أنا بداياتي لما تدربنا بالإقامة بالجراحة العامة,
0: نعم,
1: ما كان في عندنا أخصائي عظام, كنا نتعامل مع الكسور, كنا نعمل تجبير, كنا نعمل تثبيت للعظم المكسور
0: بالزبط.
1: داخل العمليات حتى
0: بالزبط.
1: بس يعني تطورت الأمور بحيث أنه هسه جراحات العظام في تخصصات فيها,
0: وهذا خدم الطب وخدم المريض دكتور.
1: لا شك.
0: يعني
1: لا شك.
0: التقنيات الحديثة, التشخيص, التخدير, كل هذا في خدمة المرضى بالنهاية. المريض يعني نسبة يعني هو قليل, أنه اليوم متوسط العمر وصل بالسبعينات بالأردن بسبب الرعاية والتطور الطبي.
1: صحيح.
0: طب دكتور احنا شو الأكثر شيوعا؟ فتق بصير كثير عند الأطفال؟
1: الفتق الإربي عادة موجود بنسبة 2%, يعني لكل 100 طفل ممكن نلاقي واحد أو اثنين عندهم هذا الفتق, سواء على جهة اليمين أو على جهة اليسار
0: أو
1: كان ذكر أو أنثى. فالفتق الإربي بيجي بشكل متكرر عندنا.
0: بشكل عام التشوهات البولية, المسالك البولية, شو العلامات وكيف التشخيص بتم؟ ظاهريا ولا في فحوصات ولا في
1: هلا ممكن تيجي تشوهات المسالك البولية بنسميها صامتة مخفية
0: مش ظاهرة,
1: بصير الطفل عمره سنة وسنتين وثلاثة وأربعة وخمسة وبكون في عنده تشوهات قد تؤدي إلى فشل كلوي مثل ارتداد البولي أو الجذر البولي المثاني, أو مثلا مرات بيكون في صمام على الإحليل بحيث يمنع البول أنه.
0: طب كيف بدي أعرف أنا كأم أو كأب؟ هلا ما عندي خبرة
1: في
0: وما عندي
1: بعض
0: تجربة.
1: العوائق.

0: أمراض ممكن تكون مبينة، زي مثلا بصير عند الطفل حرارة، دليل أنه بتجمع البول وبصير التهاب انتانات بولية بنسميها. فيفضل إذا راح لاحظت الأم أنه في عنده حرارة غير مفسرة، أو مرات بيكون الطفل في بكاء يعني يدل أنه متألم، أو مرات إذا كان الطفل شوي أكبر ممكن يشكي من ألم بخواصره. في بعض الأمهات بحيث أنه تلاحظ رائحة
1: البول
0: البول، إذا كانت رائحة
1: رائحة
0: كريهة،
1: شو بتعني؟
0: إذا رائحة البول عادة ما له ريحة، بس ممكن إذا كانت رائحة كريهة دليل أنه في انتانات، في التهاب بالمسالك البولية. ف
1: أو ما في إخراج جيد للبول، يعني أنه ما
0: مرات بيكون في توسع دكتور علي في المسالك البولية السفلى أو العليا، بحيث أنه بيكون تضيق في بعض الأجزاء من الجهاز البولي، سواء بالحليل أو بالمثانة أو الحوالب. مدخل الحالب على المثانة ممكن يكون في تضيق، مدخل حوض الكلي على الحالب ممكن يكون في تضيق، وبعض الحالات تحتاج إلى تداخلات جراحية، مثل اللي هو بنسميه إحنا تجميل حوض الكلية،
1: طب نعم،
0: يكون في تضيق كامل بين الحالب وحوض الكلية، وهذول بحاجة إلى عمليات جراحية مرات مبكرة على عمر شهر أو شهرين.
1: احنا يعني نثق في مراكزنا الصحية اللي هي تقدم الرعاية الصحية الأولية للطفل والأم والجنين، في مراجعات دورية مشان المطاعيم، مشان تكشف عن صورة الأشعة على الورك مثلا أو الألتراسون أو فحوصات السمع. قديش بيساعدونا هذولا؟ يعني شو الرسالة للمراكز الصحية مشان الانتباه للتشوهات عند الأطفال اللي جايين، مش مشان تشوهات خاصة المسالك؟
0: 100% هذول سيدي يساعدونا كثير. أول إشي ببثوا الوعي عند الأهل، وإحنا بننصح الأهل دائما إذا شافت الأم أو الأبو أي عارض على الطفل، زي ما قلنا حرارة تغير عليه، مثلا رائحة البول تغير على الأهل، بكاء مش مفسر،
1: بكاء وأكله
0: أكله
1: نشاطه.
0: تغير، صار عنده استفراغ، صار عنده إسهال، يفضل أنه يراجع أقرب مركز صحي. وأطبائنا موجودين سواء الأطباء العامين أو
1: أو الأسرة
0: الفاميلي ميديسن، بيساعدونا كثير، بحيث أنه إذا شاف أي أعراض ممكن يعمل فحص بسيط، فحص بول، زراعة بول، صورة سونار للحوض أو للبطن، ممكن يعمل صورة للبطن عادية، صورة أشعة سينية. تكتشف كثير من التشوهات من خلال الفحوصات البسيطة اللي ممكن تنعمل في مركز صحي، فهم الحجر الأساس في تشخيص هذه الحالات، ومن ثم توجيه الطفل والأهل إلى صاحب الاختصاص، مثلا هذا بحاجة إلى جراح أطفال، هذا بحاجة إلى طبيب كلى، هذا بحاجة إلى طبيب أمراض دم، يعني يتم توزيع الأطفال وتحويلهم لأصحاب
1: دكتور، احنا
0: الاختصاص من
1: الوقت
0: خلال المركز.
1: أدركنا، رسالتك الأخيرة للأهل، رسالتك الأخيرة للزملاء، شو حاب تحكي؟
0: رسالتي للأهل أنه يكون عندهم الوعي الكافي لمراقبة أطفالهم، عندهم الوعي الكافي حتى قبل الحمل، أنه الأب والأم يكون في عندهم مخطط للحمل، ويبتعدوا عن كل الأمور اللي ممكن تؤدي إلى تشوهات خلقية،
1: نعم،
0: ومن ثم الوعي بعد ولادة الطفل أنه يظلوا يتابعوه من حيث بكاء غير مفسر، إذا أي تغير على الطفل بشكل عام، إذا في فقدان لبعض الأجزاء أو الأعضاء، أو إذا في مختلف عن باقي إخوانه، يلاحظ أنه في مثلا شغلة مختلفة، خصية مش موجودة، يفضل أنه يراجعوا فيه لأقرب مركز صحي أو لأقرب طبيب، ومن ثم توجيههم إلى
1: يعني
0: صاحب
1: العلاقة بينك
0: الاختصاص.
1: وبين طبيب الأطفال وطيدة لازم
0: علاقة
1: تكون.
0: وطيدة، وهو معظم الحالات الجراحية بتأتي عند طبيب الأطفال في البداية،
1: هو اللي
0: ومن ثم يتم تحويلها. رسالة لزملائنا أنه
1: نعم
0: يحولوا لصاحب الاختصاص، سواء
1: صح
0: كان طهور، سواء كان فتق إربي، سواء كان
1: صح
0: خصية معلقة، في بعض العمليات أي جراح ممكن يسويها، بس صاحب
1: يفضل صاحب
0: الاختصاص
1: الاختصاص.
0: نعم
1: واضح.
0: بقلل من المضاعفات اللي ممكن
1: أعزائي
0: تصير.
1: المستمعين، وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة. أشكر باسمكم الدكتور أحمد إبراهيم الريموني، مستشار أول جراحة الأطفال والمسالك البولية، رئيس جمعية جراحي الأطفال الأردنية، لواء سابق بالخدمات الطبية الملكية. إلى حلقة قادمة، السلام عليكم ورحمة الله.
0: شكرا دكتور علي، وتشرفنا بمعيتك.
1: الله يكرمك، شكرا.
2: صحتك بالدنيا. إعداد وتقديم الدكتور علي رجوب.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

الواحدة ظهرا في عمان إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، موجز الأخبار يقدمه إلى حضراتكم رامي الرشق، حياكم الله. جلالة الملك يعود إلى أرض الوطن بعد زيارتي دولة إلى ماليزيا وأستراليا، التقى خلالها قيادتي البلدين وكبار المسؤولين فيهما. سمو ولي العهد يزور وزارة العدل ويؤكد أهمية مواصلة تطوير خدماتها لتسهيل إجراءات التقاضي ودعم منظومة العدالة. رئيس الوزراء يعقد لقاء مع حزب الميثاق الوطني في إطار نهج الحكومة بالتواصل والتشاور مع جميع القطاعات. استشهاد فلسطيني وإصابة آخرين اليوم جراء قصف إسرائيلي على مدينة غزة. قوات التحالف تعلن اعتراض وتدمير صاروخ مجنح من نوع كروز في منطقة المدينة المنورة. واشنطن تدرس استخدام أم القنابل ضد منشآت إيرانية في حال استئناف العمليات القتالية. مقتل 28 طالب ومعلم واحد جراء انهيار سقف مدرسة في مدينة بيشاور الباكستانية. محليا، محكمة أمن الدولة تصدر أحكاما مشددة بقضايا التعاطي والترويج لمادة الكريستال المخدرة. وكتلة هوائية لطيفة الحرارة ورطبة تؤثر على المملكة اليوم، وانخفاض ملموس على درجات الحرارة. نهاية الموجز عند الثانية، توافيكم الزميلة لبنى الفقهاء بنشرة مفصلة لهذه الأخبار.

0: إذا كنت مقيما في الأردن مهما كانت جنسيتك أنت معني بالتعداد. التعداد العام للسكان والمساكن 2026 من 1 إلى 31 يشمل الأردنيين وجميع القاطنين على أرض المملكة الأردنية الهاشمية. لن يتم سؤالك عن حالة إقامتك أو صلاحية تصريحك، فالتعداد للأغراض الإحصائية فقط. مشاركتك واجب. مواطنا كنت أم مقيما، تعاون مع الباحث الإحصائي وقدم معلومات دقيقة لنخطط معا لخدمات أفضل للجميع. تعدادنا لمستقبل أفضل.
1: جائزة الحسين بن عبد الله الثاني للعمل التطوعي. كل لحظة عطاء ترجع بالخير، وكل إيد ممدودة بتبني وطن. التطوع مش مجرد عمل، هو رسالة وقصة وأثر بضل موجود. ولأنه الأردن مليان قصص عطاء وتطوع، جائزة الحسين بن عبد الله الثاني للعمل التطوعي موجود اليوم لتكريم كل قصة عطاء وخير. إذا كنت فرد، مؤسسة ربحية أو غير ربحية، أو فريق تطوعي، فرصتكم اليوم للترشح لنيل جائزة الحسين بن عبد الله الثاني للعمل التطوعي في دورتها الرابعة. سجلوا الآن من خلال الموقع الإلكتروني الحسين volunteer award.jo أو تواصلوا معنا على 06-500-88-80.
2: نحتفي بمن يصنعون الأثر كل يوم. إلى فرسان الميدان التربوي الذين جعلوا من الإبداع بصمتهم. رشحوا أنفسكم لنتعرف على نماذج التميز في ميداننا التربوي، كما بإمكانكم ترشيح التربويين الذين تركوا أثراً وبصمةً في حياة أبنائكم ورحلتهم التعليمية، لتكونوا جزءاً من الاحتفاء بتميزهم. للاطلاع على قصص النجاح التي أضاءت مسيرتنا خلال الأعوام الماضية والتعرف إلى جوائز وبرامج التميز التربوي، تفضلوا بزيارة موقعنا www.qra.jo. باب التسجيل للجوائز مفتوح حتى 19 من تشرين الأول 2026.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم فتاوى على الهواء.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله أيها الإخوة والأخوات في هذه الحلقة من برنامج فتاوى على الهوى، والتي نستضيف فيها سماحة مفتي عام المملكة الدكتور أحمد الحسنات. حياكم الله وأهلا ومرحبا بكم سيدي.
1: حياكم الله سيدي، أهلا وسهلا ومرحبا بكم، بارك الله فيكم، بارك الله في جهودكم، بارك الله تعالى في هذه الإذاعة الطيبة المباركة، بارك الله تعالى في جميع الإخوة والأخوات القائمين على هذا البرنامج، وأسأل الله تعالى أن ينتفع به كل مستمع ومستمعة إن شاء الله تعالى.
0: اللهم آمين يا رب العالمين. نستقبل اتصالاتكم واستفساراتكم مستمعين الكرام على هاتفي البرنامج 0647 47 201 و

0: 06 47 47 202. نأخذ أول اتصال. ألو.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
1: بدي أسأل سؤالين عن خطبة الجمعة لو سمحت.
0: نعم، السؤال الأول.
1: السؤال الأول إنه يعني خلال الخطبة الإمام يعني لما يذكر النبي صلى الله عليه وسلم،
0: عليه الصلاة والسلام.
1: فهل أنا بقدر وأنا كمستمعة يعني في المسجد
0: نعم.
1: يعني أحكي صلى الله عليه وسلم؟ لأنه ما بصير أحكي خلال الخطبة، ولا لازم ولا أحكي؟
0: طيب، السؤال الثاني.
1: السؤال الثاني دقيقة راح عن بالي.
0: نعم.
1: طب ممكن تجاوبني على الأول عبين أتذكر
0: نعم.
1: الثاني.
0: طيب، تعوذ من الشيطان الرجيم. نعم، ما ذكرت السؤال. طيب، احكينا مرة ثانية إذا سمحت يا أختي الكريمة.
1: شكرا.
0: شكرا لاتصالك. معنا اتصال آخر. ألو.
2: ألو، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: يعطيكم ألف عافية
0: الله
2: على
0: يعافيك.
2: برنامجكم الرائع وعلى إذاعتكم الفاضلة.
0: الله يكرمك يا أختي، تفضل.
2: أخي الكريم، أنا بدي أسأل سؤالين. السؤال الأول، والدتي ست كبيرة في السن، عمرها 84 سنة.
0: نعم.
2: الآن هي أثناء الصلاة بتصلي عادي، لكن بتحكي لي إنه أنا بسلم نهاية الصلاة، بسلم بس بنسى إني أنا سلمت أو ما سلمت، وبرجع بكمل الفروض الثانية. يعني صلت الفرض، سلمت أو ما سلمت ما بتعرف، نسيت، وبترجع بتكمل السنة، بترجع بتكمل الوتر أو بتصلي أي فرض آخر. فشو حكمها هاي الشغلة، أو إيش تعمل بالضبط؟
3: هذا الرسم بشكل متكرر لها كثيرا ولا مرات؟ مرات. لا
2: لا، متكرر.
3: وبتنسى،
2: يعني
3: بتنسى في غير الصلاة ولا بس فقط في الصلاة؟
2: لا، بحياتها كلها يعني
3: يعني آه يعني كل حياتها بتنسى، صارت تنسى فيها.
2: أيوة.
3: تمام تمام.
2: عندها شغلة النسيان. يعني هذا السؤال الأول. السؤال الثاني،
0: نعم.
2: دعاء الاستفتاح، هلأ أنا بكل صلاة لازم أذكره. يعني مثلا أنا هلأ صليت صلاة العشاء، ذكرت دعاء الاستفتاح، بعدها صليت السنة، أذكر كمان دعاء الاستفتاح، بعدها صليت الشفع والوتر، وبعدها الوتر. في كل صلاة لازم أقرأ دعاء الاستفتاح،
0: نعم.
2: أو مثلا بالتراويح كل ركعتين لازم أقرأ دعاء الاستفتاح ولا لا؟
0: طيب، تسمع الإجابة إن
2: يعني
0: شاء الله.
2: بتمنى الإجابة على هذا.
0: طيب، شكرا، إن شاء الله نجيبك طبعا. شكرا
2: نعم.
0: لاتصالك. سيجيب سماحة المفتي
2: إن
0: إن شاء الله، مفتي المملكة،
2: شكرا لكم.
0: على
2: شكرا
0: هذه
2: لكم.
0: الأسئلة. شكرا لاتصالك أختي الكريمة. ونأخذ اتصال آخر. ألو.
4: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام.
4: الله يعطيكم العافية ويبارك فيكم ويمسيكم بالخيرات، أنت ودكتور المفتي الله يجزي الخير.
0: الله يبارك فيك أخي، تفضل.
4: حقيقة عندي سؤال، الله يكرمك ويعافيك. فحص الألترا ساوند والصورة الناتجة عنه، اللي هو بفحص الجنين في بطن أمه، هل يجوز للرجال غير المحارم للمرأة رؤية هذا الصورة أو رؤية الفيديو الناتج من عند الطبيبة؟ وجزاكم الله خيرا.
0: نعم، صورة الألترا ساوند هل يجوز رؤيتها؟
4: نعم، من الرجال غير المحارم.
0: من الرجال غير المحارم. طيب، تسمع الإجابة إن شاء الله. شكرا لاتصالك. معنا اتصال آخر. السلام عليكم. الله يعافيك.
5: فضيلتك، بس عندي سؤال سريع. تمام.
0: نعم.
5: سؤال، في شاب بده يعمل عملية لتجميل الأنف لسبب صحي، ألا وهو إنه في قواعد الأنف مش قاعدين محلهم، فبدهم يحطوهم محلهم، مش غاية تجميلية، غاية علاجية. تمام. فبدي أعرف هل هذا مش حرام؟
0: تجميلية ولا علاجية؟
5: هي يعني حسب استشارة الدكتور كان إنه علاجية وتجميلية، لكن هو غايته علاجية وليس تجميلية، لأنه متأثر نفسيا.
0: طيب، تسمع الإجابة إن شاء الله. شكرا لاتصالك، حياك الله أخي الكريم. اتصال أخير في هذه المجموعة إن شاء الله. ألو.
6: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام.
6: الله يجزيك الخير شيخ، نحب نذكر بالصلاة.
0: وإياكم يا رب، تفضل.
6: شيخ، بدي أستفسر بس، اللي شخص بيعاني من وسواس في الصلاة بقراءة الفاتحة، يعني تستصعب قراءة الفاتحة خصوصا بالجماعة وكذا. سؤال واحد. السؤال الثاني شيخ، كيف الإنسان يعرف إنه يعني ماشي الدين مش منافق؟ ما يكون يصلي وكذا ما يكون منافق، يعني يشعر إنه في نفاق أو كذا، ما يكون رياء، هل هذا من الوسواس برضه أو لا؟ الله يجزيكم

0: طيب تسمع الإجابة إن شاء الله. شكرا لاتصالك. سماحة مفتي عام المملكة الدكتور أحمد الحسنات، سؤال الأخت، السؤال الأول تقول: هل نصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم في أثناء الاستماع إلى خطبة الجمعة؟
1: نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على أشرف خلق الله أجمعين، وسيد الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد، وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، وصحابته الغر الميامين، ومن اتبعهم وسار على هديهم ونهجهم إلى يوم الدين. الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم تسن عندما يذكر اسمه الشريف عليه الصلاة والسلام، فقد قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. وفي هذا يصلى على النبي حتى ولو ذكر في أثناء الصلاة، يعني حتى لو تلا الإمام آية فيها ذكر اسم النبي الشريف عليه الصلاة والسلام في أثناء الصلاة، فإننا نصلي عليه في أثناء الصلاة، فمن باب أولى أن يصلى عليه أثناء خطبة الجمعة. هذا مستثنى من الحديث اللغو، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال لصاحبه يوم الجمعة أنصت فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له. لكن هذا ليس من اللغو، لأنه إذا ذكر النبي عليه الصلاة والسلام في أثناء الخطبة، فعندئذ من قلة الأدب ومن سوء الأدب مع النبي عليه الصلاة والسلام أن لا يصلى عليه، وهذا حقيقة من بخل، من البخل بالنبي عليه الصلاة، من البخل بالنبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك نعم، يصلى على النبي عليه الصلاة والسلام إذا ذكر النبي عليه الصلاة والسلام في أثناء الخطبة، أو في أثناء أي شيء، خطبة، درس، في أي وقت يذكر اسم النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه يسن أن يصلى ويسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين.
0: نعم. الأخت تسأل سماحتك، تقول: والدتها عمرها 48 سنة، وتنسى في الصلاة، تنسى أنها سلمت في السلام، سلام يعني الخروج من الصلاة، وهذا يحدث بشكل متكرر، وتنسى في أشياء أخرى أيضا، فماذا يعني عليها في هذه الحالة؟
1: يعني أولا نسأل الله تبارك وتعالى لها الشفاء، وأن يمن الله تبارك وتعالى عليها بشفاء عاجل. مثل هذه حقيقة، حينما يصل الإنسان إلى أرذل العمر، هي 84 سنة أظن تكلمت، إذا وصل الإنسان إلى أرذل العمر وصار عنده النسيان الكثير، وربما صار ينسى في حياته كثيرا، وينسى الأشياء الحاضرة والمستقبلة، وينسى أشياء في الماضي، وينسى أنه صلى ولم يصلي، هذا عندئذ لا يكون مكلفا، هذا يكون سقط عنه التكليف. وبالتالي هي تصلي، ولا ينبغي أن نظلنا إيش، أن ظلها تعيد الصلاة لأنه سلمت أو ما سلمت، بنقولها صلي ما استطعتي، وبالتالي لما الوقت اللي بتكون فيه متذكر أنها سلمت حصلت الصلاة والله تعالى، الوقت اللي بتنسى فيه بنقولها هي صلت في النهاية، صلت، فلا نشق عليها ولا نكلفها ما لا تطيق، ولا نكلفها بشيء لم يكلفها الله تبارك وتعالى به، لأنه هذه في الأغلب إذا وصلت هذه المرحلة تكون قد سقطت عنها وجوب الصلاة، فما استطاعت أن تصليه ذاكرة تصليه، ولا ينبغي عليها أن تعيد، إن ظلها تعيد الصلوات كل مرة نقول نسيت ما نسيت، لا، هي تعتبر دائما في كل حالة أنها لم تنسى،
0: لم تنسى،
1: تعتبر أنها لم تنسى.
0: نعم. بارك الله فيكم. سماحتك، فيما يتعلق بدعاء الاستفتاح، الأخت السائلة تقول: هل نقرأ دعاء الاستفتاح في كل صلاة؟ يعني بمعنى إذا كانت تصلي مثلا قيام الليل أو صلاة التراويح، يعني هل تقرأ دعاء الاستفتاح في كل ركعتين تصليهما أو في كل صلاة؟
1: هو دعاء الاستفتاح من اسمه الدعاء الذي تفتتح به الصلاة، فعند كل افتتاح صلاة يستحب، هو سنة وليس بواجب، يعني الأخت كانت تقول واجب، هو ليس واجب.
0: ليس واجب،
1: يعني لو ترك دعاء الاستفتاح كله فعندئذ لا يؤثر على صحة الصلاة، ولكن يكون قد فاتها ثواب الاستفتاح. أما السنة أن يستفتح به في بداية كل صلاة، كل صلاة نبدأها بتكبيرة إحرام، بعد كل تكبيرة إحرام يستحب استفتاح، غير تكبير التحرام لا يستحب، يعني مثلا في صلاة العشاء 4 ركعات استفتح في الركعة الأولى فقط، الثانية والثالثة والرابعة ما فيها استفتاح، لكن كلما نكبر لصلاة جديدة، كل تكبير

0: صلاة جديدة، سواء كانت فريضة أو نافلة أو تراويح، مع كل تكبيرة إحرام.
1: نعم
0: التراويح 20 ركعة، إذا عندي أنا 10 تكبيرات إحرام سيكون، مع كل تكبيرة إحرام بعد كل تكبيرة إحرام يستحب الاستفتاح.
1: الاستفتاح
0: إذا هي تثاقلت أو كانت بتعجل فلو تركته لا يضر على صحة الصلاة، الصلاة صحيحة ولا ينقص من أجل الصلاة شيء، ولكن الذي ينقص ما هو يفوت ثواب دعاء الاستفتاح.
1: نعم فيما يتعلق سماحتك، الأخ يسأل: النساء الحوامل عادة ما يعني للتحقق من سلامة الجنين فيتم تصوير صور الألتراساوند للتحقق من صحة سلامة الجنين، يقول: هذه الصورة بعد أن تخرج هل يجوز أو هل يحق أو عفوا هل يجوز للشخص من غير محارم هذه المرأة أن ينظر إلى هذه الصور؟
0: يعني هو في العادة أنه لا ينظر إليها غير الأطباء
1: نعم
0: والزوج والزوجة، وأحيانا يعني حتى معظم الناس ما بيخب الصورة هاي عن أقرب الناس إلهم، يدوب بس الزوج والزوجة بيشوفوها. عادة لا تعرض هذه الصور لأحد، لكن هي حقيقة هي الآن ليست صور جسد امرأة، هي صورة الطفل.
1: الطفل
0: صورة الطفل موجود في البطن، هي صورة الطفل وليست صورة المرأة. صورة الطفل جائزة، هو الآن لا يرى شيئا من جسد المرأة، يعني في هذه الصورة لما تطلع تشوفها نحن لا نرى شيئا من جسد المرأة ولا شيئا من بشرتها ولا شيئا من جسمها، وإنما يرى هذا الطفل والأحشاء الداخلية للمرأة ولا يرى شيء من جسد المرأة،
1: بشكل غير واضح
0: وليست
1: يعني
0: واضحة،
1: ليست
0: صورة حقيقية. وبالتالي يعني لا يأثم من رآها من غير الأجانب، لكن كما ذكرت لك هو حقيقة الناس عادة لا يعرضون هذه الصور لكل من هب ودب من الناس.
1: نعم. فيما يتعلق إذا سمحت لي سماحتك بعمليات التجميل، وهنا الأخ يسأل يقول يريد أن يعمل عملية لأنفه لغاية العلاج، قال بأنه قواعد الأنف عنده يعني فيها مشكلة، فيريد أن وطبعا سيتم بعد أن يعمل هذه العملية وهي الغاية علاجية، سيتم يعني تكون يعني لها آثار تجميلية أيضا،
0: تمام،
1: فما الحكم هنا؟
0: إحنا القاعدة عندنا في عمليات التجميل كلها، أي عملية يراد بها إعادة الوضع إلى الوضع الطبيعي والخلقة الطبيعية التي خلق الله تعالى الناس عليها فهذه مباحة.
1: نعم.
0: أي شيء من نرجع شيء وضع طبيعي،
1: وطبيعي
0: الوضع الطبيعي الخلقة الطبيعية الله، إذا أولا إذا كانت هناك تشوهات خلقية أو تشوهات بسبب أمراض أو تشوهات بسبب حرق، هذه يعاد إلى الطبيعة، العمليات التي تعاد
1: ما فيها
0: فيها
1: أشكال سواء كان ذكر ولا أنثى
0: للجميع.
1: نعم للجميع.
0: الآن ربما يكون هناك بعض العيوب التي تكون زائدة عن الخلقة الطبيعية، إنسان أنفه كبير جدا مثلا،
1: نعم،
0: وهذا سبب له أذى نفسي، أو أنف طويل جدا زائد عن الحد المعتاد، أو أنف قصير جدا أقل من الحد المعتاد، فكانت العملية التجميلية التي يراد بها الإعادة إلى الوضع الطبيعي هذه لا بأس بها حتى وإن كانت ليست علاجية لو كانت تجميلية. المحرم عندنا إيش هو؟ إنسان وضعه طبيعي، أنفه طبيعي، فمه طبيعي، شفته طبيعية، كل شيء طبيعي، بده يزيده في الجمال، هذا محرم، هذا المحرم. أما إنسان عنده مشكلة خلقية، تشوه خلقي، زيادة في الطول، زيادة في العرض، نقصان شفة أرنبية مثلا أو غير ذلك من العيوب،
1: نعم،
0: هذه إعادتها الوضع الطبيعي جائز ولا يعتبر من المحرمات. فبالتالي أخونا ما ذكره لا بأس أن يعيد الوضع الطبيعي، أنه هذا فيها ناحية إعادة الخلقة إلى الوضع الطبيعي التي يخلق التي جرت عادة الله تعالى أن يخلق البشر عليها.
1: نعم بارك الله فيكم. سماحتك الأخ يسأل عن مسألة الوسواس في أثناء الصلاة، وكثيرا حقيقة ما يرد هذا السؤال.
0: يعني أولا إحنا بنقول دائما وأبدا علاج الوسواس ترك مقتضى، يعني جاءني الوسواس قال لي والله أنت لم تقرأ الفاتحة كاملة، قل له لا أنا قرأتها كاملة لا تعيدها. جاء الوسواس وقال لي أنت تركت آية من الفاتحة، قل لا أنا قرأت الفاتحة كاملة. جاء الوسواس وقال أنت لم تخرج حرفا من، قل لا ترد عليه. العلاج الحقيقي للوساوس أن لا تمشي وراءها، إذا مشيت وراءها بتدمر حالك وبتدمر نفسيتك وبتدمر حياتك وبتؤدي ترك الصلاة، مثل ما قال أخونا، قال الآن صارت الصلاة عنده مشقة قد يدك. وبالتالي العلاج الأولي أن لا تمشي وراء هذه الوساوس، فبالتالي لا تمشي وراءها، ما بنقول لك ابني على اليقين مثل ما نقول للإنسان الطبيعي العادي.
1: طبيعي نعم.
0: أنت بقول لك لا، إجاك

0: وسواس، قرأت الفاتحة أقول نعم قرأتها، أنا نقصت آية أقول ما نقصت، أنا زدت حرف ما زدت، دائما
1: هذا حال الوسواس. إلغي نعم،
0: إلغي الوسواس تماما. وإذا الأمر عنده بتكرر بشكل كبير وصار يقدم مشقة، فلا بأس أن يعرض نفسه على أطباء مختصين. الآن هناك علاج يعني ناجع، وقد رأينا عدد من الذين كان عندهم يعانوا من وساوس يعني بمراجعة الأطباء المختصين يعني انتهت مشكلتهم وعادوا إلى حياتهم الطبيعية والسليم. إذا ما قدر يتخلص منها بنفسه لابد أن يستعين بالمختصين من الأطباء النفسيين.
1: نعم. سؤال الأخ، يعني السؤال الأخير في هذه المجموعة سماحة الدكتور أحمد الحسنات، عن يقول أنا أصلي، أو كيف أعرف أن صلاتي مقبولة، كيف أعرف أني لست منافقا في هذه الصلاة مثلا؟
0: هو هذا نفسه، هو هذا وسوس أيضا.
1: وسوس.
0: الأصل عدم النفاق، والأصل عدم الرياء. أنت لا منافق ولا مرائي، وصلاتك صحيحة. نحن لا ينبغي لشخص أن يتهم نفسه بالنفاق، ولا نتهم الآخرين بالنفاق كذلك، ولا يتهم نفسه بالرياء، ولا يتهم غيره بالرياء. والأصل أن الصلاة أنك لست منافق ولست مرائي، فبالتالي وأن صلاتك صحيحة.
1: صحيحة.
0: لا تبحث في هذه المسائل، إذا بتضلك تبحث حتتعب حالك. لا تلزم نفسك النفاق، ولا تلزم نفسك الرياء، ولا تبحث في إني أنا صلاتي كانت منافق بها ولا مرائي. هذا ليس من شأنك، أنت صلي وأدي صلاتك وانتهى الموضوع. لا نفاق ولا رياء، لست منافقا ولست مرائي، وصلاتك بإذن الله تعالى صحيحة.
1: نعم، بارك الله فيكم. الآن نأخذ اتصالات مرة أخرى، وأذكر بهاتفي البرنامج 0647-47-201 و 06 47 47 202، وضيف هذه الحلقة سماحة مفتي عام المملكة الدكتور أحمد الحسنات. نأخذ اتصال. ألو،
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
2: دكتور، في عقلي مش مستوعب شغلي، فياريت
1: تفضل.
2: نعم. في الآية 69 من النساء، مش تفسير، تقول ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيق. هسه الترتيب واضح، النبيين والصديقين والصديقين والشهداء والصالحين وراء بعض. طيب هسه السؤال، أنا سيدنا يوسف مع أنه نبي صلى الله عليه السلام قال واجعلني وألحقني بالصالحين، ثم هو نبي اللي هو المرتبة الأولى، حط حاله في المرتبة الأخيرة، شو الحكمة من ذلك؟
1: طيب تسمع الإجابة إن شاء الله أخي الكريم.
2: جزاك الله خير يا شيخ،
1: شكرا لاتصالك. اتصال آخر. ألو،
3: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
3: الله يجزيك خير يا شيخ
1: وإياكم إن شاء الله. تفضل.
3: بدي أسأل سؤال أنا.
1: تفضل.
3: أنا عندي سيارة وبدي أبيعها، بس بدي أشتري سيارة تانية عن طريق البنك الإسلامي بهدف الادخار. هم نعم. بيحكوا انه هاي هي مرابحة، فهي حلال او حرام؟
1: بدك تشتريها عن طريق بنك اسلامي بهدف
3: سيارة حاليا مش يعني ما عليها ولا اي قسط،
1: ما عليها قسط، بدك تبيعها وتدفعها وتشتري سيارة
3: ثمن. نعم اغلى ثمن، بهدف الادخار عن طريق البنك الاسلامي اللي هي المرابحة.
1: طيب وين الاشكال يعني؟ عشان
3: بدي أعرف هو الشراء عن طريق البنك الإسلامي المرابحة هي حلال أم حرام؟
1: نعم، عن طريق
3: مرابحة هو حرام.
1: طيب تسمع الإجابة إن شاء الله.
3: شكرا
1: لاتصالك. اتصال آخر. ألو،
4: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
4: معك محمد عتوم.
1: حياك الله أخي محمد.
4: سيدي بنسأل عن قراءة القرآن الفجر.
1: نعم.
4: ناس بقولوا إنه الإمام هو اللي محسوبة قرايته، والناس الثانية لا، احنا بنقرا القران دائما على الفجر اللي الله بقدرنا عليه. شايف، بدنا نعرف اياه هو المحسوب قرايتنا ولا قرايه الامام.
1: انت قصدك يعني
0: في الصلاه ولا خارج الصلاه؟
4: قبل الصلاه واثناء الصلاه لما يقرا الامام. شايف، بتلاقي يقرا سور طوال واحنا وراء طبيعي. اما احنا قبل ما نقيم الصلاه بنقرا مثلا سوره تبارك، سوره الرحمن، سوره الواقعه، سوره يعني الصور هاي يقولون من جيات وبتدور بنقرا كمان.
0: تمام.
1: طيب تسمع
4: سيدي الشيخ.
1: تفضل تفضل.
4: لانه عندي التلفون الراديو فيه
1: في مشكله،
4: مره نسمع الاجابه مباشره في مجال

0: طيب
1: ها
0: طب صلح الراديو عشان تسمعنا كامل
1: والله
0: الحلقة.
1: من امبارح لليوم انا بلكش فيه ولا هو جاي مع قلبه الموجه تبعني شو صار له.
0: طيب
2: طيب
0: سيدي ماشي، ما
2: بنجاوبك
0: يهمك.
2: بنجاوبك يا سيدي.
0: طيب
2: انت
0: تفضل
2: الان
0: سيدي.
2: قراءه الـ الامام، اذا كان الامام يقرا في اثناء الصلاه فانت السنه لك ان تستمع لقراءته وت

0: إذا الإمام في أثناء الصلاة الإمام بيقرأ، أنت لا تقرأ، استمع. في
1: أي
0: خارج الصلاة أنت مالك، لكل واحد قراءته الخاصة، الإمام يقرأ لنفسه وأنت تقرأ لنفسك وجارك بيقرأ لوحده، كل واحد بيقرأ لوحده.
1: بعده في الواحد.
0: لا لا، ما في مجال أن والله قراءة واحد تصد عن الثاني، فقط أنت
1: أي
0: مطلوب منك الاستماع لقراءة الإمام في الصلاة. في خارج الصلاة كل واحد بيقرأ لحاله، إذا والله وجد هنالك واحد يقرأ بصوت جهوري ونحن أردنا أن نستمع لقراءته، أيضا هنا يستحب وتثاب ثواب الاستماع، لكن الأفضل طبعا، الأفضل في خارج الصلاة أن تقرأ بنفسك، فهي ثوابها أكثر من ثواب الاستماع.
1: الاستماع. يعني أنا دائما وقت صلاة الفجر بقرأ سورة ياسين والواقعة
0: ممتاز
1: والرحمن
0: ممتاز، جيد وواظب على ذلك.
1: والدخان وسورة
0: ممتاز.
1: هذول كلياتهم كل الفجر باستمرار بقرأها
0: الآن
1: قبل
0: في
1: الصلاة.
0: حدا بيقرأ قراءة جهرية في أثناء في قبل الصلاة؟
1: لا كل واحد لحاله.
0: طيب إذا شو
1: لحال.
0: دخلك فيهم؟ كل واحد بيقرأ لحاله.
1: بقرأ
2: لحال، نعم.
1: واللي بقرأ بالدار نفس الشيء.
0: واللي بيقرأ بالدار نفس الشيء، إلا إذا أنت جمعت أولادك وعيلتك قلتم تعالوا أنا بدي أقرأ وأنتم قعدوا استمعوا.
2: هون
0: لكن
2: لك
0: الأصل
2: أجر
0: كل
2: وثواب.
0: واحد إيش؟ كل واحد يقرأ لوحده.
2: نعم.
1: ايوه لا سي ما فيش غير راسي وراس الحجي لحاله كلهم
0: اقرأ
1: طيب.
0: اقرأ أنت، وإذا هي بتقدرش تقرأ خليها تستمع،
1: لا بتقرأ إن
0: وإذا
1: شاء الله
0: بتقدر
1: وقريت.
0: بتقدر تقرأ. أما إنه إذا كانت هنالك قراءة جماعية بنقرأ اثنين مع بعض برضو جائز، ما في مانع، المهم لكن أن يقرأ كل واحد بلسانه.
1: ايوه
0: نعم.
2: شكرا
1: شكرا
2: يا شيخ محمد، حياكم الله أخي محمد العتوم. نأخذ اتصال آخر. ألو،
3: يعطيك العافية شيخ.
2: الله يعافيك
3: دكتور، أنا آسف على
2: لا، تفضل تفضل، حياك الله.
3: سمحتكم بعد إذنك في سؤال من شقين بعد إذنك.
2: لا تفضل.
3: عن سيدنا آدم اللهم ارضى عنه. سيدي سيدنا آدم عليه السلام لما نزل على كوكب الأرض ماذا وجد؟ هاي أول سؤال.
0: شو قصدك بماذا وجد؟
2: ايش يعني وجد؟ سؤال مفتوح عام.
3: ايش كان في على كوكب الأرض من حياة من المخلوقات؟
0: طيب شو بدك شو بدك عرفت الآن، شو ماذا ستستفيد إذا عرفت ماذا وجد؟
3: الشق الثاني إنه كون إنه ربنا ذكر في القرآن وعلم آدم الأسماء كلها، وسيدنا آدم في الجنة كانت عورته مستورة، فلما نزل على الأرض هو ستنا حواء، المفروض إنه هو مش بالصورة اللي إحنا متهيئ لنا اللي هو الجلد الحيوان والشغلات هاي يعني. فهل كان الإنسان فعليا بدائي بالصوره اللي هم احنا مصورين لنا اياها؟
0: شو قصدك بالبدائي كمان؟ لحظه، انت
2: يعني
0: بتحكي اشياء
2: اشياء بدائي يعني هو
0: الانسان، هو الانسان
3: اللي هي
0: نفس
3: يعني
0: الخلقه، نفس الخلقه اللي انت عليها الان هي نفس الخلقه اللي خلق عليها سيدنا ادم. ما
2: يمكن
0: في
2: قصدك الحضاره، يعني الحضاره موجوده، في حضارات كانت يعني
3: هاي اول شغله. شغله ثانيه، احنا اللي مصور لنا انه بني ادم بدائي ياكل اللحم بدون طبخ، اكتشفوا النار، اكتشفوا ال
2: ما هو سيدي الله يكرمك انت، يعني هاي الاشياء ممكن هي ممكن مفترضه، لكن اذا اذا اذا قرات القران الكريم وفي الاحاديث لن تجد هذا الكلام. فيعني هو شوف السؤال هذا النوع مثل هذا النوع مثل من الاسئله، يعني بصراحه يعني ستكون الاجابه عليه تخمين.
0: ليس سؤالا فقهيا
2: فاحنا
0: ينبني
2: عادة
0: عليه امر
2: نعم.
0: شرعي، ليس سؤال شرعي. ماذا وجد؟ وجد الحيوانات الموجوده، وفي حيوانات انقرضت، وفي حيوانات موجودة سابقا، وجد الأطعمة، وجد الثمار، نفس اللي ما وجدناه نحن كان سيدنا آدم واجد موجود عنده، لكن لا يترتب على هذا الأمر أي
2: شرعي
0: مسألة
2: وفقه.
0: شرعية.
2: نعم
0: نعم،
2: حياك الله أخي الكريم، شكرا لاتصالك. اتصال آخر. ألو،
4: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام.
4: الله يجزيك الخير على البرنامج.
2: وإياكم إن شاء الله يا أختي، تفضلي.
4: شيخ، أنا بدي أسأل، أنا في وحدة كانت تحكي لي عن صلاة الفجر، فمن ضمن الحكي صارت تحكي إنه أنا ما بقرأ سورة صغيرة بركعتين السنة، يجوز أو لا يجوز؟
2: في السنة؟
4: في السنة ما بتقرأ سورة صغيرة،
2: نعم.
4: بس الفاتحة يعني، وممكن
2: نعم.
4: طلب من الشيخ أحمد حسنات
2: تفضلي
4: إنه بدعينا بالرزق وبالهداية.
0: الله يوسع عليكم في الرزق، أنت وجميع الإخوة المستمعين المستمعات،
2: الله
0: يهديك ويهدي جميع أبناء وبنات المسلمين وشابات وشباب المسلمين إن شاء الله تعالى، يمن عليكم وعلى بلدنا كامل بالهداية والرزق الواسع الحسن الطيب بإذن الله تعالى.
2: اللهم
4: يعني بتمنى يا شيخ إنه تدين صلاتك بالرزق يعني
0: إن شاء الله، ندعو لكم ولكافة المسلمين إن شاء الله بسعة الرزق والهداية.
2: الله يبارك فيك الكريم،
4: الله يجزيك خير.
2: نعم، شكرا لاتصالك، الله يعافيك. اتصال أخير في هذه المجموعة. ألو،
5: السلام عليكم. تكون عارف.
2: وعليكم السلام ورحمة الله، الله يعافيك.
5: أنا يعني مقبل أني أهاجر على دولة أوروبية، وأنا ملتزم بالصلاة لي 15 سنة.
2: نعم.
5: أكيد هناك فيش صلاة جمعة، فيش مساجد يعني.

0: شو أعمل؟ شو نصيحتكم؟
1: متأكد أنه اللي أنت المنطقة اللي راي عليها ما فيها صلاة ولا فيها مساجد؟
0: أصدقائي سبقوني يعني وسألتهم، حكوا لي ما بعرف
1: ما
0: تقرب
1: أقرب مسجد
0: المسجد.
1: ممكن يكون يعني قديش
0: لا لا
1: ببعد؟
0: لا، ما في،
1: ما في
0: بيجوز
1: نهائياً.
0: يعني بيجوز مثل إربد وخلينا نقول عقبة،
1: آه
0: المكان يعني رايحين نشتغل فيه ما فيهوش. سألت اللي سبقوني وسألتهم عن موضوع
1: طيب اعتبرها رحلة. طيب سيدي، إن
0: لا
1: شاء الله
0: أنا خلص
1: نجيب.
0: راح أظل هناك
1: آه راح
0: خمس
1: تظل هناك. نعم
0: سنين 3 سنين 5 سنين،
1: طيب، على
0: الله
1: بركة
0: أعلم.
1: الله إن شاء الله نجيبك إن شاء الله.
0: إن شاء الله
1: شكرا
0: بإذن الله.
1: لاتصالك. لكن نكتفي بهذا القدر من الأسئلة. سماحتك، بالنسبة للسؤال، في الأخ يسأل عن الآية 69 من سورة النساء، ويقول في قول الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. الآن يسأل، يقول أنه سيدنا يوسف عليه السلام قال: وألحقني بالصالحين، فلماذا هو يعني حسب التقديم كما قال النبيين ثم الصديقين ثم الشهداء ثم الصالحين؟
2: نعم، يعني أولا كل نبي فهو صديق وهو صالح.
1: هو صالح.
2: يعني أنت دعيت في النهاية،
1: نعم
2: يعني دعيت بالصديقية والصلاح، في النهاية كل نبي فهو صديق وهو صالح،
1: نعم
2: لكن ليس كل صديق نبي وليس كل صالح صديق.
1: صديق.
2: إذا من جهة أن الأنبياء هم صديقون وهم صالحون، الصديق صالح.
1: نعم
2: نعكس ما بي... لا
1: لا
2: الصديق ليس نبي لكن
1: نعم
2: نبي صديق،
1: صديق.
2: الصالح ليس صديق لكن الصديق إيش؟ الصديق
1: نعم،
2: صالح.
1: وجعلني
2: وبالتالي
1: صديق النبي.
2: أي نعم،
1: نعم
2: وبالتالي لما أخذ الآن كل نبي فهو من الصالحين،
1: ومن
2: وبالتالي
1: الصديق.
2: لما قال سيدنا يوسف هذا المفسرين بيقولوا أراد سيدنا يوسف أن يقول وألحقني بالصالحين من آبائي يعقوب وإسحاق وإبراهيم،
1: إبراهيم.
2: وهم كلهم آباؤه أنبياء، وبالتالي فكل نبي، كل نبي هو من الصالحين،
1: نعم
2: وكل نبي كذلك من الصديقين، ولا عكس، لا نعكس، لا نقول كل صديق نبي
1: نبي.
2: ولا نقول كل صالح نبي. هذا
1: نعم
2: واحد.
1: نعم
2: اثنين، قالوا لو أراد سيدنا يوسف أن يقصد الصالحين وعامة الصالحين من الناس وليس الأنبياء وليس آباؤه حسب ما ذكر المفسرون الأولون، فقالوا هذا يكون من باب هضم نفسه، يعني ما يمدح نفسه،
1: ما يمدح نفسه.
2: يقول ما ألحقني بالنبيين والصديقين، فراح على المرتبة الأقل على أساس أنه إيش؟ أنه يهضم من باب هضم نفسه،
1: نفسه.
2: ولا يرى في نفسه تكبرا أو يرى في نفسه أنه أعلى شأنا من غيره. هذا من باب إيه؟ من باب هضم النفس، وهذا جائز في حق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، لأن العلماء بيقولوا أن حسنات الأبرار سيئات المقربين، يعني الأنبياء دائما يهضمون حق انفسهم. سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام قال لا تفضلوني على يونس بن متى، وانه افضل من سيدنا يونس،
1: يونس
2: لان سيدنا يونس كان في بطن الحوت وسيدنا محمد كان على
1: في السماء.
2: في السماء السابعه عند سدره المنتهى.
1: نعم.
2: من هذا الباب هو يقال، لكن الذي ارجح والله اعلم انه الحقني بالصالحين من ابائي يعقوب واسحاق وابراهيم عليهم
1: وإبراهيم
2: الصلاه
1: عليه
2: والسلام.
1: الصلاة والسلام. الأخ يسأل سماحتك بالنسبة لشراء سيارة من بنك إسلامي، عفوا هو يريد أن يبيع سيارته ويشتري سيارة بثمن أعلى، بقصد أنه يعني التوفير، يعني هذا المبلغ ثمن السيارة الأعلى، وأيضا من بنك إسلامي بطريقة المرابحة.
2: ما في مانع،
1: ما في مانع،
2: يعني طالما أنه اشترى مرابحة بشروط المرابحة الشرعية، وهي أن يكون البنك قد تملك السيارة تملكا حقيقيا ابتداء ثم باعها بيعا جديدا بسعر جديد مع متفق عليه ومع ربح متفق عليه وأقساط متفق عليها، ما عندنا مشكلة.
1: ما في مشكلة،
2: المهم أن تطبق المرابحة وفق شروطها وضوابطها الشرعية المعروفة لدى معظم الآن الشعب، صار يعرفون ضوابط المرابحة الشرعية.
1: المرابحة الشرعية. نعم. قراءة، نعم هذا السؤال جاوبنا عليه الأخ محمد العتوم. طيب بالنسبة له أيضا سؤال، الأخ سأل عن سيدنا آدم عليه السلام. بالنسبة لسؤال، نعم الأخت تقرأ أو لا تقرأ ما تيسر من القرآن الكريم عندما تصلي سنة الفجر؟
2: نعم، الصلاة الركن الذي لا تصح الصلاة به سواء كانت فريضة أو نافلة هو قراءة الفاتحة.
1: فاتحة.
2: الفاتحة لابد منها في كل صلاة، سواء صلاة فرض أو صلاة نافلة. الآن ما يقرأ بعد الفاتحة هذا ليس فرضا، لا في الفرض ولا في النافلة، يعني حتى لو أنها اكتفت في صلاة الفجر نفسها وليست في سنتها بالفاتحة فصلاتها صحيحة.
1: صحيح.
2: على الجهتين، الفاتحة هي الركن وهي التي لا تصح الصلاة إلا بها، ما بعد الفاتحة سنة سواء قرأته في صلاة الفرض أو في صلاة النافلة، إذا تركته من غير قراءة صلاتها صحيحة ولا ينقص من أجرها شيء، ولكن يفوتها ثواب قراءة القرآن في هذا سبب السنة فقط. وبالتالي المواظبة على قراءة السورة القصيرة أو شيء من القرآن الكريم بعد الفاتحة هو سنة يثاب فاعلها سواء فعلها في صلاة الفرض أو صلاة النافلة. حتى النوافل كلها يستحب أن يقرأ بعد السورة الفاتحة أن يقرأ سورة قصيرة أو شيئا من القرآن الكريم، فهذه سنة ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام يثاب فاعلها ولا يؤثر تركها على صحة الصلاة من حيث الصحة، ولكن ينقص الأجر والثواب.
1: نعم. سماحتك الأخ يسأل يقول أريد أن أهاجر إلى يعني بلد ليس فيه مساجد ولا تقام فيه صلاة الجمعة، وأقرب مسجد فيه يعني صلاة الجمعة يعني حوالي 500 كيلو تقريبا كما يقول، وطبعا إقامته سنوات يعني كما يقول، فماذا يعني يصلي، كيف يصلي صلاة الجمعة وغيرها؟
2: والله أولا يعني أنا دائما أبدا نقول إنه المسلم لا يهاجر من بلاد المسلمين إلى بلاد أخرى إلا إذا كانت هنالك ضرورة مضطرة، خاصة الصورة اللي ذكرها بلاد لا يسمع فيها أذان، بلاد لا يستطيع أن يصلي فيها جماعة، إحنا بنقول له شو مديك على الهم، يعني بكرة لن ستشتاق لسماع صوت الأذان. الأصل ابتداء إنه البلد اللي أنت بدك تروح له، تروح لبلد تستطيع أن تقيم فيها شعائرك بطمأنينة وبراحة من غير أن يشد عليك أحد. لكن إذا كان مضطر لعمل أو تجارة فنقول له إذا لم يجد هنالك مسجد قريب يصلي فيه والبلاد ليس فيها مساجد، لو اجتمع هو ومن معه من هالمسلمين يصلوا جماعة كل يوم في بيت واحد ما في مشكلة، وإذا لم تعذر ما في إلا هو يصلي هو ببيته مع مرته مع أولاده، إذا تعذر يصلي فرد معنا، يعني صلاة الجماعة ليست فرضا خاصة في بلاد إيش؟ في بلاد غير المسلمين، يعني ليست فرض صلاة الجماعة في بلاد غير المسلمين. والجمعة كذلك طالما أنه لا يوجد هنالك مكان تقام فيه الجمعة ما عليه جمعة، يصلي ظهر إذا استطاعوا يجمعوا حالهم 40 واحد، يجمعوا حالهم يشترلهم في بيت معين يجتمعوا كل جمعة ويصلوا إذا أمكن ومن غير حرج ولا مشقة. نعم. ربما تكون البلد اللي هم فيها تمنع ذلك،
1: تمنع الاجتماع
2: فيؤذوا أنفسهم، لا مش مطلوب أنهم يؤذوا أنفسهم، ما في مساجد مش مطلوب منك صلاة جماعة، ما في جمعة مش مطلوب منك جمعة، صلي في بيتك، وإن استطعت أن تصلي جماعة مع زميل من زملائك مع زوجتك مع ابنك فهذا بها ونعمة، إن لم تستطع صلي فرادة.
1: نعم. بارك الله فيكم. أذكر بهاتف البرنامج فتاوى على الهوى، وضيف الحلقة سماحة مفتي عام المملكة الدكتور أحمد الحسنات، الرقم الهاتف 06-47-47-201 و06-47-47-202. ألو ألو
3: ألو مرحبا.
1: أهلا وسهلا.
3: السلام عليكم. يعطيك
1: وعليكم ورا. السلام الله يعافيك.
3: أغلبك سؤالي، سمعت من أحد المؤثرين بيحكي في أمور الدين إنه كل حدا مريض أو كل حدا بموت فهو من سحر أو عين أو حسد،
1: كل شخص هيك قال يعني. طيب
3: هيك قال يعني، ويعني كان بيحكي بشكل رسمي يعني انه هاي المعلومه، فمدى صحه هذا الموضوع يعني؟ انا يعني مش مقتنع كثير بس انه هو حكى هيك يعني بكل ثقه بالنفس يعني.
1: نعم. تسمع الاجابه ان شاء الله. شكرا لك اخي الكريم.
3: شكرا لكم. يعطيكم العافيه.
1: اتصال اخر. الو الو. طيب
4: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
4: إذا تكرمت أريد أن أسأل هذا السؤال.
1: تفضل
4: سيدي الكريم. سمعت أحد المفتين القدامى رحمه الله وهو سماحة عز الدين الخطيب التميمي رحمه الله.
1: نعم.
4: يقول أننا إذا قرأنا القرآن الفاتحة ثم تلوت بعدها ما تيسر من القرآن مهما صغر أو كبر فإنه يسد عن قراءة غيرها، مثلا وأذكر مثلا أعطاه إذا قرأت الفاتحة مثلا في الركعة وتلوت بعدها مثلا قوله تعالى مدهامتان، قال كفى، هل هذا يجوز؟
1: طيب تسمع الإجابة، يعني حكم، لا نحن أجبنا قبل قليل سيدي عن سماء، يعني عن حكم قراءة ما تيسر من القرآن الكريم بعد سورة الفاتحة، ولكن سنخصص هذا السؤال بشكل أكبر. شكرا لاتصالك. اتصال آخر. ألو.
5: عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
5: والله بدنا نسأل سيدنا الشيخ عن الصلاة بس بعد إذنك.
1: تفضل، شو بدك تسأل بالصلاة؟
5: هسه احنا سيدنا محمد صلى في الأنبياء
1: عليه
5: في رحلة
1: الإسراء. نعم.
5: كل الصلاة. والصلاة فرضت علينا في رحلة المعراج، هل كانت الصلاة مفروضة على الأقوام السابقة بنفس الكيفية بنفس الهيئة هاي؟
1: طيب تسمع الإجابة إن شاء الله. شكرا لك،
5: شكرا.
1: حياك الله. اتصال آخر. ألو. ألو. نعم، معنا اتصال.
6: يعطيك العافية.
1: الله يعافيك.
6: سيدي أنا في عندي سؤال.
1: تفضل.
6: أنا إنسان موظف، راتبي محول على بنك ربوي. تمام. وكنت ماخذ خلال الفترة الماضية قرض شخصي من هذا البنك لأسباب يعني قاهرة. هسه حاليا أنا بدي أخلص من الموضوع لأني حاسس بالذنب بصراحة كثير، مش عارف أنا.
1: نعم.
6: فهل يجوز إنه أروح لبنك إسلامي وخليه يستحوذ على هذا القرض وصير أسيد البنك الإسلامي، ولا مجرد التوبة تشفي؟
1: طيب تسمع الإجابة إن شاء الله. شكرا لاتصالك. معنا اتصال أخير في هذه المجموعة. ألو.
7: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
7: أعطيك العافية فيك.
1: الله يعافيك.
7: بقيت السؤال والله.
1: تفضل.
7: والله إحنا في المدرسة عندنا تغذية مدرسية. التغذية المدرسية هذه فيها بسكوت، فيها تمر، وفيها يعني تغذية. في إجر الكتاب الرسمي لا يجوز تناول أعضاء هيئة تدريسية من هذه البسكوت. صراحة سنة برات واحد بوكل مش يعني ياخذ حصة الطالب نسوة، أو إنه طبيعة العمل بتمد إيدك على هذه الحبة البسكوت. هل هذا حلال أم حرام أو نوقف؟
1: نعم. تسمع الإجابة إن شاء الله أخي الكريم. شكرا. يعني بتكون ناسي مثلا ولا الله. يعني
7: والله
1: ولا سهوا ولا أنت
7: يعني أنا الكتاب تفاجأت فيه أنه موجود هذا التغذية موجود اللي
1: أنت الـ أنت يعني الكتاب يعني كنت أحيانا تأخذ مثلا تأكل حبة تمر مثلا
7: والله بحبة وحبتين ليس حصة الطالب يعني.
1: وتفاجأت أنه في كتاب أنه يمنع الهيئة التدريسية من تناول كذا وكذا هيك.
7: أيوة. أنا في بالي أعمل شغلة يعني نيت إني أحط مبلغ أعوض اللي أكلته لأنه
1: طيب الله يجزيك الخير. طيب تسمع الإجابة ويعني الإرشاد من سماحة المفتي. شكرا لاتصالك، حياك الله. سيدي بالنسبة لسؤال الأخ، بديش أذكر يعني كل السؤال، لكن يقول أنه سمع من أن كل شخص يموت هو يعني سببه إما الحسد أو العين.
2: هذا كلام غير صحيح.
1: غير صحيح.
2: ما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله. يعني الموت هو انتهاء عمر الإنسان في هذه الأرض. الله سبحانه وتعالى حدد آجالنا قبل أن يخلقنا، وبالتالي هذه الأمراض وهذا ذاك هي أصلا هي أسباب جعلها الله تبارك وتعالى لظاهرة للموت، لكن الموت هو أمر الله، ما حد يقوله دخل، ما عمره وانتهى، عمره وانتهى. ونعلق كل الموت على حسد وجن وسحر، هذا كلام غير صحيح، هذا كلام غير دقيق، إنما نحن نموت بانتهاء أجالنا.
1: هو بجوز ممكن سيد هو بالغ في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم عندما قال إنه يعني من هذه القبور من
2: نعم
1: أو إن العين إن العين لتودي بالقبر.
2: نعم إحنا لا ننكر، لا ننكر أن هنالك قتل بالسحر، أن هنالك قتل بالحسد، نعم هذا موجود. لكن هو إن أجعل كل الموتى بسبب هذا غير دقيق، هذا غير صحيح. وثانيا أصلا وما هم بضارين به أحد إلا بإذن الله. الله سبحانه وتعالى تكلم عن السحرة أن السحرة لا يضرون ولا ينفعون أحدا إلا إذا أذن الله تبارك وتعالى بالضر أذن الله تعالى بالنفع. فالسحر بحد ذاته والحسد بحد ذاته ليس هو المؤثر، وإنما المؤثر الحقيقي هو الله سبحانه وتعالى، واللي بق به الحياة هو الله سبحانه وتعالى، لا سحر ولا جن ولا حسد ولا غير ذلك. وإنما كلها أسباب ظاهرة جعلها الله تعالى لهذا، ولكن المسبب الحقيقي هو الله سبحانه وتعالى.
1: نعم. أيضا هناك سؤال يتعلق بسؤال قد أجبناه قبل

0: قليل، وهو قراءة ما تيسر من القرآن الكريم بعد سورة الفاتحة. هل هناك مقدار يعني مثلا آية آيتين سورة كاملة؟
1: تمام.
0: نعم.
1: الأفضل في القراءة أن يقرأ سورة كاملة،
0: سورة
1: كاملة. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم حثنا على أن نقرأ من قصار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي من طوال المفصل وأواسط المفصل ثم قصار المفصل. الطوال ما كان يقرأ بها النبي في الصلاة العادية،
0: يعني
1: يقرأ
0: البقرة
1: فيها
0: وآل عمران،
1: لا ما كان يقرأ فيها، لا بيقرأ بقصار بطوال المفصل، سورة الفاتح، سورة الحجرات، صفحة صفحة ونص، وهي تكون مثلا في صلاة الفجر، في من أواسطه في صلاة المغرب، في صلاة العصر والظهر،
0: فجر الجمعة، السجدة والإنسان،
1: كلها يعني مش طويلة.
0: نعم.
1: في المغرب والعشاء، الضحى والليل إذا سجى، وقصار
0: قصار.
1: فالأفضل أن يقرأ، الأفضل إذا استطاع أن يقرأ سورة كاملة فهو أفضل. إذا لا يستطيع فليقرأ ما شاء من الآيات ولو آية واحدة، ولا بشرط أن تكون مفهمة، يعني يقرأ آية مفهمة.
0: نعم.
1: أما يقول والله
0: قاف
1: ألف لام ميم أو قاف، ما في،
0: لا
1: لو قرأ أي آية
0: نون.
1: حتى قال بعض العلماء لو قرأ جزءا من آية طويلة، بعض آية طويلة تعطي معنى تام
0: صحيح.
1: أيضا.
0: نعم.
1: جائز. هم يقرأ ما شاء، ما في حد معدد أو عدد محدد.
0: عدد محدد.
1: الأفضل سورة كاملة ولو قصيرة، يعني السورة القصيرة أفضل من قراءة طويلة من غير سورة.
0: نعم.
1: يعني بدل ما تقرأ 10 آيات من البقرة، ولا أقرأ سورة إن أعطيناك الكوثر،
0: لا نقرأ إن أعطيناك الكوثر.
1: الكوثر تعتبر أفضل في الصلاة من قراءة 10 آيات
0: سورة
1: من البقرة. دائما
0: يعني
1: السورة كاملة.
0: نعم.
1: سورة أفضل
0: كاملة.
1: من بعض السورة. ما بدك اقرأ مجموعة من الآيات.
0: نعم.
1: اقرأ مجموعة من الآيات بحيث تعطي معنى. وينبغي خاصة الأئمة لما بدي يقرأ أكون كإمام، أن يقرأ من الآيات التي تعطي الناس، تروحهم، روح من عندك من الصلاة ماخذ معلومة.
0: نعم.
1: ماخذ
0: صحيح.
1: طاقة.
0: نعم.
1: يعني
0: هناك بعض الآيات حقيقة.
1: في آيات.
0: نعم.
1: يا والله واحد عم بقرأ بالفجر بيقول الطلاق مرتان فإمساكم بمعروف أو
0: تسريح
1: بإحسان، كله قرآن. نعم.
0: نعم. نعم.
1: لكن رجع لي بعد الفجر بتقولوا عن الطلاق، يعني أو آيات عن القتل أو آيات عن الموت، يعني يختار آيات
0: أو عن
1: مثلاً
0: الميراث مثلا.
1: نعم. يعني مش كل الناس
0: نعم.
1: مش كل الناس تهتم بها. الثاني يقرأ من الآيات التي
0: ترقق القلوب،
1: بحيث ترقق القلب أو تعطي المصلي معلومة، بروح استفاد معلومة أو طاقة منها.
0: نعم. بارك الله فيكم. نعم. بالنسبة للصلاة سماحتك، هي فرضت في عندما عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء. يقول الأخ هل هي كانت قبل ذلك الصلاة، ولكن هل كانت بالكيفية والهيئة التي يعني هي عليها الآن وكما علمنا النبي
1: نعم.
0: صلى الله عليه وسلم؟
1: هو الصلاة موجودة ومعروفة.
0: نعم.
1: سابقا الذي فرض في ليلة الإسراء والمعراج هو 5 على 5
0: العدد، يعني
1: وبهذه الهيئة وعلى الأمة. لكن بالأول النبي كان يصلي، يعني ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي صلاتين، صلاة في أول النهار وصلاة في آخر النهار، على ما ورد عند بعض علماء المحدثين على سبيل وجوب عليه، وقد ولم تكن واجبة على أمته مثلا. وهذه الصلاة التي صلىها النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة معروفة، لكن الذي فرض علينا في ليلة الإسراء هي الخمس وهذه الكيفية. لكن الصلاة كل الأنبياء كانوا يصلوا، هناك صلاة عند كل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ولكن كانت تختلف كيفياتها، تختلف أوقاتها، تختلف هيئاتها، هذا الخلاف. أما هي كصلاة موجودة، يعني لكن كل أمة كان صلاة لكل أمة كانت صلاة تخصها. والصلاة كما ثبت في بعض الأحاديث أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي قبل ليلة الإسراء، لكن ليس على وجهه، على سبيل الفرض، ما كانت مفروضة عليه فقط، وإنما كان يصليها على سبيل السنة والندب في حقه، أو كانت مفروضة في حقه ولم تكن مفروضة في حق أمته بعد.
0: اللهم صل على سيدنا محمد. سيدي الأخ يقول أنا أعمل موظفا و راتبه محول في بنك ربوي ويتعامل بالربا. يقول أنا أخذت قرضا شخصيا من هذا البنك، والآن يعني تبت إلى الله عز وجل وأريد أن يعني أكفر عن ذنبي، فهل تكفي التوبة فقط؟ الحل الثاني يقول أنا أريد أن أذهب إلى بنك إسلامي ويعني عن طريق التورق ويسد القرض من للبنك الربوي ويبقي يعني تعامله مع البنك الإسلامي.
1: تمام. الحل الثاني إن أمكنه فهو أفضل.
0: أفضل.
1: نعم أحسن، حتى يطلع من الإثم تماما، خلاص انتهى. إن لم يتيسر له الحل الثاني بإن كان مثلا راتبه ما بيسمح أو البنك ما أعطى

0: تمويل او كذا، بنقول له انت تبت واستغفرت وندمت وفعلا كنت تائب وندمان، كمل القرض عليك ولكن لا تعود مرة أخرى. لكن إذا استطاع أن يخلص من القرض بأسرع ما يمكن، أخذ قرض من مكان آخر بطريقة شرعية إسلامية ثم أنهى القرض الأولاني، هذا أفضل وأحسن وأبرأ للذمة عند الله سبحانه وتعالى.
1: نعم. الأخ سماحتك يسأل، يقول في مشروع أو مبادرة التغذية المدرسية يتم توزيع البسكويت والتمر وغير ذلك على الطلبة. يقول هو يعمل كأنه عضو هيئة التدريس، يقول أنا أحيانا وأنا أوزع كنت آكل مثلا حبة تمر أو حبتين من غير حصة الطلبة، تبين لاحقا أن هناك تعميم، يعني يقول عرفت بأنه لا يجوز للهيئة التدريسية عفوا أن تأكل من هذه التغذية.
0: يعني إذا بيعرف كم أكل منها يقدر مبلغ يساوي ما أكله ويتبرع به لوجه الله تعالى، وكان الله بالسر عليم إن شاء الله. يعني بكل حبة حبتين تمر بيطلع حقهم، يعني حقهم مش هيطلع مبلغ كبير، يعني دينار دينارين يوزعهم لوجه الله تعالى، ويكون هذا إن شاء الله تعالى يعني ضمان لما أخذه من غير وجه حق طالما أنه ممنوع أن يأخذ منه.
1: نعم، بارك الله فيكم. انتهى وقت البرنامج. باسمكم جميعا مستمعينا الكرام نشكر سماحة مفتي عام المملكة الدكتور أحمد الحسنات، شكرا لكم وجزاكم الله كل خير.
0: شكرا لكم سيدي، بارك الله فيكم.
1: حياكم الله سيدي. أشكركم مستمعينا الكرام على متابعتكم، وكذلك أشكر الزميل سعد الدبوبي من الهندسة الإذاعية، والزميلة أماني الكعابنة من الإعداد والتنسيق، والزميلة نداء الرمامنة من المراقبة الرئيسة. كان معكم الدكتور منصور العمري، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: فتاوى على الهواء.

الثانية تماما، ساعتنا الآن في عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، وهذا موعد الأخبار.

0: نحييكم سيداتي وسادتي في مستهل فترتنا الإخبارية الثانية لهذا اليوم، تقدمها لحضراتكم لبنى الفقهاء. وقبل تفاصيلها، هذا عرض لأبرز عناوينها. جلالة الملك يعود إلى أرض الوطن بعد زيارتي دولة إلى ماليزيا وأستراليا. قوات التحالف تعترض وتدمر صاروخا مجنحا من نوع كروز في منطقة المدينة المنورة. ومحلياً، محكمة أمن الدولة تصدر أحكاماً مشددة بقضايا التعاطي والترويج لمادة الكريستال. من العناوين إلى التفاصيل، أهلاً بكم. عاد جلالة الملك عبد الله الثاني إلى أرض الوطن اليوم بعد زيارتي دولة إلى ماليزيا وأستراليا. وكان جلالته قد أجرى مباحثات مع رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي في العاصمة كامبرا، ركزت على سبل تعزيز التعاون الثنائي بما يخدم الشعبين الصديقين. وأكد جلالة الملك خلال المباحثات أن العلاقات بين الأردن وأستراليا مستمرة في النمو وتكتسب أهمية متزايدة، معربا عن الحرص على تعميق الشراكة خاصة في المجالات الاقتصادية والدفاعية. وثمن جلالة الملك دور أستراليا في دعم جهود الإغاثة الإنسانية في المنطقة، خاصة بما يتعلق بغزة ووكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا. وأكد جلالة الملك ضرورة أن يكثف المجتمع الدولي مساعيه للتوصل إلى تهدئة إقليمية شاملة ووقف الاعتداءات الإسرائيلية على الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس، والتي تمتد تبعاتها إلى الإقليم بأكمله. وأعاد جلالة الملك التأكيد على رفض الأردن لمحاولات تهجير الفلسطينيين وتوسيع الاستيطان. بدوره، أكد رئيس الوزراء الأسترالي أهمية الاستمرار في تطوير العلاقات بين البلدين وتعزيز التعاون في عدة مجالات. كما وثمن ألبانيز مساعي الأردن بقيادة جلالة الملك لتحقيق الاستقرار في المنطقة وخفض التصعيد ودعم المملكة للتعاون الدولي لمكافحة الإرهاب. أكدت غرفة صناعة الأردن أن أستراليا تمثل شريكاً مهماً للمملكة بمجالات الاستكشاف التعديني وتطوير المناجم والتكنولوجيا التعدينية. وبيّنت الغرفة أن هذه الشراكة تتيح فرصاً واسعة للتعاون في تقييم الموارد والاحتياطات المعدنية وتحديث تقنيات الاستخراج والمعالجة ورفع الكفاءة الإنتاجية ونقل المعرفة والخبرات الفنية. وكان جلالة الملك عبد الله الثاني اجتمع في العاصمة الأسترالية كامبرا مع ممثلي جمعية شركات التعدين والاستكشاف في اجتماع بحث آفاق التعاون بين البلدين في قطاع التعدين وسبل تعزيز الترويج للفرص الاستثمارية الواعدة في المملكة. ولفت جلالة الملك إلى أهمية تبادل الخبرات والبناء على المقومات التي يتمتع بها الأردن في قطاع التعدين بما يدعم نمو الاقتصاد الوطني. للمزيد، تحدث رئيس الغرفة المهندس فتحي الجغبير لفترتنا وقال:
1: الإيجابيات حقيقة كثيرة، منها فتح أسواق، منها جلب مستثمر. اليوم زيارة سيدنا لكل الدول حقيقة، مش فقط ل حاليا زارها ورجع بالسلامة، لكن كل الدول لها الإيجابيات. والحقيقة احنا بهاي المعنوية، بهذا الروح، بهذا اللقاء اللي عملنا سيدنا، شايف قديش صار في قفزة في صادرات. اليوم ب 18 كانت صادراتنا

0: 4.3. اليوم احنا خطينا 9 مليار. احنا بنقول لجلالة الملك الله يعطيك ألف عافية، وان شاء الله كلياتنا بنكمل وراء مثل هذا الجهد ونتابع بهذه الأمور.
1: سيداتي وسادتي من عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، نواصل تقديم فترتنا الإخبارية الثانية، حيث أعلن المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف اعتراض وتدمير صاروخ مجنح من نوع كروز في منطقة المدينة المنورة. وكان المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف أعلن اعتراض وتدمير طائرة مسيرة في المنطقة الشرقية بالسعودية. ذكرت تقارير إعلامية نقلا عن مسؤولين أمريكيين بأن الجيش الأمريكي وضع خططا لشن ضربات قد تشمل استخدام أم القنابل ضد البنية التحتية للطاقة والمواقع النووية الإيرانية، في حال قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بدء جولة تصعيد جديدة. إلى التفاصيل في تقرير هايل جبور.
2: بعدما وصلت الحرب في الشرق الأوسط إلى طريق مسدود وخيم الجمود على المفاوضات، تبحث الولايات المتحدة قصف إيران باستخدام أقوى قنبلة غير نووية لديها، في حال أمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باستئناف العمليات القتالية. ونقلت شبكة CNN عن مصادر مطلعة بأن الجيش الأمريكي يدرس الاستخدام المحتمل لقنبلة GBU-43B والمعروفة باسم أم القنابل ضد البنية التحتية للطاقة والمواقع النووية الإيرانية. وسيعد استخدام هذه القنبلة تصعيداً خطيراً في الصراع وسط تساؤلات عن جدواها الاستراتيجية، حيث شكك بعض المسؤولين في مدى فعالية هذه القنبلة، لا سيما فيما يتعلق بقدرتها على تدمير المواقع النووية الإيرانية تحت الأرض. والأسبوع الماضي استبعد الرئيس ترامب شن هجوم على إيران قبل انتخابات منتصف الولاية المقررة في 3 من تشرين الثاني المقبل، وتحدث عن نقاشات مثمرة مع طهران. من جانبه قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف إن ترامب نقض تعهداته ونكث عهوده، مؤكدا أن الولايات المتحدة يجب أن تعاقب على حد قوله. وقال قائد أركان للجيش الإيراني إن مضيق هرمز مغلق وحذر من يحاول العبور منه، وأكد أن بحرية الجيش تحضر بقوة في الجانب الشرقي لمضيق هرمز وتفرض سيطرة ورقابة كاملتين على المنطقة.
1: استشهد فلسطيني وأصيب آخرون اليوم جراء قصف مسيرة للاحتلال الإسرائيلي مجموعة من المواطنين شمال غرب مدينة غزة. لقي 27 طالبا ومعلمة واحدة على الأقل مصرعهم اليوم جراء انهيار سقف مدرسة بمدينة بيشاور الباكستانية. وقال قائد شرطة عاصمة إقليم خيبر إن هناك أكثر من 40 إصابة، بالإضافة إلى وجود عدد من الأطفال محاصرين تحت الأنقاض، حيث بدأت السلطات عمليات الإنقاذ للبحث بين الأنقاض عن الأطفال المحاصرين وعن المعلمين في المدرسة. قال مسؤول أمريكي اليوم إن إدارة الرئيس دونالد ترامب تدرس تخفيف العقوبات المفروضة على سفن أسطول الظل التي تنقل النفط والمنتجات البترولية من دول بينها روسيا وإيران وفنزويلا، في مسعى لخفض تكاليف الشحن العالمية التي ارتفعت بشدة. وتأتي المناقشات بعد أيام من قرار ترامب تعليق العقوبات على وقود الديزل الروسي، وهي خطوة أثارت انتقادات من الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي ودول أوروبية و أعضاء جمهوريين في مجلس الشيوخ الأمريكي. أعلنت البحرية الأوكرانية اليوم أنها دمرت 6 طائرات عسكرية روسية من طراز سيخوي 34 إم في ضربة خلال الليل على مطار بوريسو جيليبيسك في منطقة فارونيش الروسية. إلى ذلك أفادت السلطات الروسية بأن هجوماً أوكرانياً بطائرات مسيرة وصواريخ استهدف مصفاة نفط في منطقة ريازان الروسية جنوب شرق موسكو، مما أدى إلى اندلاع حريق. نتابع فترتنا بالشأن المحلي، حيث تفقد رئيس الديوان الملكي الهاشمي رئيس لجنة متابعة تنفيذ مبادرات جلالة الملك يوسف العيسوي اليوم مبادرات ملكية تنموية وخدمية في محافظة عجلون، تم تنفيذها بناء على توجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني بهدف تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتعزيز فرص العمل والإنتاج والاستثمار في المقومات الاقتصادية والسياحية للمحافظة. وتأتي الجولة التفقدية في إطار

0: متابعة الميدانية المستمرة للمبادرات الملكية والوقوف على واقع المشاريع المنفذة وتلك التي ما تزال قيد الإنجاز، بما يضمن تحقيق أهدافها التنموية والخدمية وانعكاس أثارها بصورة مباشرة على حياة المواطنين والمجتمعات المحلية. وأكد العيسوي أن المتابعة لا تقتصر على المشاريع قيد التنفيذ، بل تشمل أيضا المشاريع المنجزة للتأكيد أو للتأكد من أنها تقدم الخدمات المطلوبة وتحقق الفائدة المرجوة منها، مشيرا إلى الحرص على رصد أي صعوبات قد تواجه سير العمل والتعاون مع الجهات المعنية لمعالجتها. في إطار الجهود الوطنية المبذولة لمكافحة المواد المخدرة، أصدرت محكمة أمن الدولة عدداً من الأحكام المشددة بقضايا التعاطي والترويج لمادة الكريستال المخدرة. وأصدرت المحكمة أخيراً أحكاماً بقضايا تتعلق بحيازة مادة الكريستال المخدرة بقصد التعاطي وتعاطي هذه المادة بالحبس لمدة تصل إلى 3 سنوات وغرامة 2500 دينار، كما أصدرت أحكاما بالوضع بالأشغال المؤقتة لمدة 5 سنوات وغرامة 5000 دينار لعدد من الأشخاص الذين ثبت قيامهم بترويج مادة الكريستال المخدرة. ناقشت لجنة سياسات العمل في المجلس الاقتصادي والاجتماعي خلال اجتماعها الثالث للعام الحالي أولويات عملها للمرحلة المقبلة والموضوعات المقترحة للدراسة والبحث في مجالات التشغيل والبطالة والقطاع الخاص والعمل اللائق إسهاما في دعم السياسات المرتبطة بسوق العمل. وناقش أعضاء اللجنة أسباب البطالة ودور القطاع الخاص في التشغيل والعمل عبر المنصات الرقمية ومحددات المشاركة الاقتصادية للمرأة. وأكد رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي الدكتور موسى شتاوي أهمية اللجنة في تحديد أولويات الدراسات التي تستجيب للتحديات التي تواجه سوق العمل وضرورة انسجام خطة عمل اللجنة والدراسات المقترحة مع مستجدات ومتطلبات رؤية التحديث الاقتصادي ومستهدفاتها، لا سيما في مجالي التشغيل والبطالة. ضبطت وزارة العمل خلال الأيام الماضية 28 عاملة منزل من جنسيات مختلفة مسجل بحقهن بلاغات هروب. وأوضح الناطق الإعلامي للوزارة محمد الزيود أن فرق التفتيش تابعت هذه الحالات وتبين أن العاملات المضبوطات يحملن تصاريح عمل وإقامات منتهية، مشيرا إلى أن بعضهن لم يجددن أوضاعهن القانونية منذ 20 سنوات. كما ودعا الزيود المواطنين إلى عدم التعامل مع عاملات المنازل اللواتي يعملن بنظام المياومة أو بالساعات أو تشغيلهن، مؤكدا أن هذا الإجراء يعد مخالفة صريحة لأحكام قانون العمل. نظمت مديرية أوقاف إربد الأولى ورشة تدريبية لتعزيز ثقافة التطوع والتعريف بجائزة سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني للعمل التطوعي في القاعة الهاشمية بالمسجد الهاشمي بمشاركة عدد من أئمة المساجد والعاملين في وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية. مدير أوقاف إربد الأولى الدكتور رائد جروان تحدث لمندوبتنا سهاد المومني وقال:
1: تأتي هذه الورشة بهدف تحفيز المشاركين على التقدم للجائزة والمشاركة في المبادرات التطوعية التي تسهم في خدمة المجتمع وتعزيز قيم العطاء والمسؤولية المجتمعية. وهدفت الورشة إلى تحفيز أئمة المساجد والعاملين في وزارة الأوقاف على الانخراط في العمل التطوعي وتبني المبادرات النوعية التي تعكس رسالة الوزارة في خدمة المجتمع وتعزز حضورها في ميادين العمل الإنساني والمجتمعي، إلى جانب تشجيعهم على توثيق جهودهم ومبادراتهم التطوعية والتقدم للمشاركة في الجائزة حسب الأصول.
0: نفذ مركز الريادة والابتكار في جامعة مؤتة سلسلة من الورشات التدريبية في مجال الريادة والابتكار وتنمية المهارات والقدرات الريادية لدى الطلبة في مختلف المجالات. حول ذلك تحدث مدير مركز الريادة والابتكار في جامعة مؤتة الدكتور وليد الرواضية لمندوبنا عامر العمر وقال:
2: نفذ مركز الريادة والابتكار في جامعة مؤتة سلسلة من الورشات التدريبية في مجال الريادة والابتكار وتنمية القدرات والمهارات الريادية لدى الطلبة في مختلف المجالات، من خلال استقطاب العديد من الخبراء والمختصين في مجالات مختلفة، في الأمن السيبراني، في الذكاء الاصطناعي، في تنمية المهارات البشرية. فهذا طبعا الدور من مهام مركز الريادة والابتكار وذلك

0: لزيادة وتوعية الطلبة نحو سوق العمل في المستقبل، والذي هو بحاجة إلى مثل هذه المهارات، والتي تعتبر رديف أساسي ورديف قوي للشهادة ولتعزيز قدرات الطلاب على والخريجين في المستقبل على الولوج إلى سوق العمل، وبالتالي خلق الفرص بدل من البحث عن فرص التوظيف.
1: أعلنت بلدية عجلون الكبرى عن استعدادها لفصل الشتاء، وذلك من خلال صيانة شبكات تصريف مياه الأمطار وتنظيف مجاري السيول والعبارات وتجهيز الآليات والفرق الميدانية بهدف الحد من تجمعات المياه ومعالجة المواقع التي شهدت مشكلات خلال الموسم السابق والحفاظ على سلامة المواطنين والطرق. وعن التفاصيل تحدثت الناطق الإعلامي باسم بلدية عجلون الكبرى أماني طوالبة لمندوبتنا إيمان الهميسات وقالت:
2: تشمل الأعمال تنظيف مجاري الأودية والسيول وإزالة العوائق والمخلفات وصيانة وتنظيف العبارات والقنوات والمناهل وخطوط تصريف مياه الأمطار، إلى جانب صيانة الآليات والاستعداد للتعامل مع المواقع التي قد تشهد تجمعات للمياه خلال المنخفضات الجوية. ودعت البلدية للمواطنين والتجار إلى التعاون مع كوادرها والالتزام بالإرشادات الوقائية وعدم ربط مزاريب الأمطار بشبكات الصرف الصحي أو إلقاء نفايات ومخلفات البناء في مجاري الأودية والسيول، حفاظاً على السلامة العامة وضمان انسيابية تصريف مياه الأمطار. وتؤكد بلدية عجلون الكبرى استمرار جهودها الميدانية في مختلف مناطقها لضمان الجاهزية للتعامل مع الظروف الجوية خلال فصل الشتاء.
1: وإلى الحالة الجوية المتوقعة، حيث تتأثر المملكة اليوم بكتلة هوائية لطيفة الحرارة ورطبة، حيث تنخفض درجات الحرارة بشكل ملموس وتظهر كميات من الغيوم على ارتفاعات مختلفة، ويكون الطقس لطيف الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول ومعتدلا في باقي المناطق. ويكون الطقس يوم غد الجمعة لطيف الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول ومعتدلا في باقي المناطق، وهناك احتمال ضعيف في ساعات الصباح لهطول زخات خفيفة من المطر في أجزاء محدودة من شمال المملكة. مستمعينا الكرام، قبل الختام هذا تذكير بأبرز ما جاء في نشرتنا من عناوين. جلالة الملك يعود إلى أرض الوطن بعد زيارتي دولة إلى ماليزيا وأستراليا. قوات التحالف تعترض وتدمر صاروخاً مجنحاً من نوع كروز في منطقة المدينة المنورة. ومحلياً، محكمة أمن الدولة تصدر أحكاماً مشددة بقضايا التعاطي والترويج لمادة الكريستال المخدرة. ختاماً مستمعينا الكرام، هذه تحيات مسؤول التحرير الرئيسي لين نويران، ومن الهندسة الإذاعية عمر الكركي، وهذه تحياتي أنا لبنى الفقهاء. دمتم بخير.

0: التعداد العام للسكان والمساكن 2026 من 1 ل 31 عشرة. لما يزورك الباحث الإحصائي دقائق بسيطة من وقتك ومعلومة دقيقة منك بتساعدنا نفهم احتياجات الناس ونخطط للخدمات مثل التعليم والصحة والنقل بشكل أفضل. تعاون مع الباحث وقدم معلومة صحيحة. بياناتك سرية ومحمية بالقانون وتستخدم للأغراض الإحصائية فقط. شارك في التعداد لأنه معلومتك بتفرق. لأي استفسار اتصل على الرقم المجاني 117-110. تعدادنا لمستقبل أفضل.
1: جائزة الحسين بن عبد الله الثاني للعمل التطوعي. كل لحظة عطاء ترجع بالخير، وكل إيد ممدودة بتبني وطن. التطوع مش مجرد عمل، هو رسالة وقصة وأثر بيضل موجود. ولأن الأردن مليان قصص عطاء وتطوع، جائزة الحسين بن عبد الله الثاني للعمل التطوعي موجود اليوم لتكريم كل قصة عطاء وخير. إذا كنت فرد، مؤسسة ربحية أو غير ربحية أو فريق تطوعي، فرصتكم اليوم للترشح لنيل جائزة الحسين بن عبد الله الثاني للعمل التطوعي في دورتها الرابعة. سجلوا الآن من خلال الموقع الإلكتروني الحسين volunteer award.jo أو تواصلوا معنا على 06 500 88 80.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم اللقاء المفتوح.

أهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم الحواري اللقاء المفتوح الذي يأتيكم عبر أثير إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية في عمان وأيضا عبر صفحة الإذاعة على فيسبوك. معكم في الإعداد والتقديم مزيد العجرم، ويرافقني من الهندسة الإذاعية الزميل عمر الكركي، وأيضا من السوشيال ميديا معنا الزميل رحي الخالدي. مستمعين الكرام، تتجه الأنظار مع انطلاقة ونحن على أعتاب انطلاقة الدورة البرامجية نحو تفاصيل دقيقة تصنع القرار السياسي، بدءا من حراك انتخاب المكتب الدائم وكواليس الترشح وآلية اختيار رئيس المجلس، مرورا بدور الكتل النيابية والحزبية في صياغة التوافقات على اللجان، مقارنة بما شهدناه في الدورات السابقة، وصولا إلى انعكاسات التطورات الإقليمية الضاغطة على بوصلة الخيارات الوطنية، وقراءة في أبرز أيضا ونقدم قراءة في أبرز الملفات التشريعية والرقابية المنتظرة. وللحديث في كل هذه التفاصيل مستمعينا الكرام

0: يسرنا أن نستضيف هنا معنا في الاستوديو استوديو إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية صوت الحق، يسرنا أن نستضيف الدكتور سعادة النائب الدكتور أيمن البداد، وأهلا وسهلا بك.
1: حياك الله يا سيدي.
0: وأيضا نستضيف سعادة النائب دين البشير أيضا في مجلس النواب، أهلا وسهلا بك.
2: أهلا وسهلا.
0: أبدأ معكم ضيفي ونريد أن نبدأ في المحور الأول، ونريد أن نتحدث طبعا عن الكواليس المكتب الدائم، آلية حسم الرئاسة ومناقشة التحضيرات والمشاورات أيضا التي تسبق جلسة الافتتاح ودور الصالونات السياسية والائتلافات النيابية في رسم خارطة المواقع القيادية إلى جانب الأطر الدستورية والإطار الدستوري والقانوني الذي يحكم عملية الاقتراع السري وحسم مقاعد الرئاسة ومقعد الرئاسة والمكتب الدائم بالأغلبية المطلقة أو النسبية أو حتى في موضوع التوافق. هذه محاور سنبدأ بها ضيوفي، ولكن أريد أن نبدأ من البداية ونبدأ عن اليمين معك سعادة النائب دينا البشير. بداية، كيف حال الكواليس التي تتم الآن في موضوع الترشح، وخصوصا أننا نتحدث عن ثقل في كتل نيابية وحزبية أيضا هذه ترشح، هل ما يتم الآن هو توافق في هذه الكتل في المرجعية الحزبية، أم ما زال الأحزاب غير مستقرة في موضوع الخيار، في موضوع من نرشح لرئاسة المجلس؟
2: مساء الخير، ونشكر الإذاعة الأردنية، ونشكرك أخ مزيدي على وجودنا هنا والفريق أيضا، وإلي شرف أن أكون مع سعادة زميل أيمن البدادوة. حقيقة اليوم إذا السؤال هل تم التوافق بما يضمن مرشح أو اسم مطروح على الساحة ضمن الكتل النيابية، أجد بأنه اليوم الجواب طبعا لا، لم يتم اليوم الإجماع على أي شخص داخل حزبه، وبالتالي نجد أن هناك لسه أسماء مطروحة وبتم ترددها داخل مجلس النواب على انهم لهم حقيقه رغبه بالترشح. يمكن امبارح اللي ايضا اللي شهدناه بانه ابدى سعاده الزميل احمد الصفدي بانه لن يترشح على مقعد الرئاسه، في حين اكد سعاده مشحم الزقور بانه سوف يكمل هذا السباق، وايضا اخرون أكدوا بأنهم سوف يكملوا هذا السباق، ولكن هذا مشروط أيضا بتوافق الحزب. اليوم الإشكالية اللي إحنا نؤمن بها بأنه اليوم الحزب سوف يتم الاختيار على الإجماع على شخص واحد، على اسم واحد، بما يتحقق يعني نوع من العمل الكتلوي اللي إحنا فاهمين بأنه لا يمكن.
0: هذا المفروض طبعا لحد الآن، هل هناك مؤشرات أن تكون هناك اتجاهات في الأحزاب إلى تسمية أشخاص محددين أو خوض حوار في هذا الموضوع مثلا؟
2: بلا شك اليوم احنا نشهد بأنه الأحزاب عم تعمل يعني نقاشات وحوارات، ولكن لم تجتمع الأحزاب فيما يتعلق باختيار اسم واحد كمرشح رئاسة. عنا احنا على سبيل المثال حزب مبادرة في عنا اجتماع يوم الاثنين، وليسيتم أكيد التطرق إلى المواقع داخل المكتب الدائم والمرشحين اللي لهم رغبة في النزول على هذه المقاعد، وأيضا سيتم توافقات داخل الحزب، أو حتى يعني إذا لازم أمر أنه يتم انتخابات داخل الكتلة الواحدة فلا يمنع من ذلك. اليوم ما في إشي يمنع بأنه يكون هناك توافقات. هل اليوم السؤال بأنه النواب سوف يلتزمون بقرارات الأحزاب
0: أو الكتل
2: النيابية اللي هم فيها؟ هذا سؤال برجع لكل نائب اليوم، ولكن ما شهدناه في الدورة السابقة واللي قبلها فيما يتعلق بالرئيس بوجه التحديد كان هناك التزام، يمكن صار بالمساعد، صار بالنائب، ولكن بالرئيس
0: هي تقسيمات محاصصة ما بين الكتل،
2: هي مش محاصصة بمفهوم المحاصصة، ولكن بمفهوم التوافقات
0: ما بين الأحزاب،
2: الكتل اللي بتعمل تستطيع أن تعقد نوع من التوافقات. اليوم احنا
0: الكتل الوازنة
2: يعني الكتل الوازنة بلا شك، وحتى الكتل اليوم اللي بتحقق النسبة المطلوبة، يعني اليوم اذا كتلتين مع بعضهم البعض حققوا النسب المطلوبة، فبالتالي لا حكما بده تصير الكتل الباقية تفكر بمكتسبات إلها في المكتب الدائم او في اللجان. فبالتالي اليوم كمان نعترف بانه كيفية إدارة ملف اليوم التوافقات بده يكون عندها الأحزاب نوع من الحنكة.

0: بالإسراع بمفهوم التوافقات حتى يكون لها الحصة الأكبر في منظومة توزيع المكتسبات داخل مجلس النواب، سواء كان على مستوى المكتب الدائم أو على مستوى اللجان. ولكن أنا حقيقة اليوم لا يمكن أن أجزم بأنه كل أعضاء مجلس النواب أو كل أعضاء الكتل الحزبية سيكون عندهم التزام بمخرجات التوافق، ولكن بالحد الأدنى أؤمن بأنه اليوم إذا الشخص بده ينزل على راسه فردي فبده ياخذ مغامرة كبيرة حقيقة فيما يتعلق بمجازفة بالخروج عن الحزب أو خروج عن قرار اليوم الكتلة النيابية، لأنه أيضا فيما يتعلق بالمكتسبات أعضاء الكتلة الواحدة بدرسوها بأنه أنت كمان جزء من هذا التوافق، بيكون اللجان والعضوية وغير ذلك من مكتسبات داخل مجلس النواب.
1: جميل. طيب دكتور أيمن، يعني أنت قانوني وأيضا رئيس لجنة وأيضا حزبي في في, نعم. في نفس الوقت، ولابد أن يكون يعني موضوع أن يطرح في مثل هذا الموضوع أن يكون مقعد الرئاسة، وهو مقعد يعني ذو أهمية كبرى في خصوصا على صعيد مجلس النواب، وهو من ما يترقبه المجتمع الأردني بشكل كامل أو المؤسسات المعنية في موضوع البرلمان، ولكن لابد أن يكون هناك مشاورات، وهذه المشاورات يعني أن تكون تؤشر إلى من يكون صاحب النصيب. هل هناك مشاورات سواء ما بين يعني أفراد يأخذون مشاورات داخل كتلهم أو مشاورات حتى على صعيد النواب بشكل عام، وهل هناك مؤشر في إجماع أو أن تكون الغلبة باتجاه شخص معين حتى الآن، أم ما زالت الأمور ضبابية غير واضحة؟
2: بعد البدء بدي أشكرك أنك قدمت زميلتي، لأن هي من هذا من أوامر تمكين المرأة، وهي الأخت المقدرة دينا البشير الأخت الفاضلة. والشكر العظيم أيضا لهذه الإذاعة، إذاعة المملكة الأردنية المميزة صوت الحق.
1: نعم.
2: دائما جهة الشمال جهة القلب، فأنا إلي ميل قلبي عند أخوي مسجد العجارمة كون نسيب والغالي والأخو
1: الله يحفظك.
2: سأبدأ من حيث ما انتهت أيقونة المجلس. إحنا شيختنا نعتبرها دينا لأنها أخت فاضلة ومقدرة
1: في المجلس، يعني
3: مقدرة طبعا. بالعكس لازود عليكم، يعني بالعكس شاكر
2: بدي أبلش بالحراك اللي الآن قائم. قبل ما نبلش في الدخول في التفاوض وكذا، بدك تعلم أنه اليوم إحنا كأحزاب ننفذ توجيهات ومخرجات اللجنة الملكية للتحديث السياسي.
1: جميل.
2: فهذا الشيء يعني ملموس، ونطمح كنواب أنه نصل لهذه الرؤية الملكية في هذا الأمر. ولكن خروج بعض الأخوان حيث أفادت الزميلة بهذا الأمر، أنه بدك تعلم أنه الحزب اليوم أو النواب الأحزاب ينقسموا لقسمين داخل الكتلة. نعم. يعني النائب الحزبي اللي على القائمة الوطنية هو قراره يرجع للحزب. جميل. أما الفردة والدائرة المحلية هو صاحب قرار، يعني
1: ولا يتحكم فيه الحزب.
2: احنا ما نقدر نقول نتحكم، لا، هو احنا دائما نسعى انه نس يكون يعني هو صاحب قرار فردي، يعني له الحق انه ايش،
1: لا يخضع الى نفس القيود،
2: لا يخضع لنفس القيود. يمكن هذا يعني عيب بالتشريع، ويمكن يكون فيه له بالمستقبل يعني له آفات. يعني اليوم النائب الحزبي مقيد بحزبه، وهذا قاعدة أساسية. بالنسبة لنا احنا حزب الاتحاد أجرينا مشاورات مبدئية كانت يوم أمس، وخرجنا بتوافق مبدئي على إعلان رئيس لمجلس النواب من خلال حزب الاتحاد، وهذا شيء مهم.
1: مرشح
2: طبعا. احنا اليوم الأحزاب في مجلس النواب الأردني خمس كتل برلمانية، كل كتلة يعني أعلنت في المواقع، ومبارح شفناها على المواقع الإخبارية، انه اعلنوا تشكيل لجان من اجل المفاوضات للحصول على المقعد في المكتب الدائم. والمقعد الدائم يعني هو راس قياده المجلس، وكل واحد يطمح ان يكون في هذا الموقع. اثنين، ايضا بتشكيل اللجان ايضا لا تقل اهميه عن اللجان النيابية في مجلس النواب عندنا 20 لجنة وكل واحد يطمح في هذه الكتل أن يأخذ حصة بهذا الأمر. نسعى كل كتلة في مجلس النواب الأردني إنها تتوافق حتى يكون في توافق. إحنا دائما نقول أقصر الطرق دائما للحل المواجهة، فإذا كانت المواجهة بين الكتل من أجل تخصيص مقعد لكل كتلة في المكتب الدائم، يعني هذا أنا بعتبره كمان قمة الديمقراطية، لأنه أصبحت اليوم الانتخابات داخلية قبل ما تصعد على العموم أو على هذا. فأنت داخل كتلتك بتتفاوض بتحصل. احنا مثلا كحزب الاتحاد نحن من ضمن الكتلة الأحزاب الوسطية في مجلس النواب الأردني، تقريبا 26 نائب. يوم الأحد في القادم في إن كاتحاد اجتمعنا اليوم من ضمن الأحزاب، احنا يضم كتلة الأحزاب الوسطية 6 أحزاب، وهذه 6 أحزاب يعني مبدأنا واحد واتفاقنا واحد، حتى نطرح كمان أيضا الرئاسة على باقي الأعضاء ونأخذ بالمكتب النائب الأول أو النائب الثاني أو حتى على المساعدين. ومن أجل هذا هنا أصبحت انتخابات داخلية جوا الكتل يعني صحية اليوم، بما أنه أنا أتفق أنا وياك ومن ثم نخرج للعلن على توافق ما بين الكتل الخمسة.
4: يعني حالة التحديث تفرض نفسها بنفسها.
2: نعم اليوم حالة التحديث، وأيضا أنت بدك تجبر القائمة المحلية أنه كمان يتقيدوا بأمورك، فأصبحت كمان اليوم دور الحزب أو الأحزاب أصبحت متماشية مع مسار التحديث السياسي. بالنسبة سيدي التزام النواب كما تحدث، يعني في التزام كبير من أصحاب السعادة كلهم على دراية أنه أي واحد فيهم يصل هو يمثل الباقين. يعني إحنا بالنسبة لنا 138 نائب، إحنا 138 نائب، أي واحد موجود في حزب معين، إحنا كنا أحزاب دولة، كنا أحزاب للمواطنين، كنا أحزاب نمثل المواطن الأردني. نختلف بالرأي ولكن نتفق على شيء واحد وهو مصلحة الدولة يعني الأردنية.
4: هذا الأساس أن يكون مبني على أسس برامجية.
2: نعم.
4: بحيث تخدم. مثلا أنا أريد يعني سعادة النائب دين البشير، خصوصا أن نتحدث عن مقعد الرئاسة، هل يعني طرح هناك أن يكون معايير لشخص الرئيس حسب ظروف الفترة مثلا القادمة، ما تواجهه مثلا من توقعات في ملفات معينة، في قضايا، في موضوع مثلا القدرة على موضوع الضبط، إدارة المجلس، السيطرة على موضوعات وملفات ممكن أن تطرح في المجلس، هل هناك مواصفات ممكن أن تكون بشكل عام تم الحديث عنها أن لابد أن يكون يعني شخص الرئيس لابد أن يخضع للمعايير التالية، أم أن هذا الكلام ممكن الكتلة الأكبر لنقول هي التي تتحكم بهذه الأمور؟
0: يعني حقيقة اليوم نجد بأنه لا يوجد كتلة ذات أغلبية داخل مجلس النواب، وبالتالي حتى لو كانت اليوم في بعض الكتل عندها أكبر عدد من حيث العدد بمقاعد النواب اللي ملتزمين مع هذه الكتلة، هذا لا يعني بأنها تستطيع الحصول على المكتسبات دون أن يكون هناك حقيقة نوع من التوافق بين هذه الكتلة مع كتلة أخرى. يعني اليوم إذا بدنا نشوف أنه لغايات الموقع الرئيس بدك تحصل على يعني نسبة منصوص عليها داخل النظام الداخلي، وبالتالي هذه النسبة لن تتحقق بمجرد أنك أنت كحزب منفرد أو ككتلة نيابية منفردة تشتغل لحالك. وبالتالي أنا أجد بأنه اليوم التوافقات هي نوع من الحصول على المكتسبات، وبالتالي لا يمكن لكتلة
4: يعني المكتسبات في المكتب الدائم
0: في المكتب الدائم. نعم. بداية لأنه إحنا اليوم نكون يعني كمان
4: مثلا نتفق أن فلان الرئيس مثلا مع كتل أو كتلة معينة
0: شك.
4: ومن يكون نائب الرئيس، نائب أول، نائب الثاني.
0: اليوم كل حزب أو كل كتلة نيابية تطمح بأن تكون تصل إلى سدة المكتب الدائم، وهي نعم. حقيقة تتمثل بالرئيس، وبالتالي كل كتلة اليوم موجودة يعني عندها أكيد الأمل بأنه هو توصل لهذا الموقع، ولكن هذا كمان جزء منه بده يكون عند الكتل نوع من الوعي بأنك أنت رغم كل حجم النواب اللي عندك إذا لم يتم هناك توافقات معك مع كتل أخرى ف فلن تستطيع الوصول إلى المكتب الدائم. هل هناك اليوم كتلة تستطيع الحصول على مقعد الرئيس دون أن تكون هناك منفردة؟ أنا بجاوبك بأنه لا تستطيع أي كتلة اليوم الوصول بمجرد عدد النواب اللي عندها إلى أي موقع داخل المكتب الدائم أو حتى اللجان إذا لم تتحقق نوع من التوافقات. هل يوجد معايير مكتوبة اليوم أنه إحنا نتفق بأنه هي معايير يجب أن تتوافر بالرئيس؟ أنا أعتقد بأنه هذا التقييم اللي بيقيم فيه النواب أنفسهم. يعني اليوم نجد بأنه واحد من أبرز القوانين اللي بتيجي على مجلس النواب هو قانون الضمان الاجتماعي. قانون الضمان الاجتماعي عليه نوع من عدم الرضا في الدورة السابقة، وبالتالي هناك اليوم تخوفات بأنه هل سيأتي
4: بقدرة على إدارة هذه الملفات والتعامل معها.
0: فبالتالي فإنه هذا الملف بحد ذاته قد يثير أزمة داخل مجلس النواب، وبالتالي الشخص اليوم اللي بده يوصل كرئيس مجلس نواب لابد من أن تتوافر فيه صفات محددة حتى يقدر يستطيع إدارة المجلس، الأزمات اللي بنمر فيها،
4: الخلافات
0: الداخلية. لابد أن نفهم أنه إحنا كمان اليوم أحزاب داخل مجلس النواب، وكل حزب اليوم كمان بده يفرط نوع من من من صلاحياته وقدرته داخل مجلس النواب، وبالتالي كيف يمكن يتعامل معهم هذا الرئيس. بالإضافة إلى ذلك أكيد الكتل اليوم لما بدها تفكر بنموذج لرئيس مجلس نواب أكيد بتتأخذ بعين الاعتبار، أتفق مع سعادة الدكتور أيمن بأنه مجرد وصول الرئيس إلى موقع الرئاسة بده كمان يكون متفهم لكل الكتل النيابية والأحزاب والخلفيات المستقلة داخل مجلس النواب ويحتويها، وهذا كله مهم.
4: سعادتك،
0: فبالتالي أنا أجد ما في معايير مكتوبة، ولكن النواب اليوم بحسبوها.
4: يعني المعايير تكون مثلا ما بين النواب أو مثلا
0: بين النواب
4: ماذا تحتم ماذا تحتم المرحلة المقبلة. ولكن أنا أريد أن أذهب بهذا السؤال للدكتور أيمن. دكتور أيمن البداد، وخصوصا نحن نتحدث عن دور الرئيس، الوصول إلى سدة مجلس النواب، هذه هناك نظام داخلي يعني يحكم موضوع مجلس النواب في التعامل ويحتكم له جميع النواب في هذا الموضوع. هل يعني هل نحن بحاجة يعني، وأنت تحدثت عن موضوع التحديث السياسي ونحن الأحزاب أيضا هي العمود الفقري في هذا التحديث السياسي، هل هناك تأخر في موضوع النظام الداخلي لمجلس النواب الذي يجب أن يتناغم ويتماهى أيضا مع التحديث السياسي الذي يجب أن يكون هناك البعض من يقول أنه المكتب الدائم لابد أن تمثل فيه الكتل الموجودة؟ هذا رأي من الآراء. هل نحن بحاجة إلى تطوير أن يكون المكتب الدائم فيه تمثيل للكتل الحزبية اللي موجودة، لأن أنت تحدد سياسة المجلس؟
2: نعم، برجع بمسي عليك وعلى مستمعينك الكرام في هذه الأمسية الطيبة. أنت تحدثت عن مواصفات الرئيس القادم، المواصفات تنطبق على 138 نائب، لا يوجد مواصفة تختلف نائب عن نائب. كلنا احنا بالنسبة ان الزملاء سواء كانت النشميات الأردنيات بمثل المجتمع المحلي الأردني في مجلس النواب، او بالنسبة للنواب اللي فما واحد وصل للنيابة وبده يكون ما عنده مواصفات تأهله لقيادة مجلس النواب الأردني. فهذه المواصفات موجودة بالكل،
4: هو يحق للجميع الترشح.
2: هني جايك بالموضوع.
4: نعم.
2: اثنين، النظام الداخلي الأردني واضح، النظام الداخلي لمجلس النواب الأردني واضح، يحق لكل من يرغب بالترشح لسدة مجلس النواب يحق له إيش بالترشح، ما في ما يمنع. اليوم إحنا ما بنشتغل على نظام الفرد، نشتغل على نظام الكتل البرلمانية، الكتل الحزبية، على أحزاب. حتى اليوم هذا المجلس يختلف عن باقي أحزاب، عن باقي المجالس السابقة. اليوم مجلس العشرين يتمثل في أحزاب سياسية، ووصلت للنواب وصلوا من خلال أحزابهم السياسية. فلهذا الأمر ينطبق اليوم الرجوع إلى الأحزاب، كل واحد إلى حزبه وليس إلى فرد. فالأحزاب هي من ترى، أو الكتل البرلمانية هي من ترى المناسب لقيادة المرحلة هذه اللي إحنا فيها القادمة، وكل من يرى يدرو بدلوه من النواب لإقناع كتلته وإقناع حزبه أنه هو رجل المرحلة هذه، ومن ثم نخرج إلى باقي الأحزاب بحالة الإقليم.

0: نعم. ف يعني التشاركية بالرأي داخل الكتلة مطلوب، الطرح للجميع مطلوب، لا يوجد مواصفة لا قصير ولا طويل ولا عيون زرق ولا عيون خضر ولا سير. كلنا اليوم احنا احزاب، كنا نواب والنائب.
1: هل النواب كلهم على مسطرة واحدة مثلا،
0: سيدي
1: أم أن
0: انت
1: هناك فروقات مثلا، سواء في الخبرات، فروقات سواء في يعني في جوانب عدة؟
0: الخبرة سيدي مطلوبة بأول سنة، الخبرة
1: أها
0: بعد السنة الثانية كنا حافظين الدرس.
1: أها
0: اليوم عيالك بيتك مهم، ما تقول تقدر كلهم تقول على مستوى
1: نعم
0: واحد، ولكن من يملك الخبرة والجراءة لهذا المشهد، للتصدي لهذا المشهد، لهذا المكتب، سواء بالرئاسة أو نائب الرئيس الأول أو النائب الثاني أو المساعدين،
1: القدرة
0: كلهم
1: على
0: لا يطلع
1: التعامل. نعم
0: قدرة مع التعامل مع زملاء. هذه هي اللي تحدد، أنت من تحدد نفسك،
1: جميل.
0: يعني أنت تقدر أنك تحدد نفسك. بالنسبة للنظام الداخلي تطرقت له أنت، النظام الداخلي اللي معمول فيه في مجلس النواب هو عمل فيه سابقا وقبل دخول الأحزاب إلى مجلس النواب الأردني، كان لابد من تغيير النظام الداخلي. اليوم
1: أن
0: تم
1: تغير؟
0: التشكيل، خلك معي
1: نعم
0: أنا، أعطيني عطوة أقدر أسولف وأوصل
1: تفضل.
0: المعلومة اللي أنت بدك إياها.
1: جميل
0: تم تشكيل لجنة، وأنا كنت أحد أعضاء لجنة تحديث النظام الداخلي في مجلس النواب الأردني، والآن نحن عاملين عليها، وسيتظهر للنور يعني حسب بعد إن
1: في
0: شاء الله
1: الدورة القادمة.
0: الانتخابات،
1: نعم
0: وسيتم التعديل عليها في مد وجزر في بعض المواد ونصوص القانونية في هذا النظام. والآن لم يغفل نواب مجلس النواب ولا رئاسة المجلس السابقة أو اللي بدها تيجي عن هذا الأمر، وإحنا قاعدين نعمل عليه، وإن شاء الله يكون له دور أساسي. أما بدي أبدأ من حيث ما انتهت زميلتي، دور الرئيس. دور الرئيس بغض النظر عن الاسم اللي يصل، حال وصوله إلى سدة البرلمان
1: نعم
0: أصبح هو أخو لجميع أعضاء مجلس النواب، هو لن يتجه إلى حزب معين أو فرد
1: لأن
0: معين أو
1: النظام
0: شيء.
1: الداخلي يحكم هذه العلاقة.
0: النظام
1: نعم
0: الداخلي بدك تعطي، إحنا دائما الحكم بيننا بالنظام الداخلي، فهو يتعامل مع جميع أفراد مجلس النواب، الجميع على مسطرة واحدة ومسافة واحدة من الجميع. إذا بدك تتحدث بشمولية أكبر أو بتعالية أكبر، شو الآن بالنسبة ل الوضع الحالي لمجلس النواب الأردني، كل حزب على ما أظن أو كل كتلة، لأنه إحنا أحزاب، إحنا 6 أحزاب في كتلة، إحنا يمكن الكتلة الوحيدة اللي موجودة في مجلس النواب اللي تضم 6 أحزاب. نختلف عن كتلة، عن حزب ميثاق، لأنه كلهم ميثاقيين. نختلف عن مبادرة وكلهم مبادرة. نختلف عن حزب الأمة وكلهم حزب أمة. نختلف عن عزم وكلهم عزم. نحن كتلة الأحزاب الوسطية تضم 6 أحزاب، و6 أحزاب يعني صعب أنك توافق بيناتهم، ولكن يعني عندنا رئيس كتلة مميز بأدائه، عندنا زملاء متفهمين أنه المرحلة تحتاج إلى التكاتف والتطاوع من أجل
1: العمل
0: القوة.
1: الجماعي. نعم
0: العمل الجماعي. يمكن أنا أقول أنا بتميز عن كل الكتل اللي أنا قاعد أحمل 6 أحزاب بغض النظر عن العدد، أنا قاعد أتوافق مع 6 أحزاب برؤى مختلفة، ولكن نتفق على مبدأ واحد في مجلس النواب، أنه إحنا نشتغل لأجل الصالح العام والمصلحة الوطنية العليا للدولة، ولأجل المواطن الأردني وما يراه المواطن الأردني.
1: طيب سعادة نائب يعني الدين البشير، أولا هل المجلس فقط معني بخيار الرئيس، أما أيضا هناك يعني مؤسسات أردنية قوية تتعامل مع مجلس النواب أيضا معنية وتنتظر من يكون الرئيس، ولها دور ممكن أن تدفع باتجاه من يكون الرئيس؟ نحن نتحدث عن اشتباك ما بين مجلس النواب، سواء الحكومة، مؤسسات الدولة بشكل كامل. هل هناك يعني قنوات ما بين هذه المؤسسات وحتى مجلس النواب وما بين النواب حتى والأحزاب في موضوع الرغبة أن يكون الرئيس مثلا في هذه المواصفات أو كذا، أو الدفع باتجاه رئيس معين؟ وهذه يعني في العملية الديمقراطية يعني أمر طبيعي أن يكون كذلك.
2: حقيقة اليوم نجد بأنه رئيس مجلس النواب يعني هو يمثل هذا المجلس، وبالتالي سيكون عنده يعني انفتاح على مؤسسات كبيرة. حقيقة هذا اليوم احنا نؤمن بأنه رئيس مجلس النواب هذه السلطة التشريعية، وبالتالي

0: هي أحد السلطات الثلاثة الموجودة بالبلد، السلطة القضائية والسلطة التنفيذية، وبلا شك بأن هناك تداخل ونوع من الـ يعني لزوما وحكما بأن يكون عنده تواصل مع مؤسسات الدولة، سواء كان مثلا مؤسسات الأمن العام، سواء كان الجيش، سواء كان حتى مع الحكومة. اليوم أيضا الحكومة بدها تكون يعني هناك بوابات للتواصل مع رئيس مجلس النواب، لأنه بآخر النهار نؤمن بأنه كل طلبات وكل الأمور اللي بده يقدمها النواب سوف تقدم إلى الرئيس، لأنه الرئيس هو سيكون حلقة الوصل بينه وبين أيضا رئيس الحكومة. وبالتالي أنا أعتقد بأنه كل هذه أمور مشروعة اليوم، بأنه كل حدا يفكر بكيفية اليوم تنسيق هذه العلاقة ويكون هذه روابط العلاقة. ولكن هذا لا يمنع بأنه إحنا كمان اليوم نجد بأنه هناك أشخاص عندهم لليوم رغبات بالترشح، هل سيلتزم هذا الشخص النائب بهذا القرار الحزبي أم سيطرح نفسه؟ اليوم الأحزاب أيضا بدها تكون على دراية ووعي بأنك أنت المرشح اللي بدك تقدمه يكون عنده قبول بمجلس النواب، لأنك أنت اليوم إذا طرحت اسم نائب ولم يتم عليه الإجماع أو القبول، هاي إشكالية حقيقة بأنه مرشح آخر بحزب آخر أو كتلة نيابية أخرى قد يتزيد أسهمه، وبالتالي يصير التوافق عليه مع النواب الآخرين. أنا أتفق بأنه اليوم إحنا بلا شك هناك حجم ضغط كبير من الأحزاب، ولكن حقيقة نجد بأنه أيضا اليوم لا يمكن إنكار بأنه النواب على المستوى الدائرة المحلية يمكن لهم اليوم أنهم يذهبوا إلى كتل برلمانية أخرى حسب التوافقات وحسب ما يحقق منهم مصالح. وبالتالي نجد بأنه اليوم أعضاء هذه الكتلة أو أي كتلة اليوم موجودة داخل مجلس النواب، يعني حتى تاريخ هذه اللحظة لم يحسم، يعني بمفهوم اليوم إحنا انتهت الدورة السابقة، وبالتالي يحق لأي نائب على المستوى المحلي أنه يتجه إلى كتل نيابية مختلفة وينضم إلها. هذا لا يوجد أي مانع عليه بموجب النظام الداخلي، وأنا أجد بأنه النظام الداخلي لابد من تعديله، لأنه لابد من أن يكون هناك نوع من الالتزام بالقوائم المحلية مع الحزب اللي نزل فيها لحظة الترشح. لا يمكن اليوم ترك هذه المساحة مفتوحة، لأنه هي أيضا بتأثر على عملية العمل الحزبي والكتلوي داخل مجلس النواب. يعني اليوم نجد بأنه لما كنا حزب إرادة كان التحالف صار بين إرادة والوسط الإسلامي، اليوم نشهد بأن الوسط الإسلامي حزب الإصلاح أصبح اليوم مع كتلة الاتحاد. وبالتالي اليوم هذه إشكالية التنسيق وربط النواب وضبط عملية حجم الكتلة مسألة مش مضمونة حقيقة. أنا أجد بأن السؤال اللي سألته اليوم كمان مشروط بقناعات النيابية. بلا شك إنه اليوم إحنا 138 نائب له الحق بالترشح، ولكن مش 138 نائب يجدوا الرغبة بالترشح، وبالإضافة لذلك مش جميع النواب عندهم قناعة بأنه لابد من يكون اليوم التوافق على اسم واحد. سيكون هناك نوع من الحوار والجدل والتوافقات حتى نخرج باسم يتم يعني أقرب التوافقات عليه. وبلا شك بأنه اليوم ما في إلزامية لكل الكتل بأنها تتوافق على هذا الاسم إذا كان عندها رغبة بتقديم مرشحها أو باسم لمرشح لإلها. ولكن هذا بالأخير إحنا بنعتمد بأنه اليوم المعيار الفاصل هو حقيقة حجم التوافق وحجم التزام النواب داخل هذه الكتل. طيب. بقرارات الحزب.
1: طيب ساعتك، هل سنصل إلى مرحلة كما سبق في الانتخابات للمكتب الدائم السابق، يعني أصبح كان هناك توافق سواء على شخص الرئيس أو حتى على توزيع من نواب الرئيس بعد ذلك المكتب الدائم وحتى اللجان، يعني كان هناك توزيعة تم التوافق عليها ما بين جميع الكتل الموجودة في مجلس النواب. هل نتجه إلى هذا الاتجاه بنفس الأسلوب ما تم؟
0: يعني اليوم النهج حقيقة اللي بده يدرس مجلس العشرين حقيقة يجد بأنه بالسنة الأولى تم ترشح 2 لمقعد الرئيس من ميثاق وأيضا من حزب الأمة، وبالتالي تم ترشح على الرئيس وتمت المنافسة. ذهبنا إلى السنة اللي وراها تم الالتزام بمقعد الرئيس، ولم يتم الالتزام بالنائب الأول، ولم يتم الالتزام بالمساعد.

0: فبالتالي اليوم
1: لكن كان هناك يعني
0: ولكن احنا بنحكي انه
1: بالمره
0: لا وحتى باللجان تم الخروج ببعض اللجان بانه 100% انا اتفق معك ولكن انا بحكي اليوم هل نسبه الضمانه 100% اجد بانه الجواب واضح انه لا اليوم هناك معايير مختلفة لكل نائب قد يكون النائب اليوم يعني عنده علاقات عنده تشبيكات وبالتالي قد يكون هناك بعض عدم الانضباط بقرارات الحزب السؤال اليوم بدنا نسأله بأنه
1: يعني هل ممكن أن يكون التوافق ما بين جميع الكتل باستثناء كتلة حزب الأمة؟
0: لماذا نستثني حزب الأمة اليوم؟ لم يتم الجلوس مع حزب الأمة
1: سابقا هم مثلا رشحوا وباقي الكتل توافقوا على
0: ولكن يمكن لما
1: على مرشح
0: ولكن لما ذهبنا إلى يعني حزب الأمة كان جزء من المعادلة لأنه فيما يتعلق بالعضوية اللجان تم هناك يعني نوع من التوافقات وتم تسمية عضوين من كل حزب أو من كتلة نيابية في عضوية اللجان لماذا نستثني أي كتلة لا يتم الاستثناء اليوم حقيقة المصلحة هي مين حجم التوافقات التي يحقق لك المكتسبات يعني اليوم إذا كان اليوم مصلحتي ألتزم مع كتلة الاتحاد بوجود سيد سعادة الزميل أيمن فبالتالي أنا سوف أكون الخيار يعني البديهي إلي بإني أذهب معهم إذا كان مثلا مصلحتي أني أخذ عدد أكبر من اللجان أو يعطوني مواقع متقدمة على سبيل المثال يعطوني رئاسة مجلس النواب اليوم حزب مبادرة طارح أسماء للرئاسة ولكن لم يتم التوافق على اسم واحد لأنه لم يتم العقد الاجتماع في الكتلة حتى نعلن اسم المرشح اليوم أيضا الكتل النيابية بدها توازن حقيقة حجم المكتسبات اللي ممكن تحققها يعني على سبيل المثال إذا اليوم أنا أصريت أني أنا بدي أنزل على الرئاسة وباقي الكتل عملت توافقات فبالتالي أنا خرجت من كل السباق هذا لن أحصل لا على لجان ولا على مقاعد
1: قراءة لموضوع المصلحة الحزبية وهي التي تمثلها الكتل طب دكتور أيمن يعني لابد أن يكون هناك أيضا مصلحة حسب أوزان الكتل الموجودة في تحت القبة هذه المصلحة تقود إلى أن يكون هناك حوار باتجاه معين يتم الوصول إلى من خلال هذا الحوار إلى تحقيق مكتسبات لكل كتلة موجودة هل هذه المكتسبات مبنية على أساس برامجي أم على أساس مصالح شخصية يعني هل يطرح الحديث فعلا في الذي يدار تحت القبة ما بين الكتل على أسس برامجية في تنفيذ مطالب معينة للوصول إلى أهداف معينة من خلال تمثيلات لقيادات حزبية موجودة في كتل نيابية هؤلاء يمثلوا في قيادة البرنامج الفلاني أو هذا المحور الفلاني بحيث أن يكون هناك إشراف على تنفيذ هذا والمطلب عن طريق حتى المكتب الدائم أن يكون هناك برامج على أرض الواقع هي التي تحسم موضوع النقاش أم أن هناك نقاشات أخرى حول مآرب في تخضع لقيادات شخصية
2: مزيد بيك يعني أنا بدي بس أعرج على كلمتك تدخل المؤسسات وما تفضلت
1: قنوات التواصل ما بين
2: قنوات التواصل بين المؤسسات أنت تعلم بأن السلطة التشريعية بحكم الدستور هو حكم نيابي ملكي وراثي
1: نعم.
2: أي نحن نعلى أعلى السلطة العليا في الدولة الأردنية الاتجاه للمؤسسات المؤسسات لها رغبة ولكن لا تملك قرار وهذا أهم شيء حتى يكون واضح لمستمعينك الكرام كل
1: جميل.
2: يدلو بدلوه بالاتجاه يعني كل واحد يهيل النار على قرصه
1: المجلس السيد نفسه وهو
2: المجلس السيد نفسه
1: نعم
2: وكل نائب له حق اليوم بفرز الرئيس المنتخب يعني احنا اليوم ما بناخذ احترامي لباقي اجهزه الدوله سواء كانت رئاسه الوزراء او الاجهزه المعنيه الامنيه
1: نعم
2: ليست صاحبه سلطه على هذا المجلس المجلس السيد نفسه
1: طيب هل
2: وانتخاباتنا الداخليه سريه ويمكن تأيدنا الزميلة يعني في بعض في الانتخابات السابقة اتجه أحد الزملاء وكان خارج عن نص الكتلة ونافس وجاب رقم كمان رقم كبير

0: ولكن يمكن ما حالف الحظ. فهذا دليل انه لا يوجد تدخلات لمؤسسات الدولة بغض النظر عن الأشخاص أو مين اللي بيقودها أو الأشي، ولكن أرجع وأقول لك كل واحد هي للنار على قرصه له مصلحة إنه يستلم أيمن. إن شاء الله إنه يكون لنا نصيب. أنا بطمح إني أستلم، ممكن إنها تكون دينا، أنا بطمح إنها تستلم. يعني اليوم كمان يجب أن يكون في تمثيل للمرأة في المكتب الدائم. ليش يعني؟ مهي اليوم المرأة أخت رجال، مهي اللي قاعدة يعني أوكي لا بالمناصب العليا. أنا أحكي في سدة الحكم.
1: نعم ليس فقط مساعدة.
0: هذا بالنسبة للمؤسسات. طيب. يعني أنا حبيت أركز أنه المجلس سيد نفسه وهذا شيء. بالنسبة للكتل، الكتل بتقدم تنازلات في مقابل مكاسب، مكاسب في
1: برامجية أم شخصية؟
0: ما في أشخاص، لأنه إحنا اليوم ما بنتحدث عن لأنه الشخص، إحنا الآن نحكي بعمومية، حتى بعدين أنا أتوجه للحزب وأفرز لرئاسة اللجنة للهذا. اليوم أنا بقدم تنازلات، أنا مستعد أقدم تنازلات لحزب ميثاق مثلا أو مبادرة، خلينا نحكي عن مبادرة لأنها موجودة حتى ما تعتبر علينا غيبة. أنا بدي أجي أقول أنا بدي أعطيكم مثلا الرئاسة، بس مقابل أنا مثلا بدي باللجان 7 لجان للحزب. فأصبح اليوم الحزب إله مثلا 7 لجان، اللجان اليوم لا تقل أهمية عن سدة الحكم في المكتب الدائم، لأنه اليوم اللجان هي المطبخ التشريعي، وهي صاحبة السلطة منفردة، صاحبة قرارات، يمكن القرارات اللي تملكها رؤساء اللجان أقوى من النائب الأول أو النائب الثاني أو المساعدين في هذا الشيء. فهي تنازلات مقابل مكاسب. إذا بدك تيجي تتحدث عن تقول شخصي، أنا أستبعد إشي اسمه شخصي، لأنه اليوم أنا جبت مثلا لحزب الاتحاد.
1: يعني هل أثر التحديث السياسي في الإفرازات الجديدة وصولا إلى كتل برلمانية، كتل تحت قبة البرلمان في مجلس النواب، هل أثر في طبيعة النقاش، الحوار، ما يدور على موضوع التوافقات أو المناقشات التي للوصول إلى أن يكون هناك توزيعات؟
0: أنا حكيتك من الأصل أنه طبيعة المجلس هذا يختلف، المجلس 20 يختلف بطبيعته عن باقي كافة مجالس السابقة. اليوم إحنا مجالس حزبية، عندك 42 نائب وصلوا من خلال أحزابهم، فإلها طبعا بده يكون في لها تغيير بالمسار، تغيير بالمنهج، تغيير بالسياسة، الرجوع للحزب. الحزب له دور أساسي، قبل كان عن نظام ما بدك حزب بروح أنا ما بدي بالحزب اليوم بتروح على حزب ثاني. اليوم في عليه قيود ما بتقدر تروح، وخاصة النواب الحزبيين. فهنا أصبح بده يأخذ بنهج الحزب وآخذ وبده يأخذ، أصبحت اليوم المكاسب الشخصية مستبعدة، وهذا تأكيد أنه ما في منافع شخصية. اليوم إحنا بكتلة الأحزاب الوسطية، يعني بنركز إحنا اليوم بما أنه إحنا 6 أحزاب، بنركز أنه نجيب أكبر كم هائل حتى أقدر أنا أرضي 6 أحزاب، لأنه كل حزب يطمح أن يكون له دور في اللجان. اليوم أنا إذا ما حصلت أنا المحاصيل مقابل أني أنا ما بأخذ في المكتب الدائم أقدر أخذ في اللجان. بعديها بيجي الدور لنفس اللجنة. اللجنة اليوم كل لجنة لها 11 شخص أو 11 نائب بيقدر يشارك فيها، هذه حرية. اليوم أنت لما تقول استبعدنا حزب الأمة، كيف استبعدنا حزب الأمة؟ هذا حزب أردني مرخص موجود.
1: لما أقول استبعدتم حزب الأمة،
0: استبعدنا تمثيله
1: كتل، ولكن هو لم يتوافق مع باقي الكتل
0: تمثيله بغض النظر على التوافق. اليوم احنا توافقنا كان لهم دور أساسي في أخذوا مساعدين في اللجان. جميع اللجان العشرين في مجلس النواب كان لهم دور أساسي فيه، وكان منهم نائب الرئيس، وكان منهم مقرر، وهذا شيء يعني موجود وأساسي، وهذا موجود. وهذا أخذوا سيدي، يعني حتى أنا ما حتى تصل للمستمع تعرف أنه أن إحنا نشمية أردنية من حزب الأمة بتمثل المملكة الأردنية، بتمثل مجلس النواب الأردني في البرلمانات الأجنبية، وهي سعادة الزميلة المقدرة
2: أبو غوش.
0: طيب كيف احنا اذا هذا في استبعاد معناته او ما في توافقات؟ ممكن نهجي سياسي اختلف معهم، ممكن ما بتوافق انا وياهم بنهج سياسي، ممكن انا الاقرب الي مثلا انا اليوم اجي اقول انا حزب عزم، ممكن اتوافق انا وياه مقابل مكاسب

0: في المكتب الدائم. هذا اللي حبيت أوضحه. بالنسبة للجان أنت يعني أبدعت الزميلة وشرحت عنه. لجان بنركز إحنا باللجان اليوم كحزب أو ككتلة على الاختصاص. يعني أنا ما بصير مثلا أني أجي أقول والله بدي أطرح أيمن للجنة الاقتصاد، يعني أنا مش اقتصادي. مثلا أنا اليوم مثلا والله بدي أطرح أيمن لجنة الزراعة، طب مو في اختصاص، في مهندس زراعي، في كذا، ممكن أني أنا أطرح نفسي مثلا القانونية، دكتور قانون وبقدر أمشي فيها. فهذا التوجه، أنه التوجه اليوم الكتل للاختصاص، ويكون صاحب اختصاص في الكتلة، فاستبعدنا التشخيص بالأمر، وهذا اللي نركز عليه.
1: نريد أن نذهب إلى موضوع تطورات المرحلة القادمة، وأيضا في بداية انعقاد الدورة لمجلس النواب، هناك خطبة العرش. يعني ما هي المتوقع أن تتضمنه خطبة العرش قراءة لما يحدث في الإقليم، وأيضا حسب أولويات الملف الداخلي الأردني؟ يعني ونحن لدينا هناك تشابك، وخصوصا هذا محور مهم جدا، الجميع أيضا ينتظر ماذا سيكون مضامين خطاب العرش السامي في افتتاح الدورة.
2: حقيقة اليوم يعني بلا شك بأنه الخطاب ذاته هو رسائل، يعني وبالتالي هذه المضامين هي تتمثل بعدد من المحاور، رسائل داخلية، رسائل خارجية، وأيضا هي تعتبر جزء من سياسات اللي يجب على الحكومة تنفيذها، وبالتالي هذا جزء منه أساسي بأنه كمان اليوم مجلس النواب يدرك ما هي الأولويات على الشأن الداخلي أو بالشأن الخارجي. اليوم إحنا كمان يجب أن نكون يعني مدركين بأنه المرحلة المقبلين عليها ليس مرحلة سهلة حقيقة في كل ما يجري بالإقليم، يعني وبالتالي أيضا اليوم اللي سمع كلمة جلالة الملك في الجمعية العامة يدرك بأنه هناك حقيقة اليوم
1: تحديات جديدة،
2: وهناك نوع من النبرة اللي كانت جادة جدا وكانت صريحة وواضحة بأنه ملف الأمني فيما يتعلق يعني اليوم كمان حتى فيما يتعلق ب يعني كان مضامينه واضحة جدا، خطاب سقفه عالي، رسائل واضحة بأنه لا يمكن المساس بالأمن الداخلي الأردني، ملف المياه، ملف التهجير، هدول يعني اليوم خطوط حمراء،
1: وهناك أيضا ما له علاقة بالجبهة الداخلية الأردنية
2: بلا شك. وبالتالي اليوم أيضا فيما يتعلق بخطاب جلالته عند افتتاح خطاب العرش عند افتتاح الجلسة، يعني بلا شك بأنه سيكون هناك أيضا رسائل واضحة فيما يتعلق بالأمن الأردني، السيادة الأردنية، وبلا شك
1: إحنا
2: اليوم أمن الحدود،
1: التوسع الإسرائيلي،
2: منع التهجير، ملف سوريا، قد يكون هناك أيضا فيما يتعلق بضرورة اليوم الحفاظ على أمن المنطقة، كل ذلك. ولكن أيضا جزء منها سيكون بلا شك متعلق بفتح فرص لرفع الاقتصاد الأردني، هذا جزء أساسي كمان اليوم. جلالة الملك دائما يؤكد على الأجهزة الأمنية، يعني كل هذه حقيقة سيكون بالحسبان، ولكن اليوم جميعنا ننتظر الخطاب العرش لندرك حقيقة ما هي الرسائل اللي ستكون موجهة من جلالة الملك على الصعيد الداخلي وعلى الصعيد الخارجي.
1: جميل. طيب دكتور أيمن، يعني المجلس وحتى المواطن الأردني يترقب موضوع الافتتاح وخطاب العرش السامي، إلى أي مدى سيعتبر حتى النواب، وهناك دائما هناك رد سواء كان من النواب أو من الأعيان، وهو افتتاح الدورة لمجلس الأمة، إلى أي مدى ستكون هذه التوجيهات أيضا يقرأها مجلس النواب أو تقرؤونها أنتم كنواب لتكون محور عمل في المرحلة القادمة، خصوصا يعني أن هناك يعني الأردن يواجه بكل مؤسساته وبكل مواطنيه وبكل مكوناته تحديات جديدة أيضا.
0: نعم.
1: ممكن أن تكون هذه التحديات وليست فقط جديدة، تحديات خطيرة، عالم يتحول، إقليم يتحول بشكل كامل، وصراعات ممكن أن تتوسع بشكل أكبر، تطال المنطقة كاملة، ونحن نشهد توسع يعني حاليا في هذه المرحلة، وأيضا العالم يترقب موضوع الانتخابات الأمريكية، وهناك طبعا يترقب أيضا العالم موضوع

0: أن يكون هناك توسع في الحرب الأمريكية الإيرانية، وهناك تهديدات إيرانية باجتياحات، وأيضا رد لم يكن كالسابق. فبالتالي هذه تحديات، سواء كان على صعيد الطاقة، تحديات على صعيد الأمن، تحديات على الصعيد الاقتصادي بشكل كامل.
1: سيدي، أنا دائما يوم أسمع خطاب سيدنا، وهو خطاب يخاطب يمكن القلب قبل العقل بالنسبة لي. أنا لما يتحدث هذا الرجل أنا بقشعر، لأني بسمع منه توجيه، نهج، مسار، رسالة تأخذ مضامين كاملة. اليوم الله يطول عمر سيدنا ورده بالسلامة إن شاء الله، ويكون دائما زيارته وين ما يروح موفقة وواضحة للعيان. بدي أبدأ يعني بملحوظة إنه دائما خطاب العرش هو توجيه ونهج،
0: مسار مرحلة
1: مسار
0: مقبلة.
1: هو مسار لمرحلة يعني متقدمة. دائما سيدنا بوجهنا قبل ما يوجه مجلس النواب، بوجه الحكومة، بوجه مجلس النواب، بوجه شغلات دائما مخفية على مؤسسات الدولة.
0: نعم.
1: كاملة. نعم، خطاب سيدنا المرحلة بالمجلس السابق بالدورة الثانية تحدث ولقط الجميع، لقط إشارات، ومن إحدى الإشارات تحدث عن النقل، وكان سيدنا بخطابه دائما يعطي بعمومية، ولكن تفرد بهذا الأمر. واليوم الحكومة توجهت، مجلس النواب اشتغل الآن في إن على الواقع، وقبل أسبوع أو 10 أيام اتفاقية سكة الحديد مع دولة الإمارات العربية من أجل إنشاء. هذا من الخطاب بالدورة الثانية، فهو توجيه ونهج ورسالة لأن حتى نقدر إحنا نأخذ منها. فهو يعني ينير الطريق أمام السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية.
0: يعني
1: فهو
0: أنتم معنيين في
1: نهج
0: التشريع
1: ونحن
0: والرقابة.
1: كتشريع ورقابة، وأيضا الرقابة الدور الأساسي كمان لمجلس النواب الرقابة. الخطاب سيدنا بالأمم المتحدة يعني أنا أقول يجب أن يدرس. هذا خطاب ليس لما تقول قوي يعني ما بتعطيه حقه، لأنه هو خاطب بلغة يعني يفهمها الصغير والكبير، لغة يفهمها الجن قبل الإنس، لأنه تحدث بلغة الجسد. أنت شفت كيف كان توجهه، كيف حديثه، كان حديثه يعني يبرر الوضع العالمي اللي قاعدين اليوم احنا، الوضع الاقليمي، الوضع الاقتصادي، الوضع
0: السياسي،
1: المشاريع اللي قاعده يعني تحاك لهذه البلد. تحدث بالجبهه الداخليه، تحدث بملفات خطوط حمراء لا يمكن تجاوزها، وتحدث فيها باكثر من مره. وجه الى الكيان الغاصب لغه يعلمها العسكريين ماذا تعني، هي لغة إنه إحنا جاهزين، ما ننتظر يعني نجهز، إحنا جاهزين بأي لحظة إنه نواجهك. بالنسبة للخطاب دائما هو توجيه، ونشكر سيدنا علي لأنه هو يعني نعتبره هو الأب للجميع، الشعب الأردني دائما بالتشريع أو بالدستور الأردني لابد من الرد على خطاب العرش. وكنت يعني اتشرفت انه بالدوره السابقه كمان اني كنت احد اعضاء
0: اللجنه
1: للرد على خطاب العرش السامي. والحمد لله ان شاء الله انه اليوم الوضع الاقليمي غير مستقر، صراعات موجوده، انت شايف اليوم دول الجوار قاعده تهاجم من ناس خارجة على القانون كما يتم في الميليشيات اللي اليوم موجودة في اليمن، وهذا أيضا كمان يهدد الجوار، وهذا ينعكس أيضا على المملكة الأردنية.
0: سعادة النائب ديما البشير، يعني ما الملفات المنتظر أن تحول إلى أول الملفات التي يتوقع أن تأتي إلى مجلس النواب، وخصوصا التي تحتم المرحلة القادمة أن تأتي إلى مجلس النواب؟ ماذا تتوقعين تكون هذه الملفات، ومدى سخونة

0: هذه الملفات، وخصوصا في هذه المرحلة، مرحلة ساخنة يعني بشكل كامل، الإقليم في مرحلة غليان ومتفجر، لدينا ملفات داخلية أردنية وأيضا لدينا ملفات خارجية. كيف، ما هي الملفات التي تتوقعين أن تطرح في المرحلة، وما هي الأولوية؟ يعني نتحدث أولا، في البداية سيكون هناك يعني مشروع قانون الموازنة،
1: بلا شك بأنه هو يمكن هلأ أولى الأولويات هو قانون مشروع الموازنة الأردنية، لأنه إحنا مدركين بأنه بموجب النص الدستوري أنه في حال لم يتم إقراره قبل انتهاء العام، فإنه بالتالي هناك آليات صرف له، وبالتالي سندخل في إشكالية، وبالتالي لابد من أن إقراره بنهاية هذا العام. وبالتالي يمكن قد تكون اليوم الأهم الإجراءات بأنه بدء في المكتب الدائم وانتهاء من المكتب الدائم وانتهاء من اللجان، حتى نستطيع اليوم مناقشة قانون مشروع قانون الموازنة ضمن اختصاص اللجنة المالية النيابية داخل مجلس النواب. وبالتالي هذا كلياته اليوم سيكون هناك حراك بأنه ننتهي من ملفات المكتب الدائم، اللجان، العضوية اللجان، رئاساء اللجان، حتى نستطيع مناقشة أي قانون وأي تشريع. يمكن بعد ذلك نجد بأنه اليوم هناك
0: هذا السرعة من مجلس النواب أيضا في إنجاز، وخصوصا نحن نقترب من نهاية العام، في إنجاز لجانه وأيضا حتى يفرغ
1: بلا
0: إلى
1: شك،
0: موضوع
1: لأنه اليوم
0: نعم.
1: لا يمكن مناقشة هذا القانون ما لم يتم استكمال عضوية اللجان
0: نعم.
1: والرئاسة وغير ذلك من إجراءات حتى يتم تحويل هذا القانون إلى هذه اللجنة. اليوم لا يمكن مناقشته كمشروع موازنة تحت القبة دون أن يكون هناك مختصين والحوار وفتح أبواب لمراجعة كل بند من هذه البنود المقدمة في هذا المشروع. بالإضافة إلى ذلك، أجد بأنه قد يكون أبرز المشاريع القانون المقدم إلينا هو قانون الضمان الاجتماعي، وهو حقيقة ما يمس المواطن الأردني بشكل مباشر حقيقة. ويمكن اليوم حتى المواطن ينتظر،
0: هل سيقدم
1: صيغته
0: تتوقعين بنفس الصورة
1: أعتقد
0: السابقة
1: بأنه
0: أم هناك
1: لن
0: تغييرات؟
1: هناك تغييرات، ولكن اليوم إحنا غير مدركين بحجم هذه التغييرات ومدى جوهريتها لهذه التغييرات. ولكن اليوم نشهد بأنه في الأمس تم عقد اجتماع رئيس الوزراء مع كتلة الميثاق بداية للنقاش حول مشروع قانون الموازنة، وبالتالي هناك يعني وعود بأنه سيكون هناك تعديلات والنقاش أيضا مع الأحزاب حتى يكون هناك صيغة أقرب للقبول ضمن مجلس النواب. وبالتالي أجد بأنه هذا القانون قد يكون من أبرز القوانين والتشريعات اللي ستقدم إلى مجلس النواب بمجرد يعني بداية هذه الدورة. قد يلحق ذلك قانون الانتخاب، غير مدركين، لا يوجد أي يعني بوادر بأنه سيطرح قانون انتخاب للتعديل.
0: هل يعني طرح قانون انتخاب يعني قرب نهاية
1: المجلس؟ ليس بضرورة. قانون الانتخاب بالمجلس 19 عرض بعد سنتين واستكمل يعني كل مدته، ولكن اليوم هل سيكون اليوم أولوية عرض هذا القانون، أو هناك تشاورات أيضا بين الأحزاب والتوافقات بين الأحزاب حتى يقدم بصورة أكثر توافقية؟ أنا أعتقد بأنه قانون انتخاب حكما سيقدم، لأنه هناك ظهر بعض الثغرات بانتخابات
0: بالقانون
1: السابق، وبالتالي لابد من أن يكون هناك تجويد. ولكن إحنا نعتقد بأنه أبرز القوانين
0: وليس السابق، نعم،
1: قانون يعني الحالي قصدي اللي
0: تمت
1: عليه الانتخابات السابقة، وبالتالي لابد من أن يكون هناك يعني اليوم توافقات حزبية. قد يعرض النظام الداخلي اليوم ويتم إقراره في هذه الدورة، لأنه حقيقة أعتقد بأنه وجب تعديل النظام الداخلي، لأنه تم يعني صرنا بالسنة الثالثة ولم يتم هناك حقيقة تعديل جوهري على النظام الداخلي. النظام الداخلي حتى هذه اللحظة يتعامل مع أعضاء مجلس النواب بصورة فردية ولا يتعامل معهم ككتل حزبية داخل مجلس النواب، سواء كان بالتصويت، بالمداخلات، بالمقترحات، بالأسئلة إلى غير ذلك.
0: طيب مستمعينا الكرام، وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج اللقاء المفتوح، برنامجكم الحواري الذي سعدنا فيه بأن نستضيف سعادة النائب دينا البشير التي كانت معنا في هذه الحوارية، وأيضا سعدنا بأن يكون معنا سعادة النائب الدكتور أيمن البدادوة أيضا عضو مجلس النواب. فهذا النقاش كان يتضمن ما الملفات التي ستطرح في مجلس النواب، وأيضا التوقعات حول موضوع خطبة العرش السامي في افتتاح هذه الدورة. وأيضا مستمعين الكرام

كان هناك نقاش أيضا على موضوع المكتب الدائم والرئاسة، رئاسة المجلس. وأيضا الأردن يمر بمرحلة تمر فيها المنطقة ككل، وهذه المرحلة تتطلب أن يكون هناك تعاملا يعني إبداعيا وجديرا بالأردن في مكانة

مهم تعرف إنه التعداد العام للسكان والمساكن 2026 يسهم في مستقبل الجميع. جوابك الصحيح هو أساس لتخطيط أشمل في محافظتك أو منطقتك أو قريتك. لما يدق الباحث الإحصائي بابك، بإمكانك التأكد من هويته من خلال الكيو آر كود الموجود على البطاقة التعريفية اللي بيحملها من خلال تطبيق سند. تعدادنا لمستقبل أفضل.

0: هنا عمان إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، حان الآن موعد أذان العصر.
1: الله أكبر، الله أكبر.

0: أكبر.
1: أشهد أن لا إله إلا الله.

أشهد أن محمد رسول الله.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، نودي لصلاة العصر.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

من إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، نحييكم مستمعينا الكرام لهذا اليوم الخميس الرابع من جمادى الأولى لعام 1448 للهجرة، الموافق 15 من تشرين الأول لعام 2026 للميلاد.

0: الآن برامجنا على موجات إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، ونستهل إرسالنا بتلاوة آيات من القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والمرسلات عرفا فالعاصفات

والنجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت وإذا

ويل يومئذ للمكذبين وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ويل

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وتبعه بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقد أمر الله تعالى بإقامة الصلاة والمحافظة عليها، لأنها عماد الدين ورأس القربات. قال تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. ومن عظيم قدر الصلاة وفضلها أن الله تعالى فرضها في السماء في ليلة الإسراء والمعراج. ومن رحمته سبحانه وتعالى أنه خفف على عباده فجعلها 5 صلوات، وجعل أجرها 50 صلاة. والصلاة على وقتها هي أحب الأعمال إلى الله تعالى، وهي مقدمة على بر الوالدين وعلى الجهاد في سبيل الله. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أي العمل أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها. قال: ثم أي؟ قال: ثم بر الوالدين. قال: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. أيها الإخوة المستمعون، وهي الركن الوحيد الذي لم يرخص الله سبحانه وتعالى تركه بأي حال من الأحوال. فالواجب على المسلم أداء الصلاة سواء في صحته أو في مرضه، وفي حال أمنه أو خوفه. قال تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. صدق الله العظيم. وقال صلى الله عليه وسلم: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. ولا بد أخي المستمع، لكل مسلم أن يتعلم أحكام الصلاة وشروط صحتها وأوقاتها وأركانها وسننها ومبطلاتها، حتى يعبد المسلم ربه عز وجل على علم، وكي لا يقع فيما يبطلها أو ينقص من أجرها. قال صلى الله عليه وسلم: إن الرجل ليصلي 60 سنة وما تقبل له صلاة، لعله يتم ركوعها ولا يتم السجود، ويتم السجود ولا يتم الركوع. وفي الختام، نسأل الله تعالى أن نكون وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: من أقوال جلالة القائد الأعلى.
1: كل الثقة والاعتزاز فيكم. حملة الشعار الأغلى، شعار الجيش العربي، أحفاد أسود الكرامة والسموع وباب الواد، وكنا فخر فيكم. نشامى حرس الحدود ونشامى الخدمات الطبية في غزة على معالجة إخوانهم في المستشفيات الميدانية، وهذه عقيدتنا في الجيش العربي وواجبنا. كيف المعنوية؟ دائما عالية إن شاء الله.
0: من أقوال جلالة القائد الأعلى.

مستمعين الكرام، نحييكم ونقدم إلى حضراتكم نشرة الأخبار يقرأها إبراهيم رجوب وعبد الله وهبي، ونستهلها بالعناوين الرئيسية.

0: رئيس الديوان الملكي يتفقد مبادرات ملكية في محافظة عجلون. قوات التحالف تعترض وتدمر صاروخ مجنح كروز في منطقة المدينة المنورة. محكمة أمن الدولة تشدد الأحكام بحق المتعاملين بمادة الكريستال المخدرة. من عناوين النشرة إلى التفاصيل من إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي.
1: أهلا بكم. تفقد رئيس الديوان الملكي الهاشمي رئيس لجنة متابعة تنفيذ مبادرات جلالة الملك يوسف حسن العيسوي اليوم مبادرات ملكية تنموية وخدمية في محافظة عجلون تم تنفيذها بناء على توجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني بهدف تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتعزيز فرص العمل والإنتاج والاستثمار في المقومات الاقتصادية والسياحية للمحافظة. وتأتي الجولة التفقدية في إطار المتابعة الميدانية المستمرة للمبادرات الملكية والوقوف على واقع المشاريع المنفذة وتلك التي ما تزال قيد الإنجاز بما يضمن تحقيق أهدافها التنموية والخدمية وانعكاس أثرها بصورة مباشرة على حياة المواطنين والمجتمعات المحلية. واستهل العيسوي جولته بزيارة مركز البوتاس للخدمات النهرية الدامجة في عجلون الذي أنشئ ضمن المبادرات الملكية السامية ويعنى بتأهيل ورعاية الأشخاص ذوي الإعاقة. واطلع خلال جولته في مرافق المركز بحضور محافظ عجلون بالإنابة علي الحيصة ورئيس لجنة بلدية عجلون المهندس محمد البشابشة على طبيعة الخدمات والبرامج التي يقدمها للأشخاص ذوي الإعاقة ودوره في تأهيلهم وتنمية قدرات مهاراتهم وتعزيز فرصهم في الاندماج والمشاركة المجتمعية. وفي المحطة الثانية زار العيسوي حاضنة أعمال عجلون التي افتتحها جلالة الملك عبد الله الثاني عام 2019 كمبادرة ملكية بهدف دعم الشباب وتمكينهم من تحويل أفكارهم ومشاريعهم الريادية إلى فرص اقتصادية وإنتاجية مستدامة. وتفقد العيسوي في منطقة الهاشمية مشروع إنشاء مركز صحي الهاشمي الأولي الذي ينفذ بتوجيهات ملكية ضمن المبادرات الملكية السامية. وفي إطار الاهتمام الملكي بتعزيز مكانة عجلون وجهة سياحية وتنموية زار العيسوي مشروع مركز زوار منطقة عجلون التنموية الذي ينفذ من خلال المجموعة الأردنية للمناطق الحرة والتنموية، كما زار السوق الموسمي لمحطة تلفريك عجلون وتفقد أيضا متنزه عجلون الوطني. واختتم العيسوي جولته التفقدية بزيارة مبنى دار الحكومة في منطقة شتفينة.
0: في خطوة تعزز حضور المملكة في المحافل الانتخابية الدولية وتوسع آفاق التعاون وتبادل الخبرات مع الإدارات الانتخابية حول العالم، انضم الأردن ممثلا بالهيئة المستقلة للانتخاب رسميا إلى الرابطة العالمية للإدارات الانتخابية. وخلال كلمة له أمام أعضاء الرابطة أكد رئيس مجلس مفوضي المستقلة للانتخاب المهندس موسى المعايطة أهمية تعزيز التعاون وتبادل التجارب بما يسهم في تطوير الممارسات الانتخابية وترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية والمشاركة. هذا وتعمل الرابطة على دعم تطوير القدرات المؤسسية والفنية في مجال إدارة الانتخابات بما يسهم في الارتقاء بالعمليات الانتخابية.
1: أعلن المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف اعتراض وتدمير صاروخ مجنح كروز في منطقة المدينة المنورة. وكان المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف قد أعلن اعتراض وتدمير طائرة مسيرة في المنطقة الشرقية في السعودية.
0: في الشأن الإيراني ذكرت تقارير إعلامية نقلا عن مسؤولين أمريكيين بأن الجيش الأمريكي وضع خططا لشن ضربات قد تشمل استخدام أم القنابل ضد البنية التحتية للطاقة والمواقع النووية الإيرانية في حال قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بدء جولة تصعيد جديدة. وسيعد استخدام هذه القنبلة تصعيدا خطيرا في الصراع وسط تساؤلات عن جدواها.

0: الاستراتيجية، حيث شكك بعض المسؤولين في مدى فاعلية هذه القنبلة، لا سيما فيما يتعلق بقدرتها على تدمير المواقع النووية الإيرانية تحت الأرض. والأسبوع الماضي استبعد الرئيس ترامب شن هجوم على إيران قبل انتخابات منتصف الولاية المقررة في 23 الثاني المقبل، وتحدث عن نقاشات مثمرة مع طهران.
1: في قطاع غزة استشهد فلسطيني وأصيب آخرون اليوم جراء قصف مسيرة للاحتلال الإسرائيلي مجموعة من المواطنين شمال غرب مدينة غزة.
0: في إطار الجهود الوطنية المبذولة لمكافحة المواد المخدرة، أصدرت محكمة أمن الدولة عدداً من الأحكام المشددة بقضايا التعاطي والترويج لمادة الكريستال المخدرة. وأصدرت المحكمة أخيراً أحكاماً بقضايا تتعلق بحيازة مادة الكريستال المخدرة بقصد التعاطي وتعاطي هذه المادة بالحبس لمدة تصل إلى 3 سنوات وغرامة إلى 2500 دينار. كما أصدرت أحكاماً بالوضع بالأشغال المؤقتة لمدة 5 سنوات وغرامة إلى 5000 دينار لعدد من الأشخاص الذين ثبت قيامهم بترويج مادة الكريستال المخدرة.
1: ناقشت لجنة سياسة العمل في المجلس الاقتصادي والاجتماعي خلال اجتماعها الثالث العام الحالي أولويات عملها للمرحلة المقبلة والموضوعات المقترحة للدراسة والبحث في مجالات التشغيل والبطالة والقطاع الخاص والعمل اللائق، إسهاما في دعم السياسات المرتبطة بسوق العمل. وناقش أعضاء اللجنة أسباب البطالة ودور القطاع الخاص في التشغيل والعمل عبر المنصات الرقمية ومحددات المشاركة الاقتصادية للمرأة. وأكد رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي الدكتور موسى شتاوي أهمية اللجنة في تحديد أولويات الدراسة التي تستجيب للتحديات التي تواجه سوق العمل، وضرورة انسجام خطة عمل اللجنة والدراسات المقترحة مع مستجدات ومتطلبات رؤية التحديث الاقتصادي ومستهدفاتها، لا سيما في مجالي التشغيل والبطالة.
0: وإلى الحالة الجوية المتوقعة، حيث تتأثر المملكة اليوم بكتلة هوائية لطيفة الحرارة ورطبة، حيث تنخفض درجات الحرارة بشكل ملموس وتظهر كميات من الغيوم على ارتفاعات مختلفة، ويكون الطقس لطيف الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول ومعتدلا في باقي المناطق. وبحسب التقرير يكون الطقس يوم غد لطيف الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول ومعتدلا في باقي المناطق. نهاية النشرة الإخبارية، لكم تحيات زملاء المحرر المسؤول مرزوق العويمر وليث شلول من الهندسة الإذاعية ومن البث المباشر محمد الزعبي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: الأردنية الجيش العربي تحت المجهر. مستمعينا الكرام، حياكم الله عبر إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي وبرنامج تحت المجهر. حملت زيارتا الدولة لجلالة الملك عبد الله الثاني لكل من ماليزيا وأستراليا أهداف اقتصادية مباشرة، تناولت جوانب التعاون المشترك في قطاعات اقتصادية وحيوية. رؤية ملكية تهدف إلى جذب الاستثمار، فتح أسواق جديدة للصادرات وتبادل الخبرات. خلينا نتحدث أكثر عن هذه التفاصيل ومع ضيفنا عبر الهاتف الدكتور محمد الحدب السرحان. نتحدث عن الأهمية الاقتصادية التي تحمل هذه الجولات الملكية.
1: سيدي، بداية يعني أن جولات جلالة الملك حفظه الله ورعاه مؤخرا وخصوصا لماليزيا وأستراليا نعتبرها ليست زيارات دبلوماسية تقليدية، وإنما هي جزء من الدبلوماسية الاقتصادية التي تسعى إلى توسيع صدقا حضور الأردن في الأسواق العالمية واستقطاب الاستثمارات ونقل التكنولوجيا والخبرات. يعني الأهمية الاقتصادية لهذه الجولات خصوصا آخر دولتين ماليزيا وأستراليا أن الأردن يتعامل مع اقتصادين يمتلكان ميزات مختلفة. ماليزيا لديها تجربة متقدمة في التصنيع والتصدير والتكنولوجيا، وأستراليا لديها خبرات كبيرة في التعدين وإدارة الموارد والاستثمارات النوعية. والفكرة الأساسية أن الأردن الآن أصبح ينتقل يعني فضل جهود جلالة الملك حفظه الله ورعاه من البحث عن أسواق لبيع المنتجات إلى بناء شركات إنتاجية واستثمارية دولية. هناك ثلاث أبعاد اقتصادية: أولا تنويع الأسواق، يعني تقليل الاعتماد على الأسواق التقليدية وخصوصا بصورة أوسع إلى جنوب شرق آسيا وأستراليا. أيضا تنويع مصادر الاستثمار، استقطاب رؤوس أموال وخبرات وتقنيات من اقتصاديات لديها إمكانيات صناعية وتكنولوجية يعني متقدمة جدا، وأيضا زيادة الإنتاجية من خلال الاستثمار العلاقات الدولية لتطوير الصناعة الأردنية. وشهدنا يعني لقاء جلالة الملك على سبيل المثال مع جمعية التعدين في أستراليا، ولديهم خبرات كبيرة في قطاع التعدين. هذا سينعكس إيجابا على قطاع الفوسفات والبوتاس، وأيضا استخراج الثروات الموجودة في الأردن مثل النحاس وغيرها. هناك يعني خبرات متقدمة جدا، وجلالة الملك يعني دائما يسعى إلى استخدام علاقاته المتينة مع دول العالم، وأن يفتح الباب الاقتصادي على مصراعيه لتتمكن الحكومة والأجهزة التنفيذية الأخرى من استغلال هذه المزايا، وإن شاء الله تحويلها إلى واقع ملموس تلمس المواطن.
0: نعم، يعني في هذه الملفات الاقتصادية المشتركة اللي بتجمع الأردن مع هذه الدول ممكن نتحدث عن مفاصل مهمة دكتور محمد، صحيح؟
1: نعم، يعني مثلا على سبيل المثال أستراليا أنا من وجهة نظري هي شريك محتمل في التكنولوجيا التعدينية وإدارة الموارد.
0: نعم.
1: الأردن يمتلك صناعات قائمة على الفوسفات والبوتاس والأسمدة مثلاً، ويمكن البناء عليها على هذه الصناعات الموجودة لاستقطاب استثمارات في التصنيع اللاحق يعني ما بعد الفوسفات والبوتاس والبحث والتطوير ورفع كفاءة الإنتاج. هناك ثلاث مجالات يمكن التركيز عليها، مثلاً الاستكشافات والتقنيات التعدينية. الخبرات الأسترالية كبيرة جدا في عملية المساحات الجيولوجية وتقييم الجدوى الاقتصادية الموارد بما فيها من وجهة نظري طرف النحاس في الأردن التي لا تزال تحتاج إلى تحقق فني واستثماري. أيضا مرحلة التصنيع اللاحق، يعني زيادة إنتاج المشتقات الكيميائية والأسمدة المتخصصة والمنتجات الأعلى قيمة بدلا من التركيز على بيع المواد الأولية، وهنا أستراليا يعني تساعدنا في هذا الصدد. وأيضا في موضوع المياه والطاقة، يعني أستراليا لديها خبرة كبيرة جدا في تقنيات رفع كفاءة المياه والطاقة وخصوصا الظروف الجوية الصحراوية أو نسميها الظروف الجافة، وخصوصا أن التعاون في الأمن المائي وإدارة الجفاف والزراعة المستدامة هي كانت أيضا ضمن البيان الأردني الأسترالي. وأيضا ماليزيا يمكن استفادة من خبرات الصناعات الإلكترونية والصناعات الغذائية والدوائية والخدمات الرقمية وخصوصا تطوير المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وهي أخ سمير يعني هذه تعتبر عصب أي اقتصاد بالعالم، ولابد الأردن أن يكون لدينا أيضا يعني توجه لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وأعتقد ماليزيا هي الدولة الأفضل في العالم في هذا القدر.
0: نعم، طيب دكتور محمد، الشهر المقبل نستعد لاستضافة مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي كيف كمان ممكن استثمار الاهتمام الملكي بتوسيع العلاقات الاقتصادية؟

0: اقتصادية في تحفيز المشاركة الأوروبية في المؤتمر، وأيضا يعني حشد النتائج التي ربما نتجت عن هذه الزيارات الملكية لكثير من الدول في الآونة الأخيرة، في إطار أنه فعلا تترجم على أرض الواقع فائدة اقتصادية للأردن.
1: يا سيدي نعم، هذا المؤتمر سيعقد في 19 ثاني، هناك ما يتجاوز 40 فرصة استثمارية مطروحة، القيمة الإجمالية تتجاوز 15 مليار، حزمة الشراكة الأوروبية 3 مليار، الأرقام معلنة من وزارة الاستثمار. الآن هنالك دور كبير الآن إن شاء الله من خلال هذا المؤتمر لاستقطاب المستثمرين في هذه الاستثمارات، هذه الفرص الاستثمارية الموجودة التي جهزت وزارة الاستثمار وملفات متكاملة. وشهدنا في الأسابيع الماضية أيضا يعني خطوة إيجابية من وزارة الاستثمار، تمثلت في إرسال وفد من وزارة الاستثمار ليلتقي مع المستثمرين الكبار العالميين الذين من الممكن يستثمر في هذه الفرص الاستثمارية. فأنا من وجهة نظري هذه نقطة تحول كبيرة ستبني على زيارة جلالة الملك لمعظم دول العالم في الفترة الأخيرة التي كان فيها تركيز كبير في الشق الاقتصادي من كازاخستان وأستراليا وماليزيا باكستان وغيرها من الدول. وبالتالي اليوم يعني لن يكون المؤتمر هو مؤتمر تقليدي فقط من أجل اللقاء، لا، هنالك يعني فرص استثمارية مطروحة، هنالك مستثمرين مستهدفين، وإن شاء الله سيتم يعني خلال هذا المؤتمر الربط ما بين المستثمرين والفرص الاستثمارية، وأتوقع أن يكون هنالك ترجمة فورية، وسيكون هنالك أيضا بيان وفيما بعد المؤتمر يوضح حجم الفرص الاستثمارية التي تم ترجمتها على أرض الواقع من خلال هذا المؤتمر الكبير والمهم جدا، والذي هو يعني يكمل لجهود جلالة الملك حفظ الله ورعاه في معظم دول العالم وفتح الآفاق الاقتصادية للاقتصاد الأردني إن شاء الله.
0: نعم، هذا مهم. وكمان يعني دعني أسأل، وأنت عضو مجلس الاقتصادي والاجتماعي وأيضا الهيئة الاقتصادية، الجهات المعنية بهذا الزخم المهم الذي ينتج عن الزيارات الملكية واللي فيها يعني هدف اقتصادي كبير، فيها توجه اقتصادي كبير لجذب استثمارات وبناء علاقات وتشاركية اقتصادية مع كثير من هذه الدول، خصوصا لما تكون زيارات دولة، وفي الآونة الأخيرة كان في كثير زيارات دولة سيدنا زار فيها، هذا يسمح له بزيارة شركات ومصانع واستثمارات مهمة. فقديش ممكن يكون في حاجة لتأطير هذا الزخم اللي نتج عن زيارات جلالة الملك، بحيث أنه يكون في خطة، في استراتيجية، في توصية لتفعيل هذه العلاقات أو استخدامها والاستفادة منها؟
1: يا سيدي كلامك صحيح، وآخر أن زيارة جلالة الملك حفظ الله على الصين كيف التقى بكبرى شركات الروبوتات وشركات التكنولوجيا، فلا بد أن يكون هناك ترجمة لكل هذه الزيارات الملكية. يعني جلالة الملك من القادة القليلين في العالم الذي يحمل في معه الملف السياسي والاقتصادي، جلالته يعني ما شاء الله في كل زيارة له لأي دولة عالمية الملف السياسي حاضر والملف الاقتصادي أيضا حاضر، وبالتالي لابد أن يكون هناك جهود حكومية على نفس المستوى.
0: حكومية يا دكتور، واسمح لي كمان يعني أنا أقترح أو أرى يعني لماذا برأيك ما يكون في مثلا لجنة اقتصادية مشتركة تعنى بنتائج هذه الزيارات مثلا؟
1: بالضبط، يعني لكل دولة يزورها جلالة الملك ويتم فتح ملفات اقتصادية وزيارات لابد أن يكون هناك فريق يشكل خصيصا بالضبط لمتابعة نتائج هذه الزيارة الملكية، ما هي الأفاق التي فتحها جلالة الملك، كيف تستطيع الحكومة والمؤسسات والشركات الخاصة أيضا في الأردن أن تستفيد، لأنه بالنهاية الهدف الأساسي أخ سمير من هذه الزيارات ليس أن تقوم الحكومة بكل هذه المشاريع، وإنما أيضا أن نفتح المجال للشركات الأردنية والقطاع الخاص بأن يتطور في إنتاجه وصناعته ويصل إلى مستويات عليا، وبالتالي يجب أن يكون هناك فريق يضم خبراء من الحكومة وأيضا من الغرفة التجارية ومن الصناعيين نفسهم لكل زيارة ولكل دولة يقوم في زيارات جلالة الملك، يجب أن يكون هناك فريق متخصص يحاول أن يترجم نتائج هذه الزيارة ويحولها إلى مشاريع وفرص اقتصادية للأردن. مثلا شركة معينة تنتج منتج معين في الأردن، زيارة الملك قام في زيارة شركة مشابهة في الصين مثلا، كيف نستطيع أن ننقل خبرات هذه الشركة إلى الأردن، كيف نستطيع أن نفتح اتفاقية تعاون مع الشركة الصينية لتستفيد من الموارد الأردنية من الموقع الجغرافي الأردني، تستفيد من خبرة الشركة الأردنية وننتقل بصناعة الأردنية إلى مستوى أعلى يمكنها من إنتاج منتج ينافس العالم وليس فقط

0: المستوى المحلي، وبالتالي هذا مثال. نعم. إذن أنا أتفق معك تماما أخ سمير، لابد من تكافل الجهود وأن يكون هنالك دائما فريق لكل زيارة ملكية لأي دولة في العالم في الشأن الاقتصادي لمحاولة ترجمة هذه الزيارة والاستفادة القصوى من كل ما فتحه جلالة الملك حفظه الله ورعاه من آفاق لتنعكس على صناعتنا واقتصادنا وعلى وطننا العزيز. ولدينا الحمد لله الخبرات والكفاءات التي تستطيع أن تترجم كل هذه الزيارات الملكية طبعا. إلى فرص إن شاء الله واعدة على أرض الواقع تساعدنا في رفع نمو النمو الاقتصادي لمستويات تتجاوز 5 و6%، يتمكن المواطن عندنا إن شاء الله بلمس يعني فرص عمل كبيرة وانخفاض في كلفة المعيشة، وبالتالي إن شاء الله
1: إن شاء الله طبعاً.
0: نعم.
1: عضو المجلس الاقتصادي والاجتماعي الدكتور محمد الحدب السرحان، نسعد بك دائما دكتور. شكرا.
0: شكرا أخ سمير الصباح. شكرا بارك الله فيك.
1: شكرا لكم مستمعينا على المتابعة، نلتقي في حلقة قادمة. هذه تحية وإلى اللقاء. تحت المجهر.

إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، سلاح فعال إلى جانب أسلحتكم، وقوة إلى جانب قوتكم.

0: إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. صحة ونصيحة. إعداد نسيبة لبطوش، تقديم إيمان رتيم.
1: مساكم سعيد مستمعي إذاعة القوات المسلحة الأردنية، برحب فيكم بحلقة جديدة من برنامج صحة ونصيحة.

0: حديثنا اليوم مستمعينا رح نتحدث عن إحدى الأقسام اللي بتتطلب جاهزية عالية وكادر طبي متنوع من كافة التخصصات، وهو قسم الطوارئ، من خلال ضيفة حلقتنا لهالأسبوع المقدم هدي طه الخرشة، ممرض قانوني من قسم طوارئ مدينة الحسين. أهلا وسهلا فيكي هدي البيك.
1: أهلا وسهلا فيكي إيمان، وشكرا إليك وشكرا لإذاعة القوات المسلحة على استضافتهم لنا وتعزيزهم دائما لدور الخدمات الطبية يعني
0: نعم شرفتينا هدي البيك. بالبداية نتحدث عن نقطة مهمة بالنسبة للمريض، وصول المريض إلى قسم الطوارئ، يعني في حالات معينة حرجة ممكن الدقائق الثواني بتكون مهمة جدا بالنسبة لحياة المريض. بداية نتحدث عن جاهزية قسم الطوارئ والبنية التحتية لقسم الطوارئ، اللي فعلا هي النقطة الأولى طبعا عند قدوم المريض.
1: طبعا أهم شيء قسم الطوارئ، الموقع وسهولة الوصول لقسم الطوارئ هو أمر مهم، فيعني موقع بالنسبة لنا يعني بيؤدي إلى سرعة الوصول إلى بدء العلاج بالوقت المناسب.
0: نعم.
1: شو الأشياء المهمة بالموقع؟ الأشياء المهمة بالموقع مثلا يعني توفر مداخل واضحة لقسم الطوارئ، إشارات إرشادية واضحة للمراجعين، توفر تسهيل حركة سيارة الإسعاف ومصفاتها،
0: نعم،
1: وسهولة نقل المرضى من خلال داخل قسم الطوارئ أو من الطوارئ إلى الأقسام
0: الأخرى.
1: هاي كلها، والبنية التحتية كمان لقسم الطوارئ.

0: مهمة جدا. فمثلا يعني قسم الطوارئ لازم يكون مجهز بمعدات
1: عالية.
0: وأجهزة حديثة، وموقعه ومساحته اللي بتكون تضمن مكان لفرز المرضى، في مكان لتصنيف الحالات، مكان لاستقبال المرضى، مكان لفحص المرضى، مكان للمراقبات.
1: نعم،
0: فهي كلها أمور مهمة.
1: خلينا نتحدث عن طبيعة الارتباط والتواصل مع طبعا جهاز الدفاع المدني ووحدة الإصابات والحوادث. احنا نتحدث عن اكيد هذا التواصل هو جدا مهم، خاصة لما يكون في هناك حالات كثيرة موجودة داخل قسم الطوارئ. لا، احنا نتحدث اكيد عن موضوع وجود الأسرة والجاهزية العامة الداخلية لدى قسم الطوارئ. ما هي اكيد الارتباط، خلينا نحكي طبيعة الارتباط والتواصل مع جهاز الدفاع المدني؟
0: طبعا أكيد تم استحداث مكتب إضابة ارتباط الدفاع المدني في قسم الطوارئ في السنوات الأخيرة.
1: نعم.
0: كان هذا المكتب ساعد كثير في إنه معرفة الحالات وأعدادها ومدى خطورتها للحالات ووقت وصولها. هذا بالنسبة لنا طبعا التنسيق بين ضابط ارتباط الدفاع المدني ومركز عمليات الدفاع المدني ساعد إنه إحنا يكون جاهزيتنا عالية، وأكون أنا مثلا مش إني مش عارف شو جايني، يعني لا أنا بعرف إنه جايني حادث سير مثلا عددهم 10، بكون عندي الأعداد وعندي كافة المعلومات، فهذا كثير ساعدنا يعني. وكمان بالنسبة لوحدة الإصابات والحوادث، وحدة الإصابات طبعا إحنا عملنا فريق واحد أصلا،
1: نعم.
0: ودائما في خطط مشتركة وفي برامج مشتركة بيننا، وفي تقسيم عمل يومي ما بيننا وبينهم، وفي لهم شغل معنا يعني بكل ما الحالات اللي بتيجيهم. فيعني بالنسبة لنا احنا ارتباط وثيق بين مكتب وحدة الإصابات ومكتب ضابط ارتباط الدفاع المدني.
1: نعم، يعني تحدثتي عن موضوع الارتباط طبعا من خلال جهاز الدفاع المدني ووحدة الإصابات والحوادث. هذا يعني يعمل لنا أن هناك جاهزية عالية من حيث عدد الأسرة، من حيث طبيعة الحالات القادمة، من حيث الكوادر اللي لازم تكون متواجدة بهذه اللحظات. نتحدث عن الجاهزية العامة لدى قسم الطوارئ في الخدمات الطبية الملكية. نتحدث إحنا عن ممكن في اليوم يجيكم حالات كبيرة أو عدد كبير، نتحدث عن موضوع العدد، فهل هناك جاهزية عالية يعني كافية بالنسبة لعدد الأسرة؟
0: طبعا انا بالنسبه للجاهزيه بدي احكي لك، الجاهزيه بتبدا من تصنيف المرضى، من غرفه الترياج اللي فيها يتم فرز المرضى وتصنيفهم بناء على خطوره الحالات وبناء على تقدير الموارد اللي انا بدي استخدمها مع المريض، مع مراعاه العلامات الحيويه، وما بيعتمد هذا على وقت وصول المريض للطوارئ، مين اللي وصل اول يعني. فهاي بتكون رح نحكي عنها لاحقا، انه بتكون اللي بيكون بداوم في غرفه تصنيف المرضى رح يكون مهيئ لانه يصنف بناء على دورات باخذها تخصصيه في هذا الموضوع. بالنسبه للجاهزيه كمان مش بس تكمن بس بتصنيف المرضى، كمان تجهيز غرف الانعاش والمعدات اللازمه حتى انا اكون على استعداد كامل اني انا استقبل الحالات اللي بتيجيني. كمان مثلا التنسيق مثلا ما بين المختبر، الاشعه، الاقسام في حال الدخول، قسم العمليات في حال اضطرينا لعمليات، هذا كمان من ضمن الجاهزيه. وكمان الاستعداد التام مثلا للتعامل مع الاصابات، حكيت لك احنا الاصابات في لنا خطط مدروسه ومكتوبه وتوزيع عمل مكتوب يومي للتعامل، وعندنا خطط اصابات وكوارث ان شاء الله الله لا يجيبها يعني،
1: امين يا
0: بس
1: رب.
0: بشكل عام احنا دائما جاهزين
1: موجود.
0: لهذا الشيء، فهذا من ضمن الجاهزيه لقسم الطوارئ.
1: تقريبا احصائيا كم حالات بتجيكم في اليوم؟ يعني تقريبا نحكي
0: احنا
1: عدد
0: عندنا
1: الحالات.
0: بنعمل دراسه طبعا للحالات وبنعمل احصائيه يوميه للحالات، الرينج بين الحالات اللي بتتراجع الطوارئ بين 700 ل 900 مريض باليوم خلال 24
1: من
0: ساعة،
1: 700 ل 900 مريض،
0: من ضمنها 60 ل 80 دخول.
1: يعني بعد الطوارئ في دخول لها
0: طبعا
1: هؤلاء
0: هي
1: المرضى.
0: من ضمن الحالات اللي
1: نعم
0: بتيجي، الرينج للدخولات كمان من 60 ل 80
1: نعم
0: الدخولات.
1: هذا بتطرقنا لموضوع آخر جدا مهم، وهو طبيعة عمل قسم الطوارئ. هو فريق جماعي،
0: نعم
1: نحن نتحدث عن الكثير من التخصصات الموجودة داخل قسم الطوارئ، نتحدث عن ساعات عمل، نتحدث عن عدد كبير من الكوادر. خلينا نتحدث من خلالك هدي البيك عن هذه الآلية كاملة لفريق العمل الجماعي اللي يعطيهم ألف عافية في كافة مستشفياتنا.
0: الله يعافيك. بالنسبة لفريق الطوارئ هو فريق كبير، لا يقتصر فقط على الأطباء ولا فقط على التمريض، فاللي هو ببلش خليني أبلش لك بالفريق.
1: أكيد
0: الفريق
1: تفضلي.
0: متكون من أطباء الطوارئ، اللي بيميزها عن غيرها من أي مكان طوارئ مدينة الحسين الطبية يوجد تعدد بالتخصصات بالنسبة للأطباء، ما بتشوفي بس طبيب طوارئ في الطوارئ، لا، في طبيب جراحة، في طبيب باطني، في مناوب مسالك 24 ساعة، مناوب جراحة أعصاب 24 ساعة، في طبيب عظام متواجد 24 ساعة في قسم الطوارئ، وفي أخصائيين باطنية وجراحة. إذا استدعت الحاجة لتدخل كمان أخصائيين غير المذكورين بيجوا بيشوفوا مريضهم وما في مشكلة، زي مثلا إنه يجيني مريض قلب وحالته يعني خطرة وبده طبيب القلب يجي، عادي يستدعى ويحضر الطبيب ويشوف مرضى. هذا بالنسبة للأطباء. بالنسبة للتمريض، التمريض بينقسم إلى يعني مش بس ممرض، عندك ممرض قانوني، عندك نسبة عالية من الممرضين القانونيين، عندك ممرضين مشاركين بالطوارئ، عندك المسعف المتقدم، مسعف فوري، عندك فنيين تخطيط قلب، فنيين تنفسية، هدول كلهم من ضمن الفريق، زائد المهن الطبية المساندة اللي هم الأشعة والمختبر، كلنا بنعمل مع بعضنا يعني بفريق واحد. الفريق مش بس هيك، كمان في صيادلة بيقوموا بصرف الأدوية للمرضى وشرحها، في كمان الإداريين المسؤولين عن تنظيم أمور الطوارئ، ومسؤولين عن الإدارة الذاتية، ومسؤولين عن عمال النقل، وفي عندك فني الاستقبال في السجل اللي بيكون موجود على الاستقبال وبصنف اللي بيسجل الحالات. يعني الفريق زي ما حكيت لك فريق متكامل، كله بيعمل مع بعضه، ما في حدا بيقدر يشتغل بدون الثاني.
1: يعني خلية عمل متكاملة داخل قسم الطوارئ. رح نستكمل حديثنا معك هديل بيك لكن بعد الفاصل.

0: أهلا وسهلا فيكم مستمعينا من جديد، وأهلا وسهلا فيك هديل بيك. تحدثنا عن فريق قسم الطوارئ، يعني جهودكم مشكورة داخل قسم الطوارئ، يعني دائما كوادر عنا كوادر متخصصة، كوادر تعمل 24 ساعة لخدمة كل مريض. إن شاء الله أتمنى السلامة للجميع. نستكمل حديثنا عن قسم الطوارئ وعن الأساس في قسم الطوارئ، أنا بعتبر الممرض. يعني الحالات اللي بتيجي على قسم الطوارئ أول شخص بيشوفوه هو الممرض، فبالتالي التمريض جدا مهم في قسم الطوارئ. احنا لما بنشوف ممرضين عندهم طريقة تعامل مميزة، عندهم علم كمان يعني كبير، كل هاي الأمور تحتاج إلى مهارات ودورات تدريبية لدى كل ممرض موجود داخل قسم الطوارئ. من خلالك هديل بيك نتحدث عن هذه الدورات والتدريب المستمر اللي بيحتاجه كل ممرض داخل قسم الطوارئ.
1: طبعا بدي أحكي لك هلأ بالنسبة لممرض الطوارئ، هو مدرب بشكل يعني يوصلوا إنه لمرحلة إنه يقدر يتعامل مع الحالات بمهنية واحترافية. بالنسبة إنه أول دورة بأخذها، أول إشي بأخذه ممرض الطوارئ في برنامج اسمه القادم الجديد. القادم الجديد هو برنامج منسق مع شعبة التنسيق والتدريب، بيعطوا فيه محاضرات مكثفة وتطبيق عملي، ويعني ومدته طويلة. بالإضافة لدوامه بقسم الطوارئ. بعد القادم الجديد هلأ إحنا حققنا إنجاز بسنة 2025-2026 إنه إحنا أنجزنا تقريبا ما يعادل 100% من مرتبات الطوارئ استكملوا دورات مركز الوطني للإسعاف. اللي هي مثل دورات البي ال اس اللي هي Basic Life Support اللي هي دعم الحياة الأساسي، ACLS اللي هي Advanced Cardiac Life Support هي دعم القلبي، وفي كمان دورات مثل Advanced Trauma Life Support هاي كمان دورة الإصابات والعناية التمريضية بالإصابات، وفي Pre-Hospital كمان هاي ما قبل المستشفى كمان بأخدوها المسعفين والممرضين، وفي كمان عنا دورات الرعاية الإسعافية التكتيكية كمان هاي من ضمن الدورات اللي بأخدوها ممرضي الطوارئ. في الدورة المهمة دورة الترياج اللي هي دورة تصنيف المرضى. هلأ الممرض اللي بيكون في غرفة تصنيف المرضى وبيصنف المرضى هو الأساس. هو اللي بيحدد
0: وين
1: يروح المريض. ما بيحدد إلا بناء على دورة ما أخدينها، دورة الترياج بناء على أسس عالمية اللي هي Emergency Severity Index. هذا يعني الأساس اللي عليه نعطي هاي الدورة، بيكون بيحدد هو المريض وين يروح بناء على مدى خطورة الحالة، على واعتمادا على الموارد اللي ممكن انه هو يعني يتوقعها للمريض. وبناء على علاماته الحيويه بيصنفها لعالي الخطوره، لمتوسط، لا يعني هو بيصنف. فهذا اهم دوره ممكن ياخذها ممرض الطوارئ كمان. بالاضافه
0: هل هناك تدريب عملي او محاكاه لحالات الطوارئ بشكل مستمر؟ احنا بنيجي مثلا هناك في اكيد دورات بتحاكي الواقع زي ما بنحكيها، فهل هناك دورات مثل هيك عندكم بالتمريض؟
1: طبعا في دورات مثل هيك، محاكاه الواقع
0: بشكل سريع.
1: حبيبتي محاكاة الواقع طبعا هي بتقلل الإرباك لدى الممرض.
0: أكيد.
1: انه انت لما تطبق عملي وتشوف إشي، يعني لما يجي عليك الإشي الصح الحقيقي انت بعدين يعني ما بتتفاجأ. فهاي يعني محاكاة الواقع جدا مهمة. احنا طبعا اخذنا دورات محاكاة واقع، احنا عملناها في قسم الطوارئ مثل توقف القلب المفاجئ، مثل الإصابات، وفي دورات محاكاة واقع اجت على مستوى المملكة مثل تمرين الأسد المتأهب وتمرين درع الوطن.
0: تمام. بشكل سريع هدي بك، ما هي أهم الأمور اللي واجهتكم أو الأشياء الصعوبات اللي واجهتكم في قسم الطوارئ؟ يعني في هناك صعوبات معينة ممكن تواجهكم أو ظروف معينة فعلا يصير في هناك، يعني خاصة أنه نعرف أنك في عدد كبير ممكن الحالات أو الحوادث، الله يحمي الجميع. فلما يكون عندكم صعوبات زي هيك أو واجهتكم هاي الصعوبات، كيف آلية العمل عندكم بتكون؟
1: في صعوبات بتواجهنا، في صعوبات مثلا انه زي لما مثلا ايام جائحة كورونا مثلا كانت في صعوبات عندنا في الطوارئ واجهتنا، بس الحمد لله كانت ادارتها والاستعداد كان لها تمام يعني. وكانت مثلا حلها عن طريق تعزيز المرتبات والقوى البشريه. في صعوبات بتواجهنا مثلا لما يكون في ضغط على الاسره، بس لكن هي تعالج عن طريق اعاده تقييم المرضى، وتعالج عن طريق تسريع الدخولات، بس مش كله على حساب انه وضع استقرار المريض. اذا استقر وضع المريض يعني بتحرك المريض وبصير في مجال لمريض بعده. بس كمان لا تنسي أنت الطوارئ التيرن أوفر أو التقليب فيه عالي جداً. فيعني أنه أنا لو صار عندي ضغط على المرضى ضغط على الأسرة كمان شوية بتفضى تفضى أسرة وبيجي مريض مكان مريض.
0: فيعني زي ما حكيت ممكن المريض يطلع أو يتم تحويله إلى داخل المستشفى.
1: بس الهدف الرئيسي أنك أنت بدك تتابع المريض وبدك تتابع اللي بنتظر كمان أهم إشي اللي بنتظر بدك تتابع موضوعه وتعيد تقييمه أكيد. ممكن كمان يصير وضعه أسوأ لا وتحوله لتصنيف غير التصنيف اللي أنت كنت مصنفه.
0: بشكل سريع هديل بك ما هي أهم خطط وإنجازات أو الخطط المستقبلية لدى قسم الطوارئ؟ هل هناك في خطط معينة يعني يتم التحضير لها؟
1: أبرز الإنجازات حوسبة سجل دخول المرضى من الطوارئ إلى الأقسام باستخدام نظام السجلات الطبية وتوفر أدوات مساعدة مثل جرس خدمة المساعدة في المرافق الصحية في الطوارئ لذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن.
0: نعم.
1: وعندنا تركيب مثلا جهاز إكس راي حديث، في عندنا تطوير أجهزة حديثة في مختبر الطوارئ، الفحص اللي كان ياخذ فحص كيمياء الدم اللي كان ياخذ معنا 45 دقيقة صار ياخذ معنا 25 دقيقة، إدخال فحص إنزيمات القلب الحساس تروبينين هاي سنسيتيف لمختبر قسم الطوارئ، إعادة تطوير نظام تصنيف EDIS مع نظام الحوسبة حكيم، في إشي قيد التنفيذ مثل المشاركة في جائزة الملك عبد الله لتميز الأداء الحكومي الشفافية، والمشاركة في تحقيق متطلبات الأهداف الوطنية لجودة وسلامة المرضى، هاي قيد التنفيذ طبعاً.
0: نعم. يعني أكيد كل هالخطط المستقبلية بتأكد دائماً إنه المريض دائماً بين أيادي أمينة داخل المستشفيات العسكرية. نشكرك المقدم هديل طه الخريشة ممرض قانوني من قسم الطوارئ في مدينة الحسين الطبية على هذا اللقاء وهاي المعلومات قدمتها لنا، كل الشكر إليك هديل بك.
1: حبيبتي شكرا إليك وشكرا لإعداد القوات المسلحة الأردنية وبشكر الخدمات على تدريبها ومتابعتها وإشرافها دائما مع ودعمها للتمريض طبعا، وشكرا لكم والله يحفظكم يحفظ جلالة الملك وسمو ولي العهد.
0: كل الشكر إليك هديل بك. أكيد نشكر زملائنا من لايف ستريم محمد سجرات من السوشيال ميديا، حنين بني مصطفى من المونتاج، مؤمن الحناطي. لهون مستمعينا بنتهي لقائنا معكم، تابعونا خلال الأسبوع القادم مع ضيف جديد وحلقة جديدة. إلى اللقاء.
2: صحة ونصيحة، إعداد نسيبة لبطوش، تقديم إيمان ارتيم.

موجز الأخبار من إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، أهلا بكم. رئيس الديوان الملكي يتفقد مبادرات ملكية في محافظة عجلون. محكمة أمن الدولة تشدد الأحكام بحق المتعاملين بمادة الكريستال المخدرة. غرفة صناعة الأردن تؤكد أن أستراليا تمثل شريكا مهما للمملكة بمجالات الاستكشاف التعديني وتطوير المناجم والتكنولوجيا التعدينية. المجلس الاقتصادي والاجتماعي يناقش قضايا البطالة والتشغيل والعمل اللائق إسهاما في دعم السياسات المرتبطة بسوق العمل. الأردن ينضم رسميا إلى الرابطة العالمية للإدارة الانتخابية في خطوة تعزز الحضور المملكة في المحافل الانتخابية الدولية. وأخيرا أجواء خريفية لطيفة وزخات مطرية خفيفة اليوم. نهاية الموجز، في أمان الله.

إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. تحية وطنية.

مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساء الأردن، مساء الوطن الذي لا يشبهه وطن، والأرض التي كلما ظننا أننا عرفناها كشفت لنا وجها جديدا من وجوه الجمال والعراقة والانتماء. مساء الخير للجميع.

لمس عمان التي تحتضن الوطن وإربد التي تروي حكايات الشمال والكرك التي تحتفظ في حجاراتها وتحفظ ذاكرة الرجال والعقبة التي تفتح للأردن نافذة على البحر ومساء كل قرية ومدينة وبلدة من أقصى الجنوب إلى أقصى الشمال وهي تحمل في تفاصيلها حكاية أردنية تستحق أن تروى.

ومن هنا وعبر أثير إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي وعبر منصات القوات المسلحة على التواصل الاجتماعي نواصل معكم رحلتنا في محافظات المملكة، رحلة لا نريد منها أن نعدد الأماكن فقط، بل أن نبحث عن روح المكان وعن التاريخ الذي صنع والإنسان الذي حافظ عليه والحاضر الذي يعيشه والمستقبل الذي يستحقه.

وفي هذه الأمسية نشد الرحال إلى محافظة لا تحتاج إلى كثير من التعريف، لأن حجارتها تتحدث وأعمدتها تشهد وغاباتها تتنفس، والأهل يحملون في ملامحهم قصة أرض ضاربة في التاريخ. من جديد أرحب بكم من وراء المايك، أنا الدكتورة ماجد عتلة أبو جاموس من الإعداد والتقديم. من جديد حياكم الله.

التي إذا دخلتها شعرت أنك لا تمشي في مدينة بل تمشي فوق صفحات كتاب مفتوح من التاريخ. هنا جرش، هنا التاريخ والحضارة، فأهلا بكم في جرش، مدينة الألف عمود، مدينة الحضارات ومدينة الفن والمهرجان، مدينة الزيتون والغابات ومدينة الإنسان الذي جعل من التاريخ ذاكرة حية لا متحفا فقط.

ولنبدأ مستمعينا من حيث يتوجب أن تبدأ الحكاية، من الأرض، من الاسم. فجرش ليست مجرد مدينة أثرية قائمة على خارطة الأردن، إنها منطقة ارتبط بها الاستقرار البشري منذ آلاف السنين، وأشارت المصادر السياحية الرسمية إلى استمرارية الوجود البشري فيها لأكثر من 6500 عام، ما يعني أن جرش لم تكن محطة عابرة في التاريخ، بل كانت مكاناً اختاره الإنسان مرة بعد مرة وجيل بعد جيل، لأنه وجد فيه الماء والأرض والموقع والحياة.

وحين نقول جرش لا ينبغي أن نختصر التاريخ في الحقبة الرومانية، فجرش عرفت حضارات ومراحل تاريخية سبقت الرومان، حيث ازدهرت في العصور القديمة، ثم جاءت مراحل سياسية وحضارية متعاقبة تركت بصماتها في المكان. وهنا تكمن عظمة جرش الحقيقية، فهي لم تكن ابنة عصر واحد بل ابنة تراكم حضاري طويل، فكل حجر فيها يحمل طبقة من الزمن، وكل طبقة تقول أن الأردن كان دائما أرضا تلتقي فيها الحضارات وتتفاعل وتترك أثرا واضحا في كل ركن من أركانها العامرة بإذن الله.

ثم جاءت اللحظة التي ستمنح جرش واحدة من أشهر صفحات تاريخها. ففي القرن الأول قبل الميلاد دخلت جرش تحت الحكم الروماني وأصبحت واحدة من مدن ديكابولوس، أي اتحاد المدن العشرة الشهيرة في المنطقة. عندها بدأت جرش تدخل عصرا جديدا من التنظيم والعمران والازدهار، حتى أصبحت تعرب باسم جراسا، وبلغت في العهد الروماني واحدة من أهم مراحل قوتها الحضارية.

مستمعينا ومشاهدينا الأعزاء، تخيلوا معي المشهد: شوارع مرصوفة بالحجارة، أعمدة ترتفع إلى السماء، ساحات عامة، معابد، مسارح، حمامات، نوافير.

والآن مستمعينا الكرام نصل بمعيتكم إلى واحد من أشهر شواهد جرش، شارع الأعمدة أو الكاردو، شارع يمتد لنحو 800 متر وما زالت أجزاء واسعة منه تحتفظ بأحجارها الأصلية، بل إن أثار عجلات العربات القديمة ما زالت ظاهرة على بعض حجاراتها. من جديد تخيلوا معي أن تمشوا اليوم في الطريق نفسه الذي مشت فيه قوافل وتجار وجنود وسكان قبل قرابة 2000 عام. هنا لا يعود التاريخ قصة تروى، هنا التاريخ طريق نمشي عليه.

والآن تفتح جرش أمامنا واحدة من أكثر مشاهدها إثارة، الساحة البيضاوية، وهي مساحة ضخمة محاطة بالأعمدة صممت لتربط بين شارع الأعمدة ومعبد زيوس بشكل هندسي مميز جعل منها واحدة من أشهر معالم المدينة القديمة. فالساحة ليست مجرد مكان جميل للتصوير، إنها دليل على أن العمارة في جرش لم تكن عشوائية، بل كان وراءها هندسة وفكر وتخطيط. ولهذا حين نقول أن جرش مدينة الحضارة فنحن لا نستخدم الكلمة مجازا فقط، فالحجر شاهد على ذلك.

ومن الساحة نصل إلى واحدة من أكثر رموز جرس شهرة، قوس هادريان، والذي شيد تخليدا لزيارة الإمبراطور هادريان إلى جرش عام 129 ميلادية، وكان مخططا له أن يكون بوابة جنوبية رئيسة للمدينة. واليوم يقف القوس شاهدا على مرحلة كان فيها اسم جرش حاضرا بقوة في عالم ذلك الزمان. لكن الأجمل أن القوس لم يعد اليوم

وجرش لم تكن مدينة حجر فقط، بل كانت مدينة صوت. فالمسرح الجنوبي واحد من أبرز شواهدها. هنا جلس آلاف الناس لمتابعة العروض، وهنا كان الفن جزءاً من الحياة العامة. والمثير أن هذا المكان الذي احتضن أصواتاً قبل نحو 2000 عام عاد في العصر الحديث ليحتضن أصواتاً وفنوناً من الأردن والعالم. وكأن جرش تقول لنا: الفن يموت عندما ينسى، لكنه يعيش عندما يجد مكاناً يحتضنه. وكذا هي جرش.

وأما المسرح الشمالي فقد شيد في القرن الثاني الميلادي، وبدأ بعدد أقل من المقاعد قبل أن يتوسع لاحقاً ليصل لنحو 1600 مقعد. لم يكن المسرح مخصصاً للفنون فقط، بل استخدم أيضاً لاجتماعات المدينة، وهذا يكشف جانباً مهماً من جرش القديمة. المسارح لم تكن للفرجة وحدها، بل كانت جزءاً من الحياة العامة الاجتماعية والسياسية.

0: بيات النيمفيوم، وهي عبارة عن نافورة ضخمة تعود إلى القرن الثاني الميلادي. كانت المياه تنساب فيها عبر رؤوس 7 أسود منحوتة. وهنا تأملوا مع المشهد، مدينة تعرف كيف تستثمر الماء وكيف تحول الحاجة اليومية إلى قطعة فنية. هذا يذكرنا أن الحضارة ليست في ضخامة البناء فقط، فالحضارة أن تجعل الإنسان يعيش أفضل وأن تجمع الوظيفة بالجمال.
1: الله على هواك يا بلادي.

والآن تمضي بنا الحكاية إلى مرحلة أخرى، فمع التحولات التاريخية والدينية التي شهدتها المنطقة ظهرت في جرش الكنائس إلى جانب المعابد والمنشآت القديمة، وتشير المصادر إلى وجود عدد كبير من الكنائس في المدينة الأثرية. وهنا تقدم جرش درسا مهما، أن المكان الواحد يستطيع أن يحمل آثار أزمنة وثقافات ومعتقدات متعددة، وأن الحضارة لا تفهم من زاوية واحدة بل من خلال تراكم التجارب الإنسانية.

جرش لا تنتهي عند الرومان، وهذه نقطة يتوجب أن نتوقف عندها. جرش ليست مدينة رومانية فقط، إنها متحف آثار يضم قطعاً من عصور مختلفة، تبدأ من عصور ما قبل التاريخ وتمتد إلى مراحل إسلامية لاحقة، وهذا يجعل قراءة جرش أشبه بقراءة الأردن كله، طبقات من التاريخ لا صفحة واحدة.

ولسنوات طويلة بقيت أجزاء كبيرة من المدينة القديمة مدفونة تحت الرمال والتربة، ثم بدأت أعمال التنقيب والترميم الحديثة فكشفت تدريجيا عن هذه الكنوز، وهكذا عادت جرش إلى الواجهة من جديد. مدينة كانت مخفية لقرون ثم خرجت من تحت الأرض لتقول للعالم أنا هنا، وما زال لدي الكثير لأقوله.

وجرش اليوم ليست حجراً فقط، لكن السؤال الأهم: ماذا بقي من جرش القديمة إلى جرش اليوم؟ والإجابة ليست في الأعمدة وحدها. جرش اليوم محافظة يعيش فيها الناس، يعملون، يزرعون، يبنون، يعلمون، يبدعون. فالمحافظة تمتلك موارد زراعية وطبيعية وسياحية، تتمتع بأراضي خصبة ومعدلات أمطار جيدة نسبياً، إلى جانب قربها من العاصمة ومحافظات الشمال. في جرش حكاية أخرى لا تقل جمالاً عن حكاية الأعمدة، هي حكاية الزيتون، ويحتل الزيتون مكانة مهمة فيها. توجد أشجار زيتون قديمة جداً تعرف محلياً باسم الزيتون الروماني، شجرة تقف عشرات السنين، ربما مئات السنين، وهي ترى أجيالاً تولد وأجيالاً ترحل. وكأن الزيتون في جرش تختصر معنى الأردن، جذور عميقة وفروع تتجه نحو المستقبل.

0: ومن جرس القديمة إلى جرش اليوم، من أعمدة الرومان إلى أحلام شبابها، من مسارح الأمس إلى منصات المستقبل، تبقى جرش جزءاً أصيلاً من الحكاية الأردنية، حكاية تقول أن الوطن لا يبنى في يوم ولا يختصر في مكان، الوطن ذاكرة نحفظها وأرض نحبها ونحميها وإنسان نؤمن به ومستقبل نصنعه. وإلى لقاء جديد من تحية وطنية، دمتم للوطن أوفياء ودام الأردن عزيزا آمنا مستقرا شامخا. وهذه تحيات أسرة البرنامج، الزملاء حمزة الربابعة ومحمد عبيدات من وراء المكسر، علي الوديان وحنين بني مصطفى من السوشيال ميديا، محمد السقرات ومحمد الزعبي من المونتاج، إبراهيم الخالدي وإبراهيم شوباش من الخدمات البرامجية، ومن الإشراف العام العقيد الركن الدكتور نادر الحماد، ومني أنا الدكتورة ماجدة عتلة أبو جاموس من الإعداد والتقديم. دمتم برعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: تحية وطنية.

نحييكم سيداتي وسادتي في مستهل فترتنا الإخبارية الثالثة لهذا اليوم، وقبل تفاصيلها هذا عرض لعناوينها. رئيس الديوان الملكي يتفقد مبادرات ملكية تنموية وخدمية في محافظة عجلون. لجنة سياسات العمل في المجلس الاقتصادي والاجتماعي تناقش أولويات عملها للمرحلة المقبلة. محكمة أمن الدولة تصدر أحكاما مشددة بقضايا التعاطي والترويج لمادة الكريستال المخدرة. من العناوين إلى التفاصيل، تفقد رئيس الديوان الملكي الهاشمي رئيس لجنة متابعة تنفيذ مبادرات جلالة الملك يوسف العيسوي مبادرات ملكية تنموية وخدمية في محافظة عجلون تم تنفيذها بناء على توجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني بهدف تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتعزيز فرص العمل والإنتاج والاستثمار في المقومات الاقتصادية والسياحية للمحافظة. وتأتي الجولة التفقدية في إطار المتابعة الميدانية المستمرة للمبادرات الملكية والوقوف على واقع المشاريع المنفذة وتلك التي ما تزال قيد الإنجاز، بما يضمن تحقيق أهدافها التنموية والخدمية وانعكاس أثرها بصورة مباشرة على حياة المواطنين والمجتمعات المحلية. بحث وزير الثقافة مصطفى الرواشدي خلال لقائه في المركز الثقافي الملكي 5 سفراء وممثلي دول أعضاء في رابطة دول جنوب شرق آسيا آسيان سبل تعزيز التعاون الثقافي المشترك وتوسيع التبادل الفني والمعرفي واستكمال إجراءات توقيع مذكرات التفاهم في المجال الثقافي. وأكد الرواشدي أهمية تعميق أواصر التعاون الثقافي مع دول جنوب شرق آسيا والاستفادة من تجاربها. وأضاف الرواشدي

0: زميلة سهام سنيد.
1: جرى بحث العديد من النقاط فيما يتعلق بتعزيز العلاقات الثقافية واستكمال بعض الإجراءات المتعلقة ببعض مذكرات التفاهم على سبيل المثال مع إندونيسيا مع بروناي، وجرى الحديث حول التبادل الثقافي أيضا في مجال المعارض سواء في عرض الأفلام في المسرح في الفرق الشعبية والتراثية، كما أيضا تم الحديث حول مشاركة هذه الدول في جناح السفارات في مهرجان جرش القادم إضافة إلى مشاركة فرق شعبية وفلكلورية وتراثية أيضا في مهرجان جرش القادم، وجرى الحديث عن المقترحات حول أسابيع ثقافية في على الساحة الأردنية وفي البلدان الصديقة.
0: ناقشت لجنة سياسات العمل في المجلس الاقتصادي والاجتماعي خلال اجتماعها الثالث للعام الحالي أولويات عملها للمرحلة المقبلة والموضوعات المقترحة للدراسة والبحث في مجالات التشغيل والبطالة والقطاع الخاص والعمل اللائق إسهاما في دعم السياسات المرتبطة بسوق العمل. وناقش أعضاء اللجنة أسباب البطالة ودور القطاع الخاص في التشغيل والعمل عبر المنصات الرقمية ومحددات المشاركة الاقتصادية للمرأة. نظم فرع حزب الميثاق الوطني في محافظة العقبة لقاء وطنيا حواريا تحت عنوان الأردن أولا في خطاب جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين المعظم ثوابت وطنية ورؤية للمستقبل بمشاركة واسعة من فعاليات حزبية ومجتمعية في المحافظة. رئيس فرع الحزب في العقبة دكتور محمود الشراطقة تحدث لمندوبتنا مجد البدارين فقال
2: فعاليتنا كانت اليوم بالنسبة لنا فعالية مميزة. على حزب الميثاق الوطني فرع العقبة قام بتنظيم هذه الفعالية لترجمة خطاب جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم أطال الله في عمره، وكان عنوان هذه الفعالية هي الأردن أولا في خطاب جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم ثوابت وطنية ورؤية للمستقبل.
0: انطلقت في قاعات مجمع النقابات المهنية في محافظة الكرك فعاليات المؤتمر الطبي الدولي السابع الذي نظمته اللجنة الفرعية لنقابة الأطباء في الكرك. رئيس اللجنة الفرعية لنقابة الأطباء في الكرك الدكتور محمد التخين تحدث لمندوبنا عامر العمر عن هذا المؤتمر فقال
3: يأتي هذا المؤتمر كثمرة لجهود دؤوبة وتعاون مثمر بين مختلف القطاعات الطبية إيمانا منا بأهمية البحث العلمي وتطوير الطب المستمر. جاء هذا المؤتمر لغايات تقديم أفضل الخدمات الصحية من خلال مواكبة أحدث المستجدات العلمية والخروج بتوصيات وبروتوكولات موحدة ومتابعة تطبيقها طبعا مع الشركاء في جميع القطاعات الصحية، وذلك استكمالا لرؤية معالي وزير الصحة الأكرم في توحيد البروتوكولات الطبية العلاجية.
0: ونبقى في الكرك حيث نظمت مديرية أوقاف محافظة الكرك ندوة عن جائزة الحسين بن عبد الله الثاني للعمل التطوعي بمشاركة الأئمة في المحافظة. مدير المديرية سنان المجالي تحدث لمندوبنا عدنان القرالي حول ذلك وقال
4: نؤكد هنا أن وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية كانت في طليعة المشاركين في هذه الجائزة، فعملها في جوهره هو عمل تطوعي ورسالتها هي رسالة عطاء، كما أن الوزارة تتبنى العديد من المبادرات الوطنية مع التأكيد أهمية حث الأئمة والمؤذنين والوعاظ والواعظات على التقدم للجائزة انطلاقا من الدور الإنساني والوطني الذي تقوم به في خدمة المجتمع.
0: تستعد محافظة عجلون لإطلاق مهرجان الزيتون العجلوني 12 ومعرض المنتجات الريفية والحرف اليدوية 29 بمشاركة أكثر من 90 أسرة منتجة لعرض منتجات الزيتون والزيوت الطبيعية والمأكولات الريفية والحرف اليدوية في خطوة تهدف إلى دعم الأسر المنتجة. منسق المهرجان منذر الزغول تحدث لمندوبتنا إيمان لهميسات وقال
5: سيشارك في هذا المهرجان حوالي 100 أسرة عجلونية منتجة، سيكون الطابع الغالب لهذه المنتجات الزيت الزيتون وكل أنواع الزيتون وطريقة عمل الزيتون العجلوني كالرصيع والمكابيس المختلفة، إضافة إلى أن المعرض سيشتمل على عشرات المنتجات العجلونية الأخرى الطبيعية والحرف اليدوية والإكسسوارات، كما سيشتمل المهرجان في أيامه الثلاثة على فعاليات فنية فلكلورية مختلفة حيث ستشارك كل يوم من أيام المهرجان فرقة فلكلورية تعرض مختلف أنواع الفلكلور الأردني والعجلوني بشكل خاص.
0: قامت منطقة الملك الحسين بن طلال التنموية بتأجير أكثر من 40% من المساحات في مشروع المباني النمطية الجديدة في القطاع الصناعي لدعم المشاريع الصناعية الصغيرة والمتوسطة وتوفير فرص العمل.

0: في محافظة المفرق. الرئيس التنفيذي لشركة الضمان لتطوير المناطق التنموية ليزا الدغمي تحدثت لمندوبتنا إلهام السليم وقالت:
1: تم بحمد الله افتتاح واستلام الهناجر النمطية في القطاع الصناعي في منطقة المفرق التنموية، وهذه الهناجر تم بناءها بناء على طلب ورغبة المستثمرين لإقامة استثماراتهم ضمن هناجر صناعية مخصصة. طبعا هذه الهناجر تم إقامتها على مساحة تقارب 13 ألف متر مربع، وتم تقسيمها إلى قسمين، مساحات صغيرة تقارب 300 متر ومساحات أكبر تقارب 500 متر. هذه الهناجر تعنى بالصناعات الخفيفة والمتوسطة.
0: وإلى الحالة الجوية المتوقعة، حيث يكون الطقس يوم غد الجمعة لطيف الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول ومعتدلا في باقي مناطق المملكة، والله أعلم. في نهاية النشرة إعادة لأبرز العناوين. رئيس الديوان الملكي يتفقد مبادرات ملكية تنموية وخدمية في محافظة عجلون. لجنة سياسات العمل في المجلس الاقتصادي والاجتماعي تناقش أولويات عملها للمرحلة المقبلة. محكمة أمن الدولة تصدر أحكاما مشددة بقضايا التعاطي والترويج لمادة الكريستال المخدرة. نهاية النشرة من عمان إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. هذه تحية من الزميل أيمن هلال في دائرة تحرير الأخبار، تحية من الزميل عمر الكركي في الهندسة الإذاعية، ولكم مني أجمل تحية أينما كنتم، زيد الخلايلة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

إذا كنت مقيماً في الأردن، مهما كانت جنسيتك، أنت معني بالتعداد. التعداد العام للسكان والمساكن 2026 من 1 إلى 31 عشرة يشمل الأردنيين وجميع القاطنين على أرض المملكة الأردنية الهاشمية. لن يتم سؤالك عن حالة إقامتك أو صلاحية تصريحك، فالتعداد للأغراض الإحصائية فقط. مشاركتك واجب، مواطناً كنت أم مقيماً. تعاون مع الباحث الإحصائي وقدم معلومات دقيقة لنخطط معاً لخدمات أفضل للجميع. تعدادنا لمستقبل أفضل.

0: أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، حان الآن موعد أذان المغرب.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله.

الأرض أشهد أن محمد رسول الله.

0: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، نودي لصلاة المغرب.

0: جائزة الحسين بن عبد الله الثاني للعمل التطوعي. كل لحظة عطاء بترجع بالخير، وكل إيد ممدودة بتبني وطن. التطوع مش مجرد عمل، هو رسالة وقصة وأثر بيضل موجود. ولأنه الأردن مليان قصص عطاء وتطوع، جائزة الحسين بن عبد الله الثاني للعمل التطوعي موجود اليوم لتكريم كل قصة عطاء وخير. إذا كنت فرد، مؤسسة ربحية أو غير ربحية، أو فريق تطوعي، فرصتكم اليوم للترشح لنيل جائزة الحسين بن عبد الله الثاني للعمل التطوعي في دورتها الرابعة. سجلوا الآن من خلال الموقع الإلكتروني الحسين volunteer award.jo، أو تواصلوا معنا على 06-500-88-80.
1: تذكرة صغيرة وفرص شفاء كبيرة. تبرع بعشر دنانير وأنقذ حياة مريض سرطان، وادخل السحب على سيارة جيتور 2027 مقدمة من شركة هارلم للوكالات التجارية وتجارة السيارات، أثاث من آيكيا، حساب توفير من البنك الأهلي الأردني، وأجهزة كهربائية من ليدر سنتر. الحملة بتنظيم مؤسسة الحسين للسرطان، والتذاكر متوفرة في مواقع المؤسسة في إم أذينة وسيتي مول وتاج لايف ستايل. السحب برعاية العبدلي مول. للاستفسار 079-837-32.
2: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان تقدم رواق الثقافة الكتاب حديقة المعرفة والقصيدة عطر الروح ولحن أغنية يغازل خيال رسام يلون بالجمال لوحته كنوز من تراث وطن منسوج بالحب وقصص الكتاب كل هذا وأكثر هنا في رواق الثقافة رواق الثقافة الإعداد والتقديم هزاع البراري
1: مستمعينا الكرام أسعد الله أوقاتكم وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من رواق الثقافة يرافقنا من الهندسة الإذاعية الزميل شوبرت النمري في هذه الحلقة من رواق الثقافة سنتحدث عن تجارب شعرية أردنية لها حضورها المتميز على الساحة الأردنية وعلى الساحة العربية استطاعت خلال السنوات الأخيرة أن تخط لها خطها الخاص وأن تأخذ لها مكانتها الخاصة في المشهد الشعري الأردني المتميز ومن الجميل أن هذه التجارب التي نحن بصدد الحديث ومعها ولها هذا اليوم هي من حاضرة الأردن التاريخية والعصرية الكرك الشماع نرحب بالزملاء الأعزاء الشاعر محمد الفراية وهو شاعر يكتب في الشعر العمودي وشعر التفعيلة وهو صاحب ديوان الصعود إلى عمان وديوان حرائق وتحت الطبع تهمة الأنبياء وأيضا نرحب بالشاعر محمد المجالي والشاعر محمد المجالي أيضا بالإضافة أنه اشتغل في المحاماة ويعتبر ناشط في حقوق بشكل عام إلا أنه أيضا عضو في الهيئة الإدارية لإدارة الشعراء الأردنيين وهو صاحب ديوان على شاطئ الستين أستاذ محمد الفراي أهلا وسهلا بك
2: أهلا بكم
1: أستاذ محمد المجالي أهلا ومرحبا بك
3: أهلا أستاذ هزاع وشكرا لك وشكرا لإذاعتنا الحبيبة
1: أهلا وسهلا اليوم جلستنا الثقافية بنكهة الجنوب وبنكهة الكرك ونعرف هذا الحضور المتميز للكرك كحاضرة أردنية ثقافية عبر التاريخ قبل أن نتحدث عن التجارب الشخصية لكما أردت أن أعرف منك أستاذ محمد الفراية كيف كان للمكان والكرك تحديدا هذا الأثر في تجربتك الشعرية
2: والله الكرك حاضرة الشعر
1: نعم
2: أستاذ هزاع أنت ابن الثقافة
1: الله يخليك
2: وابن المكان سواء في الأردن بشكل عام ومدينتك مادبة
1: أنا كنا تاريخيا مادبة ثم انفصلنا وأصبحنا نتبع المحافظة عمان ولكن المكان هو بين عمان وحسبان التاريخية
2: أو حسبان خلينا نقول فالمكان هو الذي يفرض على الشاعر أو على أي شخص يفرض وجوده يعني سبحان الله لما تجد المكان تستريح له تجد الناس اللي في المكان إيجابيين
1: وهو الرحم الأول
2: بالفعل
1: الذي يعني يتلقفه
2: هو رئيس والعكس صحيح حتى يعني نكد البشر من نكد المكان
1: صحيح.
2: لذلك ثقافة المكان مهمة جدا وهي التي تؤثر عليك أنا حقيقة تجربتي الشعرية المكان أثر فيها كثير جدا وإن كنت مقل يعني كنت أنا لا أنشر وبين أكتب بيني وبين نفسي والحقيقة اللي خلاني أطلع على الوسط الثقافي وأنشر وأمسيات وكذا بعد وفاة المرحوم أخوي عاطف الذي كان هو كان يشغل
1: له يعني تجربة شعرية وثقافية مهمة
2: كان له ثقافة كان له تجربة كان له مكان في في الوسط الثقافي المشهد الثقافي. أنا لم أشأ أن يخلو هذا المكان حقيقة لذلك أثرت إني أكون جزء من هذا المشهد.
1: يعني احنا سنعود الى هذه المشارب في التجربة بتفصيل اكثر، لكن ايضا بذات السياق استاذ محمد المجالي وانت يعني شاعر وحقوقي وناشط ثقافي، كيف كان للمكان وخاصة الكرك بما تمثله في الوجدان الأردني من تأثير على بواعث هذه التجربة لديك؟
3: والله انت بتعرف استاذ هزاع انه الأردني بالذات يرتبط بكل المناطق الأردنية وذات تأثير عليه. ليش؟ لأنه كافة مناطقنا لها

قيمة تاريخية، لها قيمة تراثية، الكرك أو غير الكرك، لكن الكرك بالذات لابد أنها طبعت في في في وجداني الشيء الكثير، وأثر على مسيرتي أو على أثر على موهبتي.

0: ثم استقرت الأمور إلى هذا الوقت وأنت تقف على بوابة هذه الحضارات تنظر إليها وتقتبس من أثرها وفضائها بمجرد الوقوف والنظر إلى قلعة الكرك مثلا. حتى يعني تاريخيا المراحل التاريخية اللي مرت بها الكرك تؤثر في الشاعر، حتى أنه يعني إذا أحببت اسمعك هذا المقطوعة في المكان بالذات يعني وتأثيرها. وربما هذه ألقيتها قبل يومين في مهرجان ربما نتكلم عنه، وجعلت هذه كأنشودة للكرك.
1: نستمع إلى مقطع منه.
0: قلت هذه الكرك شدت على شم الجبال حبالها، لا تنحني أو تنثني أو تشتكي أحمالها، من عهد ميشع أقبلت يخشى العدا إقبالها، إن البطولة لو ترى انظر ترى أبطالها، قالت أنا درع الحمى ما بدلت أقوالها، بذلت دماها في الوغى ما غيرت أفعالها، هي للعروبة موئل رمح برى أنصالها، هي للهدى محرابه ما الجهل يوما نالها، شيحان وهذا المكان
1: طبعا
0: شيحان يعلو بالإباء وبالفداء شمالها، وجنوبها راياته ما خيبت آمالها، يا ديرة كان الفخار على الزمان عقالها، وتسربلت بالمكرمات ولم تدع سربالها.
1: جميل جميل جدا، يعني فعلا هذا من نبض المكان هو الذي يخلق هذه الدفقات الشعرية وليعطيه هذا العمق الثقافي والحضاري والاجتماعي. أستاذ محمد الفراية، بدي أتحدث عن بداياتك. متى بدأت تتلمس هذه الموهبة وهذه الطاقة الشعرية، ومتى بدأت تظهر للعلن؟
2: والله بالنسبة للبداية قديمة جدا. أنا كنت أكتب الشعر وأن لم يكن موزونا، يعني
1: هل كانت في أيام المدرسة مثلا؟
2: أيام المدرسة منذ الصغر، وأن لم يكن موزونا يعني أو يمتلك شروط الشعر،
1: محاولات
2: هي كانت محاولات. لكن الشعر في معناه القدسي ومعناه الإحساسي هو لا لا لا لم يكن يتقيد بالوزن والقافية أو بتفعيلة الشعر التفعيلة.
1: هو قال قصيدة النثر
2: هو الكلام الجميل أو الكلام الذي يخرج من الداخل يخرج من القلب. فكانت البداية قديمة. أنا كنت كما ذكرت أكتب لنفسي، حتى يعني الفيسبوك طلع جديد يعني ما صار له سنوات، لكن أيضا حتى هذه لم أكن أنشر.
1: تأخرت فيها
2: تأخرت فيها، لم أكن أنشر، أنشر على ورق عندي خاص يعني. فالبداية قديمة. إحنا على فكرة في وراثة في الشعر عندنا في العيلة، هناك وراثة يعني. أنا الأخت تعتبر مرجع لنا في الشعر العمودي. والله ترجع مرجع بالشعر العمودي، يعني إن كتبت قصيدة عمودية أجعلها تراجعها لي من ناحية وزن وقافية وكذا. حتى عاطف الله يرحمه،
1: هل كان لتجربة عاطف الفراية الله يرحمه شقيقك اللي يعني كان له حضور كبير في المشهد الثقافي الأردني سواء في الشعر أو حتى في المسرح، وهو كتب عدد من النصوص للمسرح وكان ناشط ثقافي مميز حقيقة، وكان يعني تجربته سبقت تجربتك في مجال النشر والحضور طبعا الثقافي، هل أثر فيك؟ هل كان له يعني دور في أنه يدفعك باتجاه الكتابة الشعرية؟
2: والله هو أثر بي كثيرا.
1: نعم.
2: وحقيقة بعد وفاته أثر في أكثر من أيام وجوده.
1: نعم. نحن افتقدناك كلنا.
2: رحمه الله. أثر بي. أنا كنت على خلاف مع عاطف في بعض الأمور الشعرية على فكرة. على النثر. عاطف
1: كم فارق السن بينكم؟
2: 7 سنوات. عاطف سبع أكبر مني.

0: 7 سنوات
1: مع انه بيبين اصغر من
0: صحيح.
1: فعاطف يعني كنت انا احب شعر ماجد المجالي خلينا نقول اكثر من شعر عاطف. ليش؟ لان ماجد يكتب العمودي، عاطف كان يكتب العمودي ثم انتقل الى شعر التفعيله ثم بدا يكتب
0: النثر.
1: النثر انا كنت اختلف معه بهاي الزاويه. بعدين لما الواحد توعى
0: تجربه النضج تغير قناعات،
1: توعت الامور عنده فتغيرت قناعاتي. الان انا يعني جزء بالاردن عندي 2-3 بحب أسمع منهم من القصيدة النثرية أكثر من الشعر العادي. فأثر فيها كثيرا حقيقة، وأثر فيها بوجوده وبغيابه.
0: يعني أنت بدأت النشر بعد وفاة عاطف.
1: بعد وفاة عاطف نعم. بدأت النشر وانتميت للأماكن الثقافية بعد وفاة عاطف.
0: طيب سنعود إلى أول ديوان نشرته، لكن أذهب للأستاذ محمد المجالي أيضا بذات السياق. أستاذ محمد، كيف تلمست هذه الموهبة لديك؟ متى بدأت تعلن عن نفسها؟ ماذا عن أول القصائد التي كتبت؟ عن أول ظهورك للناس؟ عن هذه البدايات؟
2: والله الإرهاصات هي بدأت في المرحلة الإعدادية. متكلم الإعدادية، أنا بحكي بداية الثمانينات يعني.
0: نعم.
2: وكنت متأثرا بخال إلي شاعر، الشاعر المرحوم الأستاذ أسامة المفتي.
0: طبعا معروف،
2: راهب القلعة، قلعة الكرك. كنت في بعض المرات أرافقه إلى احتفالات دينية، احتفالات رسمية.
0: أنت عاصرته يعني؟
2: عاصرته يعني لحقته. نعم طبعا طبعا. فكنت أشاهده وهو يلقي الشعر، كنت معجبا جدا به يعني. فهذا أثر فيه كثيرا وجعلني
0: ثلثين الولد لخالد.
2: جعلني أنه يعني حتى أكتب بعض الأبيات وأعرضها عليه. ذاك الوقت يعني أنا بتكلم عن الإعدادية والبدايات المرحلة الثانوية. وشجعني، لكنه قال لي يا محمد اقرأ ثم اقرأ ثم اقرأ واحفظ ثم اكتب شعرا.
0: نعم، هذه وصية.
2: هذه وصيته. نعم، وشجعني على هذا الأمر. دخلت الجامعة، في الجامعة كان هناك نشاط في منتصف الثمانينات.
0: طب لنقف عند هذه اللحظة. يعني أنت دخلت الجامعة ولم تدرس اللغة العربية وأدبها.
2: نعم،
0: درست
2: صحيح.
0: درست الحقوق.
2: نعم صحيح.
0: يعني ألم تغريك الموهبة لقراءة الأدب، أما كانت لم تتضح أنها ستذهب للاحتراف في تلك الفترة؟
2: والله ما كان في بالي أني أحترف الأدب أو الشعر. كان كنت أميل إلى الحقوق كمهنة والمحاماة كمهنة، ولذلك وضعتها في بداية الاختيارات إلي في الجامعة. وكان ذلك يعني أن درست الحقوق، لكن لم أبتعد في الجامعة عن النشاط الأدبي في الجامعة.
0: بقيت مشتبكا مع
2: بقيت في هذه المرحلة في سنوات الجامعة مشتبكا إلى درجة كبيرة. وفي هذه الفترة كان يعني شعراء برزوا في الجامعة وبعد الجامعة، منهم الشاعر المرحوم حبيب الزيودي.
0: نعم صحيح.
2: كان صديقا لي. الدكتور عبد الله الحجاية وهو زميلنا
0: نعم.
2: الآن
0: أصدقاء يعني أعزاء،
2: وهو أكاديمي معروف في الجامعة الأردنية وشاعر
0: صديقنا. نعم
2: نعم. وكانت تربطنا علاقة جيدة، وكنا نشارك في أمسيات شعرية ومسابقات أدبية
1: في الجامعة نفسه.
2: نعم في الجامعة.
1: صحيح.
2: بعد الجامعة ذهبت إلى الخدمة العسكرية، ثم انشغلت في المحاماة وانقطعت.
0: نعم.
2: لكن لم أبتعد عن الكتابة بشكل محدود. ومن يطلع على شعري المحيطين فقط، المحيطون فقط يعني
0: الدائرة الضيقة.
2: الدائرة الضيقة. وعملت في المحاماة 30 عاما. 30 عاما
0: ما شاء الله.
2: إلى ما قبل 3 سنوات تقريبا. بدأت أني أكتب على الفيسبوك بعض الأبيات والمقطوعات، فاتصل بي بعض الزملاء في إدارة الشعراء الأردنيين، منهم الأستاذ محمد، منهم الدكتور علي غبن، منهم الدكتور علي الفاعور، الأستاذ علي الفاعور تيسير الشماسين. فالتقيت بهم وخصصوا لي أمسية شعرية في إحدى المنتديات، ثم عرضوا علي أن أنتسب إلى إلى دارة الشعراء، وبدأت في ذلك من ذلك الوقت أني أحتك بشكل كبير بالوسط الثقافي والوسط الشعري، وانتخبت فيما بعد في دارة الشعراء عضوا في الهيئة الإدارية، وأشارك لحد الآن بالأمسيات والمهرجانات.
0: يعني ما شاء الله بالفترة الأخيرة بدأت ألمس حضورك الفاعل في المشهد الشعري، وسنعود لبعض هذه التفاصيل. لكن أنا نروح للأستاذ محمد الفراي، سنتحدث عن الديوان الأول ونستمع شيء يعني من الشعر. هذا الديوان الصعود إلى عمان، يعني لماذا هذا العنوان تحديدا، وماذا ستسمعنا أيضا؟
1: أنا سأسمع الصعود إلى عمان لكن لاحقا نقل.
0: نعم.
1: لكن عنوان الصعود إلى عمان، عمان أولا مدينة جبلية بالمسألة المادية، خلينا نقول،
0: أو جبال السبعة،
1: سبعة جبال، فأنت تصعد إليها. لكن الناحية المعنوية أو خلينا نقول الشاعرية أهم من المادية. أنت تصعد إلى عمان لعظم عمان، لمكانتها العالية،
0: عمان لها تاريخها.
1: يعني من لا يشعر أن عمان لها مكانة عالية يراجع نفسه.
0: أكيد
1: عمان
0: سيدة المدن،
1: سيدة المدن، مكان شاهق شاهق، فلا يجاريه أحد، ولا تجاريه مدينة، ولا يجاريه علو.
0: صحيح.
1: فالصعود إلى عمان جاءت من الذهاب إلى المشهد الشعري.
0: يعني وكأنك تذكرني بأن عندما كتب حكمة النوايس الصعود إلى مؤتة، وأنك تكتب إلى الصعود إلى عمان، وكأنه جناحين لطائر واحد.
1: صحيح، هو أستاذنا حكمة النوايس الله يذكره بالخير. فأنا قرأت الصعود إلى عمان إلى مؤتة، جميل جدا كتاب. من هذا المنطلق يعني هو صعود معنوي
0: طبعا،
1: صعود إلى عمان. طبعا بداية القصيدة يعني كيف أقتحم المشهد الشعري كان بالنسبة لي، فهو الصعود إلى عمان.
0: طب القصائد اللي أنت جمعتها وهو أول ديوان لك، هل كلها على نسق واحد؟ يعني هل هي عمودي؟
1: لا.
0: أم فيها تفعيلة؟ هل هي يعني تمثل محمد الفراية بكل كتاباتي؟
1: هي تجمع بين العمودي والتفعيلة.
0: نعم.
1: للأسف يعني مش معي صعود إلى عمان، معي الديوان الثاني حرائق.
0: نعم.
1: لكن في قصيدة في نفس الديوان.
0: نعم. متى صدر هذا الديوان؟
1: صعود إلى عمان صدر 2024.
0: نعم.
1: وحرائق 2026.
0: نعم.
1: جمعت في حرائق ما لم أجمعه في الصعود إلى عمان.
0: نعم.
1: يعني كان تجربة جديدة أو شاملة، خلينا نقول أكثر.
0: نعم. يعني خطوة
1: إلى الأمام
0: أكثر نضجا. يعني
1: كان يعني هذا كان تقريبا مختص في ثقافة المكان، لكن حرائق في المكان والإنسان والحرائق الوجدانية والمعاناة التي يعاني منها المواطن العربي والأردني تحديدا، يعني لارتباطه بالمكان. يعني هي المسألة تطورت قليلا.
0: يعني نرغب بالاستماع إلى شيء. ما هي القصيدة التي ستسمعنا منها؟ يعني
1: أنا لا، عشان مهرجان الكرك
0: اللي
1: في قصيدة نشرت في الدستور اليوم، يعني حاب أقرأها قبل أن أخوض في الديوان. من ما أفاضت عليه بنا الكرك، أنا يعني أعتبر نفسي جئت تائبا إلى الكرك بالفعل، كالنهر الذي يعود إلى مصبه.
0: جميل.
2: ابتعدت عنها بالزرقاء.
1: لأني ابتعدت طويلا. ابتعدت طويلا
0: حقيقة. سكنت في الزرقاء فترة من
1: الزمن. ابتعدت طويلا، والمشكلة أنه مهرجان مؤاب أكثر من مرة قالوا لي تعال شارك، تعال شارك يا ابن الحلال، تعال شارك. وأنا والله ما
0: جاءت المرة الفرصة.
1: جاءت الفرصة
2: وعدت تائب،
1: وأنا أعتذر تائب وأعتذر إلى الكرك.
0: نعم. جميل.
1: فقلت أفطي فجدتي وانحسروا فماتوا، أفطي فجدتي وانحسروا فماتوا ستشطبهم

0: وتكتبك الدوات.
1: جميل.
0: أيا ترك الرجال لك السجايا وهم لهم من الشيم الفتات. لك العتبى علي، لك العتبى من الأعماق حتى رضاك علي وليمضي الحفاة. لأنك أول التاريخ حرفا وجاءت بعده منك اللغات. لأنك روح التسري دماء، لأنك روح التسري دماء، يسير النيل خلفك والفرات.
1: الله.
0: فكيف يعود من ضل اتجاها ببوصلة وتعتذر الجهات؟ فكيف يعود من ضل اتجاها ببوصلة وتعتذر الجهات؟ لأن رضاك مقصد كل حر، فمن رأس الغلا شرب الأبات.
1: جميل.
0: لك البشرى بأيام ستأتي، فمن مر الدواء تأتي النجاة. رجعنا عن مقالتنا وتبنا، وعادت في دفاترنا الصلاة.
1: الله الله الله. يعني هذا اعتذار جميل، ومن أجمل الاعتذارات وأجمل التوبات. طيب أستاذ محمد المجالي، أنت انقطعت فترة طويلة عن الشعر ثم عدت لتظهر كشاعر، لكن خلال فترة هذا الانقطاع هل جرت تحولات في تجربتك؟ بمعنى أنك عندما عدت للكتابة، هل عدت نفسك محمد المجالي الذي تخرج من الجامعة، أم هو شخص آخر أكثر وعيا ونضجا وتجربة في الحياة؟
2: لا شك أنه فترة العمل بالمحاماة لثلاثين سنة كانت فترة مفيدة جدا وقيمة جدا. أصلا العمل القضائي والمحاماة ليس بعيدا عن اللغة أصلا.
1: لا، ويمكن تخليك على اشتباك مع الناس وقضاياهم،
2: اشتباك مع الناس وقضاياهم، واشتباك مع اللغة أيضا. لأنه المحامي يحتاج إلى نص يقرأه،
1: يتسلح باللغة.
2: إذا قرأت جيدا اللغة القانونية ستجدها، وإحنا أقولها صراحة يعني القوانين عنا تصاغ إلى حد كبير بلغة كبيرة وسامية جدا ورفيعة.
1: صحيح.
2: خاصة إذا جئنا للدستور، لغة الدستور لغة عالية. القانون المدني مثلا، بتعرف أنه هذا صيغة بالسبعينات من قبل فقهاء.
1: صحيح.
2: في الشريعة وفي اللغة أيضا.
1: أكيد.
2: فكانت لغته رهيبة، فالمحامي على اتصال باللغة. المحامي الذي يعاني من مشكلة في اللغة سيعاني من التطبيق العملي للعمل القضائي. ولذلك الاشتباه، حتى يعني أنا في المرافعات في اللوائح أحاول أن أكتب بلغة ليست لغة عادية قانونية عادية، إنما لغة قانونية بشكل رفيع من ناحية اللغة.
1: طيب استحضرني سؤال الآن في هذه المنطقة، بين وجدانية الشاعر وشفافيته وحساسيته، وبين صلابة
2: جمود
1: ولنقل يعني لا صلابة المحامي، وبحث أحيانا يحيد المشاعر والأحاسيس في سبيل أن ينقذ موكله أو ينصف موكله. وهل هذه المعادلة كانت صعبة عليك؟
2: هي صعبة، نعم.
1: أن يكون في داخلك وكأنه هناك أنت مشطور إلى شطرين.
2: هي مبدئيا صعبة، لكن إذا الشخص استحضر الحالة التي هو فيها وعرفها تماما، إذا انتقل إلى حالة أخرى يجب أن يستحضر في وجدانه الحالة وطبيعتها وزمانها ومكانها ومشاعرها وأشخاصها بشكل مختلف. يجب أن يعمل توازن، لا يستطيع الإنسان أن يبقى بعقلية المحامي 24 ساعة.
1: صحيح.
2: ولا حتى إذا كان له علاقة بالمشهد الثقافي، لكن لها تأثير. جمود مهنة المحاماة من حيث القوانين، وبتعرف النص القانوني نص جامد يسموه.
1: صحيح.
2: في القانون يعني ليس فيه لا مجازات ولا بلاغة أدبية
1: ولا في مجال التعاطف
2: ولا تشبيه ولا تعاطف، هو نص جامد. هذا لا شك أنه أثر إلى حد كبير، ربما الأستاذ محمد علي ألمح إلى ذلك في لقاءات بأنه أنا شعري من النوع الكلاسيكي
0: مباشر.
2: وفيه من المباشرة الكثير، ليس من الشعر الحداثي الذي يبدع فيه الأستاذ محمد مثلا.
1: طيب احنا الآن حاب تحدثني لماذا اخترت هذا العنوان، يعني لديوانك على ضفاف الستين؟
2: أنا بعد انتهائي من 30 سنة من عمل المحاماة كنت على أبواب الستين،
1: بس الآن أنت على باب 40.
2: قيل بارك الله فيك. إن شاء الله يا سيدي.
0: مظبوط، بين أصغر مني.
2: وأنتم على 30 35. لما طلب مني في هيئة في إدارة الشعراء الأردنيين أن أنتسب إليها، كان الشرط يعني من شروط الانتساب أن يكون
1: لك إصدار شعري،
2: له إصدار شعري مطبوع أو مخطوط. فقمت بجمع بعض القصائد في ديوان وقدمته كمخطوط للانتساب، ثم بعد ذلك طبعته. وكان من ضمن هذا الديوان المقطوعة الرئيسية في مقطوعة قصيرة أسميتها على شاطئ الستين، كوني مشرف على الدخول على الستين.
1: شوقتنا نستمع إلى على شاطئ
0: الستين القصيدة نفسها.
1: لكن أنت ما وقفت عند الشاطئ فقط، أنت أبحرت في الستين.
2: بارك الله فيك. بقول على شاطئ الستين ترسو سفينتي، على شاطئ الستين ترسو سفينتي، وما زال فيها للمضي مضاء، وما الريح تلهو في شراعي، وإنما إلى حيث شاءت دفتي، وأشاء أسير على مهلي ونحوي واثقا، فبيني وبيني موعد
0: ولقاء،
2: ولقاء وأنسج من بوح القوافي عباءتي، وما همني ما يرتدي الشعراء.
1: الله،
0: يا سلام. جميل
1: جميل.
2: وهذا فيه إشارة بأنه أنا إلي نهج خاص في الشعر.
1: طبعا، وهذه بصمة
2: عباءتي الخاصة يعني. طيب، ولكل شاعر عباءة.
1: أكيد أكيد، لأنه هذا ما يميز شاعر عن شاعر، هذا التنوع. صحيح. الجميل الذي يعتبر باقة، وكأنك في حديقة متنوعة الأزهار. أستاذ محمد الفراي، يعني موضوعاتك الشعرية، يعني قد يبدو هذا سؤالا كلاسيكيا، لكن من المهم الآن أحيانا في الشعر الحديث يعني لا توجد موضوعات واضحة المعالم بقدر ما هي هواجس وأسئلة وجودية وغير ذلك. لكن هل وأنا لما استمعت إلى قصيدتك وأنت تتوب عن غياب الكرك، أيضا هذا موضوع يعني، فما هي الأبرز الموضوعات أو الأسئلة التي تشغلك في الشعر؟
0: والله هي الأسئلة، أتى عنوان الديوان من هذه الأسئلة.
1: نعم.
0: عنوان حرائق، حتى صورة الغلاف أتت من نفس العنوان، هذا صراع أجيال.
1: نعم.
0: معنى اللوحة هذه الله يذكره بالخير عمر البدور الفنان التشكيلي.
1: طبعا
0: هو الذي صممها. أنا تشغلني هذه الأسئلة كثيرة. تشغلني الحرائق الوجدانية والحرائق اليومية للإنسان الأردني بداية، والعربي
1: أكيد إحنا يعني جزء من هذا العالم،
0: لكن الإنسان الأردني تحديدا يعني. لكن يعني تفضل الأستاذ محمد بالأسلوب في الكتابة. أنا يعني أنت أول ما كتبت، أنت كمثقف أول ما أريد الوصول إليه، أنا لا يعني لا أكتب بالطريقة المباشرة. أنا مولع بالإسقاط. أو أولا يعني
1: هلا في شعر، في بعض الشعراء أنا بلاحظ أنه شاعر مناسباتي، يعني صارت مناسبة وطنية بكتب قصيدة، صارت مناسبة قومية بكتب قصيدة، صارت مناسبة دينية.
0: والله أنا بحسد هذا يا
1: بكتب
0: أنا بحسد شو القدرة اللي
1: بالضبط يعني، وكأنه أوقف شعوره على المناسبات.
0: والله والله
1: لكنك أنت لست من هذا النمط يعني.
0: أكيد أكيد طبعا لا، ولكن أنا بحقيقة بحسدهم اللي بكتب المناسبات، شو هالأفق اللي عنده اللي بتطلع معه القصيدة من أول ما يجي مثلاً عيد الاستقلال، خلينا نقول بطلع معه قصيدة، خلينا نقول بيجي وفاة أحد أقاربه بطلع معه قصيدة، يعني حقيقة
1: يعني هو اختار هذا النهج وهو حر فيه. هو حر فيه، يبقى الشعر هو المسألة الأساس.
0: أنا مولع بمسألة الإسقاط، إسقاط مثلاً من القرآن الكريم، خلينا نقول إسقاط وتناص، إسقاط قصص القرآن الكريم على الواقع المعاش، على ممكن على واقع أكبر من واقعنا في الأردن يعني.
1: التأويل في الشعر،
0: التأويل. فأحب القصيدة يعني أن بدون ما أشرحها وحتى بدون عنوان أحيانا يعني.
1: هي تقدم نفسها بنفسها،
0: المثقف أو الشاعر يعني كل إنسان بأول النص.
1: إذا أنت
0: على مشكلته،
1: مشغول
0: على مزاجه.
1: في الإنسان،
0: أنا مشغول في الإنسان،
1: بالإنسان بحرائقه
0: وبمكانه
1: وبصراعه مع الحياة والوجود. أنت مسكون بهذه المرة.
0: مسكون بالإنسان ومسكون في الأماكن حقيقة يعني عمان الكرك كذا، هاي تسكنني. لكن جميل. الإنسان بدون يعني لا المكان له قيمة بدون الإنسان، ولا الإنسان له قيمة على فكرة بدون المكان.
1: طبعا هو لا يعيش في الفراغ،
0: فالمسألة متشابكة بالنسبة لي.
1: طيب هذا قدني إن نسمع شيء يعني من ماذا تختار لنا يعني من شعرك الذي فيه هذه الحرائق يعني حرائق التي تشغل، وهي الحرائق أنا بعتبرها هي الأسئلة الحارة اللي بتدور في خلد الإنسان والمواطن اللي بيواجه هذه الحياة بتعقيداتها الكثيرة.
0: سأختار أولى الحرائق. من تفاحك الآتي ها قد أتيت، وفي نسلي معاناتي، أسوق ذنبي قبل الخلق مذ أزل، وأنزع الروح من صلصال جناتي. كل النهايات حين النفس تأنفها تعيدني مرغما نحو البدايات، وحدي أعيد انتخابي حيث أشبهني كي لا أظل رهينا لانتماءاتي.
1: جميل.
0: يا أيها السامري، العجل من خدع، فعد لرشدك وابحث عن إجاباتي، هذه فخامتك الكبرى ستنسف في بحر المدائح أو فوضى العبارات، قد بان عريك في فوضى تؤثثها وطاح جلدك من خسف المساسات. هي القصيدة منذ البدء، على فكرة أنا بعرج على وضع الشعر أيضا. هي القصيدة منذ البدء، لا أحد غيري يجادل مقهور النبوءات، هي الحياة ومهما اخترت مشنقة تظل روحك في شطري أبياتي. لو لامست يدك الأفكار في قلمي تدفق الشعر من معلوكة القاتي، من ذا رأى عابثا لا عمر يحرجه تجاوز الخمر حتى في الزجاجات. أو قد رأى شاعرا لا صوت يشبهه إلا الحناجر في جوف استعاراتي، لا حظ يلقيه في يم ويرقبه وألف فرعون في شط النهايات، لا حظ يلقيه في يم ويرقبه وألف فرعون في شط النهايات، كتوأمين اشتركنا في ملامحنا أنا المبادئ والمبدأ خياراتي. وكالخفافيش كانوا يسرقون دمي، وعدت أقسم هذا الحبر أبياتي، وعدت أشعل شيبي فوق كل يد أيقونة بقيت مع كل لاآتي، والآن إذ يرتديني المنتهى كفنا كهف العبارات مع ضيق المجازات، هرولت ألهث خلف المستحيل هنا أحتج بالكشف عن تاريخ زلاتي، هرولت ملء صفاء القلب في لغتي، وقعت في حقد أشباه العصابات، كل القوانين لو أنصفت متهما ومدعون تمادوا في مقاضاتي، أوراقي الصفر لا حد لغربتها بعد التكدس في أسلاك سلاتي، الشعر في ظلمة المعنى كجب غد، والرمز يغرق في بحر الفراغات. غدا يجافيك حرف صنت هيبته، وقد تخونك أبيات المعاناة. من أنت لولا الشعور الحر غير صدى لتابع أزعجته بعض شطحاتي.
1: جميل جدا. سلام. لا فضل فوق أستاذ محمد المجالي، يعني أنا لأنه محمد الفراية محمد المجالي مضطر أن أذكر الأسماء حتى السادة المستمعين يكونوا معنا في على الخط تماما. أنت مشغول في موضوعات معينة، يعني ما هو الهاجس الشعري؟ كيف تولد القصيدة؟ يعني هل قصيدة لسبب معين، لحالة نفسية معينة، لذكرى معينة، لتأثير المكان في لحظة معينة؟ ما هي البيئة التي تخرج منها هذه القصيدة؟
2: الشاعر إنسان مثل أي إنسان،
1: صحيح،
2: لكن ربما فيه إنسانية أكبر من الناس،
1: درجة الحساسية،
2: درجة الحساسية أعلى، والشعور ملتهب ويكاد يصبح حرائق مثل حرائق أستاذ محمد الفراي.
1: حرائق جميلة.
2: حرائق جميلة، نعم، هي حرائق من الشعور تخرج. صحيح. كلغة جميلة وشعر راقي. فالإنسان يعني من هذه المشاعر أحياناً، الهم الوطني مثلا يكتب فيه الإنسان، والهم المعيشي في حالات معينة يكتب بشعر الحكمة، يكتب في الغزل العذري الخفيف. المواضيع متنوعة،
1: متشابكة. الوطن هل له حضور في شعرك، أو أنه مقسم على عدد كبير من القصائد؟
2: والله له حضور، هو الحضور الأكبر.
1: أو جميل. جميل.
2: هو الحضور الأكبر، ولا تكاد حتى في القصائد الغزلية يتم الحديث عن الهم.
1: سنستمع لشيء من الغزل، لكن أيضا احنا الأردنيين الوطن دائما يشكل حضور قوي لدينا في وجداننا، فإن كان شيئا من قبس هذا الوطن.
2: يعني مرة قبل عامين تقريبا كنت على وشك السفر خارج البلاد والعمل خارج البلاد، لكن حال حائل دون السفر. ففي أثناء التفكير بالسفر كنت أفكر كيف سأبتعد عن الوطن،
1: في حالة صراع يعني.
2: كيف سأبتعد عن الأردن وحبي للأردن وعشقي للأردن؟ هل سأنسى هذا العشق لوطني، لتراب وطني، لأحبائي، لخلاني، لأصحابي؟ كيف سأتعامل؟ هذا موضوع أشغلني.
1: نعم.
2: فكانت قصيدة حيرة بناء على هذه الحيرة.
1: يعني هذا الانشغال أصدر أو نتج عنه قصيدة.
2: نعم صحيح. فقلت أينسى العشق؟ أينسى العشق إن شط المزار، ولا خل يزور ولا
0: يزار،
2: وبعد ديارنا الأحلى بهاء إذا فارقت هل تحلو ديار؟ وهل من بعد جيراني وصحبي سيعجبني المجاور والجوار؟ وهل من بعد أردن النشامة نشامة واعتزاز وافتخار؟
0: جميل.
2: أنا في حيرة منها ومني ومن هذا الذي فيه أحار، فإما صمت قلبي بانكسار، وصمت العاشقين هو انكسار، وإما النأي عنها باختياري، وكيف يكون بينهما اختيار؟ وهل ترضى بعذر مثل عذري، ورب من الخطايا الاعتذار؟ ولو أني فررت بلا إياب فكيف يكون من وطني الفرار؟
1: الله جميل. مزيد نسمع قليلا من هذه القصيدة.
2: وهل نبض الفتى إلا جواب، ونبض الأرض في اللحن القرار؟ اللحن جواب وقرار
1: طبعا.
2: فإن غابت عيوني عن ثراها يحل بكل ألحان الدمار. أنا وتر القوافي صادقات وما لحني وصوتي مستعار، ووجهي مثل وجه البدر صاف به يطوى المسير ويستنار.

0: ولست أسير في وادي الخطايا أهيم به إذا الشعراء ساروا. سأصبر إن بلادي أوجعتني، وما لي في مواجعها اصطبار. أغار على رموش العين منها إذا استعلى بسيناء الغبار. وما في غيرتي إلا هيام، أذنبي أنني حر؟ أغار يحاصرني جنوني في هواها، ويحلو في محبتها الحصار.
1: الله، جميل جميل، قصيدة جميلة. ويعني دائما هذا الاشتباك الشاعر مع حواجسه وأسئلته وذكرياته هو التربة الخصبة التي تنتج الشعر. لكن أستاذ حمد الفراية، أنت تعرف أن الشعر له نكهة خاصة عندما يسمع من الشاعر. هل يعني لك أن تقول رأيك في هذا المجال؟ وبالإضافة أن نتحدث عن المهرجانات الشعرية، هل المهرجانات الشعرية التي تجري في الأردن على الأقل، نتحدث عن الساحة الأردنية، هناك مهرجانات متنوعة، منها ما هو مختص بالشعر فقط، ومنها الشعر هو جانب من هذه الجوانب، هل هي مهرجانات تفيد الشاعر، تساهم بتعريف الشاعر بجمهوره والجمهور يعرف الشاعر أكثر؟ هل هنالك من سلبيات في هذه المهرجانات؟ ما رأيك وأنت تشارك في عدد منها؟
2: والله أنا تقريبا شاركت في أغلب المهرجانات في الأردن، لكن الجواب يحتاج إلى تفصيل. يعني
1: لنستمع لهذا
2: التفصيل. نعم، ليست على سوية واحدة.
1: نعم.
2: المهرجانات بعض يعني يعود لأمرين، المهرجان نجاحه من عدمه.
1: نعم.
2: أولا الجمهور والمتلقي، نوعية المتلقي.
1: نعم.
2: يعني هناك من يأتي للمهرجان إنه والله جيت على المهرجان، لم يأتي لسماع الشعر. وهناك من يأتي لسماع أغاني تأتي بعد الشعر أو قبله،
1: أو الفقرات الأخرى،
2: أو فقرات أخرى، وقاعد يعني سمع الشعر هيك يعني
1: عرضا.
2: بالضبط. فهذا أيضا عامل مهم. العامل الثاني إدارة المهرجان أو المجموعة التي تقوم على
1: المهرجان
2: بإدارته وإعلامه وكذا إلى آخره. هذا أيضا يحدد ماهية المهرجان أو جودته، لأنه في النهاية المهرجان نفسه والشعر بشكل هي صناعة.
1: صحيح.
2: أما أن تكون جيدة وأما أن تكون غير جيدة. فهذه المسألتان أو هاتين المسألتين تحددان ماهية المهرجان وجودة المهرجان ومدى تعريف. يعني هسا أنت عندما يكون الجمهور جيد وجمهور مثقف، هذا لصالح الشاعر لأنه تعرف عليه
1: الجمهور،
2: بدأوا يطلبون هذا الشعر
1: ويتفاعلون
2: معه، بنعرف في أماكن أخرى بنقرب كذا. أما لما يكون المهرجان، يعني لا تأخذني في الكلمة، أحيانا تدخل بعض المهرجانات في نساء بتطرز قاعدة وفي شو اسمه،
1: يعني ما في بعض المهرجانات ربما ما في جدية عند المتلقي
2: أو جدية.
1: في
2: بالضبط. هي ترجع للمتلقي ترى أكثر من
1: بس هل أنت تحس أنه أنت يعني كشاعر ساهمت هذه المهرجانات بشكل أو آخر بتقديمك للناس بالتعريف بك؟
2: والله للأمانة
1: وانعكست إعلاميا عليك؟
2: للأمانة نعم.
1: نعم
2: نعم ساهمت، وكثيرا طبعا جهد وزارة الثقافة أولا، وجهد القائمين في وزارة الثقافة اللي أشكرهم فردا فردا صراحة أو شخصا شخصا.
1: وهناك هيئات ثقافية فاعلة.
2: فاعلة. يعني الحقيقة وزارة الثقافة للأمانة العلمية والأمانة
1: صحيح.
2: الثقافية
1: صحيح.
2: لا تدع جهدا للتعريف بالشاعر كما تفضلت، ولا يعني قدر المستطاع تدعمك قدر المستطاع. خلال تجربتي أنا
1: صحيح.
2: أتكلم
1: لا هو هذا
2: وليس
1: حق.
2: في يعني حق ويقال
1: هذا حق. دعني بنفس الموضوع أستاذ محمد المجالي، وأنتم يعني كنتم تشاهدون

0: يكون في مهرجان مؤاب الذي قبل يعني أمس أو أول أمس تم من انتهاء فعالياته، وهو مهرجان سنوي يقام في الكرك، ومهرجان شعري. ماذا عن هذا المهرجان وأنت يعني مطل إلى حد ما، وماذا عن أثر هذه المهرجانات؟ هل سوقت الشاعر الجيد، وأم أنها وضعت الشاعر الجيد مع الشاعر الأقل جودة في نفس السياق؟ هل المردود الإعلامي يصب لمصلحة الشاعر أم لمصلحة المنظمين؟
1: والحقيقة أنا كنت مطلع على تجربة مهرجان مؤاب خلال العامين الماضيين وهذا العام. الحقيقة هذا المهرجان السنوي، وكان قبل أيام الدورة الثامنة لهذا المهرجان.
0: صحيح.
1: أولا مهرجان مستمر، يعني استمراره لثمان سنوات متوالية متتالية،
0: يسجل
1: هذا
0: دولي.
1: يسجل له. هناك تطور من ناحية إدارية وتنظيمية بشكل جيد. اللجنة العليا في المهرجان تبذل جهود، منهم إداريين ومنهم شعراء مثقفون من المنطقة وأعلام في المنطقة. اختياراتهم الحقيقة، اختياراتهم ودعواتهم للشعراء المشاركين، أنا لاحظت أنها دعوات مدروسة وجيدة، ليس لأننا اشتركنا فيها أنا أستاذ محمد هذا العام، لكن في الأعوام السابقة الحقيقة اختياراتهم جدا.
0: صحيح، أنا تابعت هذا المهرجان وأعرف يعني مدى جديته وجدية القائمين عليه.
1: نعم صحيح. وأيضا إلى جانب الشعر الفصيح، هناك حضور للشعر النبطي، وهو شعر أصيل في موروثنا الثقافي. وكان الشعراء المشاركين أيضا في الشعر النبطي من الشعراء الرائعين الممتازين جيدا. كانت يعني أمسيات، هي أمسيتان، كانت أمسيتان خلال هذا العام، وكانت جدا رائعة. وأيضا كان فيها حضور من شاعر من خارج الأردن.
0: طيب
1: مميز. نعم.
0: بشكل عام تأثير هذه المهرجانات، هل كلها تأثيرها إيجابي ولا في لها سلبيات أحيانا؟
1: السلبيات لا أعتقد أنه هناك سلبيات. أي حراك ثقافي، نشاط ثقافي أدبي شعري، أعتقد بأنه لا يكون له سلبيات. إذا ما كان له إيجابيات لا يكون له سلبيات. على
0: بعض الأصوات تقول أن هنالك بطريقة مباشرة
1: إلا إذا
0: أو غير مباشرة تسويق للرداءة مثلا،
1: إلا إذا تحقق الشرط الاستثنائي اللي ذكرته وتم تسويق ودعوة أشخاص طارئين على المشهد أو ليسوا لائقين.
0: صحيح.
1: بمستوى الحدث الشعري أو النشاط الشعري من هذه الناحية فقط. وهناك بعض يعني أعتقد المهرجانات الكبرى لا تقع في هذا الأمر إلى حد ما. يعني أنا وشاركت في مهرجان جرش في الأعوام 24 25 26 بالفعاليات الثقافية الأمسيات الشعرية، هناك جهات تنظم بالشراكة مع إدارة المهرجان.
0: صحيح.
1: لهذه الفعاليات في بعض الجهات كانت اختياراتها ممتازة ورائعة، ونوعيات من الشعراء
0: على مستوى عالي.
1: وبعض الجهات لا، كان هناك هنات وكان هناك سلبيات. الحقيقة مهرجان مؤاب كان بامتياز، اختياراتهم رائعة، أعتقد بأنها أثرت المشهد. هناك أيضا في المشهد الثقافي والشعري هناك منتديات تنشط.
0: صحيح.
1: في عقد أمسيات. نعم، هيئات ثقافية وجمعيات ثقافية، وهناك تنوع، لكن على الأغلب هناك اختيار جيد. لابد بأنه إدارات هذه المنتديات ليست فنيا على إدراك للمستوى الشعري المطلوب أن ننميه وأن ندعمه، فهناك يعني مشاركات أحيانا تكون
0: دون المستوى المطلوب.
1: طب أنا بشكل عام المشهد الشعري عندنا مشهد جيد إلى حد ما، وهو متفوق عربيا على فكرة.
0: صحيح.
1: يعني نحن لدينا شعراء لا يقل عن الشعراء المعروفين عربيا.
0: لا، هو المشهد الشعري الأردني نابض ويقدم أسماء دائما وله
1: طبعا.
0: حضور. طيب، احنا حتى نستغل الوقت المتبقي، بدي أسمع مداخلتك على موضوع المهرجانات ونتحدث عن استخدام الذكاء الصناعي في توليد قصائد وتوليد شعراء هم ليس لديهم أي موهبة أو معرفة كافية بالشعر وينشرون هذه القصائد ويشاركون بها.
2: والله أنا قد أختلف مع الأستاذ محمد في
0: تفضل.
2: أنه المهرجانات ليست على سوية واحدة كما ذكرت أنا، لكن بعض المهرجانات نشرت الرداء، بل وفاز بها الذكاء الاصطناعي. فاز بها الذكاء الاصطناعي والشعر،
0: يعني قصائد مولدة
2: والشعر
0: بالذكاء.
2: مولدة بالذكاء الاصطناعي والشعر الرديء.
1: لا يخلو طبعا.
2: نعم، جدا، من الركاكة التي
0: ربما هذا يحتاج
2: تخط تحت الجفون.
0: إلى نقاد يعني.
2: والله هناك من الركاكة ما يخط تحت الجفون وما يكون كالمكياج. يعني وصلت الرداء إلى هذا المستوى أكثر. تزييف غير طبيعي. تزييف يعني إشي صدقا مش طبيعي.
0: أنا أتوقع أن هذا سيتساقط مع الأيام، الموهبة الحقيقية الصافية هي التي ستصمد.
2: إحنا يعني
0: أنا متفائل.
2: وأنا والله نسأل الله ذلك يعني أولا.
0: طيب، يعني أنت قلت أن لديك قصيدة
2: عن عندي بالضبط نص عن لماذا يعزف الشعراء الحقيقيون أو يعني يتركوا المشهد لهؤلاء، لأنه ما عاد
0: يعني
2: الشاعر بطبعه حساس. ما عاد يتحمل،
0: يعني هذا وجع الشاعر الحقيقي.
2: يعني عزوف معنى لماذا العزوف.
0: أوكي.
2: أقول لا يخرج الحرف، لا يخرج الحرف إلا عاد وانكسر، حبر يجف وقرطاس يعود وراء. لا وقت يسمح، لا أشياء تعجبني، لا ماء يسحبني حتى أقول جرى، لا قلب يرجف إلا عارضت رئة منح الفصاحة غصنا، يبتغي ثمرا لو أن للعقل وقتا كان أخبرها، أو أن للشوق إذنا أكمل الخبر، لكنها رئتي حقا وأعرفها، وفي تنكرها للشعر صمت قرى. هي جميل. تتنكر للشعر الرديء. لكنها رئتي حقا وأعرفها، وفي تنكرها للشعر صمت قرى، ما عاد عندي قمح أستفز به عشق الرحى. ما عاد عندي قمح أستفز به عشق الرحى، كلما حاولت حزت ثرى. قد كنت أقطف من خوخ المجاز أنا، قد كنت أقطف من خوخ المجاز أنا، لكنني اليوم أجني الشيب والضجرة في جوقة الشعر، عذر البحر زرقته، لكنه أبدا للماء ما اعتذر، من رقة الماء في الينبوع أوله، إذ جاء آخره في الطين وانحسر.
0: الله.
2: من رقة الماء في الينبوع أوله، إذ جاء آخره في الطين وانحسر، في حاجة الشرب رأس النبع غايته، لو لم يكن طبعه في الأصل ما عثر، في محجر الدمع أنثى الدمع ترمقني، طبع الأنوثة مثل الشعر من حدر، في سلة الشعر لا أسماء مهملة، في سلة الشعر لا أسماء مهملة حتى يغررها الإعجاب إن كثر.
0: طيب، يعني بقصيدة جميلة وفيها وجع الشاعر الحقيقي في وجه هذه التقنية التي بدأت تزيف الحالة الإبداعية وتخلق يعني نصوصا غير إنسانية وغير حقيقية مولدة بهذه التقنية
1: في الشعر وغير الشعر
0: طبعا، وهذا دخل لكل مفاصل الحياة، ونسأل الله أن يكون يعني هذه الموجة قد تنتهي على خير، وأن تبقى إنسانيتنا صافية. صحيح. والإبداع الحقيقي، وننحاز الإبداع الحقيقي حقيقة داهما الوقت. وفي هذه الحلقة الجميلة والمتميزة بوجودكم وبوجود هذه الإقامات الشعرية، توجه بالشكر للشاعر محمد المجالي، شكرا على حضورك في رواق
1: ثقافة. شكرا يا سيدي، وشكرا للإذاعة الحبيبة. شكرا،
0: حياك الله الأستاذ محمد الفراية. احنا لم نكمل القصيدة، ولكن سيكون هنالك متسع إن شاء الله في المنصات الشعرية القادمة. شكرا لهذا الحضور الجميل وهذه المشاركة.
2: شكرا لكرمك أولا ولابتسامتك حقيقة، وشكرا للإذاعة الأردنية.
0: حياكم
2: الله. وماذا أقول بعد ذلك؟
0: حياكم. أثريتم هذه الحلقة بهذه القراءات الجميلة والمشاركة الرائعة. مستمعين الكرام، في نهاية هذه الحلقة من رواق الثقافة نشكر لكم طيب الاستماع، وإلى اللقاء في الحلقة القادمة.
3: رواق الثقافة. الكتاب حديقة المعرفة، والقصيدة عطر الروح، ولحن أغنية يغازل خيال رسام يلون بالجمال لوحته، كنوز من تراث وطن منسوج بالحب وقصص الكتاب. كل هذا وأكثر هنا في رواق الثقافة. رواق الثقافة. الأعداد والتقديم هزاع البراري.
4: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.

0: هنا عمان إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، حان الآن موعد أذان العشاء.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله.

أشهد أن محمد رسول الله.

حي على الصلاة.

0: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، نودي لصلاة العشاء.

0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: مهم تعرف أن التعداد العام للسكان والمساكن 2026 يسهم في مستقبل الجميع. جوابك الصحيح هو أساس لتخطيط أشمل في محافظتك أو منطقتك أو قريتك. لما يدق الباحث الإحصائي بابك، بإمكانك التأكد من هويته من خلال الكيو آر كود الموجود على البطاقة التعريفية اللي بيحملها من خلال تطبيق سند. تعدادنا لمستقبل أفضل.

0: مهم تعرف إنه التعداد العام للسكان والمساكن 2026 يسهم في مستقبل الجميع. جوابك الصحيح هو أساس لتخطيط أشمل في محافظتك أو منطقتك أو قريتك. لما يدق الباحث الإحصائي بابك، بإمكانك التأكد من هويته من خلال الكيو آر كود الموجود على البطاقة التعريفية اللي بيحملها من خلال تطبيق سند. تعدادنا لمستقبل أفضل.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: عمان تقدم حكاية أردنية. إعداد وتقديم محمود الزيوبي.
1: أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كثير من الكتاب العرب وصفوا المطربة الراحلة أم كلثوم إنها كوكب الشرق. يقابلها في بلاد الشام السيدة فيروز أطال الله بعمرها، حينما كانت وسائل الإعلام تعلن عن حفل لأم كلثوم كانت تصير هيزعة كبيرة في أغلب أنحاء الوطن العربي. كان العربان يضبط مؤشر الراديو على إذاعة صوت العرب قبل الحفلة بوقت حتى يسمعوا أم كلثوم. ثلاثة من الأردنيين نذكرهم بالاسم: الشيخ مصطفى العدوان الله يرحمه وتوني زغلول وفؤاد المتولي، سافروا للقاهرة بشهر كانون الأول سنة 1966 حتى يحضروا حفل كوكب الشرق. لقيوا أنه كل المقاعد اللي بالصالة محجوزة ومدفوع ثمنها. الشيخ الراحل مصطفى العدوان قدر يتواصل مع أم كلثوم وشرح لها رحلتهم من عمان للقاهرة حتى يسمعوها. أم كلثوم قالت له: تعال أنت وزملائك على الحفلة وتلاقي مكان إلك وإلهم. اللي صار إنها أمرت بتجهيز ثلاث كراسي إضافية للأردنيين اللي شدوا الرحال من عمان للقاهرة حتى يسمعوها في حفلتها. بعد ما انتهت الحفلة أجا موظف من حاشية أم كلثوم وقال للأردنيين: بكرة تتغدوا مع الست في بيتها، وأعطاهم العنوان. وكانت مفاجأة للشباب المعجبين بالمطربة اللي خففت من حركة الشوارع العربية ليلة حفلتها السنوية.

أعزائي المستمعين، وإحنا نحكي عن الطرب والمطربين، نذكر أن الأغنية الشعبية تكاد تكون هوية قومية لأي شعب من الشعوب. الحالة قديمة في الوطن العربي من زمن الجاهلية والإسلام. أغلب أشعار الفحول من المبدعين في زمن الجاهلية والإسلام غنوها المطربين بعد ما لحنوها، وأمتعوا الخلفاء والولاة بالكلام الجزل مع اللحن المطرب. في السيرة النبوية الشريفة عن ابن عباس قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بحسان ابن ثابت وقد رش فيناء أطمه، يعني بيته قصره، ومعه أصحابه صماطين وجارية يقال لها سيرين معها مزهرها تختلف بين الصماطين تغنيهم. فلما مر رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يأمرهم ولم ينههم، وهي تقول في غنائها: هل علي ويحكم إن لهوت من حرجي؟ فاتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: لا حرج إن شاء الله. في زمن الدولة الأموية كانت دمشق عاصمة الخلافة، بينما كانت المدينة المنورة على ساكنها أفضل الصلاة والسلام عاصمة الغناء العربي. اشتهر فيها من المطربين معبد وابن سريج، وحتى الساخر أشعب كان يغني ويطرب مستمعينه. سمع معبد عن جوائز الشعراء اللي يأخذوها من خلفاء بني أمية على قصائدهم، قرر يجرب حظه في عاصمة الأمويين وركب ناقته من الحجاز لدمشق. استراح في واحد من حماماتها وشاف رجل عليه مظاهر الغنى وحوليه عبيد وخدم وحشم. معبد فقع صوت بقصيدة للشاعر المشهور جرير: يا أخت ناجية السلام عليكم قبل الرحيل وقبل لوم العزل، لو كنت أعلم أن آخر عهدكم يوم الرحيل فعلت ما لم أفعل. الوجيه دعا معبد لجلسته، والمطرب غنى لجرير من جديد: إن العيون التي في طرفها حبر قتلنا ثم لم يحيينا قتلانا، يصرعنا ذا اللب حتى لا حراك به، وهن أضعف خلق الله أركانا. لكن الجماعة ما طربوا ولا كأنهم فهموا إشي، والوجيه قال لواحد من خدمه: نادوا شيخنا نادوا شيخنا.

0: أعزائي المستمعين، معبد فكر أنه راح يقابل موسيقي مطرب مهم جدا. أجد دمشقي معوده وغنى: وترميني حبيبة بالدراق، وتظن حبيبة أني لا أراها. لاحظ معبد أنه الثري هذا وحاشيته طربوا وصاروا يهزوا روسهم ويرددوا مع مطربهم حكاية حبيبته اللي رمته بحب الدراق. طلع معبد من الحمام وهو يقول: وضيعته. ركب جمله وما بات ليلته إلا في البلقة، وثاني من يوم أغط طريقه على الحجاز. زاروا أصحابه من المطربين حتى يعرفوا كسبه من مشواره. كرر لهم الحكاية اللي صارت معه في الحمام الدمشقي. ذاعت الحكاية في الحجاز، بعدين نقلوها المؤرخين بكتبهم، وإحنا قريناها وحكيناها لكم. ونذكر أنه الأغاني السخيفة بعيد عنكم انشهرت عبر العصور، خاصة زمن الهزائم والانكسارات، مثل ما هو حال أغنية بعد العشاء يحلى الكلام والفرفشة اللي أطلقتها منير المهدية في الحرب العالمية الأولى، لما تقطعت أوصال الوطن العربي بدويلات تحت الانتداب والاستعمار وصولا إلى الاحتلال، وأغنية الطشت قلي اللي انتشرت بعد هزيمة أو نكسة سنة 1967. وبهالأيام ما زلنا نسمع الغف والسمين على أثيرنا. أعزائي المستمعين، من الهندسة الإذاعية زميلي فن الصوت حسن حمادي حييكم معي، ويشكركم على حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: حكاية أردنية. إعداد وتقديم محمود الزيوبي.

0: الثامنة ليلا، الساعة الآن في عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. أيها السادة والسادة، السلام عليكم ورحمة الله، نحييكم ونقدم إليكم موجزا لأهم وآخر الأنباء. رئيس مجلس الأعيان يبحث مع رؤساء البرلمانات الدولية في روما العلاقات الأردنية الأوروبية والأوضاع الرهينة في المنطقة. رئيس الديوان الملكي يتفقد مبادرات ملكية في محافظة عجلون ويؤكد أهمية المتابعة لتحقيق الأهداف المرجوة. وزير الاستثمار يبحث في بروكسل تعزيز المشاركة في مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي. لجنة سياسات العمل في المجلس الاقتصادي والاجتماعي تناقش أولويات عملها للمرحلة المقبلة. نجاة رئيس الوزراء اليمني وأعضاء حكومته عقب استهداف جماعة الحوثي للمجمع الرئاسي في عدن بعدة صواريخ. الجيش الأمريكي يضع خططا لشن ضربات قد تشمل استخدام أم القنابل ضد المواقع النووية الإيرانية. الرئيس الأوكراني يقول إن بلاده ستستأنف ضرباتها على مصافي النفط الروسية. محليا، محكمة أمن الدولة تصدر أحكاما مشددة بقضايا التعاطي والترويج لمادة الكريستال المخدرة. وأخيرا، أجواء لطيفة الحرارة غدا في المرتفعات الجبلية والسهول ومعتدلة في باقي مناطق المملكة بإذن الله تعالى. أيها السادة والسادة، من إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية في عمان قدمنا إليكم موجزا لأهم وآخر الأنباء. نلقاكم بإذن الله عند التاسعة بنشرة إخبارية مفصلة. كونوا معنا. إلى اللقاء.
1: إذا كنت مقيما في الأردن مهما كانت جنسيتك أنت معني بالتعداد. التعداد العام للسكان والمساكن 2026 من 1 إلى 31 يشمل الأردنيين وجميع القاطنين على أرض المملكة الأردنية الهاشمية. لن يتم سؤالك عن حالة إقامتك أو صلاحية تصريحك، فالتعداد للأغراض الإحصائية فقط. مشاركتك واجب. مواطنا كنت أم مقيما، تعاون مع الباحث الإحصائي وقدم معلومات دقيقة لنخطط معا لخدمات أفضل للجميع. تعدادنا لمستقبل أفضل.
2: جائزة الحسين بن عبد الله الثاني للعمل التطوعي. كل لحظة عطاء ترجع بالخير، وكل إيد ممدودة بتبني وطن. التطوع مش مجرد عمل، هو رسالة وقصة وأثر بضل موجود. ولأنه الأردن مليان قصص عطاء وتطوع، جائزة الحسين بن عبد الله الثاني للعمل التطوعي موجود اليوم لتكريم كل قصة عطاء وخير. إذا كنت فرد، مؤسسة ربحية أو غير ربحية، أو فريق تطوعي، فرصتكم اليوم للترشح لنيل جائزة الحسين بن عبد الله الثاني للعمل التطوعي في دورتها الرابعة. سجلوا الآن من خلال الموقع الإلكتروني الحسين volunteer award.jo أو تواصلوا معنا على 06-500-88-80.
3: تذكرة صغيرة وفرص شفاء كبيرة. تبرع بعشر دنانير وأنقذ حياة مريض سرطان، وادخل السحب على سيارة جيتور 2027 مقدمة من شركة هارلم للوكالات التجارية وتجارة السيارات، أثاث من آيكيا، حساب توفير من البنك الأهلي الأردني، وأجهزة كهربائية من ليدر سنتر. الحملة بتنظيم مؤسسة الحسين للسرطان، والتذاكر متوفرة في مواقع المؤسسة في إم أذينة وسيتي مول وتاج لايف ستايل. السحب برعاية العبدلي مول. للاستفسار 079-837-32.
4: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
5: أوف شو جوعان، راح أنزل على السوبر ماركت أشتري كله اليوم. أو بلاش، خلينا أوصي غدا من المطعم. لا لا، عنا أغراض المقلوبة بالبيت نطبخها. كتير أفكار لنشتري وناكل ونطبخ، بس عمرنا فكرنا كم منهدر من الغذاء؟ ضروري نعرف إنه بالسنة كل شخص في الأردن بيهدر 81 كيلوغرام من الغذاء، وهذا يعني مليون طن من الغذاء بينهدر في الأردن كل سنة. وعاداتنا اليومية البسيطة هي اللي بتعمل الفرق. خطط وجيب على الجد وخزن وقدم صح، قدرها ولا تهدرها. هذه الحملة من المجلس الأعلى للأمن الغذائي وبرنامج الأغذية العالمي.
2: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
6: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن، وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب لأنه ممكن يبين بسيط، بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها، ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.
4: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم قيل في المقال. إشراف ليث العكروش،

0: طبتم مساء أعزائنا المستمعين، نحييكم في الحلقة 1900 من برنامج قيل في المقال، ننقل لكم عبرها أبرز مقالات الصحافة المحلية الورقية والإلكترونية.
1: سيداتي وسادتي، في هذا اللقاء من صحيفة الدستور نقرأ جولة الملك، جهود تتسيد المشهد للكاتبة نيفين عبد الهادي.
0: وعلى صفحات صحيفة الرأي نطالع: الأردن وأستراليا شراكة استراتيجية تخدم الأولويات الوطنية وتعزز الاستقرار الإقليمي للكاتب خالد الشقران.
1: وفي وكالة عمون الإخبارية نقرأ: جلالة الملك عبد الله الثاني والهندسة السياسية للكاتب حازم قشوع.
0: ومن موقع سرايا نطالع: زيارة جلالة الملك إلى أستراليا نموذجا لتكامل السياسة والأمن والرعاية الإنسانية الكاتب زيد الخوالده.
1: وفي الموقع عينيه نقرأ: أمن السعودية من أمن الأردن والوفاء للأشقاء موقف لا يتغير للكاتب بسام السرحان.
0: ومن موقع نيروز نطالع: أمن السعودية من أمن الأردن موقف وطني ثابت وتضامن عربي لا يتزعزع للكاتب صالح السقار.
1: ونختتم لقاءنا من صحيفة السوسنة ونقرأ: الأردن والسعودية أخوة راسخة وموقف ثابت يجسد وحدة المصير للكاتب أحمد أبو الفلات.
0: نبدأ من صحيفة الدستور ونقرأ: جولة الملك، جهود تتسيد المشهد للكاتبة نيفين عبد الهادي. وتقول:
1: ملفات مهمة يضعها جلالة الملك عبد الله الثاني على أهم المنابر الدولية، إضافة إلى جهود جلالته في تعزيز التعاون المشترك مع دول العالم بمجالات متعددة في شراكات على مستوى دولي، بما يحقق للوطن مكتسبات اقتصادية ضخمة وتعليمية وسياحية وتكنولوجية واستثمارية وغيرها من القطاعات الحيوية المتعددة.
0: الكاتبة تضيف: بعد زيارة دولة لجلالة الملك عبد الله الثاني إلى ماليزيا مهمة جدا، ومباحثات وتنسيق وشراكات رسخت علاقات وتنسيقا قويا مع ماليزيا، تليها زيارة جلالته إلى أستراليا وإجراء سلسلة من اللقاءات والمباحثات في أستراليا، مهمة سياسية ودبلوماسية واقتصادية، حيث أجرى جلالته مباحثات مع الحاكمة العامة لأستراليا سام موستين تناولت سبل الارتقاء بالعلاقات بين الأردن وأستراليا ومجمل المستجدات في المنطقة. كما التقى جلالة الملك ممثلي جمعية شركات التعدين والاستكشاف ووزير الدفاع الأسترالي في كانبرا لبحث توطيد التعاون في المجالات الدفاعية والأمنية، ورئيسي مجلسي الشيوخ والنواب في أستراليا وزعيم المعارضة في البرلمان الأسترالي، واضعا جلالته خلال هذه اللقاءات تعزيز التعاون المشترك مع أستراليا في قطاعات متعددة، إضافة إلى حرص جلالته على التركيز على أهمية تكثيف الجهود الدولية لاستعادة التهدئة في الإقليم. ولفت جلالته إلى ضرورة وقف الاعتداءات على الفلسطينيين في الضفة الغربية وغزة والقدس ودعم جهود سوريا ولبنان في الحفاظ على أمنهما وسيادتهما.
1: وفي جانب استثنائي من زيارة جلالته لأستراليا، التقى جلالته ممثلين عن مؤسسات حكومية ومنظمات غير ربحية أسترالية عاملة في مجال الصحة النفسية لبحث سبل تعزيز التعاون في هذا المجال، حيث تناول اللقاء سبل الاستفادة من التجربة الأسترالية في خدمات الصحة النفسية وتطوير شراكة استراتيجية بين الأردن وأستراليا لتبادل الخبرات وتنفيذ برامج للتدريب والتأهيل. وأكد جلالته حرص الأردني على تعزيز خدمات الصحة النفسية والدعم النفسي والاجتماعي، لافتا إلى استضافة المملكة للاجئين وتوفير الخدمات الصحية والإنسانية لهم، إلى جانب الجهود الطبية والإنسانية في مناطق النزاع.
0: الكاتبة تؤكد: جولة استراتيجية لجلالة الملك عبد الله الثاني شملت الزيارتين لماليزيا وأستراليا، يواصل خلالهما جلالته جهودا متقدمة على كافة المواقف وعملية على مستوى دولي لتحقيق الاستقرار في المنطقة وخفض التصعيد وضرورة تكثيف الجهود الدولية لوقف الانتهاكات الإسرائيلية، علاوة على جهود جلالته لبناء شراكات استراتيجية جديدة ومتنوعة.
1: و وعلى صفحات صحيفة الرأي نطالع الأردن وأستراليا شراكة استراتيجية تخدم الأولويات الوطنية وتعزز الاستقرار الإقليمي للكاتب خالد الشقران ويقول:
0: يرسم البيان المشترك الأردني الأسترالي الصادر في ختام مباحثات جلالة الملك عبد الله الثاني ورئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز في كامبرا مسارا لتطوير العلاقات الثنائية على قاعدة المصالح المتبادلة وتوسيع التعاون في المجالات الدفاعية والاقتصادية والعلمية والإنسانية بالتوازي مع تنسيق المواقف إزاء أزمات المنطقة. وتكتسب هذه الشراكة أهمية خاصة في ضوء أولويات الأردن المرتبطة بحماية الأمن الوطني وتحفيز النمو الاقتصادي واستقطاب الاستثمارات وتعزيز الأمن المائي والغذائي وتوسيع شبكات الشراكات الدولية الداعمة لمواقفه السياسية ومصالحه الاستراتيجية.
1: الكاتب يبين أن البيان المشترك يضع إطاراً عملياً للانتقال بالعلاقات الأردنية الأسترالية نحو تعاون مؤسسي أوسع، إذ يرسخ الشراكة الدفاعية والأمنية في مكافحة الإرهاب وتبادل الخبرات ويفتح آفاقاً اقتصادية لاستقطاب الاستثمارات وتطوير القطاعات الإنتاجية ونقل المعرفة عبر ربط الاقتصاد بالتعليم والابتكار. كما يمنح البيان أولوية عملية للتحديات التنموية الوطنية من خلال نقل التقنيات الأسترالية في إدارة الموارد المائية والزراعة في البيئات الجافة، إلى جانب تعزيز التعاون الصحي وإقليميا. يعكس البيان توافقا سياسيا ينحاز

0: الثوابت الأردنية عبر التمسك بحل الدولتين ورفض التهجير والضم والاستيطان، وتأكيد أهمية الوصاية الهاشمية على المقدسات في القدس فضلا عن إدانة الهجمات الإيرانية والتضامن مع أمن الأردن وسيادته، ودعم استقرار دول المنطقة وحرية الملاحة، مع التشديد على ضرورة مواصلة الدعم الدولي للأردن لمواجهة أعباء استضافة اللاجئين وحماية أولوياته التنموية.
1: الكاتب يؤكد تكمن القمة الاستراتيجية للشراكة الأردنية الأسترالية بقدرتها على تحويل التفاهم السياسي إلى مكاسب وطنية ملموسة تعزز أمن الأردن وتوسع فرص الاقتصاد والاستثمار وتدعم أمنه المائي والغذائي وترسخ مواقفه تجاه القضية الفلسطينية وتدعم الوصاية الهاشمية على المقدسات في القدس، وتمثل هذه الشراكة فرصة لتوسيع شبكة المصالح الأردنية دوليا وحشد دعم أكثر فاعلية لأولويات المملكة الإقليمية والإنسانية.

0: وفي وكالة عمون الإخبارية نقرأ جلالة الملك عبد الله الثاني والهندسة السياسية للكاتب حازم قشوع ويقول:
1: تتجلى أهمية التحرك الملكي بين ماليزيا وأستراليا في توقيته السياسي وطبيعة المرحلة التي يتحرك ضمنها جلالة الملك عبد الله الثاني، حيث لم تعد موازين النفوذ تقرأ من خلال حدود الدول وحدها، بل من خلال الممرات البحرية وأمن الطاقة وسلاسل التجارة ومراكز التأثير في النظام الدولي. ومن هنا فإن زيارة الملك إلى كوالالمبور وكامبرا تكتسب دلالتها الاستراتيجية، فماليزيا تمثل بوابة مهمة إلى فضاء رابطة دول جنوب شرق آسيا آسيان بما يحمله من ثقل اقتصادي وتجاري ومؤسسي، فيما تحتل أستراليا موقعا مؤثرا في معادلات الأمن والتعاون الاستراتيجي في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.
0: ويتيح التواصل مع هذين المسارين توسيع شبكة الشراكات الأردنية وتنويع الخيارات الاقتصادية والسياسية وفهم التحولات التي تربط أمن الممرات بالتجارة الدولية والتنافس على النفوذ.
1: فالدبلوماسية الأردنية لا تتحرك في اتجاه واحد، بل تسعى إلى بناء شبكة علاقات تمنح الدولة قدرة أكبر على التعامل مع التحولات وتوسع مساحات الحركة أمامها في بيئة دولية متغيرة.
0: الكاتب يضيف إن قدرة الملك عبد الله الثاني على قراءة هذه الملفات ضمن سياق واحد تعكس أهمية الدبلوماسية التي لا تتعامل مع الأحداث باعتبارها جزرا منفصلة، بل تربط بين مسارات وتستشرف انعكاساتها على موقع الأردن ومصالحه.
1: فأمن الخليج لا ينفصل عن أمن البحر الأحمر، والتجارة لا تنفصل عن الاستقرار، والشركات الدولية لا تكتسب قيمتها من عددها بل من قدرتها على توفير خيارات استراتيجية للدول وتعزيز حضورها في ترتيبات المرحلة المقبلة. وهنا تتجلى قيمة الموقع الأردني الذي لا يقاس بحدوده الجغرافية وحدها، وإنما بقدرته على وصل دوائر المصالح العربية والإقليمية والدولية والمساهمة في صياغة التوازنات التي تحمي أمنه الوطني.
0: الكاتب مضى قائلا: بالنسبة إلى الأردن فإن هذه القراءة ترتبط بأمنه الوطني وموقعه بين الخليج وبلاد الشام والبحر الأحمر وبقدرته على بناء شراكات تحمي مصالحه وتدعم استقرار محيطه العربي، كما ترتبط بثوابته تجاه القضية الفلسطينية وضرورة إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على أساس حل الدولتين، فلا يمكن بناء استقرار إقليمي مستدام مع بقاء القضية الفلسطينية مصدرا دائما للصراع والتوتر، ولا يمكن لأي هندسة سياسية أن تنتج سلاما قابلا للحياة إذا تجاهلت الحقوق الفلسطينية أو تعاملت مع أمن المنطقة بمعزل عن القدس ومستقبل الشعب الفلسطيني.
1: ومن موقع سرايا نطالع زيارة جلالة الملك إلى أستراليا نموذجا لتكامل السياسة والأمن والرعاية الإنسانية للكاتب زيد الخوالدي ويقول:
0: في عالم تتزايد فيها أهمية المعرفة والعلم والتكنولوجيا والخدمات، لم يعد تقدم الدول يقاس بقوة اقتصاداتها وقدرتها العسكرية وحدها، وإنما بما توفره للإنسان من رعاية صحية واجتماعية وما تمتلكه مؤسساتها من قدرة على مواجهة الأزمات والتعافي من آثارها.
1: ولعل ما يستوقف المتابع في زيارة جلالة الملك عبد الله الثاني إلى أستراليا وسط الملفات السياسية والاقتصادية والدفاعية، ذلك اللقاء الذي جمع جلالته بممثلي المؤسسات الأسترالية المتخصصة في الصحة النفسية بحضور قيادات صحية وعسكرية أردنية لبحث التعاون وتبادل الخبرات والتدريب والتأهيل.
0: الكاتب مضى قائلا: جلالة الملك عبد الله الثاني يجوب عواصم العالم بخبرته السياسية ومعرفته المتراكمة بتعقيدات المنطقة وعلاقاتها الدولية، ولا تقتصر مباحثاته على الملفات السياسية والأمنية الكبرى، بل تمتد إلى قضايا تنموية وإنسانية. ولعل حضور الصحة النفسية على طاولة اللقاءات الملكية يعكس اتساع مفهوم التنمية والأمن الإنساني في الدبلوماسية الأردنية.
1: والأردن ليس حديث العهد بهذا المجال، فقد راكمت مؤسساته الطبية والعسكرية والجامعية خبرات مهمة عززتها تجربته الإنسانية في التعامل مع اللاجئين والمتضررين من النزاعات. ولعل توقيع مذكرة التفاهم الأردنية الأسترالية في مجال الصحة النفسية والرعاية المستنيرة بالصدمات يفتح مجالا للاستفادة المتبادلة من الخبرات وتطوير الخدمات النفسية وتعزيز التكامل بين المؤسسات الوطنية.
0: وفي الموقع عينه نقرأ: أمن السعودية من أمن الأردن، والوفاء للأشقاء موقف لا يتغير، للكاتب بسام السرحان، ويقول:
1: في موقف يعكس عمق العلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع المملكة الأردنية الهاشمية بالمملكة العربية السعودية، أكد سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد أن أمن السعودية من أمن الأردن، وهو موقف يجسد نهجا أردنيا راسخا يقوم على الوفاء للأشقاء والحرص على أمن الدول العربية واستقرارها.
0: الكاتب يضيف: إن المملكة العربية السعودية ليست دولة شقيقة فحسب، بل هي أرض الحرمين الشريفين وقبلة المسلمين وموطن مقدسات دينية تتجه إليها قلوب ملايين المسلمين في كل أنحاء العالم. ومن هنا فإن مكانة السعودية في وجدان الأردنيين تتجاوز حدود العلاقات السياسية والدبلوماسية لتصل إلى عمق الإيمان والروابط الإنسانية والتاريخ المشترك. وبالنسبة إلينا فإن بلاد الحرمين الشريفين خط أحمر، وأمنها وسيادتها واستقرارها شأن عزيز لا يمكن التعامل معه إلا بكل مسؤولية ووفاء.
1: ومن هذا المنطلق فإن الاعتداء على أمن المملكة العربية السعودية وسيادتها أمر مرفوض، وتضامن معها موقف أخوي وأخلاقي ينسجم مع المصالح المشتركة للبلدين ومع مسؤولية الحفاظ على أمن المنطقة واستقرارها. فالأردن والسعودية تجمعهما مصالح استراتيجية وروابط تاريخية ومواقف مشتركة، وتعزيز التعاون بينهما ضرورة تخدم الشعبين وتسهم في دعم الاستقرار العربي.
0: الكاتب مضى قائلا: إنما أكده سمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله الثاني يعبر عن رسالة واضحة مفادها أن العلاقات الأردنية السعودية تقوم على الثبات والاحترام المتبادل والتضامن في أوقات الشدة قبل أوقات الرخاء، وهي رسالة تعكس كذلك عمق العلاقة بين القيادتين والشعبين الشقيقين، وحرص الأردن على الوقوف إلى جانب المملكة العربية السعودية في مواجهة كل ما يهدد أمنها واستقرارها.
1: الكاتب يختتم: ستبقى العلاقة بين الأردن والسعودية نموذجا للأخوة العربية التي تصونها المواقف الصادقة وتحميها المصالح المشتركة وتعززها روابط الدم والتاريخ والجوار، وسيظل أمن المملكة العربية السعودية من أمن الأردن، وستبقى بلاد الحرمين الشريفين عزيزة على قلوب الأردنيين تجمعنا بهم الأخوة والوفاء والمصير المشترك.
0: ومن موقع نيروز نطالع: أمن السعودية من أمن الأردن موقف وطني ثابت وتضامن عربي لا يتزعزع، للكاتب صالح السقار، ويقول:
1: إن أمن المملكة العربية السعودية ليس شأنا سعوديا فحسب، بل يرتبط بأمن المنطقة واستقرارها وبالمصالح المشتركة التي تجمع شعوبها ودولها. فالعلاقات الأردنية السعودية قامت على روابط تاريخية راسخة وتعاون مستمر ومواقف متبادلة تؤكد أن المصير المشترك يفرض على الجميع إدراك حجم المسؤولية في مواجهة التحديات الإقليمية.
0: وقد جاء الموقف الأردني واضحا في إدانة الاعتداءات التي استهدفت السعودية والتأكيد على التضامن الكامل معها ودعم الإجراءات التي تتخذها لحماية أمنها وسيادتها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أرضها. كما أكد جلالة الملك عبد الله الثاني خلال اتصاله بولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان رفض الأردني لهذه الاعتداءات ووقوفه إلى جانب المملكة في حماية أمنها واستقرارها.
1: الكاتب يضيف: عبارة أمن الأردن من أمن السعودية هي تعبير عن إدراك متبادل بأن استقرار الدول العربية مترابط، وأن المساس بأمن دولة عربية ينعكس على

0: على محيطها، ويضع العمل العربي المشترك أمام اختبار حقيقي. فالأردن الذي يؤمن بأن سيادة الدول وسلامة أراضيها مبادئ لا تقبل الانتقائية، ينطلق في موقفه من ثوابت وطنية راسخة تقوم على حماية الاستقرار ورفض الاعتداءات وتغليب الحلول السياسية التي تجنب المنطقة مزيدا من التصعيد.
1: الكاتب يؤكد أن التضامن مع المملكة العربية السعودية يعبر عن فهم عميق لمعنى الأخوة والمصالح المشتركة، فالمواقف الوطنية الراسخة تقاس بوضوح المبادئ وبالقدرة على التمييز بين حق الدول في حماية أمنها وسيادتها، وبين ضرورة تجنب اتساع دائرة المواجهة والحفاظ على فرص الاستقرار والسلام في المنطقة.
0: ومن هنا فإن الموقف الأردني الداعم للمملكة العربية السعودية يمثل امتدادا لعلاقة استراتيجية وتاريخية، ويؤكد أن الأردن يقف مع أشقائه في مواجهة كل تهديد يمس أمنهم واستقرارهم، انطلاقا من إيمانه بأن قوة المنطقة تكمن في احترام سيادة دولها وتكامل مصالحها وقدرتها على معالجة أزماتها بالحكمة والمسؤولية.
1: الكاتب يختتم إن أمن السعودية من أمن الأردن، وأمن الأردن من أمن السعودية، رسالة تؤكد أن استقرارنا العربي مسؤولية مشتركة، وأن التضامن الحقيقي يبدأ من موقف واضح ويستمر بعمل مسؤول وينتصر لمصالح الشعوب وحقها في الأمن والسلام.
0: ونختتم لقاءنا من صحيفة السوسنة ونقرأ: الأردن والسعودية أخوة راسخة وموقف ثابت يجسد وحدة المصير، للكاتب أحمد أبو الفيلات. ويقول:
1: الأخوة بين الأردن والسعودية هي تاريخ من المواقف الثابتة والروابط الراسخة التي أثبتت على امتداد السنوات أن أمن البلدين واستقرارهما جزء لا يتجزأ من أمن المنطقة واستقرارها.
0: وتتجلى هذه العلاقة في المواقف التي تعبر عن عمق التضامن بين القيادتين والشعبين، وفي حرص الأردن الدائم بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني على الوقوف إلى جانب المملكة العربية السعودية ودعم أمنها واستقرارها وسيادتها، انطلاقا من إيمان راسخ بأن أمن الأشقاء امتداد لأمن الأردن ومصالحه الوطنية.
1: الكاتب يضيف: موقف جلالة الملك عبد الله الثاني من التطورات التي تمس أمن السعودية يعكس نهجا أردنيا ثابتا يقوم على التضامن العربي ورفض الاعتداءات التي تهدد أمن الدول واستقرارها، وتأكيد ضرورة حماية المواطنين والمقيمين والمنشآت والمقدرات بما يعزز الأمن والاستقرار في المنطقة.
0: كما يعبر موقف سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد عن عمق هذه العلاقة الأخوية، حين أكد أن أمن السعودية من أمن الأردن في رسالة واضحة تختصر متانة الروابط بين البلدين، وتؤكد أن العلاقة بينهما تقوم على الثقة والتعاون ووحدة المصير.
1: الكاتب مضى قائلا: إن هذه المواقف تؤكد أن العلاقات الأردنية السعودية تستند إلى إرث من الأخوة والتعاون والمصالح المشتركة، وأن التحديات تزيدها رسوخا وتمسكا بمبادئها.
0: وسيظل الأردن بقيادته الهاشمية وشعبه حريصا على تعزيز هذه العلاقة وصونها، إيمانا بأن وحدة الصف العربي ضرورة لمواجهة التحديات، وأن أمن الأشقاء واستقرارهم ركيزة أساسية لأمن المنطقة ومستقبل شعوبها.
1: كنا معكم في برنامج قيلة في المقال، إشراف ليث العكروش، إعداد عبد اللطيف أبو دوش وفادي المعاني، تقديم لبنى الفقهاء ولين نويران، ومن الهندسة الإذاعية حسن حماد.
0: وحتى نلتقي دمتم في رعاية الله وحفظه.
2: قيلة في المقال، إشراف ليث العكروش.

0: لي.
1: مهم تعرف إنه التعداد العام للسكان والمساكن 2026 يسهم في مستقبل الجميع. جوابك الصحيح هو أساس لتخطيط أشمل في محافظتك أو منطقتك أو قريتك. لما يدق الباحث الإحصائي بابك، بإمكانك التأكد من هويته من خلال الكيو آر كود الموجود على البطاقة التعريفية اللي بيحملها من خلال تطبيق سند. تعدادنا لمستقبل أفضل.
2: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
3: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

التاسعة ليلا الساعة الآن في عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. أيها السادة والسادة، السلام عليكم ورحمة الله.

0: نحييكم في مستهل فترتنا الإخبارية الرابعة لهذا اليوم، ونستهلها بأبرز العناوين. رئيس الديوان الملكي يتفقد مبادرات ملكية تنموية وخدمية في محافظة عجلون. وزير الاستثمار يبحث في بروكسل تعزيز المشاركة في مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي. قتلى وجرحى في هجوم للحوثيين استهدف القصر الرئاسي في عدن. تفاصيل النشرة من عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. بحث رئيس مجلس الأعيان فيصل الفائز خلال لقائه الأمين العام للجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا بير جوان بونس على هامش مؤتمر رؤساء البرلمانات الدولية سبل تعزيز العلاقات الأردنية الأوروبية وتطورات الأوضاع في المنطقة. وأكد الفائز موقف الأردن الداعية إلى وقف الحروب والصراعات ورفض الاعتداءات الإيرانية على المملكة ودول الخليج العربي، مشددا أن الأردن لن يسمح بأن يكون ساحة حرب لأي طرف، كما شدد على ضرورة إنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي ووقف الانتهاكات والسياسات التوسعية الإسرائيلية وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على أساس حل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية، مثمنا الدعم الأوروبي للأردن ومواقفه الداعمة للوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية. من جانبه أشاد بونس بالدور الأردني في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، مؤكدا أهمية مواصلة الدعم الأوروبي للمملكة لمساعدتها في مواجهة التحديات الأمنية. تفقد رئيس الديوان الملكي الهاشمي رئيس لجنة متابعة تنفيذ مبادرات جلالة الملك يوسف العيسوي مبادرات ملكية تنموية وخدمية في محافظة عجلون تم تنفيذها بناء على توجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني بهدف تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتعزيز فرص العمل والإنتاج والاستثمار في المقومات الاقتصادية والسياحية للمحافظة. وأكد العيسوي أن المتابعة لا تقتصر على المشاريع قيد التنفيذ، بل تشمل أيضا المشاريع المنجزة للتأكد من أنها تقدم الخدمات المطلوبة وتحقق الفائدة المرجوة منها. استقبل وزير الداخلية مازن الفراي نظيره القطري الشيخ خليفة ابن حمد ابن خليفة الثاني وزير الداخلية القطري وقائد قوة الأمن الداخلي والوفد المرافق، وبحث الجانبان عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك وأهمية التعاون في المجالات الأمنية، كما جرى استعراض الأوضاع العامة في المنطقة وما تتطلبه من تعزيز التشاور وتعميق التنسيق المشترك. وأكد الفراي خلال اللقاء عمق العلاقات الأخوية بين البلدين، مشيدا بالدور القطري في تكريس الأمن وضرورة التنسيق التام بين البلدين في مختلف المجالات التي تهم البلدين. من جانبه ثمن الشيخ خليفة ابن حمد الثاني متانة العلاقات التي تجمع البلدين الشقيقين وأهميتها في التعاون البناء على مستوى وزارة الداخلية في كلا البلدين. بحث وزير الاستثمار الدكتور طارق أبو غزالة خلال زيارة عمل إلى العاصمة البلجيكية بروكسل سبل توسيع الشراكات وتعزيز المشاركة في مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي الذي ستستضيفه المملكة في البحر الميت في 19 من تشرين الثاني المقبل. وشملت الزيارة بحسب بيان الوزارة مباحثات مع مسؤولين في الاتحاد الأوروبي والحكومة البلجيكية وحوارا مع ممثلي القطاع الخاص للتعرف بالفرص المتاحة في المملكة وتوسيع التواصل مع صناع القرار ومجتمعات الأعمال الأوروبية. أصدر منتدى الاستراتيجيات الأردني تقريرا ضمن سلسلة تقارير المعرفة قوة تحت عنوان الاقتصاد الأردني أداء مشجع رغم استمرار حالة عدم اليقين، والذي استعرض فيه منعة الاقتصاد الأردني وأداءه المشجع رغم التحديات المحيطة به، وذلك من خلال تتبع أبرز المؤشرات الاقتصادية المتاحة لعام 2026 ومقارنتها بذات الفترة من عام 2025 وعلى مر الأعوام السابقة. إلى التفاصيل.
1: أشار منتدى الاستراتيجيات الأردني في تقريره إلى أن الضغوطات الإقليمية غير المستقرة فاقمت من التحديات الداخلية في الأردن، مبينا أن البنك الدولي قد أكد أن الصراعات الإقليمية تختبر قدرة الاقتصاد الأردني وقطاعاته والشركات والأسر على الحفاظ على الاستقرار ومواصلة النشاط والتكيف مع الظروف الجديدة. وفيما يتعلق بالنمو الاقتصادي، أوضح المنتدى أن الاقتصاد الأردني قد واصل تحقيق تحسن تدريجي في معدل نموه خلال العامين الماضيين، مؤكدا أن وتيرة النمو هذه تشير إلى إمكانية اقتراب معدل النمو الحقيقي مع تحقيق معدلات أعلى في حال استمرار النشاط الاقتصادي بهذا المستوى خلال النصف الثاني من العام ذاته. وأضاف بأن استقرار معدل التضخم ضمن مستوى معتدل خلال 8 أشهر الأولى من العام الحالي يسهم في الحد من الضغوطات على مستوى القوة الشرائية وتكاليف الأعمال والإنتاج. وأوضح المنتدى أن مجموعة من القطاعات الحيوية قد ساهمت في جانب مهم من النمو الاقتصادي، في مقدمتها قطاع الصناعات التحويلية إضافة إلى قطاع الزراعة. واختتم المنتدى تقريره بأن تحسن الأداء الاقتصادي هذا يوفر أساساً لمزيد من التقدم يمكن البناء عليه، وذلك من خلال استقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية وبشراكة مع القطاع الخاص، ومن خلال العمل على تحسين مستويات الإنتاجية واستحداث فرص عمل مجزية لتعزيز مرونة الاقتصاد والأعمال ورفع مستويات المعيشة. كما أكد المنتدى أهمية مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي المقرر عقده في 19 من الشهر المقبل في البحر الميت، والذي يمثل فرصة استراتيجية لربط المشروعات الأردنية بمصادر التمويل والتكنولوجيا والخبرات الأوروبية.
0: بحث وزير الزراعة الدكتور صائب الخريسات مع المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الفاو على هامش فعاليات منتدى الأغذية العالمي، بحث سبل تعزيز التعاون المشترك في المجالات الزراعية والغذائية ودعم جهود المملكة في تطوير النظم الزراعية والغذائية المستدامة بما يسهم في تعزيز الأمن الغذائي ورفع كفاءة الإنتاج الزراعي ومواجهة التحديات التي يشهدها القطاع الزراعي وفي مقدمتها شح المياه والتغير المناخي. بحث وزير الثقافة مصطفى الرواشدة خلال لقائه بالمركز الثقافي الملكي 5 سفراء وممثلي دول أعضاء في رابطة دول جنوب شرق آسيا آسيان سبل تعزيز التعاون الثقافي المشترك وتوسيع التبادل الفني والمعرفي واستكمال إجراءات توقيع مذكرة التفاهم في المجالات الثقافية. وأكد الرواشدة أهمية تعميق أواصر التعاون الثقافي مع دول جنوب شرق آسيا والاستفادة من تجاربها. وأضاف الرواشدة لمندوبتنا سهام السنيد:
2: جرى بحث العديد من النقاط فيما يتعلق بتعزيز العلاقات الثقافية واستكمال بعض الإجراءات المتعلقة ببعض مذكرات التفاهم على سبيل المثال مع إندونيسيا مع بروناي، وجرى الحديث حول التبادل الثقافي أيضا في مجال المعارض سواء في عرض الأفلام في المسرح في الفرق الشعبية والتراثية، كما أيضا تم الحديث حول مشاركة هذه الدول في جناح السفارات في مهرجان جرش القادم إضافة إلى مشاركة فرق شعبية وفلكلورية وتراثية أيضا في مهرجان جرش القادم. وجرى الحديث عن مقترحات حول أسابيع ثقافية في على الساحة الأردنية وفي البلدان الصديقة.
0: أعربت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين عن أصدق التعازي والمواساة لحكومة وشعب جمهورية باكستان الإسلامية الشقيقة بضحايا انهيار سقف مدرسة في مدينة بيشاور. وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي وقوف المملكة وتضامنها الكاملة مع حكومة وشعب باكستان، معربا عن أصدق التعازي والمواساة لأسر الضحايا ومتمنيا الشفاء العاجل للمصابين. هذا ولقي 27 طالبا ومعلمة واحدة على الأقل مصرعهم، وأصيب أكثر من 50 شخصا آخرين جراء انهيار سقف المدرسة. وننتقل إلى الشان اليمني، حيث قتل 4 أشخاص في هجوم للحوثيين استهدف قصر معيشيق الرئاسي في مدينة عدن العاصمة اليمنية المؤقتة. وقال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني إن الحوثيين أطلقوا 5 صواريخ باتجاه القصر، مؤكدا سلامة رئيس الوزراء وأعضاء الحكومة. التفاصيل في تقرير رائد الكريشان.
3: يأتي استهداف قصر معيشيق في ظل تصعيد عسكري متواصل تخللته هجمات صاروخية ومحاولات استهداف داخل السعودية وفق إعلانات التحالف وجماعة الحوثيين. ونقل مسؤولان حكوميان يمنيان أن جماعة الحوثيين أطلقت 10 صواريخ باتجاه مجمع القصر الرئاسي، فيما أفاد التقارير بسماع انفجارات في محيط القصر ومنطقة البريقة قرب مقر التحالف. وأكد مجلس الوزراء اليمني أن الهجوم لن يثني الحكومة عن مواصلة عملها، مشددا على المضي في معركة إنهاء الانقلاب الحوثي، واعتبر أن استهداف القصر يأتي ضمن تصعيد يشمل قصف أحياء سكنية في تعز ولحج واستهداف منشآت حيوية في السعودية. وفي تطور ميداني متزامن، أعلنت القوات الحكومية اليمنية التصدي لهجمات شنتها جماعة الحوثيين على عدة جبهات، فيما سمع دوي انفجارات متتالية في محيط مدينة مأرب. من جهة ثانية، قال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف لدعم الشرعية في اليمن اللواء تركي المالكي أن الحوثيين حصلوا على تقنيات متقدمة بمساعدة أطراف إقليمية، مشيرا إلى امتلاكهم صواريخ بالستية وطائرات مسيرة هجومية وانتحارية وزوارق سريعة مفخخة.
0: ذكرت تقارير إعلامية نقلا عن مسؤولين أمريكيين بأن الجيش الأمريكي وضع خططا لشن ضربات قد تشمل استخدام أم القنابل ضد البنية التحتية للطاقة والمواقع النووية الإيرانية، في حال قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بدء جولة تصعيد جديدة. التفاصيل مع هيا الجبور.
4: بعدما وصلت الحرب في الشرق الأوسط إلى طريق مسدود وخيم الجمود على المفاوضات، تبحث الولايات المتحدة قصف إيران باستخدام أقوى قنبلة غير نووية لديها، في حال أمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باستئناف العمليات القتالية. ونقلت شبكة CNN عن مصادر مطلعة بأن الجيش الأمريكي يدرس الاستخدام المحتمل لقنبلة GBU-43B والمعروفة باسم أم القنابل ضد البنية التحتية للطاقة والمواقع النووية الإيرانية. وسيعد استخدام هذه القنبلة تصعيدا خطيرا في الصراع وسط تساؤلات عن جدواها الاستراتيجية، حيث شكك بعض المسؤولين في مدى فعالية هذه القنبلة، لا سيما فيما يتعلق بقدرتها على تدمير المواقع النووية الإيرانية تحت الأرض. والأسبوع الماضي استبعد الرئيس ترامب شن هجوم على إيران قبل انتخابات منتصف الولاية المقررة في 3 تشرين المقبل، وتحدث عن نقاشات مثمرة مع طهران. من جانبه، قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف إن ترامب نقض تعهداته ونكث عهوده، مؤكداً أن الولايات المتحدة يجب أن تعاقب على حد قوله. وقال قائد أركان للجيش الإيراني إن مضيق هرمز مغلق وحذر من يحاول العبور منه، وأكد أن بحرية الجيش تحضر بقوة في الجانب الشرقي لمضيق هرمز وتفرض سيطرة ورقابة كاملتين على المنطقة.
0: استشهد فلسطيني وأصيب آخرون جراء قصف بطائرة مسيرة إسرائيلية استهدف مواطنين في حي الصفطاوي شمال مدينة غزة، فيما أصيب مواطن آخر برصاص الاحتلال الذي استهدف خيام النازحين في مخيم حلاوة بمنطقة جباليا. وفي سياق متصل، نفذ الجيش الإسرائيلي عمليات نسف لمربعات سكنية فارغة في بيت لاهيا ومدينة غزة وفي

مدينة رفح باستخدام عربات مفخخة وسط دوي انفجارات عنيفة. إلى ذلك أكدت وزارة الصحة في قطاع غزة أن الاحتلال الإسرائيلي يواصل إغلاق معبر رفح البري للأسبوع الثاني على التوالي أمام عمليات إجلاء المرضى والجرحى للعلاج في الخارج. واعتبرت الوزارة أن هذه الممارسات تمثل امتدادا لسلسلة الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني وحرمانا متعمدا للجرحى والمرضى من حقهم الأصيل في العلاج. وصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي مداهماتها واعتقالاتها في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة، فيما منعت قوات الاحتلال والمستوطنون مزارعين فلسطينيين من قطف ثمار الزيتون في عدة محافظات. على صعيد متصل اقتحم مستوطنون منطقة في جنين وشرعت في تجريف أراض في خطوة قد تمهد لإقامة بؤرة استيطانية والاستيلاء على الأراضي. وفي جنوب لبنان منع جيش الاحتلال مزارعي بلدة كفر شوبة من الوصول إلى أراضيهم لقطاف الزيتون وأجبرهم على المغادرة. ويواصل الاحتلال اعتداءاته اليومية في الجنوب اللبناني حيث أغار على عدد من البلدات واستهدف أخرى بقصف مدفعي. سياسيا أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون أن المفاوضات تواجه صعوبات، مشيرا إلى استمرار الاتصالات مع الإدارة الأمريكية لدفعها إلى الأمام. ومن محلياتنا، ناقشت لجنة سياسات العمل في المجلس الاقتصادي والاجتماعي خلال اجتماعها الثالث للعام الحالي أولويات عملها للمرحلة المقبلة والموضوعات المقترحة للدراسة والبحث في مجالات التشغيل والبطالة والقطاع الخاص والعمل اللائق إسهاما في دعم السياسات المرتبطة بسوق العمل. وناقش أعضاء اللجنة أسباب البطالة ودور القطاع في الخاص في التشغيل والعمل عبر المنصات الرقمية ومحددات المشاركة الاقتصادية للمرأة. في إطار الجهود الوطنية المبذولة لمكافحة المواد المخدرة، أصدرت محكمة أمن الدولة عددا من الأحكام المشددة بقضايا التعاطي والترويج لمادة الكريستال المخدرة. وأصدرت المحكمة أخيرا أحكاما بقضايا تتعلق بحيازة مادة الكريستال المخدرة بقصد التعاطي وتعاطي هذه المادة بالحبس لمدة تصل إلى 3 سنوات وبغرامة 2500 دينار، كما أصدرت أحكاما بالوضع بالأشغال المؤقتة لمدة 5 سنوات وغرامة 5000 دينار لعدد من الأشخاص الذين ثبت قيامهم بترويج مادة الكريستال المخدرة. ونختتم سيداتي وسادتي نشرتنا الإخبارية بالحالة الجوية المتوقعة، حيث يكون الطقس يوم غدا الجمعة نطيف الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول ومعتدلا في باقي المناطق بإذن الله تعالى. أيها السادات والسادة، من إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية في عمان قدمنا إليكم النشرة الإخبارية الرابعة لهذا اليوم. لكم تحيات الزملاء من دائرة الأخبار أيمن هلال، ذاكر حجات، رادي كريشان ومنير القرال، ومن التنفيذ الهندسي والإخراج عمر الكراكي. أحبتي عند 9:30 برنامج سهرة فنية والزميل العزيز درغام بشناق. لكم تحياتي حابس الخضير، شكرا لحسن المتابعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: التعداد العام للسكان والمساكن 2026 من 1 ل 31 عشرة. لما يزورك الباحث الإحصائي دقائق بسيطة من وقتك ومعلومة دقيقة منك بتساعدنا نفهم احتياجات الناس ونخطط للخدمات مثل التعليم والصحة والنقل بشكل أفضل. تعاون مع الباحث وقدم معلومة صحيحة. بياناتك سرية ومحمية بالقانون وتستخدم للأغراض الإحصائية فقط. شارك في التعداد لأنه معلومتك بتفرق. لأي استفسار اتصل على الرقم المجاني 117-110. تعدادنا لمستقبل أفضل.
1: جائزة الحسين بن عبد الله الثاني للعمل التطوعي. كل لحظة عطاء بترجع بالخير، وكل إيد ممدودة بتبني وطن. التطوع مش مجرد عمل، هو رسالة وقصة وأثر بيضل موجود. ولأنه الأردن مليان قصص عطاء وتطوع، جائزة الحسين بن عبد الله الثاني للعمل التطوعي

0: موجود اليوم لتكريم كل قصة عطاء وخير. إذا كنت فرد، مؤسسة ربحية أو غير ربحية أو فريق تطوعي، فرصتكم اليوم للترشح لنيل جائزة الحسين بن عبد الله الثاني للعمل التطوعي في دورتها الرابعة. سجلوا الآن من خلال الموقع الإلكتروني الحسين volunteer award.jo أو تواصلوا معنا على 06-500-88-80.
1: تذكرة صغيرة وفرص شفاء كبيرة. تبرع بعشر دنانير وأنقذ حياة مريض سرطان، وادخل السحب على سيارة جيتور 2027 مقدمة من شركة هارلم للوكالات التجارية وتجارة السيارات، أثاث من آيكيا، حساب توفير من البنك الأهلي الأردني، وأجهزة كهربائية من ليدر سنتر. الحملة بتنظيم مؤسسة الحسين للسرطان، والتذاكر متوفرة في مواقع المؤسسة في إم أذينة وسيتي مول وتاج لايف ستايل. السحب برعاية العبدلي مول. للاستفسار 079-837-32.
2: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

معكم من الآن وحتى الساعة 11 على هواتف البرنامج 06-47-47-111 و 06-47-47-112 وهذه تحياتي أنا عبد الغامض شناقر.

0: أعزائي المستمعين، نرحب بكم مرة أخرى إلى برنامج سهرة فنية، هذا البرنامج الذي تعودنا في كل ليلة خميس أن نكون معا ومع نجومنا المبدعين في مجالات الفنون المختلفة، الدراما والموسيقى والفنون الأخرى. في هذه الليلة كالعادة طبعا نستضيف ضيفين، أحدهما في مجال الدراما والآخر في مجال الموسيقى. نتعرف على ضيوفنا. في محراب الفن الأردني والعربي تتعدد الأسماء، لكن قليلا منها من يحفر اسمه بإزميل من نور على جدار الذاكرة الإنسانية. ولقاؤنا اليوم يطوف بنا حول قامة فنية مبدعة، رجل لم يرتضي بالقالب الواحد بل جعل من نفسه أوركسترا متكاملة تعزف ألحان الجمال. إنه المخرج والممثل والمعلق الصوتي والفنان التشكيلي برهان سعادة. أهلا وسهلا فيك أستاذي.
1: يا هلا، هذا إطراء جميل يعني أتمنى أني أستحقه.
0: يا هلا بيك،
1: ويسعد مساك ومسا كل الأخوة المستمعين في أرجاء الوطن.
0: يا هلا بيك. وطبعا فناننا الأستاذ برهان سعادة نشأ وفي قلبه شغف لا يهدأ بالفنون، لم يكن عابرا في مدارس العلم بل صقل موهبته الفطرية بأكاديمية رصينة، فحصل على شهادات ومعارف في الفنون التشكيلية والخط العربي والزخرفة الإسلامية، فضلا عن هندسة الديكور والتصوير، مما جعل عينه السينمائية عين رسام يعرف كيف يمزج الضوء بالظل وكيف ينطق الصمت في كادراته أو كيف ينطق الصمت في كادراته. بدأ رحلته المهنية في أواخر سبعينيات القرن الماضي، حيث كانت الإذاعة الأردنية شاهدة على نبرات صوته الرخيم في التمثيل الإذاعي قبل أن يعتلي خشبة المسرح، ومن ثم ينطلق إلى عالم الشاشتين الصغيرة والكبيرة. ولم تقتصر بصماته على الأداء فحسب بل صار عرابا للإخراج ومعلقا صوتيا ومقدما لبرامج تربوية وتوعوية للأطفال عبر الفضاء الرقمي.

0: شارك الفنان برهان سعادة في مسلسلات حفرت في وجدان المشاهد العربي، منها ومعتصماه والسيف والصحراء ودموع القمر وعودة أبو تايه وبلقيس ووعد الغريب، كما تجلت عبقريته الإخراجية في روائع تلفزيونية وسينمائية عديدة كمسلسل من صحائف المجد ومسلسل طفولة ملونة، وأيضا برامج إذاعية منها نساء في صدر الإسلام. أما في السينما فقد حلق برهان سعادة بأفلامه الصامتة والناطقة نحو العالمية، فقد حصد فيلمه الشهير العزلة الجائزة الذهبية من نقابة المهن السينمائية في مصر ضمن مهرجان كام السينمائي الدولي بالقاهرة عام 2013، ونال جائزة أفضل فيلم في مهرجان الخرطوم السينمائي عام 2014. ولم تتوقف مسيرة التتويج، إذ نال جائزة رفيعة عن فيلمه الأجراس الحزينة في مهرجان القدس السينمائي الدولي في عام 2021، ليؤكد دوما أن رسالته تحمل هموم الوطن والأمة. ونذكر إبداعه في فيلمه الوثائقي معان حيث أشرقت شمس المملكة، ولأن حسه الفني لا ينفصل فيه النغم عن الصورة، فقد ارتبط الفنان برهان سعادة بعلاقة عميقة مع الموسيقى وتاريخ الأغنية الأردنية، وقد تجلت هذه العلاقة الوثيقة في أبهى صورها عندما سخر عينه في طبعا السينمائية لصناعة أفلام وثائقية تؤرخ للموسيقيين الأردنيين، فجاء فيلمه شاهين طائر الحب والوطن ليقتنص تفاصيل مسيرة الفنان الموسيقي الراحل روحي شاهين، كما أبدع في صناعة فيلم وثائقي آخر خصصه لسيرة الفنان الموسيقي جميل العاص، وفيلم آخر عن الفنان محمد وهيب بعنوان الطائر المهاجر. إن برهان سعادة ليس مجرد مخرج خلف الكاميرا، بل هو طاقة تعبيرية مزجت القلم بالريشة والكاميرا بالنغم ليرسخ مفهوم الفن كرسالة تنويرية تبني الأمة وتحفظ هويتها. لنرحب معا بالفنان برهان سعادة. أهلا وسهلا فيك.
1: الله يسعد مساك. يعني أخجلت تواضع حقيقة بهذه المقدمة.
0: لا يجب أن نعرف الجمهور يعني قليلا، لكن الحوار الآن هذه الأمور كلها إن شاء الله حنتحاور فيها وأمور أخرى يعني كثيرة. فاصل قصير ونتابع مع ضيفنا الآخر.

0: أعزائنا، وفي الجانب الآخر الجانب الموسيقي، نستضيف في هذا اليوم شابا شق طريقه بثبات وإصرار، حاملا جيتاره ليعبر به عن مقنونات نفسه، وصوته كجسر يعبر إلى قلوب الجماهير. إنه المطرب والملحن وعازف الجيتار الأردني عماد سلطان. أهلا وسهلا فيك.
1: أهلا وسهلا. شكرا.
0: بدأ الفنان عماد سلطان شغفه بالموسيقى منذ نعومة أطفاله، وصقل هذه الموهبة بالدراسة الأكاديمية، حيث نال درجة البكالوريوس في الموسيقى من الجامعة الأردنية. شهدت مسيرته الفنية نقطة تحول بارزة عندما شارك في برنامج المواهب نجم الأردن في موسمه الثاني، حيث نال استحسان لجنة التحكيم والجمهور على حد سواء بتقديمه وصلات فلكلورية شعبية بأسلوب حديث. ولم يقف طموحه عند هذا الحد، بل عاد إلى مسرح البرنامج في موسمه الثالث مقدما أعمالا خاصة من ألحانه. نذكر له من أغنياته أغنية تصاعد أنفاسي، وهي من الشعر القديم، غناها وطبعا صاغ ألحانها بنفسه، كما عاد بعض الأغنيات القديمة مثل أغنية يطير الطاير وغيرها. شارك في العديد من المهرجانات المحلية والعربية، نذكر منها مهرجان جرش للثقافة والفنون والذي شارك فيه لعدة سنوات. نرحب معا بالفنان عماد سلطان. أهلا وسهلا فيك.
1: أهلا وسهلا فيك. شكرا لك على الاستضافة أستاذ درغام، ما شاء الله عنك.
0: يا أهلا بيك حبيب القلب. خليني هيك جيتاره معه هيك نسمع شوية
2: دندنات وبعدين
0: نبدأ حوارنا معك. يا أستاذي
2: يروح
0: شو حاب يسمعنا هيك؟
2: بعرف شيء
1: والله مش عارف صراحة، مش
0: سمعنا دندنات ولا نغني
1: من الأشياء اللي عملتها ولا دندنة.
0: سنسمع دندنات بعدين نسمع أغنيات.
1: أنت إيش حاب تسمع؟
0: والله أنت قال لا تقول لا مغني خلينا شيك بقول مثلا لا تقول
1: مثلا يا رب يطلع ببالي أغنية.
0: طب ندردش وبعدين
1: مثلا
0: مثلا
1: بصير برضه.
0: يلا اوكي ننتقل لاستاذنا طبعا برهان سعد. اهلا وسهلا فيك استاذ برهان.
2: يا هلا يا هلا.
0: احنا طبعا خلينا هيك نقول استاذ برهان المخرج، انا قلت المخرج والرسام والخطاط والفنان الفنان التشكيلي يعني ما شاء الله عليك، يعني انت بدي اقول كيف تتعايش كل هذه الفنون في داخلك، كيف يعني تسيطر عليها؟
2: الحقيقه هي شوف في نهايه المطاف هذه كلها اجزاء من المعرفه.
0: نعم.
2: حقيقه.
0: نعم.
2: الرسم وهندسه الديكور والتصوير. نعم. والخط
0: والتعليق الصوتي والتمثيل
2: والتعليق الصوتي كلها في النهايه كونت المخرج.
0: اها حلو.
2: لانه المخرج لازم يكون ملم بكل هذه الامور.
0: نعم.
2: مش يتقنها، يكون ملم فيها، فما بالك بواحد بيشتغل فيها.
0: نعم.
2: فهي في النهايه ما ضرت يعني الحقيقه، وانا رفضت انه تكون مجرد موهبه، فانا صقلتها فعلا. انا درست يعني بكل واحد.
0: نعم.
2: فيهم انا درست اكاديميا.
0: نعم. نعم.
2: حتى تكتمل الموهبة بالدراسة، يعني يكون عارف الإنسان على طريق صلب يكون ماشي.
0: نعم.
2: فهي رحلة شاقة بلا شك، وبتعمل صراع في داخل النفس البشرية، إنه أنت في النهاية بتصير محتار إيش تختار من كل هذه المهن الفنية.
0: نعم.
2: حقيقة إنها محيرة.
0: نعم.
2: أنا في فترة من الفترات صار عندي صراع داخلي رهيب.
0: طيب الآن رتب لنا هذه الفنون في حياتك، ما الذي بدأ قبل الآخر وكيف كان تأثيرها على بعضها؟
2: قد تستغرب أنا الولد مخرج.
0: سلام.
2: حقيقة. أنا الولد مخرج، هذه من ربنا يعني.
0: قبل الخط والرسم
2: قبل أي شيء. وخذ أنت المفارقة وهذه سببت لي صداع على فكرة مع رابط كانت اسمها رابط المسرحيين الأردنيين.
0: نعم.
2: اللي بنجي لها هاي اللي سوت لي مشكلة هاي القصة. سنة 78 أخرجت أول فيلم سينما.
0: نعم.
2: كان عمري 17 سنة تخيل.
0: حل.
2: لا ما كانش في فيديو ولا كان يوتيوب يعني. موهبة فطرية من الله يعني. أنا بحب السينما من كثر قراءاتي.
0: نعم.
2: في المكتبة، مكتبة أمانة عمان زمان في وسط البلد.
0: نعم. نعم.
2: دائما كنت في قسم السينما، حبيت أترجم هذا اللي أنا قرأته لفيلم. وفعلا وجدت صديق لأخوي يعني الله يذكره بالخير، بعرف شو هو كبير في العمر هلا، أهداني الكاميرا تبعته، كاميرا سينما سوبر 8 8 ملم
0: كاميرا سينمائية.
2: نعم حلو. وأعطاني ثلاث أفلام ماجازينز فاضيات، نعم. يعني هذول فين أفلام
0: صور عليهم.
2: عشان أصور أفلام خام بسموها ريفيرسل، يعني هذه بس تصوير تحميض عرض مش نيجاتيف نسحب عنها أو كذا.
0: وكان أيامها التحميض، يعني
2: في التحميض في لندن حمضته في لندن طبعا في معامل كودك. فعملت له، جبت حتى زميلنا عايد علقم وكان صديق دراسة، يعني صديقي من الطفولة المخرج عايد علقم. فجبته حكيته بدي أعطيك بطولة فيلم تعال. كنا في نفس الصف ما احنا، وفعلا عملت فيلم مدته 12 دقيقة سينما.
0: في أي عام هذا؟
2: 78.
0: 78
2: هذا كان أول فيلم سينما. أنت شايف الشغف كيف يعني طالب بأخذ مصروف، أنا لسه أعمل فيلم سينما، يعني هذه شيء كثير حقيقة. أيام ما بديش أمدح بنفسي، لكن تجربة كانت خارقة.
0: والدراسة يعني شخصية كانت من عبر الكتب، يعني
2: كتب هذه أنا أصلا طالب في المرحلة الثانوية لسه. بعدها بسنتين انبسطت على اللعبة، يعني ملكت الأدوات كويس السينمائية، خاصة إني أنا صورت الفيلم بإيدي يعني سينمائيا، وأنا منتجته على المافيولا كمان. ومكسجته ما حدش بيعرف إلا أنا يعني في الأمور هذه من الجروب اللي كان معي. يعني سنة 81 كان عمري 19 سنة، يعني بعدها بسنتين عملت فيتشر فيلم، فيلم روائي طويل 50 دقيقة سينما بيور، ما أصلا ما كانش أصلا
0: بنفس الكاميرا اللي عندك ولا
2: لا كاميرا تانية. كاميرا تانية
0: تطورت
2: احترافية.
0: تطورت.
2: شرالنا إياها صديق إن تاجر عنده محلات مواد تموينية، اقتنع بموهبتي. حكى لي والله لا أجيب لك كاميرا، فعلا شرالي كاميرا. وتبرعات الأفلام هذه من تجار كانوا يدفعونا أثمان الأفلام هذه الخام.
0: نعم.
2: وبلشت أصور. هذا الفيلم اسمه الحرمان، برضو كان بطولة عايد
0: كمان،
2: وبطولة فنان قديم كان اسمه علي عليان، مش علي عليان الحالي. هذا قديم كان الممثل، كان ممثل رائع حقيقة. يعني عملت هذا الفيلم وحمضته في لندن برضو 3 أشهر أنا أشتغل فيه. الممثلين دراما وقصة جميلة بتدور في قرية، وكان أول لوكيشن بصور فيه عراق الأمير. أيام ما كان فيه نهر مش زي هلا خيط جدول صغير. كان نهر حقيقة يعني. والفيلم أفلامي هي موثقة على اليوتيوب، موجودة، موجود مقاطع منها ومكتوب التاريخ والأشياء. المهم فأجا صحفي شاف الفيلم عندي، ومن ضمن اللي أجوا شافوه كمان المرحوم زميلي محمد عايش،
0: مرحوم
2: مازن
0: مخرج
2: الكايد
0: أيضا.
2: مازن الكايد الله يرحمه كمان، ومحمد الختوم برضو الله يرحمه، أجوا عندي على البيت شافوا الفيلم، لأنه تجربة السينما مين اللي عمل السينما، انبسطوا على الفيلم حقيقة، واستغربوا أني أنا يعني ولد يعني عامل فيلم سينما. درت في رابط المسرحيين أيامها، طردوني من الرابط يا سيدي، ولا لغاية الآن أنا ما بعرف شو السبب. كتبوا اسمي ممنوع تردد، أنت تنتحل صفة مخرج. هذا اللي وجهوا إلي في الكتاب. anyway كتير هذه.
0: ما كنتش عضو؟ كنت عضو في
2: صغير أنا كنت لسه، ما كانت رابط مسرحيين اسمها. أنا حقيقة يعني استأت جرح.
0: لا يجب دعمك.
2: توقعت انهم يتبنوني ويحكوا لي تعال ايش اللي انت عامل، كيف عامل فيلم سينما هيك يفترض يعني. نحيت عن المجال، فتحت شركة اعلانات، لانه فعلا اني انا استأت من الوسط كله، لانه كانت ضربة قاسية في الصميم. شوف كم انا قديش انا كنت مبتهج ومبسوط، طلع هذا الوليد الفيلم بدي اعرضه عليهم كأساتذة، يعني
0: شاب مندفع
2: على اساس ياخذوا بايدي يشغلوني مساعد مخرج او شغله زي هيك يعني. هذا كان طموحي والله. وفاجأ بالقمع، قمع شديد من وجوه ورموز كنت اعتبرهم انا اساتذة حقيقة يعني، لكن كيف اللي بكون يتفرجوا على هرم وينهار فجأة.
0: لكن انت فيما بعد

0: يعني وقفت ومثلت مع كبار المخرجين واخرجت يعني.
1: ايوه، بس ما هو كم انقطعت انا عن الوسط
0: نعم.
1: الفني من القهر، من الصدمه اللي سببوا لي
0: طب
1: اياها.
0: كيف عدت بعد ذلك؟
1: ايوه، عدت بمسلسل طفوله ملونه.
0: اها.
2: الفن رجعه.
1: نعم،
2: الفن رجعك. يعني الفن
1: لانه
2: طلبك، انت
1: هذا
2: تركته بس هو ما تركك.
1: يعني هو شغف، هذا من نعومة اطفالي،
2: نعم. رزقه.
1: اطفالي وانا فنان،
2: نعم.
1: يعني في جينات، هذه في
2: موهبة
1: دمي،
2: سبحان
1: يعني
2: الله.
1: تقدرش تتركها. فرجعت في هذا المسلسل وبرضه انقطعت، يعني انهيت المسلسل وراح انباع انزويت فترة تانية كمان، لأنه صار عندي أسرة وأطفال بدك تعيلهم يعني. وكلنا مجمعين أنه فن عندنا للأسف في الأردن يعني ما بطعم خبز وما بيعمل، بكونش أسرة يعني الحقيقة يعني. ف راحت الأيام لغاية ما رجعت بفيلم العزلة، وكان بعد 20 سنة فيلم العزلة. والحمد لله يعني حصد جوائز ورجعت مكانتي بفضل الله يعني.
0: حنتابع معك يعني.
1: لا تفضل،
0: لكن نرجع
1: بدنا نسمع
2: احسن شغلات. الله يغالي.
1: الله يرضى عليك.
0: نرجع لي طبعا عماد. طيب حنسمع، لكن اول شيء بدي اسالك يعني برضه بدي اقول، لماذا عماد سلطان اختار اله الجيتار؟ يعني شو اللي شدك لهذه الآلة بالذات، الآلة الغربية؟
2: نفس اللي دخل فيه الأستاذ المخرج. ولدت أنا عازف جيتار.
1: وشغف هو فعلا
2: يعني.
0: ولده معاه جيتار.
2: لا فعليا يعني من صغري كنت هويت الآلة هاي، وكنت
0: مين شدك لها يعني مثلا شفت حدا بالسينما بالتلفزيون؟
2: بالمدرسة.
0: وشفت
2: كنت بالمدارس الجيش كنا. فهاي الأشياء ما نشوفهاش نهائيا يعني.
0: طيب مين اول واحد عازف جيتار شفته واعجبك وقلت بدي اصير زيه؟ يعني مين اللي شدك في
2: الاله؟
0: ولا شفت الاله فقط؟
2: انا شفت الاله فقط، واحد داخل فيها من باب المدرسه داخل لجوا، فبعزف اهواك واتمنى زيك زي هيك، بس بعزف النغمه هاي. فانا ايش مسكتها وعزفتها، بعدين ايش رحت جبت جيتار، ضليتني كل وقت عزلتي امسك الجيتار اقعد لحالي الاقي الناس تتجمع حولي، قلت ايوه القصه حلوه. فصرت اروح اختار اماكن هيك هادئ، احس هذا المكان في شويه صدى، امسك الجيتار اعزف. مرات اشوف
0: هذا كنت طالب بعدك ما قبل الدراسه هاي؟
2: لا قبل
0: قبل الجامعه.
2: قبل الجامعه ولما دخلت الجامعه صرت الاقي اماكن فاضيه برضه نفس الشيء اعزف. المهم الاقي زي هيك في غرفه داخليه جوا زي الاستاذ المهندس قاعد فيها، خلصت الاغنيه انا قاعد لحالي ولسه بكير فيش حدا، المهم بتطلع ولاقي لك بنت هناك بتبكي يا معلم. قلت ايه بالدم يعني بدمع هيك انها حزنانه من الاغنيه اللي غنيتها، فشفت فيه تأثير. فالموضوع لحاله بده يشدك وتكمل فيه مش بإيدك، فهم شو؟ فهي هي بس.
1: لابد من فك صغير هيك في البداية.
2: تعطيك إشارة يعني.
1: سبحان الله.
0: طب الآن يعني بعد هذه الفترة الطويلة كم سنة صار لك تعزف جيتار الآن؟
2: يعني ما عدتهم مش صراحة، بس بتعدوا 10.
0: نعم. طيب يعني بعد نقول 10 سنوات أو ما يزيد، يعني الجيتار لو قعدت أنت وياه تحس إنه هو شو بقول لك قاعد؟ يعني بقول لك انا تعبت ولا انا
2: ولا شيء. هو ما بيقول، هو برد على صدى صوت افكاري. زي هيك يعني تلاقي حدا ماشي معك على نفس
0: في ألفة، في ألفة بينك وبينه يعني. ألفة وعشق
2: نفس الموجة. فهي هي.
0: طيب يعني نسمع شيء
2: صراحة مش مجهز.
0: طيب نسمع تصاعد انفاسي. نسمع تصاعد انفاسي
2: مقطع شيء، اغنية هيك خطرت على بالي هسه.
0: طيب يلا

0: عليك. بس يعني
1: برافو
0: كبرنا شوي
1: لون لبناني.
2: جيد. طيب قول اخر اعمالك الفنيه كان في عندك عمل وطني جديد. احكي لنا عن هذا العمل، الكلمات، الالحان، المناسبه، شو ال
0: صراحة والدي متواصل مع الشاعر أستاذ حسين الغرايبة.
2: أبو معاذ نوجه له التحية إذا بسمعنا الآن في عجلون.
0: حكى له إيش بدنا نعمل أغنية لعماد، فهو أستاذ حسين الغرايبة تواصل مع دكتور نضال عبيدات ورتب الموضوع وحكى معي وسمعني مقطع.

0: الاغنيه عجبتني بس، وانتجنا نعم. انتجتها مديريه الاعلام العسكري طبعا. نعم. اوه اذا بتحب نشغلها يعني برضه نسمعها جديده يعني كم يوم نازله.
1: الاستاذ معاذ طبعا ابو معاذ الاستاذ حسين غرايبي يعني احنا شهادتنا في مجروحه من من من الناس الجميلين اللي بيكتبوا الاغنيه الوطنيه صحيح. بالذات
0: بتحسوا يعني شاعر برضه
1: شاعر نعم وخاصه في الاغنيه الوطنيه الاردنيه الوطنيه يتغنى بالارض والوطن بجلاله الملك يعني يعني
2: وقل اللي كتبوا مبدع. في هذا المجال صحيح.
1: لا.
2: صحيح
1: لا في يعني يكتبوا لكن هو متميز بهذا اللون
2: والله
1: اللون الوطني وهو اصلا يعني كان في الثقافة العسكرية لفترة طويلة.
0: ممكن
1: نسمع هذه الأغنية الجميلة نسمعها.

0: شكرا أعزائي المستمعين، ما زلنا معكم طبعا على هواتف البرنامج 47 47 111 و 47 47 112، وضيوفنا في هذه الليلة الأستاذ برهان سعادة طبعا والفنان عماد سلطان. أهلا وسهلا فيكم، نرحب فيكم
1: يا هلا.
0: مرة أخرى.
1: أهلا وسهلا.
0: إحنا بنقول الآن يعني أستاذ برهان، هل ترى أن عين الرسام هي التي تقود كادر المخرج لديك، أم لديك رؤية أخرى في الإخراج غير الفن والرسم؟
1: لا لا، الحقيقة يعني هلا مهمة جدا.
0: نعم.
1: إنه شغلة بيسموها الكومبوزيشن.
0: نعم.
1: تكوين الكادر السينمائي في أوروبا مثلا، في هوليوود عندهم ارت دايركتورز.
0: نعم.
1: مختصين.
0: نعم.
1: هدول بيجوا بس عشان يكونوا الكادر السينمائي، لأنه نعم. المخرج بكون يفتقر لهاي الرؤية، هو مخرج بس فقط. نعم. مخرج وعنده تكوين تصور للمسار الدرامي للفيلم، لكن الجماليات ما إلوش فيها، في ناس مختصين يعني. بفضل الله أنا جمعت هذا الكلام لأنه رسام أصلا، وتكوين الكادر السينمائي هذا اختصاصي، يعني زي ما بكون اللوحة الميزانسية تبعها.
0: نعم.
1: عرفت؟ كذلك الأمر في كادر السينما، فهي حقيقة أنها خدمت.
0: نعم.
1: خدمتني كثير يعني.
0: نعم.
1: بتشوف أنت مضمون وبتشوف جماليات كمان بالفيلم.
0: نعم.
1: يعني مش مجرد أنه كاميرا رايحة يمين يسار لا، أنت بتشوف كوادر جميلة، كوادر مدروسة مريحة للعين، لأنه هذه كمان هذه دراسة.
0: نعم.
1: الكادر السينمائي دراسة قائم بحد ذاته حقيقة يعني.
0: نعم.
1: فلا لا بالعكس، هي بتخدم المشروع.
0: نعم. طب نقول احنا الآن نروح شوي نعرج على موضوع الرسم والخط. لأن بعرف انه عندك في مشروع جديد اللي هو كتابة القرآن الكريم بخط.
1: بفضل الله يعني.
0: الحمد لله رب العالمين.
1: انا قضيت فترة طويلة لأني كخطاط.
0: نعم.
1: يعني.
0: والآن بعرف أن مشروعك يعني بدك تكتب القرآن الكريم يعني مخطوطة جديدة.
1: بلشت
0: أردنية.
1: ما فيش، إحنا ما في عندنا مصاحف مكتوبة باليد.
0: باليد.
1: كلها مطبوعة مصحف المدينة المنورة.
0: نعم.
1: خط عثمان طه، الشيخ.
0: نعم.
1: عثمان طه.
0: نعم. الشهير يعني. طبعاً.
1: طبعاً. نعم. كلها. فأنا ارتأيت إني أنا أكتب مصحف.
0: نعم.
1: طالما إني خطاط ومجاز.
0: نعم.
1: فليش ما أعمل مصحف أنا للأردن يعني؟
0: وأين وصل معك المشروع الآن؟
1: يعني الآن قطعت حوالي سبعة أجزاء ونص تقريبا يعني.
0: نعم.
1: يعني بدي كمان 4-5 أشهر إن شاء الله نظل من أهل الحياة يعني، بنهي بإذن الله. طبعا هو بالرسم العثماني.
0: عثماني.
1: يعني.
0: نعم.
1: ودقيق ومرهق حقيقة.
0: يعني هو قريب معناته من المصحف المدينة المنورة.
1: أيوة.
0: لكن أيضا بالرسم العثماني هو.
1: بالرسم العثماني. نعم. لكن هذا على القاعدة.
0: نعم.
1: على قاعدة النسخ. هذاك.
0: نعم.
1: مبسط. لأي إنسان بيقرأه.
0: نعم.
1: عرفت؟ هذا المصحف متخصص خط النسخ القاعد الحقيقي يعني. عرفت كيف؟
0: نعم.
1: في مش نشكي تعقيد، لكن في الجمالية الحقيقية لخط النسخ.
0: نعم.
1: فأنا أتمنى على الله.
0: يعني الآن هذا مشروع شخصي ولا في مثلا جهة تبنته مثلا؟
1: لا لا، أنا عرضت على
0: مطبعة وزارة.
1: عرضت. نعم. على وزارة الأوقاف. الأوقاف.
0: نعم.
1: حقيقة.
0: نعم.
1: وبدون ذكر أسماء يعني، دكاترة ما شاء الله عليهم يعني رحبوا، حكوا لي يعني أول ما تنهي جيبوا عشان نعرضوا على اللجنة.
0: طبعا يراجعوا يعني. لجنة طبعا.
1: نعم. عشان يراجعوا، وما حكيناش في الخطوة اللي بعدها يعني
0: طباعته أو شيء يعني.
1: يعني أو توزيع أو كذا يعني، ما. نعم. حكينا فيها.
0: نحن نقول يعني النشر طبعا لازم يكون فيه كميات. طبعا
1: طبعا.
0: نعم.
1: كميات.
0: نعم. نعم.
1: حقيقة يعني.
0: نعم.
1: أتمنى يا رب أنه يكون يستحق يعني، أنه يأخذ حقه.
0: نعم. جميل. طيب احنا خلينا نرجع معك ايضا نقول عن فيلم العزلة اللي احنا توقفنا عنده قبل.
1: نعم.
0: قليل. هذا الفيلم يعني ما شاء الله حصل على عدة جوائز في القاهرة، وحصل ايضا في السودان، وحصل يعني

0: نقول يعني الفنان لما يحصل فيلمه فيلم يعني زي هيك على عدة جوائز، ماذا يعني له؟ هل هذا مثلا بيعطيه حافز أكثر، ولا بيخليه حريص أكثر في المستقبل، ولا بيحمله عبء أكبر؟
1: بلا شك يعني هو للإنسان الطبيعي، نعم، الفنان الطبيعي، نعم، الحقيقي، هذه بتكون حافز تزيد من تواضعه، نعم، وتزيد من إنتاجه، عرفت علي؟ انه يحاول
0: الانسان يركن يقول انا خلاص الان
1: لا
0: فزت
1: لا لا, لا, لا, لا الانسان الانسان بموت وهو بيتعلم لسه يعني.
0: فلا احيانا الجوائز بتكون فخ يعني، لانه الانسان لما يحصل على جائزه بيحس حاله انه هو
1: في
0: يعني
1: في ناس وقعوا في هذه المصيده، نعم، افكر حاله انه ختم العلم يعني، ولكن الحقيقه لا، هي هذه مجرد حلقه في سلسله طويله، لانه الحياه دروس،
0: نعم،
1: يعني كان حقيقة أنه بس العزلة كان تجربة جميلة جدا، نعم. طبعا كان قام ببطولة الفيلم نجمنا الفنان الله يشفيه زميلي حسن الشاعر،
0: نعم،
1: الله يمسيكم ومسيه بالخير الحقيقة يعني.
0: النص لك كان؟
1: لا، النص هو لكاتبة سودانية اسمها صباح سنهوري.
0: سنهوري،
1: نعم. هذه فازت بجائزة أحسن قصة في في السودان،
0: نعم،
1: أخذت جائزة، كان عمرها 18 سنة هذه البنت.
0: حلو.
1: بتصفح أحد الأيام في أمواقع، شو قرأت القصة أعجبتني. هي مكتوبة عن مأساة دارفور في السودان.
0: نعم.
1: أنا أخذت أعط صياغتها وحولتها عن الوضع العربي الراهن، نعم، وعن المأساة الفلسطينية وهكذا يعني.
0: نعم.
1: فهي وافقت طبعا، ودعتنا على الخرطوم أنا وحسن يعني الحقيقة يوم انعرض هناك. فلا الفيلم هذا كان تجربة مهمة حقيقة يعني، بدناش على أساس ما حد يزعل مني هلا من الزملاء، بديش أحكي لك شو صار معي مفارقات في هذا الفيلم. كان هذا الفيلم مختار الفيلم الأول عرض رئيسي في مهرجان الأردن للأفلام.
0: حلو.
1: كان فيلمي الأول، فيش حدا لسه، كان أول دورة،
0: نعم،
1: لمهرجان الفيلم الأردني، وكان هو فيلمي الأول اللي أخذوه اللجنة.
0: نعم.
1: حكوا ما جالناش حد، هذا فيلم سينما عن جدد، طب لسه ما أعطينا يعني الناس الشباب هدول عشان ينتجوا أفلام. فقالوا لي هذا الفيلم فيلم افتتاح، نتشرف ونفتخر بها. المهم أختصر عليك الطريق، طلع 4-5 أفلام اللي عملتهن الوزارة، وأقصوا فيلمي صار فيلمي على الهامش.
0: وهذا الفيلم الذي فاز بالجوائز
1: في نفس السنة، فاز بالأحسن أحسن فيلم في القاهرة.
0: نعم.
1: فأنا يا بتعرفش أحيانا بتجد أنه في أمور أكاد أتصور أنها توضع العقبات أمام وجهي متعمد.
0: نعم. نعم.
1: حتى أني أيأس أو أمل أو كذا ما أعرف، لكن وما تشاءون إلا أن يشاء الله.
0: نعم. طب بدي أقول لك يعني كيف، نعم، تبني فيلم بيحمل هموم محلية وعربية ويصل في الوقت ذاته إلى العالمية، كيف الطريق؟
1: لأنه السينما لغة،
0: نعم،
1: السينما لغة بصرية،
0: نعم،
1: وفكرية، وطالما أنت قريب من وجع وهم المواطن، فهو المواطن هو المكان المواطن، نعم، العربي، نعم. نفس المآسي، نفس الآمال، نفس الأحلام، نفس الطموحات، ونفس العقبات،
0: نعم،
1: ونفس النكبات في نفس الوقت. فأنت يوم تصورها بقالب سينمائي مدروس دراميا صح، ومصور وإخراجيا كمان صح، بيوصل.
0: نعم.
1: هذه هي الفكرة ببساطة يعني.
0: نعم. جميل. أيضا بنرجع معك نرجع شوي على الطرب
2: في نهاية كل رواية

0: افضل واقف واكون ليكي صديق.
1: برافو برافو، حلو. هذا
2: طيب.
1: ستايل جديد، هذا اللي بيحبوه الشباب.
2: طيب حدثنا هيك عن تجربتك مع نجم الأردن، هي كانت يعني مرحلة في حياتك وكانت هامة، هامة في حياتك الفنية، عرفت الجمهور عليك.
0: مزبوط.
2: حدثنا عن هاي التجربة وشو قدمت لك وشو قدمت لها.
0: الصراحة بالبداية ما كنا مفكرين إنه رح تكون إلها تضيف لنا يعني إشي أهمية منيحة، بس لقدام حسيت إنه لا، كان الموقع يعني المشهد في على مستوى الأردن كبير كان.
2: نعم.
0: فالناس يعني ما نسيت، الأغلب اللي يعني بعض اللي شاركوا خلينا نحكي مش نسيتهم لهسا عنهم في الأردن.
2: حلو.
0: ذاكرينهم، منهم عيسى الصقار مثلا.
2: نعم. طب أنت بتحس إنه هاي برامج المواهب تفرض على الفنان شيء معين أو قالب معين، ولا هي بتعطيه الحرية ممكن ينطلق في اللي بده إياه؟
0: إلى حد ما ممكن تعطيه الحرية ينطلق باللي بده إياه.
2: حلو. طيب الآن عم نشوف احنا قاعدين الذكاء الاصطناعي صار الأغاني وصار عندنا موسيقى والآلات صارت تعمل سيمفونيات بثواني يعني عم تعمل لك سيمفونية.
0: صح.
2: بدنا نقول مثلا عماد سلطان شو الإشي اللي عنده اللي ما بيقدر الذكاء الاصطناعي يعمله يعني؟
0: الله عليك.
2: أو على الفنان يعني، هسه بنقول على الشخص
0: اللي هو
2: بنقول عماد، بنقول كإنسان يعني.
0: سبحان الله. هلا الكاميرا لما صنعوها بدك تصور إشي، أنت ممكن يعني تصور إشي حلو بس ما بتجيب كيف ربنا خلق لك العين تشوف أنت.
2: حلو.
0: على الطبيعة.
2: حلو. نعم.
0: فإحنا السمع هي فنون سمعية. أنا نعم. بالنسبة إلي الموسيقى فنون سمعية. نعم. فهلأ قد ما كان الذكاء الاصطناعي وين وصل، مستحيل إنه ما يكون الدور الأكبر للفنان نفسه اللي بده يصنع الموسيقى هاي. حتى اللي بده يتعامل مع سونو إذا كان موسيقي وشاطر، خصوص جيتارست أو عازف بيانو، بيقدر يعمل فيه أشياء خطيرة.
2: نعم. لا يعني الآن هي يعني أنت بجوز تقصد تحكي إنه أوه. إنه هي بتعمل قوالب لكن ما فيش فيها الروح البشرية.
1: طبعاً. يعني ما تعطيك التكنولوجيا كلها ما فيها روح.
0: بالضبط.
1: طبعاً. تحس الإنسان
0: بس
1: مفقود.
0: بس بتفيد بالكم، خلينا نحكي السرعة. إذا بدك تعمل السرعة والكم.
1: فقط لا غير يعني.
2: نعم. جميل. يعني فعلا ما في يعني فيهاش الروح البشرية، لكن هي تعمل لك قوالب. بعدين هي تبني
1: جاهزة وسريعة.
2: هي تبني على مكان.
0: الله عليك.
2: هي تبني على مكان، لكن الإنسان
0: مثلا تبني على صدى مكان.
2: يعني مثلا أغنية حزينة بتأخذ قوالب حزينة من الموجود.
1: نعم.
2: وتعمل وتبني عليها تبني عليها، لكن ممكن الفنان
0: لكن
2: أنت ممكن تعمل شيء جديد.
0: بالضبط.
1: بختار شعبالة راح تضيفه إلها في مكتبتها فيما بعد.
2: هي تقلد يعني.
1: طبعا.
0: بالضبط.
2: هي في إبداع، لكن هو بالأصل تقليد، لأن هي تبني على أشياء موجودة وتولفها مع بعض.
1: ولكن قال إنها راح تشد عن هذه القاعدة وتصير تتحكم لحالها. يقال إنه راح يتمرن الذكاء الاصطناعي.
0: هي كشفت أسرار السوشيال ميديا لما تنزل مقطع صوتي. خلينا نحكي كشفت السر هذا، ولكن ما بتقدر إنه تتعمق فيه أكثر من دونك أنت.
2: نعم.
0: لهذا السر.
2: نعم. جميل.
0: اللي بيستخدموا سونو يعني.
2: طيب.
0: بالموسيقى كيف بيتون مثلا الآلات مع صوت الفوكال المغني بتون معين، هون الفكرة.
2: جميل. طيب احنا رح نسمع اشي اخر، نتعامل برضو نقول ميدلي من الاغنيات الاردنية
0: على اليوتيوب.
2: نعم. نسمع هيك شيء منه اللي هو عمان او اردن
0: وارض العزم.
2: طيب.
0: مع موطني.
2: نعم.
0: كيف شبكوا في أغنية بينهم لفيروز.

0: كرمك
1: في علاك
0: تبلغ السما
1: موطني
0: تبلغ السما
1: موطني
0: موطني
1: موطني
2: تغيير
3: اخلو جبت الكلام
2: جميل الله يعطيك العافيه يعني استاذ
3: هاي من 9 سنين سجلتها
1: كمان. بس جميل هالتعلم
3: الله يسعدك
1: جميل المزج
2: نعم
3: الله يسعدك
1: تعزف غربي انت؟
3: يعني تقريبا
1: تعزف لي لاف ستوري انا كنت اغني مع باند زمان
3: والله
2: الاستاذ برهان طبعا
3: طب يلا بمشي سمعي يلا
2: الغناء برهان ما شاء الله
1: الله يرضى عليك
2: يعني الان كمان خلينا برضو احنا كنا نتحدث في قبل قليل في موضوع نقول مواقع التواصل وايضا المحتوى الرقمي بالنسبه للغناء، لكن ايضا لو نحكي الان من ناحيه ايضا الدراما والاخراج وكان الان الناس كلها صارت تركض وراء الاشياء السريعه، شو لقطات سريعه ريلز ومقاطع قصيره
1: صحيح.
2: هل هذا الان يشكل تحدي للمخرجين؟ يعني كيف المخرج الشاب اليوم انه يصنع فيلم سينمائي يحمل عمق فلسفي وحاله هادفه بدون ما يوقع في فخ نقول الاستهلاك والسطحيه والسرعه الان؟
1: قصدك انت الافلام الرقميه يعني اللي طالعه؟
2: لا حتى كافلام عاديه نعم نعم الافلام
1: الرقميه
2: اللي صار الان كل شوي بتشوفه والناس صارت تركض وراها بدها تشوف فيلم سريع
1: يعني انا اشتغلت يعني اشتغلت لناش يعني تجاريا يعني نفذت لهم يعني افلام قصيره دقيقه،
2: لكن هون يوقع المخرج ممكن يوقع في الفخ السطحيه وكذا اللي عم بيصير.
1: انا بالنسبه لي انا هذه لا تغني عن الكاميرا وعن الممثل اللي بروحه بحسه وبفحمه بلحمه ودمه وتجاربه. هذه صعب الاي يعني نوي بجيب لك التعابير صح والوجوه صح حتى ادق التفاصيل بيجيب لك اياها لكن بلا روح حقيقه يعني بلا روح. حلو الإنسان يفصل إذا يعني مثلا أنت بتستعين بهذه اللقطات الذكاء الاصطناعي إذا تعذر عليك أنك تجيب وأنت تعمل بعمل معين ديكومنتري مثلا عن أحد هالفنانين القدامى الملحين القدامى بدك تجيب قصة حياته مثلا سنة 1915 في الأردن مثلا وين نشأ وين عاش وين كذا، قد تستعين أنت بالذكاء الاصطناعي انه يصور لك هذه الفتره اللي عاش فيها في نفس البيئه انذاك استعين فيه حتى يخدم عملك الدرامي، مش هو يكون الاساس مش هو يكون الحدث، عرفت كيف؟ لكن للاسف
3: ممكن يكون ديمو يعني
1: لا مش مش مش
3: يعني مشروع توزيع على شيء معين او توصيل فكره او عرض فكره، مش انه يكون شيء فاينل يعني.
1: هو انا اللي قصدته بالكلام بالتوظيف الذكاء الاصطناعي لخدمه مشروعك وقد يكون بروموشن يعني وقد يكون يعني، بس احنا بنعمل بروموشنات قبل الذكاء الاصطناعي يعني بالتكنيك العادي الايديتنج والمؤثرات الخاصه يعني هو خطير وسلاح ذو حدين الحقيقه يعني الذكاء الاصطناعي في كل المجالات في كل المجالات إذا الإنسان ما أحسن استخدامه مدمر راح يكون.
2: جميل. طيب الآن ننتقل يعني أنا عم ننتقل قاعد ما بين أمور من نقول المهنية العالية عندك، ننتقل شوي على التمثيل، نروح على التمثيل حكينا شوي عن الخط عن طيب عن الإخراج. التمثيل أنت شاركت أيضا كبار النجوم الأردنيين في مسلسلات تلفزيونية خالدة يعني كثيرة في العصر الذهبي للدراما الأردنية.
1: صحيح.
2: الآن ما رأيك بالدراما الحالية؟ يعني هل ما زالت الدراما الأردنية يعني كما كانت ولا إلى الأمام أو إلى بحاجة إلى دعم بحاجة إلى؟
1: شوف يعني هذا كمان سؤال شائك حقيقة.
2: نعم.
1: شائك وقد يؤدي يعني إلى أنه يزعلوا الناس من البعض طبعا إذا بدنا نحكي بصراحة. وأنا يعني زي ما كانوا متعودين علي على الصفحات صليط اللسان في الحق يعني يوم بكتب كانوا يزعلوا مني حقيقة يعني أنا ما بعرفش ألف وأدور ما أنا زلمة هيك.
2: خلينا نغير السؤال ما الذي تتطلبه الدراما الأردنية الآن للهوض؟
1: نقدرش نغيره نقدرش نغيره ليش؟ أنت سألتني شو رأيك في الدراما من الأسئلة وما فيش دراما
2: حاليا
1: ما في دراما اللي بنشوفه إحنا هذا الترهات هذا كلياته
2: يعني ما فيش دراما نقول يعني كنص ولا كإنتاج
1: ولا إشي ولا كأي إشي
2: ولا كممثلين
1: لا لا ممثلين زملائي أنا بح... طيب. لا بحبهم بحترمهم لكن اللي
2: ما في إنتاج
1: الذي يقدم شو كل سنة عند رمضان اللي يقدموا لي عمل وعملين يعني الممثل بدخل على اللوكيشن يا أبو أسامة بدخل هو مثقل بالهموم اسألني أنا ما إحنا كلياتنا حارتنا ضيقة يعني اللي عليه ديون اللي عليه قرض اللي عليه أجار البيت اللي عليه مي عليه كهرباء وبكون ماخد ملاليم أصلا على العمل يعني بسدنش ولو جانب بسيط فشو تتوقع يطلع منه هذا الفنان مهما كان نجم وتاريخ ما راح يطلع راح يطلع منه أوفر أكت يعفق هالكلمتين اللي حافظهم ويطلع عشان هيك أعمالنا صارت تطلع ركيكة ضعيفة بطلت تنافس حقيقة وكله بسبب غياب الدولة اللي أنا بحملها المسؤولية أولا وأخيرا واللي بدك إياه الدولة المنتج المحلي بطل يغامر بفلوسه إحنا كلنا إحنا عنا اثنين
2: ليش ما بغامر يعني لأنه ما فيش تسويق مثلا يعني لو أنت معك فلوس مثلا هل تنتج
1: أنا أنتجت مش أنتجت مسلسل تاريخي
2: نعم
1: لكن طلع على راسي في النهاية لأنه حاربوني ما بدهم يعني أنتج ما بدهم يعني أنتج حقيقة مين هذا اللي دخل على خط ينتج كفي مخرج جاي ينتج كمان فحربت حرب شعواء الحقيقة وأثارها مدمرة لغاية الآن يعني بهذا العمل وهو تاريخي يحمل قيم يحمل
2: عمل تاريخي ما هو ممكن يباع ليس مثلا المحطات ما يباع لأي محطة هذا
1: ما كمان دخلنا إحنا بموضوع شائق آخر زمان هذه الأعمال البسيطة كانت تحلية رمضان هذه الأعمال اللي بتحكي عن التاريخ هو مش ديني بالمناسبة هو تاريخي بيحكي عن علماء المسلمين للرازي وابن سينا وابن خلدون إلى آخره
2: يعني صحائف المسجد
1: بيعطي كم من المعرفة للأجيال الجديدة يعرفوا آبائهم وأجدادهم أنهم هم على أكتافهم وعقولهم ومؤلفاتهم صارت هذه النهضة الفكرية والصناعية في أوروبا يعني وهذا إشي مهم لنفاجأ أنه الدول المهتمة بشراء هاي الأعمال وهي عليها يعني عليها كان الضغط الأكبر إن هي دائما الممولة بطلت تأخذ هيك أعمال ما بدها لا تاريخ ولا بدها بطيخ ولا
2: يعني الآن القصص المطلوبة غير هذه القصص علما بأنه إحنا زمان إحنا كنا ننتظر رمضان
1: صح؟
2: عشان نشوف الأغاني المسلسلات الدينية والتاريخية
1: وأنا للأسف شكلي كنت عايش في عالم آخر فكري إنه لسه الأمور مثل ما هي طلعت على عكس ما أتوقع للأسف
3: في ناس يعني على الخط ما لازم تفوت على خطها
1: ايه نعم صحيح نعم صحيح عليك
2: لا هو يعني الان حتى المتذوقين الناس اللي بطلوا يعني يتقبلوا هذه الاعمال صاروا بدهم اعمال حتى في رمضان
1: مياعة
2: يعني بجوز تخدش الحياه في عم بشوفوا مسلسلات
1: بدهم مياعه وتفاهه مع ألان دونو الكاتب اللي كتب فن التفاهة أو عصر التفاهة بيتحقق كلامه كل ما ترى الآن يطفو على السطح هو التفاهة كله التفاهة عصر تفاهة كلمات تفاهة تمثيل تفاهة بيطلع لك واحد يعني سوري يعني بدون ذكر أسماء يعني

0: واحدة بتطلع تردح وكذا وتصرخ، هذه مؤثرة. وأنا اللي إلي مخرج 42 سنة أنا مش مؤثر، اللي عامل أنا 65 فيلم تخيل أنا مش مؤثر، هذه مؤثرة وعندها ملايين متابعين، لا وماتش ماني كمان اللهم لا حسد، فلوس وغيرها وغيراتها من هدول الشباب اللي بيطلعوا صار متابعين لهم ملايين يا رجل.
1: نعم نعم.
0: فيعني الأمر مأساة والله مأساة.
1: طب خلينا أنت بتحكي على مواضيع الكلمات نروح لعماد. عماد أنت حاولت أيضا أنك تخرج من هذا الموضوع وتذهب إلى كلمات نقول قديمة من التاريخ، كلمات صوفية. يعني أنت اخترت كلمات من كلمات رابعة العدوية اللي هي تصاعد أنفاسي، نقول بيتين منها وكقصيدة، وكمالتها كانت لأبي فراس الحمداني، لأنه هاي بيتين منها، أول بيتين كان رابعة العدوية، ومن ثم تكملت الأبيات لأبي فراس الحمداني. دمج
0: برافو.
1: علما بأنه هذا القصيدة بجوز صار عليها يعني الناس كلها يقول لك لرابعة، وفي ناس يقول لا في أبي فراس تصاعد أنفاسي
2: اللي هي فيها مقطع وليت الذي بيني وبينك عامر
0: وبيني وبين العالمين خراب،
2: وبيني وبين العالمين خراب.
0: هذه الرابعة. لا أنا عملتها في
1: هذه أول أبيات لها، لكن في أخذوا من أبيات برضو من أبي فراس.
0: إيش هي الأبيات أبو فراس؟

0: ممكن في ناس
1: تقبلها
0: غنوها بس زي ستايل موال او هيك
1: يعني غنوها بشكل صوفي.
0: ايوه
1: غنوها بشكل صوفي
0: قريب هيك.
1: انت جميل انك عامل هيك بطريقه ستايل حديث عشان تقبلوها حتى الجيل الجديد الشباب. يعني اغنيه كلمات راقيه وغناء يعني
2: صوته جميل صوته لون حنون حقيقه. يعني
1: تعرف انت لو تركز على هذا اللون يعني فعلا
2: في اصدقاء.
0: انا حكيت بيتين قبل شوي استفزتني اللي بدك تجيبهم على قافيتها بس ما سمعتك منيح بس حكيت سطرين وبعدين
2: هذول لأبو فراس الحمداني بمدح بالأمة العرب بقول ونحن أناس لا توسط بيننا لنا الصدر دون العالمين أو القبر
0: الله عليك.
2: تهون علينا في المعالي نفوسنا ومن يخطب الحسناء لم يغليه المهر أعز بني الدنى وأعلى ذوي العلا وأكرم من فوق التراب ولا فخر. ثم أجمل أجمل ما قيل في مدح العرب حقيقة. يعني
1: نأخذ اتصال هاتفي. ألو مساء الخير.
3: ألو
1: أيوة
3: مساء الخير أستاذ درام.
1: يا هلا أهلين.
3: أهلين فيك كيف حالك؟
1: أهلا أهلا يا هلا بيكي.
3: اهلا بيك عرفتني؟
1: ام عصام.
3: ايوه
1: ام
3: عصام معك.
1: زمان ما سمعنا صوتك يا ام عصام. اهلا
3: دائما على السماء.
1: هلا
3: بيك. والله اهلا بيك لكن اليوم والله استفزيتوني في اللقاء. لقاء جميل جدا جدا صراحه.
1: يا هلا بيك.
3: اول شيء بحيي فريق العمل الهندسي والمراقبه الرئيسيه واهلا وسهلا بالضيوف الكرام.
2: الفنان
3: المخرج اهلا بحضرتكم الاستاذ برهان سعاده منورنا.
2: الله يرضى عليك.
3: الله يسلمك. والمطرب الفنان الأستاذ عناد سلطان.
2: الله يسلمك.
3: أهلا وسهلا فيكم والله منورينا اليوم.
2: الله يكرمك. النور نورك يا ستي.
3: الله يسلمكم ويبارك فيكم. أهلا وسهلا بحضرتك أستاذ برهان.
1: أهلا فيكم.
3: والله سعداء باستضافتك. نتمنى لحضرتك لقاء جميل يليق بمسيرتك الفنية
2: إن شاء الله يا رب وجودكم.
3: الله يسلمك. حضرتك فنان تعددت مواهبه ما شاء الله. جمعت بين الصوت والصورة والكلمة لتأكد أن الإبداع الحقيقي لا يحده مساحة
2: أكيد
3: بل يتجدد مع كل تجربة. وحضرتك صقلت موهبتك بالعلم بالمعرفة بالخط العربي الزخرفة الإسلامية التصوير تمتلكت عين الفنان وحس المبدع.
2: فضل الله يعني يؤتيه من يشاء من عباده. الحمد لله.
3: الحمد لله دائما الحمد لله. السؤال الأول لو سمحت.
2: تفضلي.
3: زيد فضلك. رحلتك الفنية امتدت عبر عقود وانتقلت خلالها بين التمثيل والإخراج والتعليق الصوتي والفنون التشكيلية. أي مجال من هذه المجالات الأقرب إلى قلبك وأيها ترك الأثر الأعمق في شخصيتك الفنية والإنسانية؟ السؤال الثاني، عندما تنظر اليوم إلى مسيرتك الفنية منذ بداياتك في الإذاعة الأردنية وحتى ما وصلت إليه من تجارب متنوعة، ما الذي تتمنى أن يبقى في ذاكرة الجمهور عن الفنان أستاذ برهان سعادة حتى حضرتك بضل اسمك حاضر دائما؟ أستاذ درغام تسمح لي أطرح الأسئلة على الفنان الأستاذ عماد وبعدين
1: وبعدين خليه يجيبه تحت الهواء.
3: إن شاء الله. هلا أهلا وسهلا بحضرتك أستاذ عماد.
0: يا هلا
3: منورنا. أهلا وسهلا.
0: نورك. الله يسعدك.
3: الله يسلمك. والله أسعدنا بحضوركم. أتمنى لحضرتك دوام التألق والنجاح وأن تبقى ألحانك وصوتك حاضرين في وجدان محبي الفن الأردني الأصيل.
0: الله يسعدك. الله كريم. إن شاء الله.
3: إن شاء الله. حضرتك قدمت اللون الفولكلوري الشعبي بروح حديثة.
0: نعم.
3: واتجهت لتقديم أعمال خاصة من ألحانك.
0: نعم.
3: كيف تستطيع أن توازن بين المحافظة على أصالة الأغنية الأردنية وتقديمها بأسلوب يواكب الجيل الجديد؟ السؤال الثاني، أستاذ عماد الفنان الحقيقي لا يكتفي بأن يطرب الناس بصوته بل يسعى إلى أن يترك أثراً في قلوبهم
0: خلال
3: كلماته وألحانه. برأيك ما الذي يصنع نجاح الأغنية واستمرارها في ذاكرة الجمهور؟ هل هو جمال الصوت أم صدق الإحساس أم اللحن الذي يلامس الروح؟
0: والله يعني صراحة أسئلتك في بعضها بتجاوب لحالها يعني فاهمت بتعطينيش مجال أجاوب. أنا صراحة أنت جاوبتي فاهمك

0: أيوة.
1: فموضوع الأغنية
0: كيف
1: الأردنية
0: بتقدم اللون فلكلوري بأسلوب يعني يواكب الجيل
2: بروح
0: الجديد؟
2: حديثة.
1: نعم، هو تكوين الأغنية أو صناعة الأغنية ببلش من كوردات، مثلا 4 كوردات بدك، هي لوبة لفة، فاهم كيف؟ وعليها أنت بتصنع اللحن وبتضيف الكلمة. فهلا هي من حالها، يعني انا لما بدي اعمل اغنيه بحس ستايلي لحاله بيعطيها انه الاشي اللي انت عم تحكي عنه انه اشي حديث. هو الاستمراريه ودعم برضو، انا يعني الحمد لله يعني اشتغلت على اكثر من حدا حسيتهم بيستاهلوا، يعني برضو دعمتهم من ناحيه الالحان وبرضو العزف الجيتار، خلينا نحكي بالاخص يعني هو الاختصاصي، فاهم علي؟ هو الجيتار
0: نعم،
1: لحاله انت بدك تلحن عليه اغنية بيطلع لك اياها ستايل
0: أعطيك
1: جديد
0: ستايل.
1: لحاله،
0: نعم
1: فاهم كيف؟
2: نعم
0: الناس
1: آه.
0: عايش تركز بقولك على اللحن ولا على جمال الصوت ولا على الكلمة، أكثر شيء بتحسها الناس بتتركز؟
1: الصراحة بحس اللحن والكلمة مع بعض يعني
0: يعني
1: إلهم دور،
0: بالتكامل مع بعض.
1: بس اللحن ممكن له دور برضو مهم، بس متعلق بالكلمة، يعني هون الفكرة، ومش بس
2: كله
1: متعلق
2: بالكلمة.
1: بالكلمة سوري، لا بالعكس، اللحن إشي كتير، إشي كتير، عالم كبير صراحة. الألحان يعني هي الأساس، بحس أكتر إنه يعني يعلق الإشي بمشاعر وأعصاب المستمع، خلينا نحكي
3: نعم،
1: اللحن له دور.
3: هو بشكل عام صعب الأغنية، يعني هي كل متكامل،
1: آه
3: صوت كلمة في البداية ولحن وصوت.
1: صح،
3: إذا الثلاثة ما كانوا متكاملات عشان يكونوا أغنية
1: مية في المية
3: أسطورية تعلق
1: طبعا
3: بالأذهان،
1: طبعا
3: لأنه
1: هو عمل متكامل.
3: هي عمل متكامل، ما بنقدرش نفصلهم عن بعض.
1: 100%.
0: ننتقل إليك أستاذ برهان. السؤال كان بتقول لك أيها الأقرب إلى قلبك، وأترك يعني يترك الأكثر الأثر الكبير من هذه المهن اللي أنت، أو نقول بلاش نقول مهن، الهوايات اللي أنت بتمارسها.
3: والله الحقيقة أول شيء يعني أشكر السيدة الفاضلة يعني على هاي الأسئلة، أسئلة عميقة ومدروسة الحقيقة يعني، وجميلة في نفس الوقت.
0: نعم.
3: أنا اللي أجد نفسي أقرب إلى الإخراج حقيقة، لأنه أنا في بداياتي يعني وأنا صغير يعني ما كنا يعني 3 4 في الوسط الفني، كلياتنا بنفس السن تقريبا، أنا والأستاذ ساري الأسعد والأستاذ ربيع شهاب الله يشفيه، والأستاذ محمد عواد، أستاذ شاكر جابر، كنا في سن متقاربة.
0: نعم.
3: وإحنا صغار يعني.
0: نعم.
3: فعرض علي بطولات مسلسلات كثير يعني. أنا كنت أرفض، ما بحبش أكون أمام الكاميرا.
0: بتحب تكون خلف الكاميرا.
3: بحب أكون خلف الكاميرا حقيقة يعني. هذا شغفي وما زال بعرف أمثل يعني، لأني مثلت كثير، بس ما بحبش أستمر يعني أخذ بطولة وأطول في الأدوار يعني شهر وشهرين، ما عندي هذا الجلد. أما العمل اللي أنا حاب أنه يكون أثر بعدي يعني في مسيرتي، المصحف الكريم اللي بكتب فيه الآن حقيقة يعني.
0: جميل جميل جميل.
3: الحمد لله يعني.
0: نعم إن شاء الله يعني، وهو فعلا أجمل ما يبقى في الذاكرة.
3: يا سلام يا
0: جميل
3: سلام.
0: أن يبقى هذا في صحيفتك يعني.
3: كتاب الله.
0: نعم.
3: ما بدي يقال فيلم كذا مسلسل، لا لا، بيشرفني طبعا.
0: نعم.
3: يعني
0: نعم.
3: كل أعمالي
0: نعم.
3: حقيقة يعني، لكن في شيء أجمل من كتاب الله.
0: نعم جميل، شكرا لك. طبعا أم عصام، في اتصال ثاني يا عمر؟ طيب أيضا من دردش مع ضيوفنا تابع حوارنا.
1: أنا من الأول حطيت السماعات أحسن. لو من أول حطيت سمعت صوتي.
0: خلينا ننتقل معك أستاذ برهان، خلينا نذهب إلى مكان آخر. إحنا يعني جزء الوقت يعني حتى 9:30 مش راح يسعبنا نروح لكل الأمور عندك. خلينا ننتقل للأفلام الوثائقية، وأنت أبدعت في هذا النوع يعني، عملت أفلام وثائقية عن المكان، وعملت أفلام وثائقية عن الإنسان أيضا.
3: صحيح.
0: يعني نقول عملت فيلم وثائقي عن معان حيث أشرقت شمس المملكة، وهذا يتحدث نقول عن المكان، عن التاريخ، عن
3: نعم.
0: عن الحجارة،
3: نشوء الدولة الأردنية.
0: نعم.
3: حقيقة.
0: نعم.
3: نعم صحيح.
0: نحكي عن هذا العمل بعدين ننتقل عن الإنسان نقول.
3: والله هذا العمل الحقيقة كلفني فيه معالي الدكتور بركات عوجان.
0: نعم.
3: وزير الثقافة الأسبق. هو أمين عام الحزب اللي أنا فيه يعني.
0: نعم.
3: عرفت علي. أنا رئيس المكتب.

0: مكتب الإعلام، الدائرة الإعلامية
1: نعم.
0: في هذا الحزب، فطرح هذه الفكرة والله عجبتني. والمشكلة إنه قعدت شهرين أشتغل في الفيلم هذا، مش يعني شهرين كاملات متواصلات، ومنتجته بجوز 4 5 مرات لطلع بهاي الصورة اللي شفتوها في المركز الثقافي الملكي. فالعمل وثائق تاريخية من كبار رجالات الأردن اللي استلموا مناصب مهمة في البلد حقيقة، يعني جلهم يعني من معان هذول المسؤولين الكبار، وقدموا حقيقة أنهم قدموا يعني ووقفوا مع الملك عبد الله الأول رحمه الله وقفة رجل. لا حد ما نشأت الدولة الأردنية وقفت على رجليها في هذيك الفترة. ففيلم جميل وأنا أعتز فيه يعني الحقيقة.
1: نعم. طيب كيف أثرت صحراء معان وتاريخها الشامخ في وجدانك الفني؟
0: يا أخي أنا بحب معان من زمان حقيقة.
1: نعم. تحب هدوء الصحراء.
0: يا سلام، أنا أعشق الأماكن هذه.
1: نعم.
0: أنا صورت في رمة بجوز مرتين أو ثلاث، ولغاية الآن تراودني نفسي أني أروح أرجع لولا المشاغل أني بكتب. الصحراء، الهدوء، سكينة للروح، للقلب، للوجدان، بتغسل كل همومك، كل أحزانك، كل آلامك، بيصفى دماغك حتى تفكر في بكرة بطريقة جميلة وواضحة.
1: طب الآن لما تنتقل من نقول هدوء الصحراء إلى عمان بتفاصيلها وشوارعها القديمة وأدراجها وتاريخها، هل ترى المدينة بعين الرسام كلوحة تشكيلية تمتزج فيها الأصالة بالحداثة، أم بعين المخرج كسيناريو مفتوح ينظر للكاميرا تستنطق حكاية الناس؟
0: وحقيقة أنه سؤالك ذكي والله يا أستاذ برغام. حقيقة يعني كل الفنانين لعلمك بيفكروا بنفس الأسلوب. يعني أنا ما بنظر بنظرة مواطن عادي يعني لبناية معينة قديمة.
1: ما أنا بقول لما تنظر لها تنظر بعين الرسام ولا المخرج؟
0: كلهم باعتباري بمارسهم كلهم. فبشوفها لوحة تشكيلية وبشوفها لوكيشن لعمل فني قديم حقيقة. إنه بتتداخل كل هذه الأفكار والهواجس في داخل يوم بشوف هذه الأماكن، عدا عنها ذاكرة هذه المكان والزمان. نستدرج فيها ونستذكر طفولتنا في هذه الحواري وهذه الأزقة ومشاكسات الطفولة.
1: الآن يعني حكينا نقول عن المكان، نقول عن الإنسان. وأنت عملت أفلام وثائقية ويعني حتى نقول في يعني أدرجت بعضها للموسيقى والفن، وهذا أيضا يدل على ما قلته قبل شوي أنه أنا حتى اللي عندي أنا بحب أغني وبحب الموسيقى وبحب الطرب. فعملت فيلم عن روح شاهين وفيلم عن جميل العاص وفيلم عن محمد وهيب، يعني عمالقة الموسيقى في الأردن، رواد الموسيقى.
0: صحيح.
1: فتحكينا عن هذه التجربة أيضا، ولماذا اخترت أنك تعمل عن هذه الشخصيات بالذات الموسيقية؟
0: أولا لأنهم بيستحقوا.
1: نعم.
0: حقيقة يعني لأنه أنا يعني ما أحيانا تثيرني كلمة السردية الأردنية طالعين لي فيها جديد مبارح. يعني السردية أنا إلي 20 سنة بشتغل على السردية الأردنية، ما عمريش حكيت لحدا يعني. بشتغل أنا من تلقاء نفسي، لأني بعتبر المواطنة والانتماء الحقيقي للوطن أن تعمل بصمت لا تنتظر المقابل. حقيقة أنا هذا تصوري، هذه شعوري، وهيك أنا تعلمت يعني. هذه جزء من الذاكرة الأردنية، هذول شكلوا الهوية الفنية للأردن. إذا أنا مخطئ أحكي لي وأنت موسيقي مهم.
1: أنا أقصد تعرف أنت يعني اخترت الجانب الفني. ليش ما اخترت شخصيات نقول سياسية؟
0: أنا بحبش السياسة.
1: اخترت جوانب.
0: بحبش السياسة ولا السياسية الحقيقة يعني. أمقتها السياسة، يكفي أنه يسمى فن الكذب. فأنا لا باكن خليني في مجالي يعني. طالما أنا بقدر أخلد أسماء وهم خلدوا أسماءهم حقيقة يعني شئنا أم أبينا يعني بألحانهم وما تركوه من إرث فني كبير. فالآن مثلا إيش العقبات؟ إيش العقبات؟ هذول عملوا السردية الأردنية بدايتها يعني وكونوا الفولكلور الأردني من بداياته، ما حد بينكر هذا الكلام. هلا عندي مشروع عن الموسيقار توفيق النمري، بتيجي بتدور، بنروح لوزارة الثقافة، طب يا عمي هدول أعلام مهمة، أنا مش عامل فيلم عن برهان سعادة، أنا لو بدي أعمل مولادي خمسة مخرجين، أنت عارف يعني بيعملوا عني كل الأفلام إذا أنا في بالي هاي البرنامج هذا مش عندي يعني. طب يا وزارة ادعمونا، بدنا نعمل فيلم، هدول ناس أعمدة، لازم تكون مكتبة عندكم موثقة عن حياة هذه الناس وسيرتها. بيجي بقول لك خذ هالشلن اعمل فيه الفيلم، يعني شلن بعمل فيلم يعني بدون ما أحلف لك يمين، معظم الأفلام اللي أنا أخرجتها أنا اللي مولتها فلوسي، أنا مش مجبر، لكن أنا هذه رسالة وهذه أمانة. طب احنا كمان الفنان ما هو وضعه سيء، ما ظل عندنا امكانيات احنا ننتج، لازم الدولة تاخذ بيد الفنان اللي عنده شيء بده يقدمه. هلا عندي فيلم عن توفيق النمري، توفيق النمري حد بيقدر ينكر مين هو؟ ما حدش، ما في امكانيات لانتاجه. ويعني كان في مشروع لانتاج 7 افلام قبل الوزارة هذه حقيقة يعني مش الآن، وتبخرت كلها يعني كان كلام يعني.
1: إن شاء الله يعني تنتج توفيق النمري وغيره أيضا، وعبد موسى، ويعني في
0: والله في بالي عبد موسى في بالي، أثارني إنه هذا الرجل
1: إسماعيل خضر، فيصل حلمي، يعني في أسماء فهد نجار.
0: أنا عامل أنا سيناريوهات ل 17 فيلم
1: من الموسيقيين والفنانين،
0: ما تنفذ منهم غير 3.
1: إن شاء الله أن ترى النور. نرجع كمان، خلينا نرجع مع عماد الآن. يعني إحنا سمعنا أغاني وطنية وسمعنا أغاني نقول تاريخية، خلينا نسمع شيء عاطفي. شو حاب تسمعنا عاطفي من أغنياتك الخاصة؟
2: نقول
1: عدة أيام
2: مثلا،
1: عمر يا عدة أيام. نعم، دوزين شيء، يلا أوكي. عدة أيام كلمات مين؟ ألحانك هي أكيد، لكن كلمات مين؟
2: شو بدك تصدق نسيت؟ جبت اللي وجيتي العيد.
1: طيب
2: يلا، راضي

0: شكرا، أغنية جميلة طبعا،
1: هي جميلة.
0: ختامها مسك
1: حقيقة.
0: احنا طبعا ساعة ونصف من الزمن مرت سريعا بوجودكم، يعني دردشنا هيك شوية
2: خلص
0: في بعض
2: الأعمال، خلص بوجودك والله.
0: في نهاية هذا اللقاء نشكر ضيوفنا اللي كانوا معنا في هذه الليلة، فنانة الأستاذ برهان سعادة، الله يعطيك العافية.
1: الله يعافي عمرك،
0: يا أهلا بيك يا أستاذ،
1: على هذا الاستضافة الجميلة يعني الحقيقة،
0: يا أهلا بيك. وأيضا
2: شكرا لك الإذاعة الكريمة ومديرها أستاذ مهند الصفدي، كل احترام.
0: يا أستاذ مهند الصفدي الآن المدير العام.
1: المدير العام الآن.
0: أستاذ فضل معارك مدير الإذاعة، الله يعطيه الصحة.
1: الله يمسيه بالخير.
0: نوجه لهم التحية طبعاً.
2: إذاعة راقية جد.
0: ونشكر عمر الكركي اللي كان معنا من الهندسة الصوتية، وإسماعيل النجار من المراقبة الرئيسة. في النهاية هذه تحياتي أنا ضرقاء مشتاق.
1: الله يعطيكم العافية.

مهم تعرف إنه التعداد العام للسكان والمساكن 2026 يسهم في مستقبل الجميع. جوابك الصحيح هو أساس لتخطيط أشمل في محافظتك أو منطقتك أو قريتك. لما يدق الباحث الإحصائي بابك، بإمكانك التأكد من هويته من خلال الكيو آر كود الموجود على البطاقة التعريفية اللي بيحملها من خلال تطبيق سند. تعدادنا لمستقبل أفضل.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

نحييكم في مستهل نشرة منتصف الليل الإخبارية، ونستهلها بأبرز العناوين. رئيس الديوان الملكي يتفقد مبادرات ملكية تنموية وخدمية في محافظة عجلون. وزير الاستثمار يبحث في بروكسل تعزيز المشاركة في مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي. قتلى وجرحى في هجوم للحوثيين استهدف القصر الرئاسي في عدن. من العناوين إلى التفاصيل من إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية في

0: عمان. بحث رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز خلال لقائه الأمين العام للجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا بيرجوان بونس على هامش مؤتمر رؤساء البرلمانات الدولية سبل تعزيز العلاقات الأردنية الأوروبية وتطورات الأوضاع في المنطقة. وأكد الفايز موقف الأردن الداعية إلى وقف الحروب والصراعات ورفض الاعتداءات الإيرانية على المملكة ودول الخليج العربي، مشددا على أن الأردن لن يسمح بأن يكون ساحة حرب لأي طرف، كما شدد على ضرورة إنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي ووقف الانتهاكات والسياسات التوسعية الإسرائيلية وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على أساس حل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية، مثمنا الدعم الأوروبي للأردن وموقفه الداعم للوصاية الهاشمية على المقدسات في القدس. من جانبه أشاد بونس بالدور الأردني في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، مؤكدا أهمية مواصلة الدعم الأوروبي للمملكة لمساعدتها في مواجهة التحديات الأمنية. تفقد رئيس الديوان الملكي الهاشمي رئيس لجنة متابعة تنفيذ مبادرات جلالة الملك يوسف العيسوي مبادرات ملكية تنموية وخدمية في محافظة عجلون تم تنفيذها بناء على توجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني بهدف تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتعزيز فرص العمل والإنتاج والاستثمار في المقومات الاقتصادية والسياحية للمحافظة. وأكد العيسوي أن المتابعة لا تقتصر على المشاريع قيد التنفيذ، بل تشمل أيضا المشاريع المنجزة للتأكد من أنها تقدم الخدمات المطلوبة وتحقق الفائدة المرجوة منها. بحث وزير الاستثمار الدكتور طارق أبو غزالة خلال زيارة عمل إلى العاصمة البلجيكية بروكسل سبل توسيع الشراكات وتعزيز المشاركة في مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي الذي ستستضيفه المملكة في البحر الميت في 19 من تشرين الثاني المقبل. شملت الزيارة بحسب بيان الوزارة مباحثات مع مسؤولين في الاتحاد الأوروبي والحكومة البلجيكية وحوارا مع ممثلي القطاع الخاص للتعريف بالفرص المتاحة في المملكة وتوسيع التواصل مع صناع القرار ومجتمعات الأعمال الأوروبية. أصدر منتدى الاستراتيجيات الأردني تقريرا ضمن سلسلة تقارير المعرفة قوة تحت عنوان الاقتصاد الأردني أداء مشجع رغم استمرار حالة عدم اليقين، والذي استعرض فيه معاناة الاقتصاد الأردني وأداءه المشجع رغم التحديات المحيطة به، وذلك من خلال تتبع أبرز المؤشرات الاقتصادية المتاحة لعام 2026 ومقارنتها بذات الفترة من عام 2025 وعلى مر الأعوام السابقة. إلى التفاصيل.
1: أشار منتدى الاستراتيجيات الأردني في تقريره إلى أن الضغوطات الإقليمية غير المستقرة فاقمت من التحديات الداخلية في الأردن، مبينا أن البنك الدولي قد أكد أن الصراعات الإقليمية تختبر قدرة الاقتصاد الأردني وقطاعاته والشركات والأسر على الحفاظ على الاستقرار ومواصلة النشاط والتكيف مع الظروف الجديدة. وفيما يتعلق بالنمو الاقتصادي، أوضح المنتدى أن الاقتصاد الأردني قد واصل تحقيق تحسن تدريجي في معدل نموه خلال العامين الماضيين، مؤكدا أن وتيرة النمو هذه تشير إلى إمكانية اقتراب معدل النمو الحقيقي مع تحقيق معدلات أعلى في حال استمرار النشاط الاقتصادي بهذا المستوى خلال النصف الثاني من العام ذاته. وأضاف بأن استقرار معدل التضخم ضمن مستوى معتدل خلال الثمانية أشهر الأولى من العام الحالي يسهم في الحد من الضغوطات على مستوى القوة الشرائية وتكاليف الأعمال والإنتاج. وأوضح المنتدى أن مجموعة من القطاعات الحيوية قد ساهمت في جانب مهم من النمو الاقتصادي، في مقدمتها قطاع الصناعات التحويلية إضافة إلى قطاع الزراعة.
0: بحث وزير الزراعة الدكتور صائب الخريسات مع المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الفاو على هامش فعاليات منتدى الأغذية العالمي، بحث سبل تعزيز التعاون المشترك في المجالات الزراعية والغذائية ودعم جهود المملكة في تطوير النظم الزراعية والغذائية المستدامة بما يسهم في تعزيز الأمن الغذائي ورفع كفاءة الإنتاج الزراعي ومواجهة التحديات التي يشهدها القطاع الزراعي، وفي مقدمتها شح تكحول المياه والتغير المناخي. أعربت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين عن أصدق التعازي والمواساة لحكومة وشعب جمهورية باكستان الإسلامية الشقيقة من ضحايا انهيار سقف مدرسة في مدينة بيشاور. وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي وقوف المملكة وتضامنها الكاملة مع حكومة وشعب باكستان، معربا عن أصدق التعازي والمواساة لأسر الضحايا ومتمنيا الشفاء العاجل للمصابين. هذا ولقي 27 طالبا ومعلمة واحدة على الأقل مصرعهم، وأصيب أكثر من 50 شخصا آخرين جراء انهيار سقف المدرسة. وننتقل إلى الشأن اليمني، حيث قتل 4 أشخاص في هجوم للحوثيين استهدف قصر معشيق الرئاسي في مدينة عدن العاصمة اليمنية المؤقتة. وقال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني إن الحوثيين أطلقوا 5 صواريخ باتجاه القصر، مؤكدا سلامة رئيس الوزراء وأعضاء الحكومة. التفاصيل في تقرير رائد كريشان.
2: يأتي استهداف قصر معشيق في ظل تصعيد عسكري متواصل تخللته هجمات صاروخية ومحاولات استهداف داخل السعودية وفق إعلانات التحالف وجماعة الحوثيين. ونقل مسؤولان حكوميان يمنيان أن جماعة الحوثيين أطلقت عدة صواريخ باتجاه مجمع القصر الرئاسي، فيما أفاد التقارير بسماع انفجارات في محيط القصر ومنطقة البريقة قرب مقر التحالف. وأكد مجلس الوزراء اليمني أن الهجوم لن يثني الحكومة عن مواصلة عملها، مشددا على المضي في معركة إنهاء الانقلاب الحوثي. واعتبر أن استهداف القصر يأتي ضمن تصعيد يشمل قصف أحياء سكنية في تعز ولحج واستهداف منشآت حيوية في السعودية. وفي تطور ميداني متزامن، أعلنت القوات الحكومية اليمنية التصدي لهجمات شنتها جماعة الحوثيين على عدة جبهات، فيما سمع دوي انفجارات متتالية في محيط مدينة مأرب. من جهة ثانية، قال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف لدعم الشرعية في اليمن اللواء تركي المالكي أن الحوثيين حصلوا على تقنيات متقدمة بمساعدة أطراف إقليمية، مشيرا إلى امتلاكهم صواريخ باليستية وطائرات مسيرة هجومية وانتحارية وزوارق سريعة مفخخة.
0: وإلى قطاع غزة، حيث استشهد فلسطينيون وأصيب آخرون جرى قصف بطائرة مسيرة إسرائيلية استهدفت مواطنين في حي الصفطاوي شمال مدينة غزة، فيما أصيب مواطن آخر برصاص الاحتلال الذي استهدف خيام النازحين في مخيم حلاوة بمنطقة جباليا. وفي سياق متصل، نفذ الجيش الإسرائيلي عمليات نسف لمربعات سكنية فارغة في بيت لاهيا ومدينة غزة وفي مدينة رفح باستخدام عربات مفخخة وسط دوي انفجارات عنيفة. إلى ذلك، أكدت وزارة الصحة في قطاع غزة أن الاحتلال الإسرائيلي يواصل إغلاق معبر رفح البري للأسبوع الثاني على التوالي أمام عمليات إجلال المرضى والجرحى للعلاج في الخارج. واعتبرت الوزارة أن هذه الممارسات تمثل امتدادا لسلسلة الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني وحرمانا متعمدا للجرحى والمرضى من حقهم الأصيل في العلاج. وفي الضفة الغربية، واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي مداهماتها واعتقالاتها في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة، فيما منعت قوات الاحتلال ومستوطنون مزارعين فلسطينيين من قطف ثمار الزيتون في عدة محافظات. على صعيد متصل، اقتحم مستوطنون منطقة في جنين وشرعت في تجريف أراض في خطوة قد تمهد لإقامة بؤرة استيطانية والاستيلاء على الأراضي. وفي جنوب لبنان، منع جيش الاحتلال مزارعي بلدة كفر شوبا من الوصول إلى أراضيهم لقطاف الزيتون وأجبرهم على المغادرة. ويواصل الاحتلال اعتداءاته اليومية في الجنوب اللبناني، حيث أغار على عدد من البلدات واستهدف أخرى بقصف مدفعي. سياسيا، أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون أن المفاوضات تواجه صعوبات، مشيرا إلى استمرار الاتصالات مع الإدارة الأمريكية لدفعها إلى الأمام. ونختتم سيداتي وسادتي نشرتنا بالحالة الجوية المتوقعة، حيث يكون الطقس اليوم الجمعة لطيف الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول ومعتدلا في باقي مناطق المملكة بإذن الله تعالى. أيها السادات والسادة، من إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية في عمان، قدمنا إليكم نشرة أخبار منتصف الليل. لكم تحيات الزملاء من دائرة الأخبار أيمن الهلال، ذاكر حجات، ورعد كريشان. تنفيذ الهندسي والإخراج عمر الكركي، ولكم تحياتي حابس الخضير، تصبحون على ألف خير.

0: التعداد العام للسكان والمساكن 2026 من 1 ل 31 10. لما يزورك الباحث الإحصائي دقائق بسيطة من وقتك ومعلومة دقيقة منك بتساعدنا نفهم احتياجات الناس ونخطط للخدمات مثل التعليم والصحة والنقل بشكل أفضل. تعاون مع الباحث وقدم معلومة صحيحة. بياناتك سرية ومحمية بالقانون وتستخدم للأغراض الإحصائية فقط. شارك في التعداد لأنه معلومتك بتفرق. لأي استفسار اتصل على الرقم المجاني 117 110. تعدادنا لمستقبل أفضل.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
2: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان تقدم البرنامج الإذاعي الرواية عن أصل الحكاية، كتبها للإذاعة يوسف العموري. تقديم رسمية عبده وحسام المناصير.

0: إخراج حسين الطبيشات.
1: مش ناوي نطلع نتغدى، كتير جوعانة.
0: والله بيني وبينك وأنا جوعان، إيش ناوية نتغدى؟
1: شكلك ناوي تعزمني؟
0: ابشري، إيش حابة تتغدي بتأمري أمر.
1: خليني أفكر.
0: بدون تفكير، إيش رأيك بمنسفنا؟
1: صراحة منسفنا لا يعلى عليه، بس ليه سميناه منسف أردني؟
0: لأنه المنسف يعتبر هوية ثقافية أردنية. تعرفي هذا الحكي؟
1: يعني بعرف، بس بحب أعرف أكتر.
0: اسمع يا ستي، يعد المنسف ركناً أساسياً في المائدة الأردنية، وحاضراً دائماً في مختلف الطقوس والمناسبات الاجتماعية، إذا ارتبط عبر التاريخ بدلالات تتجاوز كونه طعاماً إلى كونه فعلاً اجتماعياً مركباً يعكس بنية المجتمع الأردني وقيمه القائمة على الأرض والإنتاج والعمل والتكافل. ويعد المنسف من أقدم الأطباق التي عرفتها التجمعات الإنسانية على الأرض الأردنية، وقد ارتبط بمفاهيم المشاركة وتقاسم الموارد والاجتماع على طبق واحد في تعبير واضح عن وحدة العيش والمصير ووحدة العشيرة.
1: بس كيف يعني ارتبط بمفهوم المشاركة وتقاسم الموارد؟ هاي مو فهمها.
0: أنا بقول لك كيف. يقوم المنسف على تمازج متوازن بين مكونات رعوية وزراعية، فهو ليس طبقاً صحراوياً خالصاً، إذ إن القمح والأرز لا ينبتان في الصحراء بما يكفي ليشكلا غذاءً يومياً للبدوي، كما أن المزارع المتفرغ لحقوله وبساتينه

لا يستطيع وحده تأمين لحم الضأن ولبنها بسهولة، غير أن التقاء نكهة الصحراء وجميدها مع حبوب السهل ومنتجات الجبل من لوز وصنوبر يجعل اللبن يروي حكاية الكرم الأردني المتجذر ويعكس تاريخ إنساني لم ينقطع على هذه الأرض.

0: طيب، قبل ما أسأل عن تسمية المنسف، بدي أعرف علاقة المنسف بالتاريخ وما قبل التاريخ.
1: وأنا جاهز. تؤكد الأدلة الأثرية يا ستي أن جذور المنسف أقدم بكثير من الروايات التاريخية المكتوبة، إذ تمتد إلى ما بين 5000 و6000 سنة قبل الميلاد، وذلك بالتزامن مع نشوء المجتمعات الزراعية الأولى على الأرض الأردنية، حيث كشفت الدراسات عن أوان فخارية كبيرة الحجم صممت للأكل الجماعي لا الفردي، وتلك الأطباق الفخارية الواسعة التي تجاوز قطرها 30 سنتيمتراً تعود إلى العصر الحجري الحديث، ما يدل بوضوح على معرفة المجتمعات الأردنية القديمة بمفهوم الأكل الجماعي، وقد عثر على هذه الأواني بكثافة في خربة الزريقون شمالاً وتل أبو الخرز في وادي الأردن، وهي تتشابه بشكل لافت مع السدر المستخدم اليوم لتقديم المنسف، بل تقارب النسخة الأقدم والأوسع التي كانت شائعة خلال القرن الماضي.
0: يعني قصدك إنه المنسف كان له وظيفة اجتماعية في التاريخ أكثر من كونه مجرد أكلة؟
1: بالضبط، فلم يكن المنسف في التاريخ الأردني مجرد طعام، بل أدى وظيفة سياسية واجتماعية مركزية، إذ ارتبط بإطعام الجائع والمعسر والفقير والغني والعابر، وجمع العائلة والعشيرة على صحن واحد، كما ارتبط بالمجد والنصر والفخر وتحرير الأرض عبر تاريخ أردني حافل بالتضحية والاستبسال في رد الأطماع والاعتداءات، وتوحيد العشائر وتعزيز لحمة المجتمع وتكوين الإمارات، ثم قيام الممالك نتيجة لهذا التكاتف الاجتماعي في مواجهة الاحتلالات الأجنبية منذ زمن الوثنية وحتى العصر الحديث. وكان المنسف يا ستي نقطة الجمع والالتقاء والتواصل بين الناس لغايات التكافل والتحالف والاتفاق على شن هجوم أو إقامة جبهة دفاع أو عقد سلم. وكان الطعام عهد اجتماعي يعرف بالعيش والملح ويلتزم به الجميع، ولذلك كان الواجب على شيخ العشيرة عند تنصيبه أو عند تنصيب القاضي أو في الأفراح والأتراح والمناسبات العامة أن يقيم وليمة جامعة يكون فيها الطعام ميثاقا اجتماعيا ملزماً.

0: في كتير طبخات صارت تحتل المركز الأول في المائدة الأردنية، عندك مثلاً المقلوبة، الكبسة وغيرها، لكن ليش المنسف يعتبر الطبق التقليدي؟
1: أنا بقولك ليش؟ يعتبر المنسف الأردني أحد الأطباق التقليدية الأكثر شهرة، ويعكس تاريخه العريق أبعاداً ثقافية واجتماعية عميقة، وتعود أصول المنسف إلى العصور القديمة، حيث كان يتم تحضيره في المجتمعات البدوية كوجبة احتفالية تعبر عن الكرم والضيافة. ويشير المؤرخون إلى أن المنسف قد تأثر بالتقاليد الغذائية لعدة حضارات، بدءا من الأنباط والرومان وصولا إلى الفترات الإسلامية، كما أن المنسف أصبح جزءا لا يتجزأ من المناسبات الاجتماعية والدينية في الأردن، حيث يتم تقديمه في حفلات الزفاف، المناسبات العائلية والأعياد. ويعكس هذا الطبق العمق الثقافي للشعب الأردني، فهو يمثل وحدة المجتمع والترحيب بالضيوف. وإعداد المنسف ومشاركته يجسد القيم الأردنية للعلاقات الإنسانية والتواصل الاجتماعي، مما يجعل منه رمزاً للهوية الوطنية. لذلك يمكن

0: باعتبار تطور المنسف وتاريخه جزءاً من التراث الغذائي الذي ساهم في تشكيل الثقافة الأردنية على مر العصور.
1: هذا إشي معروف، لا يمكن مناسبة تخلو منها الوجبة سواء كانت أفراح أو غيرها،
0: لأنه مثل ما بتعرفي يعتبر المنسف من الأطباق الأكثر شهرة في الأردن، فهو لا يمثل مجرد وجبة غذائية فحسب، بل هو رمز عميق للضيافة والتقاليد الأردنية، ويرتبط ارتباطاً وثيقاً بالعديد من المناسبات الاجتماعية مثل الأعراس والولائم، حيث يمثل الوجبة الأساسية التي يتم تقديمها للضيوف. وخلال حفلات الزفاف وجلسات العزائم يتم إعداد المنسف بإتقان وعناية تعكس قيمة الضيافة التي يعكسها المجتمع الأردني.

0: طيب، عرفنا دور المنسف في اجتماعات مدنية عادية، بس يا ترى كان للمنسف دور في اجتماعات سياسية؟
1: أكيد، فقد اعتاد الأردنيون منذ أقدم العصور الاجتماع حول المنسف في شؤون الحرب والسلم وفي الفرح والحزن، وكذلك عند التفاوض أو عند استلام السرر، وهي الحصة السنوية من المال التي التزمت القوى التي حكمت الأردن بدفعها لشيوخ العشائر ضماناً لأمن القوافل التجارية وقوافل الحج، وقد التزمت بدفع هذه الخاوة حتى أعظم الإمبراطوريات، ومنها الرومانية والمملوكية والعثمانية. وفي العهد البيزنطي يا ستي كان تسليم السرر يتم في منطقة القسطل جنوب عمان، حيث كان شيوخ العشائر يجتمعون ويتناولون المنسف في أطباق جماعية، بما يحمل ذلك من عهد وميثاق يمنع الاعتداء ويؤكد السلم والالتزام المتبادل. ومن أقدم الشواهد على وجود المنسف الأردني ما تم توثيقه في منطقة كركة الكرك، التي عرفت قديماً باسم حصن اللبن، ويعود تاريخها إلى أكثر من 7000 سنة قبل الميلاد، وهذا يدل على أن استخراج اللبن ومشتقاته كالزبدة واللبن المجفف الجميد والجبن، إضافة إلى مشتقات اللبن السائل والمكثف والجاف، كان معروفاً لدى الأردنيين منذ ذلك الزمن، بل وقبل ذلك بآلاف السنين، ولا سيما في مملكة مؤاب التي كانت الكرك عاصمتها.
0: وصناعة القدور الضخمة لم تكن اختراعاً أسطورياً، بل امتداد لتقاليد صناعية راسخة عرفت من الممالك الأردنية القديمة، حيث توفرت مادة النحاس المستخرج من فينان.
1: صحيح، وردت في اللغة ألفاظ مثل القدور والجفان، وكلها تدل على السعة والوفرة وسعة الإنتاج.
0: شو بالنسبة للامتداد الجغرافي للمنسف؟
1: يا ستي، بتشير الشواهد الأثرية إلى انتشار المنسف في مختلف أرجاء الجغرافيا، من باشان وبيريا إلى مدين وبلعام وعمون وأدوم مؤاب الأردنية ومن تلاهم، وقبلهم من قوم ثمود الأنباط وممالك قوم لوط، ثم لدى أهل الحجر واللحيانيين وأدوماتو وأصحاب الأيكة، في امتداد ثقافي يعكس وحدة القومية الثمودية الأردنية.
0: وفي تل أبو الخرز شمال الأردن كشفت الحفريات عن أطباق فخارية تعود إلى أكثر من 7000 سنة، كما دل استمرار الاستيطان في الموقع على استقرار اقتصادي واجتماعي طويل الأمد، وهو ما يعزز فرضية أن المنسف تقليد أردني راسخ لا طارئ.
1: كمان رصد الباحثون أطباقاً حجرية ضخمة منحوتة في الصخر، مثل منسف أبو زيد الهلالي في عيرة بمحافظة البلقة، وهو طبق قادر على استيعاب كميات هائلة من الطعام، ما يدل على الطابع الجماعي العميق للعشيرة الأردنية.
0: بس لغاية الآن ما عرفنا سبب تسمية المنسف بهذا الاسم.
1: سمي بالمنسف لمعنى الكلمة التي تعني المنسوف أو المدود، ويرجع ذلك إلى طريقة تقديم الأرز مع اللحم واللبن، حيث يمدد الأرز

0: في طبق ويغطى باللحم واللبن ويقدم ساخنا. وتتحدث رواية شعبية أن المنسف ارتبط اسمه بزمن وجود الملك المؤابي ميشع، حيث كانت مملكة المؤابيين تحت حكم ميشع وخاضعة لسلطة العبرانيين، لكن ميشع قرر القيام بثورة ضدهم بهدف الحصول على الاستقلال. وعندما انتصر أمر حينها بتشكيل وليمة ضخمة يقدم فيها اللحم المطبوخ بلبن الجميد، وهو حليب الماعز أو الغنم المجفف والصلب، ويختلف عن اللبن العادي لأنه مالح قليلا وحامض خفيف نتيجة التخمير الطبيعي بدل اللبن الحلو. وسبب في ذلك أن الجميد مكون من حليب الماعز، وكان يعتبر رمزا للبدو والأحرار، وأمر أن يؤكل من يدين لمؤاب بالانتماء والولاء. ومن هنا أصبح المنسف رمزا للولاء وليس مجرد أكلة.
1: وطبعا انتقل المنسف من البادية إلى المدن بسبب الهجرة من البادية إلى المدن في القرن العشرين، حيث بدت القبائل بالانتقال من الصحراء إلى المدن طلبا للعمل والتعليم والاستقرار. وهذا معناه أن المنسف مش بس مجرد طبق على المائدة، بل هو قصة وطن تروى من جيل إلى جيل، ورمز للولاء والانتماء، ويربط الماضي بالحاضر بين البادية والمدينة. وهذا أبلغ من الطعام في سرد تاريخ وهوية الأمة. شكراً لحسن استماعكم، صحتين وعافية، وإلى اللقاء.
0: كنتم مع البرنامج الإذاعي الرواية عن أصل الحكاية. كتبها يوسف العموري، تقديم رسمية عبده وحسام المناصير، المونتاج والموسيقى عبد الرزاق مطرية.

0: أخرجها حسين طبيشات. إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم اللقاء المفتوح.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم الحواري اللقاء المفتوح الذي يأتيكم عبر أثير إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية في عمان وأيضا عبر صفحة الإذاعة على فيسبوك. معكم في الإعداد والتقديم مزيد العجرم، ويرافقني من الهندسة الإذاعية الزميل عمر الكركي، وأيضا من السوشيال ميديا معنا الزميل رحيل الخالدي. مستمعين الكرام، تتجه الأنظار مع انطلاقة ونحن على أعتاب انطلاقة الدورة البرامجية نحو تفاصيل دقيقة تصنع القرار السياسي، بدءا من حراك انتخاب المكتب الدائم وكواليس الترشح وآلية اختيار رئيس المجلس، مرورا بدور الكتل النيابية والحزبية في صياغة التوافقات على اللجان مقارنة بما شهدناه في الدورات السابقة، وصولا إلى انعكاسات التطورات الإقليمية الضاغطة على بوصلة الخيارات الوطنية. نقدم قراءة في أبرز الملفات التشريعية والرقابية المنتظرة، وللحديث في كل هذه التفاصيل مستمعينا الكرام، يسرنا أن نستضيف هنا معنا في الاستوديو، استوديو إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية صوت الحق، يسرنا أن نستضيف الدكتور سعادة النائب الدكتور أيمن البداد. وأهلا وسهلا بك.
1: حياك الله يا سيدي.
0: وأيضا نستضيف سعادة النائب دين البشير أيضا في مجلس النواب، أهلا وسهلا بك.
2: أهلا وسهلا.
0: أبدأ معكم ضيفي، ونريد أن نبدأ في المحور الأول، ونريد أن نتحدث طبعا عن الكواليس المكتب الدائم، آلية حسم الرئاسة ومناقشة التحضيرات والمشاورات أيضا التي تسبق جلسة الافتتاح ودور الصالونات السياسية والائتلافات النيابية في رسم خارطة المواقع القيادية، إلى جانب الأطر الدستورية والإطار الدستوري والقانوني الذي يحكم عملية الاقتراع السري وحسم مقاعد الرئاسة ومقعد الرئاسة والمكتب الدائم بالأغلبية المطلقة أو النسبية أو حتى في موضوع التوافق. هذه محاور سنبدأ بها ضيوفي، ولكن أريد أن نبدأ من البداية ونبدأ على اليمين معك سعادة النائب دينا البشير. بداية، كيف حال الكواليس التي تتم الآن في موضوع الترشح، وخصوصا أننا نتحدث عن ثقل في كتل نيابية وحزبية أيضا هذه ترشح، هل ما يتم الآن هو توافق في هذه الكتل في المرجعية الحزبية، أما زال الأحزاب غير مستقرة في موضوع الخيار، في موضوع من نرشح لرئاسة المجلس؟
2: مساء الخير، ونشكر الإذاعة الأردنية، ونشكرك أخ مزيد على وجودنا هنا والفريق أيضا، وإلي شرف أن أكون مع سعادة زميل أيمن البداد. حقيقة اليوم إذا السؤال هل تم التوافق بما يضمن مرشح أو اسم مطروح على الساحة ضمن الكتل النيابية، أجد بأنه اليوم الجواب طبعا لا، لم يتم اليوم الإجماع على أي شخص داخل حزبه، وبالتالي نجد أن هناك لسه أسماء مطروحة وبتم ترددها داخل مجلس النواب على انهم لهم حقيقه رغبه بالترشح. يمكن امبارح اللي ايضا اللي شهدناه بانه ابدى سعاده الزميل احمد الصفدي بانه لن يترشح على مقعد الرئاسه، في حين اكد سعاده مشحم الزقور بانه سوف يكمل هذا السباق، وايضا اخرون أكدوا بأنهم سوف يكملوا هذا السباق، ولكن هذا مشروط أيضا بتوافق الحزب. اليوم الإشكالية اللي إحنا نؤمن بها بأنه اليوم الحزب سوف يتم الاختيار على الإجماع على شخص واحد، على اسم واحد، بما يتحقق يعني نوع من العمل الكتلوي اللي إحنا فاهمين بأنه لا يمكن.
0: هذا المفروض طبعا لحد الآن، هل هناك مؤشرات أن تكون هناك اتجاهات في الأحزاب إلى تسمية أشخاص محددين أو خوض حوار في هذا الموضوع مثلا؟
2: بلا شك اليوم احنا نشهد بأنه الأحزاب عم تعمل يعني نقاشات وحوارات، ولكن لم تجتمع الأحزاب فيما يتعلق باختيار اسم واحد كمرشح رئاسة. عندنا إحنا على سبيل المثال حزب مبادرة، في عندنا اجتماع يوم الاثنين، وسيتم أكيد التطرق إلى المواقع داخل المكتب الدائم والمرشحين اللي لهم رغبة في النزول على هذه المقاعد، وأيضا سيتم توافقات داخل الحزب، أو حتى يعني إذا لازم الأمر أنه يتم انتخابات داخل الكتلة الواحدة فلا يمنع من ذلك. اليوم ما في إشي يمنع بأنه يكون هناك توافقات. هل اليوم السؤال بأنه النواب سوف يلتزم بقرارات الأحزاب
0: أو الكتل
2: النيابية اللي هم فيها؟ هذا سؤال برجع لكل نائب اليوم، ولكن ما شهدناه في الدورة السابقة واللي قبلها فيما يتعلق بالرئيس بوجه التحديد كان هناك التزام، يمكن صار بالمساعد، صار بالنائب، ولكن بالرئيس
0: هي تقسيمات محاصصة ما بين الكتل.
2: هي مش محاصصة بمفهوم المحاصصة، ولكن بمفهوم التوافقات
0: ما بين الأحزاب،
2: بين الأحزاب
0: الكتل
2: اللي بتعمل تستطيع أن تعقد نوع من التوافقات. اليوم احنا
0: الكتل الوازنة، يعني
2: الكتل الوازنة بلا شك، وحتى الكتل اليوم اللي بتحقق النسبة المطلوبة، يعني اليوم إذا كتلتين مع بعضهم البعض حققوا النسبة

0: ولكن أنا حقيقة اليوم لا يمكن أن أجزم بأنه كل أعضاء مجلس النواب أو كل أعضاء الكتل الحزبية سيكون عندهم التزام بمخرجات التوافق، ولكن بالحد الأدنى أؤمن بأنه اليوم إذا الشخص بده ينزل على راسه فردي فبده يأخذ مغامرة كبيرة حقيقة فيما يتعلق بمجازفة للخروج عن الحزب أو خروج عن قرار اليوم الكتلة النيابية، لأنه أيضا فيما يتعلق بالمكتسبات أعضاء الكتلة الواحدة بدرسوها بأنه أنت كمان جزء من هذا التوافق، بيكون اللجان والعضوية وغير ذلك من مكتسبات داخل مجلس النواب.
1: جميل. طيب دكتور أيمن، يعني أنت قانوني وأيضا رئيس لجنة وأيضا حزبي في في, نعم. في نفس الوقت، ولابد أن يكون يعني موضوع أن يطرح في مثل هذا الموضوع أن يكون مقعد الرئاسة، وهو مقعد يعني ذو أهمية كبرى في خصوصا على صعيد مجلس النواب، وهو من ما يترقبه المجتمع الأردني بشكل كامل أو المؤسسات المعنية في موضوع البرلمان، ولكن لابد أن يكون هناك مشاورات، وهذه المشاورات يعني أن تكون تؤشر إلى من يكون صاحب النصيب. هل هناك مشاورات سواء ما بين يعني أفراد يأخذون مشاورات داخل كتلهم أو مشاورات حتى على صعيد النواب بشكل عام، وهل هناك مؤشر في إجماع أو أن تكون الغلبة باتجاه شخص معين حتى الآن، أم ما زالت الأمور ضبابية غير واضحة؟
2: طيب. بعد البدء بدي أشكرك أنك قدمت زميلتي، لأن هي من هذا من أوامر تمكين المرأة، وهي الأخت المقدرة دينا البشير، الأخت الفاضلة. والشكر العظيم أيضا لهذه الإذاعة، إذاعة المملكة الأردنية المميزة، صوت الحق.
1: نعم.
2: دائما جهة الشمال جهة القلب، فأنا إلي ميل قلبي عند أخوي مسجد العجار كون نسيب والغالي والأخو،
1: الله يحفظك.
2: سأبدأ من حيث ما انتهت أيقونة المجلس. إحنا شيختنا نعتبرها دينا لأنها أخت فاضلة ومقدرة
1: في المجلس.
0: بالعكس لا زود عليكم، بالعكس شاطرة.
2: بدي أبلش بالحراك اللي الآن قائم. قبل ما نبلش في الدخول في التفاوض وكذا، بدك تعلم أنه اليوم إحنا كأحزاب ننفذ توجيهات ومخرجات اللجنة الملكية للتحديث السياسي.
1: جميل.
2: وهذا الشيء يعني ملموس، ونطمح كنواب أنه نصل لهذه الرؤية الملكية في هذا الأمر. ولكن خروج بعض الأخوان حيث أفاضت الزميلة بهذا الأمر، أنه بدك تعلم أنه الحزب اليوم أو النواب الأحزاب ينقسموا لقسمين داخل الكتلة. نعم. يعني النائب الحزبي اللي على القائمة الوطنية هو قراره يرجع للحزب، أما الفردة والدائرة المحلية هو صاحب قرار، يعني
1: ولا يتحكم فيه الحزب.
2: إحنا ما نقدر نقول نتحكم، لا، هو إحنا دائما نسعى إنه يكون يعني هو صاحب قرار فردي، يعني لا يخضع الحق إنه إيش،
1: لا يخضع إلى نفس القيود،
2: لا يخضع لنفس القيود. يمكن هذا يعني عيب بالتشريع، ويمكن يكون فيه له بالمستقبل يعني له آفات. يعني اليوم النائب الحزبي مقيد بحزبه، وهذا قاعدة أساسية. بالنسبة لنا إحنا حزب الاتحاد، أجرينا مشاورات مبدئية كانت يوم أمس، وخرجنا بتوافق مبدئي على إعلان رئيس لمجلس النواب من خلال حزب الاتحاد، وهذا شيء مهم.
1: مرشح
2: طبعا. إحنا اليوم الأحزاب في مجلس النواب الأردني خمس كتل برلمانية، كل كتلة يعني أعلنت في المواقع، ومبارا شفناها على المواقع الإخبارية، إنه أعلنوا تشكيل لجان من أجل المفاوضات للحصول على المقعد في المكتب الدائم. والمقعد الدائم يعني هو رأس قيادة المجلس، وكل واحد يطمح أن يكون في هذا الموقع. اثنين، أيضا بتشكيل اللجان أيضا لا تقل أهمية عن اللجان النيابية في مجلس النواب. عندنا 20 لجنة، وكل واحد يطمح في هذه الكتل أن يأخذ حصة بهذا الأمر. نسعى

0: كل كتلة في مجلس النواب الأردني إنها تتوافق حتى يكون في توافق. إحنا دائما نقول أقصر الطرق دائما للحل المواجهة، فإذا كانت المواجهة بين الكتل من أجل تخصيص مقعد لكل كتلة في المكتب الدائم، يعني هذا أنا بعتبره كمان قمة الديمقراطية، لأنه أصبحت اليوم الانتخابات داخلية قبل ما تصعد على العموم أو على هذا. فأنت داخل كتلتك بتتفاوض بتحصل. احنا مثلا كحزب الاتحاد نحن من ضمن الكتلة الأحزاب الوسطية في مجلس النواب الأردني، تقريبا 26 نائب. يوم الأحد في القادم في إن كاتحاد اجتمعنا اليوم من ضمن الأحزاب، احنا يضم كتلة الأحزاب الوسطية 6 أحزاب، وهذه 6 أحزاب يعني مبدأنا واحد واتفاقنا واحد، حتى نطرح كمان أيضا الرئاسة على باقي الأعضاء، ونأخذ بالمكتب النائب الأول أو النائب الثاني أو حتى على المساعدين. ومن أجل هذا هنا أصبحت انتخابات داخلية جوا الكتل يعني صحية اليوم، بما أنه أنا أتفق أنا وياك ومن ثم نخرج للعلن على توافق ما بين الكتل الخمسة.
1: يعني حالة التحديث تفرض نفسها بنفسها.
0: نعم اليوم حالة التحديث، وأيضا أنت بدك تجبر القائمة المحلية أنه كمان يتقيدوا بأمورك، فأصبحت كمان اليوم دور الحزب أو الأحزاب أصبحت متماشية مع مسار التحديث السياسي. بالنسبة سيدي التزام النواب كما تحدث، يعني في التزام كبير من أصحاب السعادة، كلهم على دراية أنه أي واحد فيهم يصل هو يمثل الباقين. يعني إحنا بالنسبة لنا 138 نائب، إحنا 138 نائب، أي واحد موجود في حزب معين، إحنا كنا أحزاب دولة، كنا أحزاب للمواطنين، كنا أحزاب نمثل المواطن الأردني. نختلف بالرأي ولكن نتفق على شيء واحد وهو مصلحة الدولة يعني الأردنية.
1: هذا الأساس أن يكون مبني على أسس برامجية.
0: نعم.
1: بحيث تخدم. مثلا أنا أريد يعني سعادة النائب دين البشير، خصوصا نتحدث عن مقعد الرئاسة، هل يعني طرح هناك أن يكون معايير لشخص الرئيس حسب ظروف الفترة مثلا القادمة، ما تواجهه مثلا من توقعات في ملفات معينة، في قضايا، في موضوع مثلا القدرة على موضوع الضبط، إدارة المجلس، السيطرة على موضوعات وملفات ممكن أن تطرح في المجلس، هل هناك مواصفات ممكن أن تكون بشكل عام تم الحديث عنها أن لابد أن يكون يعني شخص الرئيس لابد أن يخضع للمعايير التالية، أم أن هذا الكلام ممكن الكتلة الأكبر لنقول هي التي تتحكم بهذه الأمور؟
2: يعني حقيقة اليوم نجد بأنه لا يوجد كتلة ذات أغلبية داخل مجلس النواب، وبالتالي حتى لو كانت اليوم في بعض الكتل عندها أكبر عدد من حيث العدد بمقاعد النواب اللي ملتزمين مع هذه الكتلة، هذا لا يعني بأنها تستطيع الحصول على المكتسبات دون أن يكون هناك حقيقة نوع من التوافق بين هذه الكتلة مع كتلة أخرى. يعني اليوم إذا بدنا نشوف أنه لغايات الموقع الرئيس بدك تحصل على يعني نسبة منصوص عليها داخل النظام الداخلي، وبالتالي هذه النسبة لن تتحقق بمجرد أنك أنت كحزب منفرد أو ككتلة نيابية منفردة تشتغل لحالك. وبالتالي أنا أجد بأنه اليوم التوافقات هي نوع من الحصول على المكتسبات، وبالتالي لا يمكن لكتلة
1: يعني المكتسبات في المكتب الدائم
2: في المكتب الدائم. نعم. بداية لأنه إحنا اليوم نكون يعني كمان
1: مثلا نتفق أن فلان الرئيس مثلا مع كتل أو كتلة معينة
2: أشك.
1: ومن يكون نائب الرئيس، نائب أول، نائب الثاني.
2: اليوم كل حزب أو كل كتلة نيابية تطمح بأن تكون تصل إلى سدة المكتب الدائم، وهي نعم. حقيقة تتمثل بالرئيس، وبالتالي كل كتلة اليوم موجودة يعني عندها أكيد الأمل بأنه هو توصل لهذا الموقع، ولكن هذا كمان جزء منه بده يكون عند الكتل نوع من الوعي بأنك أنت رغم كل حجم النواب اللي عندك إذا لم يتم هناك توافقات معك مع كتل أخرى فلن تستطيع الوصول طيب. إلى المكتب الدائم. هل هناك اليوم كتلة تستطيع الحصول على مقعد الرئيس دون أن تكون هناك منفردة؟ أنا بجاوبك بأنه لا تستطيع أي كتلة اليوم الوصول بمجرد عدد النواب اللي عندها إلى أي موقع داخل المكتب الدائم أو حتى اللي

0: لجان إذا لم تتحقق نوع من التوافقات؟ هل يوجد معايير مكتوبة اليوم إنه إحنا نتفق بأنه هي معايير يجب أن تتوافر بالرئيس؟ أنا أعتقد بأنه هذا التقييم اللي بيقيم فيه النواب أنفسهم. يعني اليوم نجد بأنه واحد من أبرز القوانين اللي بتيجي على مجلس النواب هو قانون الضمان الاجتماعي. قانون الضمان الاجتماعي عليه نوع من عدم الرضا في الدورة السابقة، وبالتالي هناك اليوم تخوفات بأنه هل سيأتي
1: القدرة على إدارة هذه الملفات والتعامل معها.
0: فبالتالي فإنه هذا الملف بحد ذاته قد يثير أزمة داخل مجلس النواب، وبالتالي الشخص اليوم اللي بده يوصل كرئيس مجلس نواب لابد من أن تتوافر فيه صفات محددة حتى يقدر يستطيع إدارة المجلس، الأزمات اللي بنمر فيها،
1: الخلافات
0: الداخلية. لابد أن نفهم أنه إحنا كمان اليوم أحزاب داخل مجلس النواب، وكل حزب اليوم كمان بده يفرط نوع من من من صلاحياته وقدرته داخل مجلس النواب، وبالتالي كيف يمكن يتعامل معهم هذا الرئيس. بالإضافة إلى ذلك أكيد الكتل اليوم لما بدها تفكر بنموذج لرئيس مجلس نواب أكيد بتتأخذ بعين الاعتبار، أتفق مع سعادة الدكتور أيمن بأنه مجرد وصول الرئيس إلى موقع الرئاسة بده كمان يكون متفهم لكل الكتل النيابية والأحزاب والخلفيات المستقلة داخل مجلس النواب ويحتويها، وهذا كله مهم.
1: سعادتك،
0: فبالتالي أنا أجد ما في معايير مكتوبة، ولكن النواب اليوم بحسبوها.
1: يعني المعايير تكون مثلا ما بين النواب أو مثلا
0: بين النواب
1: ماذا تحتم المرحلة المقبلة. ولكن أنا أريد أن أذهب بهذا السؤال للدكتور أيمن. دكتور أيمن البداد، وخصوصا نحن نتحدث عن دور الرئيس، الوصول إلى سدة مجلس النواب، هذه هناك نظام داخلي يعني يحكم موضوع مجلس النواب في التعامل، ويحتكم له جميع النواب في هذا الموضوع. هل يعني هل نحن بحاجة يعني، وأنت تحدثت عن موضوع التحديث السياسي، ونحن الأحزاب أيضا هي العمود الفقري في هذا التحديث السياسي، هل هناك تأخر في موضوع النظام الداخلي لمجلس النواب الذي يجب أن يتناغم ويتماهى أيضا مع التحديث السياسي الذي يجب أن يكون هناك؟ البعض من يقول أنه المكتب الدائم لابد أن تمثل فيه الكتل الموجودة، هذا رأي من الآراء. هل نحن بحاجة إلى تطوير أن يكون المكتب الدائم فيه تمثيل للكتل الحزبية اللي موجودة، لأن أنت تحدد سياسة المجلس؟
2: نعم، برجع بمسي عليك وعلى مستمعينك الكرام في هذه الأمسية الطيبة. أنت تحدثت عن مواصفات الرئيس القادم، المواصفات تنطبق على 138 نائب، لا يوجد مواصفة تختلف نائب عن نائب. كلنا احنا بالنسبة ان الزملاء سواء كانت النشميات الاردنيات بمثل المجتمع المحلي الاردني في مجلس النواب، او بالنسبة للنواب اللي فما واحد وصل للنيابة وبد يكون ما عنده مواصفات تأهله لقيادة مجلس النواب الاردني. فهذه المواصفات موجودة بالكل،
1: هو يحق للجميع الترشح.
2: هني جايك بالموضوع.
1: نعم.
2: اثنين، النظام الداخلي الأردني واضح، النظام الداخلي لمجلس النواب الأردني واضح، يحق لكل من يرغب بالترشح لسدة مجلس النواب يحق له إيش بالترشح، ما في ما يمنع. اليوم إحنا ما بنشتغل على نظام الفرد، نشتغل على نظام الكتل البرلمانية، الكتل الحزبية، على أحزاب. حتى اليوم هذا المجلس يختلف عن باقي أحزاب، عن باقي المجالس السابقة. اليوم مجلس العشرين يتمثل في أحزاب سياسية، ووصلت للنواب وصلوا من خلال أحزابهم السياسية. فلهذا الأمر ينطبق اليوم الرجوع إلى الأحزاب، كل واحد إلى حزبه وليس إلى فرد. فالأحزاب هي من ترى، أو الكتل البرلمانية هي من ترى المناسب لقيادة المرحلة هذه اللي إحنا فيها القادمة، وكل من يرى يدرو بدلوه من النواب لإقناع كتلته وإقناع حزبه أنه هو رجل المرحلة هذه، ومن ثم نخرج إلى باقي الأحزاب بحالة الإقناع. يعني التشاركية بالرأي داخل الكتلة مطروب، الطرح للجميع مطلوب، لا يوجد مواصفة لا قصير ولا طويل ولا عيون زرق ولا

0: غدر ولا سيف. كلنا اليوم احنا احزاب, كنا نواب والنائب. يعني
1: هل النواب كلهم على مسطرة واحدة مثلا؟
0: سيدي
1: انت هناك فروقات مثلا سواء في الخبرات, فروقات سواء في يعني في جوانب
0: الخبرة سيدي مطلوبة بأول سنة الخبرة. بعد السنة الثانية كنا حافظين الدرس. اليوم عيالك ببيتك مهم, ما تقول تقدر كلهم تقول على مستوى واحد, ولكن من يملك الخبرة والجراءة لهذا المشهد, للتصدي لهذا المشهد, لهذا المكتب, سواء بالرئاسة أو نائب الرئيس الأول أو النائب الثاني أو المساعدين, قدرة مع التعامل مع زملاء, هذه هي اللي تحدد. أنت من تحدد نفسك؟ يعني أنت تقدر أنك تحدد نفسك. بالنسبة للنظام الداخلي اتطرقت له أنت, النظام الداخلي اللي معمول فيه في مجلس النواب هو عمل فيه سابقا وقبل دخول الأحزاب إلى مجلس النواب الأردني. كان لابد من تغيير النظام الداخلي. اليوم تم تشكيل, خلك معي أنا أعطيني عطوة أقدر أسولف ووصل المعلومة اللي أنت بدك إياها.
1: جميل.
0: تم تشكيل لجنة, وأنا كنت أحد أعضاء لجنة تحديث النظام الداخلي في مجلس النواب الأردني, والآن نحن عاملين عليها, وسيتظهر للنور يعني حسب بعد إن شاء الله الانتخابات, وسيتم التعديل عليها في مد وجزر في بعض المواد ونصوص القانونية في هذا النظام. والآن لم يغفل نواب مجلس النواب ولا رئاسة المجلس السابقة أو اللي بدها تيجي عن هذا الأمر, وإحنا قاعدين نعمل عليه وإن شاء الله يكون له دور أساسي. أما بدي أبدأ من حيث ما انتهت زميلتي, دور الرئيس. دور الرئيس بغض النظر عن الاسم اللي يصل, حال وصوله إلى سدة البرلمان,
1: نعم,
0: أصبح هو أخو لجميع أعضاء مجلس النواب. هو لن يتجه إلى حزب معين أو فرد معين.
1: يعني النظام
0: أو شيء.
1: الداخلي يحكم هذه العلاقة.
0: النظام الداخلي بدك تعطي, إحنا دائما الحكم بيننا بالنظام الداخلي, فهو يتعامل مع جميع أفراد مجلس النواب, الجميع على مسطرة واحدة ومسافة واحدة من الجميع. إذا بدك تتحدث بشمولية أكبر أو بتعالية أكبر, شو الآن بالنسبة ل الوضع الحالي لمجلس النواب الأردني؟ كل حزب على ما أظن, أو كل كتلة, لأنه إحنا أحزاب, إحنا 6 أحزاب في كتلة, إحنا يمكن الكتلة الوحيدة اللي موجودة في مجلس النواب اللي تضم 6 أحزاب. نختلف عن كتلة, عن حزب ميثاق, لأنه كلهم ميثاقيين. نختلف عن مبادرة وكلهم مبادرة. نختلف عن حزب الأمة وكلهم حزب أمة. نختلف عن عزم وكلهم عزم. نحن كتلة الأحزاب الوسطية تضم 6 أحزاب, وست أحزاب يعني صعب أنك توافق بيناتهم, ولكن يعني عندنا رئيس كتلة مميز بأدائه, عندنا زملاء متفهمين أنه المرحلة تحتاج إلى التكاتف والتطاور,
1: العمل الجماعي.
0: العمل الجماعي. يمكن أنا أقول أنا بتميز عن كل الكتل اللي أنا قاعد أحمل 6 أحزاب بغض النظر عن العدد. أنا قاعد أتوافق مع 6 أحزاب برؤى مختلفة, ولكن نتفق على مبدأ واحد في مجلس النواب, أنه إحنا نشتغل لأجل الصالح العام والمصلحة الوطنية العليا للدولة, ولأجل المواطن الأردني وما يراه المواطن الأردني.
1: طيب سعادة نائب يعني الدين البشير, أولا هل المجلس فقط معني بخيار الرئيس, أما أيضا هناك يعني مؤسسات أردنية قوية تتعامل مع مجلس النواب أيضا معنية وتنتظر من يكون الرئيس, ولها دور ممكن أن تدفع باتجاه من يكون الرئيس؟ نحن نتحدث عن اشتباك ما بين مجلس النواب, سواء الحكومة, مؤسسات الدولة بشكل كامل. هل هناك يعني قنوات ما بين هذه المؤسسات وحتى مجلس النواب وما بين النواب حتى والأحزاب في موضوع الرغبة أن يكون الرئيس مثلا في هذه المواصفات أو كذا, أو الدفع باتجاه رئيس معين؟ وهذه يعني في العملية الديمقراطية يعني أمر طبيعي أن يكون كذلك.
2: حقيقة اليوم نجد بأنه رئيس مجلس النواب يعني هو يمثل هذا المجلس, وبالتالي سيكون عنده يعني انفتاح على مؤسسات كبيرة. حقيقة هذا اليوم احنا نؤمن بانه رئيس مجلس النواب هذه السلطة التشريعية, وبالتالي هي احد السلطات الثلاثة الموجودة بالبلد, السلطة القضائية والسلطة التنفيذية, وبلا شك بانه هناك تداخل ونوع من الـ يعني

0: لزوما وحكما بأن يكون عنده تواصل مع مؤسسات الدولة، سواء كان مثلا مؤسسات الأمن العام، سواء كان الجيش، سواء كان حتى مع الحكومة. اليوم أيضا الحكومة بدها تكون يعني هناك بوابات للتواصل مع رئيس مجلس النواب، لأنه بآخر النهار نؤمن بأنه كل طلبات وكل الأمور اللي بده يقدمها النواب سوف تقدم إلى الرئيس، لأنه الرئيس هو سيكون حلقة الوصل بينه وبين أيضا رئيس الحكومة. وبالتالي أنا أعتقد بأنه كل هذه أمور مشروعة اليوم، بأنه كل حدا يفكر بكيفية اليوم تنسيق هذه العلاقة ويكون هذه روابط العلاقة. ولكن هذا لا يمنع بأنه إحنا كمان اليوم نجد بأنه هناك أشخاص عندهم لليوم رغبات بالترشح، هل سيلتزم هذا الشخص النائب بهذا القرار الحزبي أم سيطرح نفسه؟ اليوم الأحزاب أيضا بدها تكون على دراية ووعي بأنك أنت المرشح اللي بدك تقدمه يكون عنده قبول بمجلس النواب، لأنك أنت اليوم إذا طرحت اسم نائب ولم يتم عليه الإجماع أو القبول، هاي إشكالية حقيقة بأنه مرشح آخر بحزب آخر أو كتلة نيابية أخرى قد يتزيد أسهمه، وبالتالي يصير التوافق عليه مع النواب الآخرين. أنا أتفق بأنه اليوم إحنا بلا شك هناك حجم ضغط كبير من الأحزاب، ولكن حقيقة نجد بأنه أيضا اليوم لا يمكن إنكار بأنه النواب على المستوى الدائرة المحلية يمكن لهم اليوم أنهم يذهبوا إلى كتل برلمانية أخرى حسب التوافقات وحسب ما يحقق منهم مصالح. وبالتالي نجد بأنه اليوم أعضاء هذه الكتلة أو أي كتلة اليوم موجودة داخل مجلس النواب، يعني حتى تاريخ هذه اللحظة لم يحسم، يعني بمفهوم اليوم إحنا انتهت الدورة السابقة، وبالتالي يحق لأي نائب على المستوى المحلي أنه يتجه إلى كتل نيابية مختلفة وينضم إلها. هذا لا يوجد أي مانع عليه بموجب النظام الداخلي، وأنا أجد بأنه النظام الداخلي لابد من تعديله، لأنه لابد من أن يكون هناك نوع من الالتزام بالقوائم المحلية مع الحزب اللي نزل فيها لحظة الترشح. لا يمكن اليوم ترك هذه المساحة مفتوحة، لأنه هي أيضا بتأثر على عملية العمل الحزبي والكتلوي داخل مجلس النواب. يعني اليوم نجد بأنه لما سابقا لما كنا حزب إرادة كان التحالف صار بين إرادة والوسط الإسلامي، اليوم نشهد بأن الوسط الإسلامي حزب الإصلاح أصبح اليوم مع كتلة الاتحاد. وبالتالي اليوم هذه إشكالية التنسيق وربط النواب وضبط عملية حجم الكتلة مسألة مش مضمونة حقيقة. أنا أجد بأن السؤال اللي سألته اليوم كمان مشروط بقناعات النيابية. بلا شك إنه اليوم إحنا 138 نائب له الحق بالترشح، ولكن مش 138 نائب يجدوا الرغبة بالترشح، وبالإضافة لذلك مش جميع النواب عندهم قناعة بأنه لابد من يكون اليوم التوافق على اسم واحد. سيكون هناك نوع من الحوار والجدل والتوافقات حتى نخرج باسم يتم يعني أقرب التوافقات عليه. وبلا شك بأنه اليوم ما في إلزامية لكل الكتل بأنها تتوافق على هذا الاسم إذا كان عندها رغبة بتقديم مرشحها أو باسم لمرشح لإلها. ولكن هذا بالأخير إحنا بنعتمد بأنه اليوم المعيار الفاصل هو حقيقة حجم التوافق وحجم التزام النواب داخل هذه الكتل. طيب. بقرارات الحزب.
1: طيب ساعتك، هل سنصل إلى مرحلة كما سبق في الانتخابات للمكتب الدائم السابق، يعني أصبح كان هناك توافق سواء على شخص الرئيس أو حتى على توزيع من نواب الرئيس بعد ذلك المكتب الدائم وحتى اللجان، يعني كان هناك توزيعة تم التوافق عليها ما بين جميع الكتل الموجودة في مجلس النواب؟ هل نتجه إلى هذا الاتجاه بنفس الأسلوب ما تم؟
0: يعني اليوم النهج حقيقة اللي بده يدرس مجلس العشرين حقيقة يجد بأنه بالسنة الأولى تم ترشح 2 لمقعد الرئيس من من من ميثاق وأيضا من حزب الأمة، وبالتالي تم ترشح على الرئيس وتمت المنافسة. ذهبنا إلى السنة اللي وراها تم الالتزام بمقعد الرئيس ولم يتم الالتزام بالنائب الأول ولم يتم الالتزام بالمساعدين. فبالتالي اليوم
1: لكن كان هناك يعني
0: ولكن احنا
1: اللجان
0: بنحكي
1: كان
0: انه
1: هناك توافقات كيف التوزيع؟
0: لا، وحتى باللجان تم الخروج ببعض اللجان
1: بعضها
0: بانه 100 100.

0: أتفق معك، ولكن أنا بحكي اليوم هل نسبة الضمانة 100%؟ أجد بأنه الجواب واضح أنه لا. اليوم هناك معايير مختلفة لكل نائب. قد يكون النائب اليوم يعني عنده علاقات، عنده تشبيكات، وبالتالي قد يكون هناك بعض عدم الانضباط بقرارات الحزب. السؤال اليوم بدنا نسأله بأنه
1: يعني هل ممكن أن يكون التوافق ما بين جميع الكتل باستثناء كتلة حزب الأمة؟
0: لماذا نستثني حزب الأمة اليوم؟ لم يتم الجلوس مع حزب الأمة
1: سابقا، هم مثلا رشحوا وباقي الكتل توافقوا على،
0: ولكن يمكن لما
1: على مرشح،
0: ولكن لما ذهبنا إلى يعني حزب الأمة كان جزء من المعادلة، لأنه فيما يتعلق بالعضوية اللجان تم هناك يعني نوع من التوافقات، وتم تسمية عضوين من كل حزب أو من كتلة نيابية في عضوية اللجان. لماذا نستثني أي كتلة؟ لا يتم الاستثناء اليوم حقيقة. المصلحة هي مين حجم التوافقات التي يحقق لك المكتسبات. يعني اليوم إذا كان اليوم مصلحتي ألتزم مع كتلة الاتحاد بوجود سيد سعادة الزميل أيمن، فبالتالي أنا سوف أكون الخيار يعني البديهي إلي بإني أذهب معهم. إذا كان مثلا مصلحتي إني أخذ عدد أكبر من اللجان، أو يعطوني مواقع متقدمة على سبيل المثال، يعطوني رئاسة مجلس النواب. اليوم حزب مبادرة طارح أسماء للرئاسة، ولكن لم يتم التوافق على اسم واحد لأنه لم يتم العقد الاجتماع في الكتلة حتى نعلن اسم المرشح. اليوم أيضا الكتل النيابية بدها توازن حقيقة حجم المكتسبات اللي ممكن تحققها. يعني على سبيل المثال، إذا اليوم أنا أصريت أني أنا بدي أنزل على الرئاسة وباقي الكتل عاملة توافقات، فبالتالي أنا خرجت من كل السباق هذا، لن أحصل لا على لجان ولا على مقاعد.
1: قراءة لموضوع المصلحة الحزبية وهي التي تمثلها الكتل. طب دكتور أيمن، يعني لابد أن يكون هناك أيضا مصلحة حسب أوزان الكتل الموجودة في تحت القبة. هذه المصلحة تقود إلى أن يكون هناك حوار باتجاه معين يتم الوصول إلى من خلال هذا الحوار إلى تحقيق مكتسبات لكل كتلة موجودة. هل هذه المكتسبات مبنية على أساس برامجي أم على أساس مصالح شخصية؟ يعني هل يطرح الحديث فعلا في الذي يدار تحت القبة ما بين الكتل على أسس برامجية في تنفيذ مطالب معينة للوصول إلى أهداف معينة من خلال تمثيلات لقيادات حزبية موجودة في كتل نيابية؟ هؤلاء يمثلوا في قيادة البرنامج الفلاني أو هذا المحور الفلاني، بحيث أن يكون هناك إشراف على تنفيذ هذا، والمطلب عن طريق حتى المكتب الدائم أن يكون هناك برامج على أرض الواقع هي التي تحسم موضوع النقاش، أم أن هناك نقاشات أخرى حول مآرب في تخضع لقيادات شخصية؟
2: مزيد بيك، يعني أنا بدي بس أعرج على كلمتك تدخل المؤسسات وما تفضلت
1: به قنوات التواصل ما بين
2: قنوات التواصل بين المؤسسات. أنت تعلم بأن السلطة التشريعية بحكم الدستور هو حكم نيابي ملكي وراثي، أي نحن نعلى أعلى السلطة العليا في الدولة الأردنية. الاتجاه للمؤسسات، المؤسسات لها رغبة ولكن لا تملك قرار، وهذا أهم شيء حتى يكون واضح لمستمعينك الكرام. كل يدلو بدلوه بالاتجاه، يعني كل واحد يهيل النار على قرصه.
1: المجلس السيد نفسه وهو
2: المجلس السيد نفسه. وكل نائب له حق اليوم بفرز الرئيس المنتخب. يعني احنا اليوم ما بناخذ احترامي لباقي اجهزه الدوله، سواء كانت رئاسه الوزراء او الاجهزه المعنيه الامنيه.
1: نعم،
2: ليست صاحبه سلطه على هذا المجلس، المجلس السيد نفسه.
1: طيب هل
2: وانتخاباتنا الداخليه سريه؟ ويمكن تأيدنا الزميلة، يعني في بعض في الانتخابات السابقة اتجه أحد الزملاء وكان خارج عن نص الكتلة ونافس وجاب رقم كبير، ولكن يمكن ما حالفه الحظ. فهذا دليل أنه لا يوجد تدخلات لمؤسسات الدولة بغض النظر عن الأشخاص أو مين اللي بيقودها ولا شيء. ولكن أرجع وأقول لك كل واحد يهيل النار.

0: يعتبر له مصلحة أنه يستلم أيمن. إن شاء الله أنه يكون لنا نصيب. أنا بطمح أني أستلم. ممكن أن تكون دينا. أنا بطمح أنها تستلم. يعني اليوم كمان يجب أن يكون في تمثيل للمرأة في المكتب الدائم. ليش يعني؟ مهي اليوم المرأة أخت الرجال. مهي اللي قاعدة
1: موجود
0: يعني أوكي. لا بالمناصب العليا. أنا أحكي في سدة الحكم.
1: نعم. ليس فقط مساعدة.
0: هذا بالنسبة للمؤسسات. طيب. يعني أنا حبيت أركز أنه المجلس سيد نفسه وهذا شيء. بالنسبة لي الكتل بتقدم تنازلات في مقابل مكاسب في
1: برامجية أم
0: ما في أشخاص لأنه إحنا اليوم ما بنتحدث عن لأنه الشخص إحنا الآن نحكي بعمومية حتى بعدين أنا أتوجه للحزب وأفرز لرئاسة اللجنة للهذا. اليوم أنا بقدم تنازلات. أنا مستعد أقدم تنازلات لحزب ميثاق مثلا أو مبادرة. خلنا نحكي عن مبادرة لأنها موجودة حتى ما تعتبر علينا غيبة. أنا بدي أجي أقول أنا بدي أعطيكم مثلا الرئاسة بس مقابل أنا مثلا بدي باللجان 7 لجان للحزب. فأصبح اليوم الحزب إله مثلا 7 لجان. اللجان اليوم لا تقل أهمية عن سدة الحكم في المكتب الدائم لأنه اليوم اللجان هي المطبخ التشريعي وهي صاحبة السلطة منفردة صاحبة قرارات. يمكن القرارات اللي تملكها رؤساء اللجان أقوى من النائب الأول أو النائب الثاني أو المساعدين في هذا الشيء. فهي تنازلات مقابل مكاسب. إذا بدك تيجي تتحدث عن تقول شخصي أنا أستبعد إشي اسمه شخصي لأنه اليوم أنا جبت مثلا لحزب الاتحاد.
1: يعني هل أثر التحديث السياسي في الإفرازات الجديدة وصولا إلى كتل برلمانية كتل تحت قبة البرلمان في مجلس النواب هل أثر في طبيعة النقاش الحوار ما يدور على موضوع التوافقات أو المناقشات التي للوصول إلى أن يكون هناك توزيعات؟
0: أنا حكيتك من الأصل أنه طبيعة المجلس هذا يختلف. المجلس 20 يختلف بطبيعته عن باقي كافة مجالس السابقة. اليوم إحنا مجالس حزبية عندك 42 نائب وصلوا من خلال أحزابهم فإلها طبعا بده يكون في لها تغيير بالمسار تغيير بالمنهج تغيير بالسياسة الرجوع للحزب. الحزب له دور أساسي. قبل كان عن نظام ما بدك حزب بروح أنا ما بدي بالحزب اليوم بتروح على حزب ثاني. اليوم في عليه قيود ما بتقدر تروح وخاصة النواب الحزبيين فهنا أصبح بده يأخذ بنهج الحزب وآخذ وبده يأخذ أصبحت اليوم المكاسب الشخصية مستبعدة وهذا تأكيد أنه ما في منافع شخصية. اليوم إحنا بكتلة الأحزاب الوسطية يعني بنركز إحنا اليوم بما أنه إحنا 6 أحزاب بنركز أنه نجيب أكبر كم هائل حتى أقدر أنا أرضي 6 أحزاب لأنه كل حزب يطمح أن يكون له دور في اللجان. اليوم أنا إذا ما حصلت أنا المحاصيل مقابل أني أنا ما بأخذ في المكتب الدائم أقدر أخذ في اللجان. بعديها بيجي الدور لنفس اللجنة. اللجنة اليوم كل لجنة لها 11 شخص أو 11 نائب يقدر يشارك فيها. هذه حرية. اليوم أنت لما تقول استبعدنا حزب الأمة كيف استبعدنا حزب الأمة؟ هذا حزب أردني مرخص موجود.
1: لما أقول استبعدتم حزب الأمة
0: استبعدنا تمثيله
1: كتل ولكن هو لم يتوافق مع باقي الكتل
0: تمثيله بغض النظر على التوافق. اليوم احنا توافقنا كان لهم دور أساسي في أخذوا مساعدين في اللجان. جميع اللجان 20 في مجلس النواب كان لهم دور أساسي فيه وكان منهم نائب الرئيس وكان منهم مقرر وهذا شيء يعني موجود وأساسي وهذا موجود وهذا أخذوا سيدي يعني حتى أنا ما حتى تصل للمستمع تعرف أنه أن إحنا نشمية أردنية من حزب الأمة بتمثل المملكة الأردنية بتمثل حزب بتمثل مجلس النواب الأردني في البرلمانات الأجنبية وهي سعادة الزميلة المقدرة
2: نور أبو غوش.
0: طيب كيف احنا اذا هذا في استبعاد معناته او ما في توافقات ممكن استبعاد. نهجي سياسي اختلف معهم ممكن ما بتوافق انا وياهم بنهج سياسي. ممكن انا الاقرب الي مثلا انا اليوم اجي اقول انا حزب عزم ممكن اتوافق انا وياه مقابل مكاسب في المكتب الدائم. هذا اللي حبيت أوضحه. بالنسبة للجان أنت يعني أبدعت الزميلة وشرحت عنه لجان بنركز احنا باللجان اليوم كحزب او ككتله على الاختصاص. يعني انا ما بصير مثلا اني اجي اقول والله بدي اطرح ايمن للجنه الاقتصاد، يعني انا مش اقتصادي مثلا، انا اليوم مثلا والله بدي اطرح ايمن لجنه الزراعه، طب مو في اختصاص في مهندس زراعي في كذا، اي ممكن اني انا اطرح نفسي مثلا القانونيه، دكتور قانون وبقدر امشي فيها. فهذا التوجه، انه التوجه اليوم الكتل للاختصاص ويكون صاحب اختصاص في الكتله، فاستبعدنا التشخيص بالامر، وهذا اللي نركز عليه.
1: نريد ان نذهب الى موضوع تطورات المرحله القادمه، وايضا في بدايه انعقاد الدوره لمجلس النواب، هناك خطبه العرش. يعني ما هي المتوقع ان تتضمنه خطبه العرش قراءه لما يحدث في الاقليم، وايضا حسب اولويات الملف الداخلي الاردني؟ يعني ونحن لدينا هناك تشابك، وخصوصا هذا محور مهم جدا، الجميع ايضا ينتظر ماذا سيكون مضامين خطاب العرش السامي في افتتاح الدورة.
2: حقيقة اليوم يعني بلا شك بأنه الخطاب ذاته هو رسائل، يعني وبالتالي هذه المضامين هي تتمثل بعدد من المحاور، رسائل داخلية، رسائل خارجية، وأيضا هي تعتبر جزء من سياسات اللي يجب على الحكومة تنفيذها، وبالتالي هذا جزء منه أساسي بأنه كمان اليوم مجلس النواب يدرك ما هي الأولويات على الشأن الداخلي أو بالشأن الخارجي. اليوم إحنا كمان يجب أن نكون يعني مدركين بأنه المرحلة المقبلين عليها ليس مرحلة سهلة حقيقة في كل ما يجري بالإقليم، يعني وبالتالي أيضا اليوم اللي سمع كلمة جلالة الملك في الجمعية العامة يدرك بأنه هناك حقيقة اليوم
1: تحديات جديدة،
2: وهناك نوع من النبرة اللي كانت جادة جدا وكانت صريحة وواضحة بأنه ملف الأمني فيما يتعلق يعني اليوم كمان حتى فيما يتعلق ب يعني كان مضامينه واضحة جدا، خطاب سقفه عالي، رسائل واضحة بأنه لا يمكن المساس بالأمن الداخلي الأردني، ملف المياه، ملف التهجير، هدول يعني اليوم خطوط حمراء،
1: وهناك أيضا ما له علاقة بالجبهة الداخلية الأردنية
2: بلا شك. وبالتالي اليوم أيضا فيما يتعلق بخطاب جلالته عند افتتاح خطاب العرش عند افتتاح الجلسة، يعني بلا شك بأنه سيكون هناك أيضا رسائل واضحة فيما يتعلق بالأمن الأردني، السيادة الأردنية، وبلا شك إحنا اليوم أمن الحدود،
1: التردد والتوسع الإسرائيلي،
2: منع التهجير، ملف سوريا، قد يكون هناك أيضا فيما يتعلق بضرورة اليوم الحفاظ على أمن المنطقة، كل ذلك. ولكن أيضا جزء منها سيكون بلا شك متعلق بفتح فرص لرفع الاقتصاد الأردني، هذا جزء أساسي كمان اليوم جلالة الملك دائما يؤكد على الأجهزة الأمنية، يعني كل هذه حقيقة سيكون بالحسبان. ولكن اليوم جميعنا ننتظر الخطاب العرش لندرك حقيقة ما هي الرسائل اللي سيكون موجهة من جلالة الملك على الصعيد الداخلي وعلى الصعيد الخارجي.
1: جميل. طيب دكتور أيمن، يعني المجلس وحتى المواطن الأردني يترقب موضوع الافتتاح وخطاب العرش السامي، إلى أي مدى سيعتبر حتى النواب؟ وهناك دائما هناك رد سواء كان من النواب أو من الأعيان، وهو افتتاح الدورة لمجلس الأمة، إلى أي مدى ستكون هذه التوجيهات أيضا يقرأها مجلس النواب أو تقرؤونها أنتم كنواب لتكون محور عمل في المرحلة القادمة، خصوصا يعني أن هناك يعني الأردن يواجه بكل مؤسساته وبكل مواطنيه وبكل مكوناته تحديات جديدة أيضا. نعم. ممكن أن تكون هذه التحديات وليست فقط جديدة، تحديات خطيرة، عالم يتحول، إقليم يتحول بشكل كامل، وصراعات ممكن أن تتوسع بشكل أكبر، تطال المنطقة كاملة، ونحن نشهد توسع يعني حاليا في هذه المرحلة، وأيضا العالم يترقب موضوع الانتخابات الأمريكية، وهناك طبعا يترقب أيضا العالم موضوع أن يكون هناك توسع في الحرب الأمريكية الإيرانية، وهناك تهديدات إيرانية باجتياحات، وأيضا رد لم يكن كالسابق. فبالتالي هذه تحديات سواء كان على

0: صعيد الطاقة، تحديات على صعيد الأمن، تحديات على الصعيد الاقتصادي بشكل كامل.
1: سيدي، أنا دائما يوم أسمع خطاب سيدنا وهو خطاب يخاطب يمكن القلب قبل العقل بالنسبة لي، أنا لما يتحدث هذا الرجل أنا بقشعر، لأني بسمع منه توجيه، نهج، مسار، رسالة تأخذ مضامين كاملة. اليوم الله يطول عمر سيدنا ورده بالسلام إن شاء الله، ويكون دائما زيارته وين ما يروح موفقة وواضحة للعيان. بدي أبدأ يعني بملحوظة إنه دائما خطاب العرش هو توجيه ونهج،
0: مسار مرحلة
1: مسار مقبلة. هو مسار لمرحلة يعني متقدمة. دائما سيدنا بوجهنا قبل ما يوجه مجلس النواب، بوجه الحكومة، بوجه مجلس النواب، بوجه شغلات دائما مخفية على مؤسسات الدولة. نعم. كاملة. نعم. خطاب سيدنا المرحلة الـ بالمجلس السابق بالدورة الثانية تحدث ولقط الجميع، لقط إشارات، ومن إحدى الإشارات تحدث عن النقل، وكان سيدنا بخطابه دائما يعطي بعمومية ولكن تفرد بهذا الأمر. واليوم الحكومة توجهت، مجلس النواب اشتغل، الآن في إن على الواقع قبل أسبوع أو 10 أيام اتفاقية سكة الحديد مع دولة الإمارات العربية من أجل إنشاء هذا من الخطاب بالدورة الثانية، فهو توجيه ونهج ورسالة لأن حتى نقدر إحنا نأخذ منها، فهو يعني ينير الطريق أمام السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية.
0: يعني
1: فهو
0: أنتم عليين في
1: نهج ونحن كتشريع ورقابة، وأيضا الرقابة الدور الأساسي كمان لمجلس النواب الرقابة. خطاب سيدنا بالأمم المتحدة يعني أنا أقول يجب أن يدرس، هذا خطاب ليس لما تقول قوي يعني ما بتعطي حقه، لأنه هو خاطب بلغة يعني يفهمها الصغير والكبير، لغة يفهمها الجن قبل الإنس، لأنه تحدث بلغة الجسد. انت شفت كيف كان توجهه، كيف حديثه، كان حديثه يعني يبرر الوضع العالمي اللي قاعدين اليوم احنا، الوضع الإقليمي، الوضع الاقتصادي، الوضع
0: السياسي،
1: المشاريع اللي قاعدة يعني تحاك لهذه البلد. تحدث بالجبهة الداخلية، تحدث بملفات خطوط حمراء لا يمكن تجاوزها، وتحدث فيها بأكثر من مرة. وجه إلى الكيان الغاصب لغة يعلمها العسكريين ماذا تعني، هي لغة إنه إحنا جاهزين، ما ننتظر يعني نجهز، إحنا جاهزين بأي لحظة إنه نواجهك. بالنسبة للخطاب دائما هو توجيه، ونشكر سيدنا علي لأنه هو يعني نعتبره هو الأب للجميع، الشعب الأردني دائما بالتشريع أو بالدستور الأردني لابد من الرد على خطاب العرش. وكنت يعني أتشرفت إنه بالدورة السابقة كمان إني كنت أحد أعضاء الرد على خطاب العرش السامي، والحمد لله إن شاء الله إنه اليوم الوضع الإقليمي غير مستقر، صراعات موجودة، أنت شايف اليوم دول الجوار قاعدة تهاجم من ناس خارجة على القانون كما يتم في الميليشيات اللي اليوم موجودة في اليمن، وهذا أيضا كمان يهدد الجوار، وهذا ينعكس أيضا على المملكة الأردنية.
0: سعادة النائب ديما البشير، يعني ما الملفات المنتظر أن تحول إلى، أو الملفات التي يتوقع أن تأتي إلى مجلس النواب، وخصوصا التي تحتم المرحلة القادمة أن تأتي إلى مجلس النواب؟ ماذا تتوقعين تكون هذه الملفات، ومدى سخونة هذه الملفات، وخصوصا في هذه المرحلة، مرحلة ساخنة يعني بشكل كامل، الإقليم في مرحلة غليان.

0: كيان ومتفجر، لدينا ملفات داخلية أردنية وأيضا لدينا ملفات خارجية. كيف، ما هي الملفات التي تتوقعين أن تطرح في المرحلة وما هي الأولوية؟ يعني نتحدث أولا، في البداية سيكون هناك يعني مشروع قانون الموازنة.
1: بلا شك بأنه هو يمكن هلأ أولى الأولويات هو قانون مشروع الموازنة الأردنية، لأنه إحنا مدركين بأنه بموجب النص الدستوري أنه في حال لم يتم إقراره قبل انتهاء العام، فإنه بالتالي هناك آليات صرف له، وبالتالي سندخل في إشكالية، وبالتالي لابد من أن إقراره بنهاية هذا العام. وبالتالي يمكن قد تكون اليوم الأهم الإجراءات بأنه بدء في المكتب الدائم وانتهاء من المكتب الدائم وانتهاء من اللجان، حتى نستطيع اليوم مناقشة قانون مشروع قانون الموازنة ضمن اختصاص اللجنة المالية النيابية داخل مجلس النواب. وبالتالي هذا كلياته اليوم سيكون هناك حراك بأنه ننتهي من ملفات المكتب الدائم، اللجان، العضوية اللجان، رئاساء اللجان، حتى نستطيع مناقشة أي قانون وأي تشريع. يمكن بعد ذلك نجد بأنه اليوم
0: هناك هذا السرعة من مجلس النواب أيضا في إنجاز، وخصوصا نحن نقترب من نهاية العام، في إنجاز لجانه وأيضا حتى يفرغ
1: بلا شك، لأنه اليوم لا يمكن مناقشة هذا القانون ما لم يتم استكمال عضوية اللجان والرئاسة وغير ذلك من إجراءات حتى يتم تحويل هذا القانون إلى هذه اللجنة. اليوم لا يمكن مناقشته كمشروع موازنة تحت القبة دون أن يكون هناك مختصين والحوار وفتح أبواب لمراجعة كل بند من هذه البنود المقدمة في هذا المشروع. بالإضافة لذلك أجد بأنه قد يكون أبرز المشاريع القانون المقدم إلينا هو قانون الضمان الاجتماعي، وهو حقيقة ما يمس المواطن الأردني بشكل مباشر حقيقة، ويمكن اليوم حتى المواطن ينتظر.
0: هل سيقدم تتوقعين بنفس الصورة؟
1: أعتقد بأنه لن هناك تغييرات، ولكن اليوم إحنا غير مدركين بحجم هذه التغييرات ومدى جوهريتها لهذه التغييرات. ولكن اليوم نشهد بأنه في الأمس تم عقد اجتماع رئيس الوزراء مع كتلة الميثاق بداية للنقاش حول مشروع قانون الموازنة، وبالتالي هناك يعني وعود بأنه سيكون هناك تعديلات والنقاش أيضا مع الأحزاب حتى يكون هناك صيغة أقرب للقبول ضمن مجلس النواب. وبالتالي أجد بأنه هذا القانون قد يكون من أبرز القوانين والتشريعات اللي ستقدم إلى مجلس النواب بمجرد يعني بداية هذه الدورة. قد يلحق ذلك قانون الانتخاب، غير مدركين، لا يوجد أي يعني بوادر بأنه سيطرح قانون انتخاب للتعديل.
0: هل يعني طرح قانون انتخاب يعني قرب نهاية
1: ليس بضرورة. قانون الانتخاب بالمجلس التسعتاشر عرض بعد سنتين واستكمل يعني كل مدته، ولكن اليوم هل سيكون اليوم أولوية عرض هذا القانون أو هناك تشاورات أيضا بين الأحزاب والتوافقات بين الأحزاب حتى يقدم بصورة أكثر توافقية؟ أنا أعتقد بأنه قانون انتخاب حكما سيقدم، لأنه هناك ظهر بعض الثغرات بانتخابات
0: بالقانون
1: السابق، وبالتالي لابد من أن يكون هناك تجويد. ولكن إحنا نعتقد بأنه
0: أبرز القوانين وليس السابق، نعم،
1: قانون يعني اللي الحالي قصدي اللي تمت عليه الانتخابات السابقة، وبالتالي لابد من أن يكون هناك يعني اليوم توافقات حزبية. قد يعرض النظام الداخلي اليوم ويتم إقراره في هذه الدورة، لأنه حقيقة أعتقد بأنه وجب تعديل النظام الداخلي، لأنه تم يعني صرنا بالسنة الثالثة ولم يتم هناك حقيقة تعديل جوهري على النظام الداخلي. النظام الداخلي حتى هذه اللحظة يتعامل مع أعضاء مجلس النواب بصورة فردية ولا يتعامل معهم ككتل حزبية داخل مجلس النواب، سواء كان بالتصويت، بالمداخلات، بالمقترحات، بالأسئلة إلى غير ذلك.
0: طيب مستمعينا الكرام، وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج اللقاء المفتوح، برنامجكم الحواري الذي سعدنا فيه بأن نستضيف سعادة النائب دينا البشير التي كانت معنا في هذه الحوارية، وأيضا سعدنا بأن يكون معنا سعادة النائب الدكتور أيمن البدادوة أيضا عضو مجلس النواب. فهذا النقاش كان يتضمن ما الملفات التي ستطرح في مجلس النواب، وأيضا التوقعات حول موضوع خطبة العرش السامي في افتتاح هذه الدورة. وأيضا مستمعين الكرام، كان هناك نقاش أيضا على موضوع المكتب الدائم والرئاسة، رئاسة المجلس. وأيضا الأردن يمر بمرحلة تمر فيها المنطقة ككل، وهذه المرحلة تتطلب أن يكون هناك تعاملا يعني إبداعيا وجديرا بالأردن في مكانته السياسية وأيضا بمكانته النيابية وأيضا حتى التاريخ الأردني في التعامل مع قضايا الإقليم والمنطقة. مستمعين الكرام، هذه تحيات زميلي مهندس الصوت الذي رافقنا في هذه الحلقة عمر الكركي، ولكم مني مزيد العرمان العجارمة معد ومقدم برنامج اللقاء المفتوح كل التحية والاحترام، وإلى أن نلقاكم في لقاء آخر.
2: اللقاء المفتوح.

0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم
2: الأوراق الخمس. خمس أوراق تقرأها بأذنيك وكنوز وفيرة تغرفها بيديك.
3: أوراقك الخمس تلك تذكرني بما كتبه الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى أبي موسى الأشعري: مر بتعلم العربية فإنها تدل على صواب الكلام، ومرهم برواية الشعر فإنه يدل على معالي الأخلاق.
2: وللخليفة عمر رضي الله عنه قوله هذا: تفقهوا في السنة وتعلموا العربية فهي تثبت العقل وتزيد في المروءة.
3: فإلى وريقاتنا العربية الجميلة إذن نطالعها واحدة واحدة،
2: وإليها معا نستخرج الدر من مكامنها وغوامض النحو والمعاني من جنباتها.
3: الورقة الأولى.
2: اسم ومعنى. ليلى. ليلى اسم علم عربي قديم وأصيل للمؤنث، معناه النشوة في ابتداء السكر. وأشهر ليلى في الأدب العربي هي حبيبة قيس، أي ليلى العامرية. ولليلى معاني أخرى أهمها ليلة الليلة، أي طويلة وشديدة وصعبة وحرة. وليلى هي إحدى الحرار، وهي معروفة في البادية. قال الشاعر الراجز: لم أرى في صواحب النعالي اللابسات البدن الحوالي شبيها لليلى خيرة الليالي.
3: الورقة الثانية.
2: المعنى المجازي. قام.
3: كلمة قام معناها الحقيقي وقف وانتصب ونهض، وهذه الكلمة نقيض جلسة. ومنها جاءت كلمات مجازية عديدة أهمها القوم، وهي النهوض مرة واحدة. وقامت السوق إذا نفقت، ونامت إذا كسدت.
2: والمقام هو الموضع الذي نقيم فيه، والمقامة هي الإقامة. أما المقامة فهي المجلس والجماعة من الناس.
3: والمقام الكريم هو المنبر، وقامت المرأة تنوح، أي جعلت تنوح، وأقام الشيء أدامه.
2: والقيم هي الاستقامة والاعتدال، واستقام فلان مدحه، وقام ميزان النهار إذا انتصف النهار.
3: والقوام العدل، واستقام الشعر اتزن، وقوم درأه أزال عوجه.
2: والقامة هي قوام الإنسان، والقوام حسن الطول، والقوم هو القصد، وقوام الأمر نظامه.
3: ودينار قائم ناقص، وتقاوموا في الحرب، أي قام بعضهم لبعض.
2: كذلك القائم مقام هي رتبة سياسية دون المحافظ، والقائمة رجل الدابة.
3: والقومية هي القامة، والقومي المنتمي إلى مبدأ القومية. أما القومية فهي مبدأ سياسي اجتماعي يفضل صاحبه معه كل ما يتعلق بأمته على سوى مما يتعلق بغيرها.
2: وقيم مستقيم، والمستقيمان المتوازيان، والقيم كل ذي قيمة.
3: والتقويم مجموعة من القواعد للتوفيق بين السنة المدنية والسنة الاستوائية ولتقسيم الأزمنة.
2: وقوم المتاع جعل له قيمة، والقائمة ورقة يدرج فيها الحساب أو الأنواع. واقتام أنفه جدعه.
3: والمقوم الخشبة التي يمسكها المحراث. وقيم القوم أي الذي يقيمهم أي يسوس أمرهم. وقيم المرأة زوجها.
2: والقيوم إحدى صفات الله سبحانه وتعالى، وهو القائم على كل شيء.
3: وقوم كل رجل شيعته وعشيرته، ويوم القيامة يوم البعث.
2: وأخيرا فإن كلمة كوموندوس هم جنود مدربون على التسلل تحت جناح الظلام من السفن إلى البر لنسف مراكز العدو والتخريب، وهي كلمة معربة عن اللاتينية.
3: الورقة الثالثة.
2: لعبة الحروف. سمرة. سمرة كلمة مكونة من ثلاثة حروف، معناها لم ينم وتحدث ليلا. كما أن لهذه الكلمة معاني مختلفة، أهمها السمر ظل القمر، وسمرة منزلة بين البياض والسواد.
3: والسمر مجلس السمار، والسمر الحديث في الليل،
2: والسمر الظلمة، والسمر لون ضوء القمر لأنهم كانوا يتحدثون فيه. والسمر اسم لتلك الساعة من الليل وإن لم يطرقوا فيها. وسمر القوم الخمرة شربوها.
3: والسمر شد شيء بالمسمار، وسمر سهمه شده، وسمر إبيله أهملها.
2: والسمر ضرب من الشجر صغار الورق قصار الشوك، وله برمة صفراء يأكلها الناس، وليس في هذا الشجر خشبا أجود منه ينقل إلى القرى فتغمى به البيوت واحدتها سمرة وبها سمي الرجل.
3: وسمر اللبن جعله سمارا أي رققه بالماء. وسمر العين فقأها. وسمر الماشية رعاها.
2: أما إذا غيرنا ترتيب حروف كلمة سمر فإننا نحصل على معاني أخرى مختلفة.
3: رسم خط، ورسم مثل الشيء صور، ورسم له أي أمره به، والرسم ما يؤخذ عن البضائع، ورسم الأسقف أعطاه درجة.
2: المرس حبل، مرس الدواء نقعه في الماء، مرس الرجل كان شديدا في معالجة الأشغال. المرس هو السير الدائم، ومرس البكرة كان ينشب حبلها بينها وبين القعر.
3: سرم قطع. الورقة الرابعة.

0: في مناسبة الألفاظ للمعاني، فإن العلاقة الطبيعية بين أصوات الكلمة ومدلولها يوجد مثلها في جميع اللغات، ويرجع السبب في هذه العلاقة إلى النشأة الأولى للغة الإنسان التي نشأت من محاكاة الإنسان للأصوات التي تصدر من الحيوانات والأشياء، وللأصوات التي تحدثها الأفعال عند وقوعها على الأرجح. فلا غرابة أن يبقى في كل لغة بعض كلمات تمثل الأصل الأول الذي انحدرت منه اللغات.
1: وهناك روابط تتمثل في علاقة وضعية غير مؤسسة على محاكاة الأصوات تبدو في مظاهر كثيرة، من أهمها الاشتقاق، كما تتجلى مناسبة الألفاظ للمعاني في المصادر التي تتابعت حركاتها كالفعلان والفعلة، كالغلبان والجمزة، وهي مصادر تنبئ عن أعمال تحتاج إلى حركة مستمرة.
0: وكأن العرب جعلت توالي الحركات في اللفظ أمارة وعلامة على توالي الحوادث في زعزعة واضطراب، فإن القدر إذا غلا لا تفتر فقاعاته عن الحركة.
1: كما تظهر المناسبة بين الألفاظ ومعانيها في الحروف التي تدل على معان خاصة، ويصدرون بها الأفعال لتفيد المقصود من الفعل من حال إلى حال. إن الفعل غفر الله ذنبك يفيد ثبوت المغفرة وتحقيقها، فإذا صدرته بما يفيد الطلب وهي الهمزة والسين والتاء، وصيرت الفعل إلى صيغة استفعل فيصبح استغفر. فنرى هنا أن المعنى قد تحول عن أصله، فبعد أن كان يفيد ثبوت المغفرة انتقل إلى طلب المغفرة.
0: وعلى هذا النسق نرى العرب يضعون العين ويكررونها، وخصوا العين بهذا التكرار لأنها أقوى من الفاء واللام إذا أرادوا الدلالة على تكرار الفعل. فالعين المكررة تنبئ عن تكرر الحدث وقوته، مثل سبح الرجل إذا أكثر من تسبيحه.

0: لنا لقاء مع الأوراق الخمس. يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.